صديقة قديمة. من صديقة قديمة. شكرا على حبك يا حبيبي، أنوثتي لولاك ما اكتشفتها، وفتنتي لولاك ما عرفتها. أنت أحاسيسي التي تفتحت، وأنت أنهاري التي تفجرت، وأنت غاباتي التي قد أورقت، وأنت لي مدرسة الحب التي من حسن حظي أنني دخلتها. شكرا على اهتماماتك في فكري وإبداعي وفي ثقافتي. شكرا على صياغتي، فليس من قصيدة شهيرة، وليس من عبارة مأثورة، وليس من معزوفة جميلة، إلا على يديك قد حفظتها. يا رجل الوحيد، يا تجربة الأولى التي جربتها، شكرا من القلب على لمساتك الأخيرة. شكرا من النهد الذي رسمته تفاحة من ذهب، وقبة من خزف، وقطة شامية صغيرة. يا رجل الرجال، يا أيقونة في عنقي علقتها، يا قهوة العشق التي من يوم أن ولدت قد أدمنتها، يا أحرفا من فضة كنت على دشداشة السوداء قد طرزتها، يا وردة جورية في بؤبؤ العين قد زرعتها، يا رجلا مميزا بعقله وشكله وصوته، كم كان حظي في هواك جيدا، فإنك الجائزة الكبرى التي ربحتها. وأنت أحلى لحظة طوال عمري عشتها، وأنت يا صديقي حماقة رائعة بين حماقات التي ارتكبتها. يا أيها العنيف والرقيق والعاقل والمجنون والهادئ والعاصف والسادي والرحيم، لا تهتم في حزني وفي خوفي وفي كل الشرايين التي قطعتها، فإنني سعيدة سعيدة سعيدة بلعبة الحب التي لعبتها. يا سيدي المحفور في جلدي وفي ذاكرتي، يا ذابحي بكلمة جميلة، وباعثي بقبلة طويلة، لن أتخلى عن طموحي أبدا، فأنت أرقى عاشق صادفته، وأنت أحلى طفلة أنجبتها من أجل أن تبقى معي. أصابعي الخمس أنا أشعلتها من أجل أن تكون لي، كتبت آلاف المكاتيب وما أرسلتها. يا سيدي، لا تتصور أنني نادمة، أو أنني تائبة، أو أنني هاربة، فأنت من أجمل أخطائي التي اقترفتها، وأنت من أقوى الأعاصير التي واجهتها. يا مضرم النيران في مشاعري، يا واضع الكبريت في خزانتي، يا ساكب الزيت في شراشفي، سأدخل النار بلا تردد، فإن نار الحب لا تخيفني، لأنني

حني على العاشق المشتاق آن له أن يستريح من التسهيد والنصب، الصبر غادره والحزن حاصره والليل أرقه بالذكريات سبي، يقصو على العين هل النوم يلزمها، يصارع الدمع بالتثريب والغضب، كأن صدره للآهات محرقة فالنار أنفاسه والقلب كالحطب، يجالس الصور الصماء موحية أن البعيدة رغم البعد لن تغبي. من قبل حبك لم يدرك هويته بلا انتماء ولا أهل ولا نسب، لكن حبك قد أعطاه مفخرة وفي هبات رفيع المجد والرتب، كنت انعطافا مهما في هدايته، ضربا يميز بين الجد واللعب، كنت الإشارة للتحليق في أفق للروح ينهش كالنشوان من طربي، إن رام نسيانك المرجو يرجعه لنقطة البدء عهد سنه كنبي، إما ينالك أو يفنى عليك جوا ولا يبالي.

0: الخالد.
1: النهر الخالد،
0: مناجاة ليلية تروي الروح والوجدان.

ولا أنا عاشق، بل نستمر بلعبة التزوير. ما قيمة الكلمات حين نقولها إن كانت الكلمات دون شعور؟ أتبادل القبلات دون حماسة، والقلب من خشب ومن قصدير. لمساتنا صارت بغير حرارة، وورودنا صارت بغير عبير، ودموعنا صارت بغير مدامع، وجذورنا صارت بغير جذور. لك من حذرنا في مشاعرنا، فلا لغة توحدنا سوى لغة السرير. عصر من العشق الكبير قد انتهى، لم يبق منه الآن غير قصور. ما عدت طاغية الجمال مثيرة، وأنا سقطت مضجرا بغرور. كنا على كل الشفاه كقصة للحب بين أميرة وأمير. كان الحرير يلفني بحنانه، واليوم تخنقني خيوط حريري. كانت عطورك ذات يوم جنتي، فأنا أموت مسمما بعطوري. كانت عيونك مرفأ أرسو به، والآن أجهل ما يكون مصيري. واليوم قد أخذوا الإمارة من يدي، واستملكوا الذهب وكل قصوري. إني مللت من الكلام مكررا، ومللت من جسدي ومن تفكيري. إن القصيدة في الشفاه تجمدت، لا شعر يكتب تحت هذا الزمهرير. لن تسمعي مني كلاما كاذبا، صعب علي بأن أخون ضميري. امرأة تركت شظايا صوتها ما بين أشيائي وفوق سطوري. إني لأرجوك السماح إذا أنا أسرفت أو أوجعت في تعبيري. أنا لا أساوم في شؤون قصيدتي، أو أنحني يوما لأي كبير. ما كنت يوما شهريارا ثانيا، حتى أؤجر للنساء سريري. ولأنني في العشق لست مهرجا، لابد من وضع النقاط.

امرأة في الدنيا، وأهم امرأة في الدنيا، هل عندك شك أني حين عثرت عليك ملكت مفاتيح الدنيا؟ هل عندك شك أني حين لمست يديك تغير تكوين الدنيا؟ هل عندك شك أن دخولك في قلبي هو أعظم يوم في التاريخ وأجمل خبر في الدنيا؟ هل عندك شك في من أنت يا من تحتل بعينيها أجزاء الوقت، يا امرأة تكسر حين

الأولى وكأني قبلك ما أحببت، وكأني ما مارست الحب ولا قبلت ولا قبلت. ميلادي أنت، وقبلك لا أتذكر أني كنت، وغطائي أنت، وقبل حنانك لا أتذكر أني عشت. وكأني أيتها الملكة من بطنك كالعصفور خرجت، هل عندك شك أنك جزء من ذاتي، وبأني من عينيك سرقت النار وقمت بأخطر ثوراتي؟ أياتها الوردة والياقوتة والريحانة والسلطانة والشعبية والشرعية بين جميع الملكات. يا سمكا يسبح في ماء حياتي، يا قمرا يطلع كل مساء من نافذة الكلمات. أياتها الوردة والياقوتة والريحانة.

قمرا يطلع كل مساء من نافذة الكلمات. يا أعظم فتح بين جميع فتوحات، يا آخر وطن أولد فيه وأدفن فيه وأنشر فيه كتابات. امرأة الدهشة يا امرأتي، لا أدري كيف رماني الموج على قدميك، لا أدري كيف مشيت إلي فكيف مشيت إليك. يا من تتزاحم كل طيور البحر لكي تستوطن في نهديك، كم كان كبيرا حظي حين عثرت عليك. يا امرأة تدخل في تركيب الشعر، دافئة أنت كرمل البحر، رائعة أنت كليلة قدر. من يوم طرقت الباب علي ابتدأ العمر، كم صار جميلا شعري حين تثقف بين يديك، كم صرت غنيا وقويا لما أهداك الله إلي. هل عندك شك لأنك قبس من عيني، ويداك هما استمرار ضوئي ليدي؟ هل عندك شك أن كلامك يخرج من شفتي، أن كلامك يخرج من شفتي؟ هل عندك شك أن كلامك يخرج من شفتي؟ هل عندك شك أني فيك وأنك في؟ هل عندك شك أني فيك وأنك في؟ يا نارا تجتاح كياني، يا ثمرا يملأ أغصاني، يا جسدا يقطع مثل السيف ويضرب مثل البركان، يا نهدا يعبق مثل حقول التبغ ويركض نحوي كحصاني. قولي لي كيف سأنقذ نفسي من أمواج الطوفان؟ قولي لي ماذا أفعل فيك؟ أنا في حالة إدمان.

أيظن أني لعبة بيدي؟ أنا لا أفكر في الرجوع إلي. اليوم عاد كأن شيئا لم يكن، وبراءة الأطفال في عيني يقول لي إني رفيقة دربه، وبأنني الحب الوحيد لديه. عمل الزهور إلي كيف أرده، وصبايا مرسوم على شفتي. ما عدت أذكر والحرائق في دمي، كيف التجأت أنا إلى زندي. خبأت رأسي عنده وكأنني طفل أعادوه إلى أبوي. حتى فساتيني التي أهملتها فرحت به، رقصت على قدميه. سامحته وسألت عن أخباره، وبكيت ساعات على كتفي. وبدون أن أدري تركت له يدي لتنام كالعصفور بين يدي. ونسيت حقدي كله في لحظة، من قال إني قد حقدت عليه؟ كم قلت إني غير عائدة له ورجعت؟ ما أحلى الرجوع إليه.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
1: جربتهم كهولي، عشرتهم بالباهي يا خلولي، عزيتهم بالخص ثمن باعوني.
2: بشير غرياني، سلاح مصدق، نجيب بن عامر، نبيل الشيخ، ولأول مرة في الإذاعة نضال السعدي في
0: باي الشعب علي بن غبير.
3: كيفاه قاموا فرد مره؟
0: باي الشعب، تأليف جلال الدين بن ميلود التيلي، اخراج محمد علي بالحارث.

0: أحليني يا ربي حلي قتلوك عمار قتلك الكصبايح الكلب لما كنت هنايا هني قمرت بشلاغم وكالشهوة اللي في خد اليسار ما عنده وين يهرب قصبايح الكلب يا نيهو
1: واش يا منوب واش بك رجعت وحدك وعمر وين
0: قتلو الذغبي وخي قتلو
1: الله أكبر الله أكبر
0: اسمع نقول ليك الذهبي انت هز معاك منصور وعليا وخرجوا عمار باش تدفنوه هنايا
1: وانت واشي همنوب العن الشيطان يهدي
0: وكان ما نعمل شي نموت بالحسرة الذهبي نموت بالحسرة انا يحلفت الرد الثار عمار على البلاسة
1: يهدي كمنوب يعمل عقلك كمنوب
0: ما تخافش هنايا هني هزيت مكحلة ومنخليش عسكر الترك يشوفوني تهنى
1: بره وربي معاك منوبي بر ربي يجيبك في الصواب يا رب
0: يا ولاد الكلب السرايا تعطيكم الاوامر وانتم تمزقوا في نحنا
2: ريتو كيفاش الروح عندي كثبانة ريتوها كسح راسه معايا اقتلته بالوقت ريتوه
3: يقوى عليك ربي ما عندكش منين يدور الهواء
0: أسهل حاجة نرمي روحي في الحفرة ونصطاد الكلب من بعيد
2: نايك ينهبط ما نفكر في شيء كان في رضاية سيدنا البيت
4: كانت ريض الدنيا سيدنا والباشا آغا وزير الحربية يعلقولك نشان
0: نايا باش نعلق نشان في الكبر خوذ هذه

0: من الحكاية ومن اللي هي الهبال وحلة والعقل زريعة واللي مشى عقله ما عادش فين فيها. أنا قاعدة الراف في البلاد ماشي للهاوية. يا أخي وينك يا سيدي خويا؟ وينو البي اللي شدد برس الفتلة؟ ما الحكاية؟ وينو اللي واقف ومتفتن وقاضي ألف حساب للعاقبة؟ وينك يا خويا وينك؟ أنا لازم نحكي معاه، لازم نحكي معاه اليوم قبل غدوة. سيب النقودة، سيب الحكم، سيب الحكم بكل الخزندار وجماعته وقعد له بالجواري. تو يفيق تو يفيق تو، هذا معقولة؟ منا يا منا منا.
1: أنا هوني للا فتوم. نعم.
2: واه من قبيلة وانا نسمع فيك تحكي وحدك، اش فما للا؟
0: الثمة وتقول لي الثمة. عروش المملكة الكل ساروا على سيدنا، عروش المملكة الكل توحدوا ضد سيدنا والبلاد خايضة وتقول السما. هذا الكل صاير واحنا في السرايا لا في علمنا لا في درايتنا.
2: أول مرة نشوف ليلة فاطومة مقهورة ومتغشة هكا، دي حتى عينيها بحلقين وريقة شايع والوجه أصفر. يا ديني ليلة نجيب لك شربة ماء
0: برا برا يا طفلة من قدامي، برا مشي شوف سيدك وحده ولا دايرين بيها الجواري كالعادة. بتحرك
2: بيهي بيهي. حاضر حاضر حاضر يا ليلى.
0: لا يحق لهم حق، بنت صغار على كلون يا كريمة، والبي مولى الدار مش هوني. هي هي طول العشرة يعرفك الذهب من القشرة، والعشرة اللي هانت يا ليتها ما كانت. أنا لازم نقف، لازم نقف ونلطف الجو خير من اللي تتحرق البلاد. يا رب اللطف.

0: لا يا رأي يا جماعة، ما دام تفهمنا المشايخ الكل باش نمشي ونتحكموا لعلي بن قذاهم، ما علينا كان نكلموه ونعلموه براينا.
1: متفاهمين
0: انتم تعرفوا ولا نحنا كي اخترنا علي بن قذاهم باش يقودنا، ما اخترناهش على زال العائلة الفلانية ولا عرشة الفلاني، اخترناه على زال راجل رصين ورزين ومثقف ومتعلم يكتب ويقرأ، وزيد على هذا رايه الصالح.
2: سيد الرجال،
3: سيد الرجال،
0: سيد الرجال. ما لا اسمعوني، ما العبد لله والشيخ محرز والشيخ عمران والشيخ المبروك نمشوا ليه ونعاهدوه يتزعمنا ويوحد الرجال على كلمته.
1: يا
4: ابن قذاهم، ابن قذاهم مراحل الباب،
0: دز الباب وادخل يا ذهبي.
5: السلام عليكم يا رجال.
6: وعليكم السلام.
0: واش يا جماعه، واش الخطا الصعيد؟ زوزوا الرجال اقعدوا اقعدوا.
5: بسم الله.
0: جيناك شيوخ ماجر علي واتفقنا على كلمه واحده باش تقودنا للي فيه صالحنا وصالح صغارنا. ها واش قلت علي؟ كان عندك شروط قولها لنا، قولها قدامنا واللي فيه الخير يصير.
6: واش باش نقول لكم يا جماعه، رايكم على الراس والعين.

0: ناي واحد منكم وشرفني نقودكم. لم كنت
1: قلت لم كنت ماشي هبي الغذاء.
0: نحن باش ندافع على انفسنا ومالنا وعرضنا، ما خلو حد منا يتعرض للنهبة والسرقة. واللي يصير ليه مكروه ليدين الكل تتمد ليه.
1: يرحم والديك، هذا المعقول؟ هذا رأي الصواب.
0: لازم الناس الكل على رؤوسهم من المشايخ يعرفوا اللي نحن مظلومين أصحاب حق، ونايم اليوم واحد منكم. ربي قوي ماكم ويوحد على الخير صفوفكم.
2: آمين.

0: زبايدة يا زبايدة، إيجا لهون، إيجا إيجا. إيش هالزين وإيش هالقد ليك وما بن زينك. تعرف كن يراوك الجواري الأخرين لبسها هكا يقتلهم الغزول.
1: احنا مازلنا صغار يا شهيرة
2: ميلا
1: يا ترنكوشة. نلبسوا نتزينوا لسيدنا
2: امين.
0: ما كبروا وعينيهم محوقين. اسمع ايش اقرب يقب، اقعد اقعد هوني. اسمع يا مهبولة، لازمنا ناخذوا حذرنا من زنيخة وشافية.
1: هي
0: وهك العقرب منا زيدا. ميلا شكون يعرف يعملنيش مكيدة تغضب علينا سيدنا وتجي على ريوسنا.
1: واه صعمة يا شهيرة.
0: وين نعرفينا الحسد والبغض يعميو العينين اختي.
1: تقول انتي ما نخالطوهمشي ونردو بيلنا ليجرونا الحكاية هكا ولا هكا.

0: وقعديها بكره غادي وقعدي اختي نينايا كبير ولا فايده لا تدزيني لا ندزك وانت ما على ليش هاني قصة تشعير الراحو الراحو لا ينعلف والذيب يصطاد هرزاني في 5 أشياء لم كنت واش عندي ندني واش عندي ندني اللي يكتب ربي سيرك هو
1: واش يا عم محسون تتكلم مع الشيخ حفظت لغتهم ولا ما زلت
0: ايها وليدي حفظت حفظت هذابي كثر المحاذة تنسيك وليدي حتى في مليك
1: ريت عم محسونة هك الراجل اللي فضيل عليه بن غذاهم من اللي اجتمع بالعربان وبث فيهم المحبة لبعضهم حسوا بالأمان وما عادش بيناتهم ضغينة وعداو
0: ريت ذهبي ريت يا وليدي صنديد متواضع حتى بالرياسة ما تبدلش بنصيح والرأي الصالح ما يبخلش من وقتها ما يرقدش الليل
1: ربي ينصره يا ربي ينصره يا ربي حتى الوافي اللي بتدخل الحاضرة تلقى البرم لا عاد لسرقة لا نهب
0: ايه النايا شخت وليدي كان على اللي كانوا دازين فيها مشايخ وعيان يتحكموا في خلق ربي والذلال ما يعجب فيهم حال كيف قذوهم بالمحمد زعيم الفرشيش والحاج قعيد والعربي بن عمار وزروق ود العيساوي من جلاس الكلهم عزيهم يقبلوا العزي
1: ما بن غذاهم قرا لهم حساب من اللي عمل مشايخ الشرطية هزوا يديهم على القتيلة وعلى السرق
0: اي
2: كنتم مع باي شعب علي بن غذاهم بطولة حداد بوعلاق محمد السعيد عزيز ابو الابيار زينب امين زهير الرايس اميمه المحرزي شهاب شبيل جمال المداني لحبيب بالحارث خالد ناصف وسحر الورغي ضيوف الشرف فتحي المسلماني فاطمة الحسناوي حمدي حدة وعبد الرزاق جاب الله تمثيل كمال بن جيمة سونيا أبو عمراني يسرى ترابلسي منصف المعروفي منصف بالعربية وليد الغربي ومجدي المحجوبي هندسة الصوت لسعد الدريدي توظيف إدريس الشريف ساعد في الإخراج توفيق البحري باي الشعب علي بن غذاهم تأليف جلال الدين بن ميلود التليلي مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.

عيون شحال جميله شحال جميله شحال جميله.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

النفوس أعزها، والعاشقون بربهم علماء، والأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء. فإذا اتقينا الله جل جلاله قضيت حوائجنا وسال الماء.

0: الرب.
1: من يصدقوا فازوا، ومن سهروا علوا، ولهم أضاءت في الدجى الزهراء. ليس العطاء المال عند أولي النهى، العلم عند الموقنين.

محسن. إخراج محمد حميد. بأجمل كلمات الحب نلتقي مجددا ومع حلقة هذا اليوم من برنامج

هذا اليوم حبيبتي، أقف على صدى صوتك، على مجرى شواطئك التي غادرتها النوارس والمرافق.

علي قائلة: حبيبي، ليست الظلمة مخيفة ولا خائفة من الشعاع، لأنها لا تحرك جنون الشكوى وتواصل البكاء على الأطلال. تعلمون أن عند نهاية الظلام لابد من أمل لبصيص من الضوء، وذاك الضوء يعني بالنسبة للمحبين الشراقة الأمل. ومن يدري، قد يجمعنا ذات يوم

نباتان يزرعان الأوراد شوكا، وباتت ذكرياتهما تتساقط هي الأخرى كالشهوب. وكان يازك الهم فوق المرافئ التي غادرتها السفن منذ زمن. وحين أقبل

أو أدنى من الرحيم، ولكن كان ثمة أمل.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في تفسير سورة البقرة إلى الآية 67 بعد 200، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى تفسير الآيات الموالية. فبعد أن أمرنا سبحانه بإنفاق الطيب من أموالنا، ونهانا عن تيمم وقصد الخبيث منها وإعطائه صدقة، بيّن أسباب هذا الذي يفعله المتصدق وركونه إلى الرديء دون الجيد، ذلك أن الشيطان يقول له: لا تنفق الجيد من أموالك حتى لا تكون عاقبة ذلك الفقر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ونكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. هذه الآية فيها تنبيه للمؤمنين وتحذير من وسوسة الشيطان، إذ هو عدو الإنسان من قديم، وهو الذي أقسم: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يوسوس للناس ويخوفهم من الفقر إذا تصدقوا أو أنفقوا في سبيل الله، ويقول لهم: إن عاقبة إنفاقكم أن تفتقروا، ويملأ نفوسهم بالخوف من المستقبل على أنهم إذا أنفقوا ما في أيديهم خسروه ولن يجدوه إذا احتاجوا إليه، وهو يحرضهم ويغريهم على البخل وعدم الإنفاق في مرضاة الله، ويزين لهم كل قبيح فتنقلب موازين الخير والشر عندهم، ويضلهم. وكم من شحيح بماله يدفعه الشيطان إلى الفحشاء وطرق الرذيلة، فينقلب شحه إلى بذل بلا حساب في مستنقع الشهوات. ويستعمل الوعد في الخير كما يستعمل في الشر. قال تعالى في سورة الحج: النار وعدها الله الذين كفروا. وسمي ذلك التخويف وعدا لتأكيد تحقق وقوعه. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، على العكس من إغراءات الشيطان ووساوسه وأمره بالفحشاء، فإن الله يعدكم بسبب الأنفاق مغفرة لكثير من ذنوبكم وتعويضا وإخلافا في الدنيا لما أنفقتموه، يعدكم جاها عريضا وصيتا حسنا بين الناس ومالا أكثر مما أنفقتم. يرشد إلى ذلك قوله تعالى في سورة سبأ: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ومعنى الدعاء للمنفق بالخلف أن يسهل له أسباب الرزق ويرفع شأنه عند الناس، والبخيل محروم من مثل هذا. ومعنى الدعاء على الممسك بالتلف أن يذهب ماله حيث لا يفيده. والله واسع عليم، أي إن الله واسع الرحمة والفضل، فيحقق ما وعدكم به من المغفرة وإخلاف ما تنفقون، فهو تعالى يعطي من سعه فلا تنفد خزائنه، وهو عز وجل يعلم حيث يضع ذلك، هو عليم بما تنفقون، عليم بما في صدوركم، فلا يضيع أجركم بل يجازيكم أحسن الجزاء. مستمعي الكرام، هذه الآية متصلة بما قبلها، فهي تحث المؤمن على الإنفاق في سبيل الله، سبيل الخير، لأن الله وعد بالمغفرة جزاء الإنفاق، وبالإخلاف والتعويض والإمداد بالفضل الإلهي من المال والرزق. وتحذر الآية من وساوس الشياطين، فإن للشيطان مدخلا في تثبيط الإنسان عن الإنفاق في سبيل الله، وهو مع ذلك يأمر بالبخل والإنفاق في المعاصي. يؤتي الحكمة من يشاء، أي والله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء من عباده. الحكمة تفيد الإحكام وإتقان القول والعمل، فكتاب الله حكمة، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمة، والعلم حكمة، والحكيم هو من يملك من العلم ما يمكنه من وضع الأمور في مواضعها. وقال السدي: الحكمة هي النبوة. وقال ابن عباس: هي المعرفة بالقرآن، فقهه ونسخه، ومحكمه ومتشابهه، وغريبه، ومقدمه ومؤخره. وقال مجاهد: الإصابة في القول والفعل. وقال ابن زيد: الحكمة العقل في الدين. وقال مالك بن أنس: الحكمة المعرفة بدين الله والتفقه فيه والاتباع له. وقال أيضا: هي طاعة الله والفقه في الدين والعمل به. وكل هذه الأقوال تشترك في أن الحكمة هي الفهم الصحيح المؤدي إلى سعادة الدنيا والآخرة، وبالحكمة يتم تمييز الحقائق من الأوهام. وآلة الحكمة العقل الذي به تفهم الأمور على حقيقتها، فمن عرف ما في القرآن من أحكام وأسرار وأدرك بسلامة عقله ما في الإنفاق من فوائد تعود على الأمة بالخير وعلى المنفق بالثواب الجزيل، لم يتأثر بوساوس الشيطان، ولم يتردد في البذل والإنفاق في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. مستمعي الكرام، يختلف البشر في فهم حقائق الأشياء، فمنهم من يقف عند الظواهر لا يتجاوزها ويغتر بها، ومنهم من لا تغيب عنه عواقب الأمور، وهذا هو الحكيم الذي رزقه الله الحكمة. يقول عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أي ومن يوفقه الله للعلم النافع، خاصة فهم القرآن والدين، ويرشده إلى هداية العقل ويوجهه الوجهة الصحيحة، فقد أعطي خيرا كثيرا، لأن الحكمة أوصلته إلى السعادة الأبدية، وهدي إلى خيري الدنيا والآخرة، وأدرك الأمور على حقيقتها. وما يذكر إلا أولو الألباب. يذكر أي يتعظ، وأصله يتذكر، فأدغم التاء في الذال. وأولو الألباب هم أصحاب العقول، والمعنى لا يتعظ بالعلم ويتأثر بالموعظة وينتفع بالتذكرة إلا كل ذي عقل سليم يفهم به الخطاب الشرعي ومعنى الكلام الإلهي، ويدرك ما هو نافع في هذه الحياة. والآية الكريمة تحض على العلم وترفع شأن الحكمة، وتهدي إلى استعمال العقل في أشرف ما خلق له. قال بعض الحكماء: من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه ولا يتواضع لأهل الدنيا لأجل دنياهم، فإنما أعطي أفضل ما أعطي أصحاب الدنيا، لأن الله تعالى سمى الدنيا متاعا قليلا، فقال في سورة النساء: قل متاع الدنيا قليل، وسمى العلم والقرآن خيرا كثيرا.

0: وبعد أن رغب تعالى في الإنفاق في سبيله أوضح أن الله يعلم مصرف كل صدقة سواء أكانت في طاعة أم في معصية، وبين أن الله عليم بها ومجاز عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فعلينا أن نختار لأنفسنا أفضل ما نحب أن يعلمه ربنا عنا. قال عز وجل: وما أنفقتم من نفقة، أي مهما كانت نفقتكم سواء كانت في خير أو شر، صادرة عن إخلاص لله أو للرياء، أو كانت مصحوبة بالمن أو الأذى، أو لم تصحب بهما، سرا كانت أو علانية، أو نذرتم من نذر، والنذر هنا هو ما قصد به التزام الطاعة قربة لله تعالى، كأن ينذر بذل مقدار معين من المال أو صلاة نافلة، واتفق الأئمة على وجوب الوفاء به، فإن نذر فعل معصية حرم عليه فعله وعليه كفارة يمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النذر نذران، فما كان من نذر في طاعة الله تعالى فذلك لله تعالى وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله تعالى فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، ويكفره ما كفر اليمين، فإن الله يعلمه. من أنفق أو نذر فإن الله يعلمه ويجازى عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وهذا وعد ووعيد وترغيب في الخير وترهيب من الشر. وما للظالمين من أنصار، أي والظالمون الذين ظلموا أنفسهم بأن بخلوا بالمال ولم يتصدقوا، أو أتبعوا صدقاتهم بالمن والأذى، وظلموا الفقراء والمساكين بمنعهم حقهم من الإنفاق، وظلموا الأمة بترك الإنفاق في مصالحها العامة، هؤلاء ما لهم من أنصار ينصرونهم يوم القيامة وينقذونهم من عذاب الله. وهذا كقوله تعالى في سورة غافر: وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وفي هذا مستمعي الكرام عبرة، وأيما عبرة، لأولئك الذين يبخلون بمالهم على المصالح العامة التي فيها خير للأمة وفيها سعادتها وعزها. فالمال قوام الأعمال، والإنفاق في المصالح العامة يعود على المنفقين وعلى أمتهم بالخير العميم والفضل الكبير. وبعد أن ذكر سبحانه أن الله يعلم ما تنفقون ويجازيكم عليه إن خيرا وإن شرا، بين سبيل إعطاء الصدقات، وخيرنا بين إخفاء صدقة التطوع وإظهارها، وبين أيهما الأفضل، فقال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، أي وإن تظهروا صدقات التطوع بقصد حث الناس على فعلها فنعم ما فعلتم لما فيه من الأسوة الحسنة، فيقتدي بالمتصدق كثير من الناس. وإن تخفوها ولا تعلموا بها أحدا وتعطوها الفقراء سرا فهو خير لكم من إبدائها، لما في ذلك من ستر لحال الفقراء وحفظ لكرامتهم، ولما فيه من البعد عن شبهة الرياء. وكذلك سائر العبادات التطوعية إخفاؤها أفضل. ومما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله، أنه قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وروي أن أبا ذر قال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة سر إلى فقير أو جهد من مقل، ثم قرأ الآية إن تبدوا الصدقات. وقال أكثر العلماء إن أفضلية السر على العلانية إنما هي في التطوع لا في الفريضة، فإن إظهار الفرض أي الزكاة أفضل لإظهارها كشعيرة من شعائر الدين، وإظهار قوة الدين بإظهار شعائره ولما في ذلك من القدوة الحسنة، ولأن احتمال الرياء بعيد في أداء الفرائض. وقد يكون الإظهار أحيانا أفضل لمن يرجو اقتداء الناس به في صدقته ولو كانت تطوعية، حيث يترتب على الإظهار مصلحة راجحة، فمن تصدق لجهة عامة أو لمشروع خيري أو لأي أمر عام مثلا فلا بأس من إعلان صدقته أو مشاركته ومساهمته لترغيب الناس وللاقتداء به وليكون أدعى للتسابق في الخيرات. ونكفر عنكم من سيئاتكم. الكفر هو الستر، وستر السيئات هو محوها وعدم المؤاخذة عليها، وتلك هي المغفرة. وقوله تعالى من سيئاتكم يفيد بأنه تعالى يكفر بالصدقة بعض الذنوب، لأن الصدقة لا تكفر جميع الذنوب أو السيئات، والله بما تعملون خبير، أي فما تفعلونه في صدقاتكم من الإسرار والإعلان فالله خبير به، عليم بأمره ومجازيكم عليه، فلا تخفى عليه نياتكم في الإبداء والإخفاء. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. مستمعي الكرام، هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أتساءل لماذا لم تدخل المدينة المنورة ضمن مواقيت الإحرام؟ ولما بلغتها وجدتها غارقة في طيب الحبيب، والإحرام لا يستقيم مع الطيب. سيدي يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم.

0: صباح الخير. إدارة الحج تؤكد وفاة حاج تونسي أصيل معتمدية الهجرية من ولاية سيدي بوزيد. في صفاقس ورشة التقييم النهائي لمشروع التنمية الفلاحية المندمجة بمعتمديات بير علي ومنزل شكر والحنشاء. جامعة صفاقس تشارك في أيام تحالف البحر الأبيض المتوسط للبحث والتعليم بإيطاليا. اليوم تسجيل علامة مشطية جبنيانك علامة جماعية بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية. البرلمان يشرع اليوم في جلسات استماع لمقترح قانون امتيازات اجتماعية وصحية وثقافية للمتقاعدين. ترامب يقرر تأجيل الهجوم على إيران، والأخيرة تعلن إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز. ومجلس السلام في غزة يزعم أن وقف إطلاق النار صامد. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله في مواعيدنا الأخبارية اللاحقة لهذا الصباح. أحلى صباح بعد قليل مع عائشة بيار وطارق بكور. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

تسبت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم.

اهلا بكم الى هذه الاطلاله الصباحيه المباشره. نهاركم زين، نهاركم فل وياسمين، صباح الخير عليكم جميعا. كل مستمعين اينما كانوا يوصلهم صوت اذاعه فاقس واذاعه بانوراما مع موعد جديد، مع يوم جديد، مع بدايه جديده. اكيد كل يوم هو بدايه جديده للحياه، نبداها بالامل، نبداها بالدعاء، نبداها بالاستغفار، نبداها بالحمد والامتنان لله سبحانه وتعالى على نعمة الصحة اللي تجدد فينا مع كل صباح جديد. إن شاء الله ربي يمتعنا ويمتعكم بالصحة والسلامة جميعنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع منوعة أحلى صباح لتنطلق من الآن وتتواصل إلى 9 من صباح هذا اليوم ثلاثاء 19 مايو 2026، موافق للثاني يوم منذ الحجة 1447 هجري، 81 يوم في فصل الربيع. الشروق كان لهذا اليوم كان 35. ذكركم بأوقات الصلاة، الفجر كانت 3:31 دقيقة، الظهر كان باش يجي نص نهار وثلث، العصر 3:59 دقيقة، المغرب باش يكون 7:19 دقيقة، والعشاء 8:57 دقيقة. ربي يتقبل منكم الصلاة والصيام زادة وصالحات الأعمال في الفترة هذه، الأيام الأفضل أيام السنة، أيام ذو الحجة. إن شاء الله ربي متعنا ومتعكم بالصحة والسلامة جميعنا، وإن شاء الله نكثر فيها من الأعمال الطيبة والأعمال الصالحة. بعد شوية في رسالة الصباح مع الشيخ عاطف باش تكون محورها هو الأيام هذه، وأكيد قاعدين نتبعوا زادة في برنامج يومي انطلق البارح مع أول يوم ذو الحجة مع زميلتنا شادية بن عيد، ومضى هي في الحقيقة 3-4 دقائق. كل يوم وميزة، كل يوم ولون من أيام هذه الجميلة. إن شاء الله قد ما نتسلحوا بالإيمان وقد ما نتسلحوا بالاستغفار وقد ما نكثروا من الأعمال الطيبة، وإن شاء الله نتقربوا أكثر ما يمكن الله سبحانه وتعالى. الذكر، الذكر، ربي عطر أيامنا الناس كل بالذكر والإيمان. أحلى الصباحات يأثوها اليوم طارق بكور على الكونسولات في الخرج الفني، نزهة الويتي سمعتوها في أول موعد إخباري معها باش تكون سهام شعوري. أمنوا لكم مختلف في المواعيد الإخبارية والنشرة الرئيسية الأولى تجيكم في موعدها 7:30 إن شاء الله. أحلى التحية توصلكم من عايشة، نتمنى لكم ديما أحلى الصباحات على موجاتنا. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، لا إله إلا هو، عليه نتوكل وبه نستعين، سبحان الله وحمده، سبحان الله العظيم.

0: باش دقيقة بعد الستة متاع الصباح، نهاركم زيد. الناس كلهم مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة لمنوعاتكم الصباحية. أحلى صباح، رسالة الصباح حابينها تكون على الأيام المباركة هذه، فمش ما أحلى منها الأيام هذية، الأيام العشر من ذي الحجة، من بداية إلى يوم التاسع وقفة عرفات. حدثنا عليها وفضل هالأيام هذية والتمسك بها، خاصة شنو المستحب من نقوم به في الأيام هذية مع شيخنا في رسالة الصباح، شيخنا عطفي الفتوي. صباح النور.
1: صباح الفل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وشني حويلك؟ لباس
1: طيب. ربي يبارك في عمرك، ربي يبارك فيكم جميعا،
0: يعيشك.
1: نسلم عليك ونسلم على المتابعين وكلهم، ربي إن شاء الله يبارك في أعمالكم.
0: أمين
1: وأحماركم.
0: أمين أمين أمين.
1: صفحة للوقت.
0: أيوة،
1: نقولوا
0: جيت الأيام المباركة هذه.
1: أي نقولوا الحمد لله الذي يصطفي من الأيام والشهور ما يشاء ويختار، ويختص من الأزمنة بالفضائل ما يريد، رحمة منه وتذكرة لأولي الأبصار، جعل مواسم الخير تتابع على عباده، ويفتح لهم أبواب الرحمة ويضاعف لهم الأجر، ويوقظ في القلوب معاني الشوق إليه والإنابة بين يديه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الوهاب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، من دل أمته على مواتن الفضل وحثها على اغتنام نفحات الله في الأيام المباركات، وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: أمين.
1: أيها الأخيار الكرام، أيها المستمعون، حين يفضل الله سبحانه وتعالى زمنا من الأزمنة، فيجب على أهل الإيمان أن يفضلوه ويعظموه.
0: نعم.
1: فإن تعظيم الأزمنة الفاضلة من تعظيم شعائر الله، كما قال سبحانه وتعالى: وذلك دليل على التقوى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول الكيس: والإنسان الذكي العبقري من يعرف شرف زمانه. وهذه أيام عظيمة جدا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى اختص أمة محمد عليه الصلاة والسلام بفيض من المنح الربانية، وأغتق عليها من مواسم الرحمة والنفحات الإيمانية، ما جعل أيامها ولياليها ميادين للتسابق إلى رضوانه. فاللهم ارض عنا يا رب العالمين.
0: أمين.
1: مواسم تضاع فيه الحسنات وتمحى به السيئات.
0: نعم.
1: وتتنازل فيه الرحمات والبركات.
0: نعم.
1: حتى غدت محطات يتزود منها المؤمنون ويتنافس فيها السائرون إلى ربنا سبحانه وتعالى، طمعا في مغفرته ورجاء في واسع فضله وأحسانه.
0: نعم.
1: فعن أنس رضي الله عنه قال: حبيبنا صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. وعن كعب قال: اختار الله عز وجل البلاد، فأحب البلدان إلى الله عز وجل البلد الحرام، واختار الله الزمان، فأحب الزمان إلى الله الأشهر الحرم، وأحب الأشهر الحرم إلى الله ذو الحجة، وأحب ذي الحجة إلى الله سبحانه وتعالى العشر الأول منها. وقال ابن رجب: فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات، وتقرب فيه إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات، فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات.
0: أمين.
1: وعن أبي هريرة أن نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا يخبرنا، يقول: إن أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم ما يجوز عن ذلك. فنحن في هذه الحياة في دار ممر وليس الدار مقر، وما زان في سفر حتى يكون إلى ربنا المستقر. وتمر بنا مواسم عظيمة، من هذه المواسم شهر ذي الحجة، فقد جمع الله سبحانه وتعالى من الطاعات والفضائل ما لا يخفى على المؤمن، وقد أقبلت تحمل معها أنفاس الطاعة ونفحات المغفرة وأبوابا من القرب لا تفتح في غيرها. وأقسم الله عز وجل بها في كتابه العظيم بقوله، نقرأ وإحنا السورة: والفجر وليال العشر، تعظيما لشأنها وتنبيها على فضلها ورفع شأنها فوق سائر الأيام. أيام عشر ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا، نوهت بها السنة النبوية المشرفة، خاصة أخرج الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام.
0: نعم.
1: يعني أيام العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله.
0: نعم.
1: قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وربى ابن حبان وأبو عوانة في صحيحهما عن جابر فقال صلى الله عليه وسلم ما من أيام أفضل عند الله سبحانه وتعالى من أيام عشر ذي الحجة. وروى البزار عن ابن عباس.
0: الكل متفقين على أنه هذه الأيام ما فمش نعم. ما أحلى منها وأكثرها بركة وخير. ما هو مستحب فيها
1: عند الله عز وجل.
0: نعم.
1: ولا أعظم أجر من خير يعمله في عشر ذي الحجة.
0: الخير يعمله
1: فيها. نعم. فالإنسان أختي الغالية شوف كل الأعمال الصالحة
0: مستحبة. مستحبة أكيد فيها خير وفيها بركة.
1: من الصدقة من الذكر نرتب لساننا بذكر الله من المحافظة
0: بالتكبير.
1: على صلاة الجماعة.
0: نعم.
1: أيضا لا ننسى الصيام. هو لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم التسعة لكن الصيام كل عمل لابن آدم إلا الصيام
0: لله.
1: فإنه لي وأنا أجزي به.
0: نعم.
1: وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار 70 خريفا.
0: يا
1: معناها كل الأعمال
0: كلها مستحبة. الخير
1: أقرأ القرآن افعل افعل الخيرات افعل الخيرات افعل افعل الخيرات
0: افعل الخيرات
1: بس سلم في شيء وخاصة سيرة الأرحم.
0: سيرة الأرحم جميل.
1: نعم.
0: ونختم بالدعاء معك يا شيخنا.
1: سمحني أقول لك حاجة برك. قل اسمع فيجب علينا استقبال هذه العشر المباركة ونقضيها في طاعة الله فإنها أعظم الكنوز وأفضل المواسم التي تضاع فيها الحسنات وتزداد فيها الأرباح الكثيرة
0: إن شاء الله.
1: والكبيرة معنا
0: إن شاء الله
1: يا رب كل إنسان كل إنسان يستغل هذه الأيام. فاللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ويا خالقنا ويا بارئنا اللهم اجعل هذه الأيام جابرة للقلوب ساترة للعيوب ماحية للذنوب مفرجة للكروب
0: يا ربي
1: يا ذا الجلال والإكرام اجعل هذه الأيام تبدل فيها أقدارنا إلى أجملها وتجبر فيها خواطرنا يا ربنا ويا خالقنا ويا مولانا كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوذكم ويجبركم عوضا عوضا وجبرا يتعجب له أهل السماوات والأراضين وما بينهما وأسأل الله أن يسعدكم سعادة لا تشقون من بعدها أبدا وأن يهدكم إلى صراطه المستقيم ويثبتكم عليها حتى تلقونه بحق لا إله إلا الله. اللهم بدل حالنا من حال إلى أحسن حال. اللهم اجعل هذه الأيام نقطة تحول في حياتنا إلى الأجمل وإلى الأسعد. اللهم ادخل السعادة في قلوبنا وفي قلوب المستمعين. اللهم اجعلنا هداة مهديين. اللهم وفقنا في هذه الأيام إلى الأعمال الصالحة إلى الصيام والقيام وتلاوة القرآن وإلى الركوع والسجود برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
0: والسلام
1: على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
0: ربي بارك لك.
1: وفقكم الله وفي أمان
0: ربي
1: الله.
0: ربي بارك لك.
1: جزاك
0: الله كل خير عنا إن شاء الله.
1: ربي بارك لكم إن شاء الله.
0: شكرا الله يبارك لك. شكرا جزيلا.

0: صباحكم سعيد. أفاد المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي بتسجيل حالة وفاة وحيدة في صفوف الحجيج التونسيين تعود للحاج محمد برهومي أصيل معتمدية الهجرية من ولاية سيدي بوزيد الذي توفي بمقر إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي المتردي منذ قدومه من تونس. تنتظم اليوم في صفاقس ورشة التقييم النهائي لمشروع التنمية الفلاحية المندمجة بمعتمديات بيرعلي ومنزل شاكر والحنشة. تشارك جامعة صفاقس إلى جانب جامعتي المنار والقيروان في أيام تحالف البحر الأبيض المتوسط للبحث والتعليم بإيطاليا. يتم اليوم تسجيل علامة مشطية جبنيانا كعلامة جماعية بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية. يشرع مجلس نواب الشعب اليوم في جلسات استماع لمقترح قانون حول امتيازات اجتماعية وصحية وثقافية للمتقاعدين. في العالم تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق هجوم كان من المقرر شنه على إيران، وذلك لإتاحة الفرصة لإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب. أعلنت إيران إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز في خطوة تعكس تحولا لافتا في نهجها تجاه أحد أهم الممرات العالمية لنقل الطاقة. زعم ما يسمى بمجلس السلام في تقريره لمجلس الأمن الدولي اليوم أن وقف إطلاق النار في غزة صمد 7 أشهر رغم الانتهاكات والتحديات المستمرة. نلتقي إن شاء الله في تمام السابعة. صباحكم سعيد وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس.
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و106.6. 10

0: شادية بن عياد.
1: اليوم الثاني من ذي الحجة، التوبة النصوح، يوم ثاني من أيام جعلها الله مواسم خيرات وعبادات وأوقات قربات، جعلها الله نفحات ثواب الأعمال فيها مضاعف يثقل ميزان الحسنات. ومن الأعمال التوبة النصوح، بداية طريق السالكين وأول منازل العابدين وأساس قبول أعمال المؤمنين التائبين طالب العفو المستغفرين. التوبة النصوح والرجوع إلى الله أفضل ما يستفتح به العبد أيام العشر، خير ما يستقبل به العبد تلك المنحة وتلك الفرصة التي منحها الله للبشر. فضلها لا يغيب على المقبلين على طاعات العشر في أيام العشر، فالمعاصي والذنوب أثارها عظيمة على القلوب تمحى عندما نتوب. في أيام المغفرة ومراجعة النفس، التوبة مفتاح النجاة والفلاح، ومن أقبل على الله بقلب سليم ونية صادقة خالصة أقبل الله عليه، قربه، وفقه، وهداه. فالله عظيم كريم غني، يتجاوز عن الخطايا والزلات، بابه مفتوح يقبل التوبات إذا تحققت شروطها ويعفو عن السيئات. فما هي شروطها؟ الإخلاص، أن تكون لله وحده. الندم، الشعور بالحزن الحقيقي على ما اقترف من ذنوب. الإقلاع، ترك المعصية فورا. العزم، النية الجازمة بالاستقامة وعدم العودة إلى الذنب. رد المظالم إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الناس. الإكثار من الاستغفار وتجديد العهد مع الله. اللهم إننا نستغفرك مما نعلم ومما لا نعلم ومما أنت به أعلم. اللهم إن كنا محسنين فزد في حسناتنا، وإن كنا مسيئين فتجاوز عن سيئاتنا.

0: موجتنا نهاركم زي صباح الخير. نجد التحية طبعا لكل من استيقظ الان على صوتنا والتقط صوت إذاعة فاقسة على برا موجة اللافام ولا على الانترنت. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في متابعة وتواصل معنا طبعا على صفحتنا على الفيسبوك. وطبعا في بعض المكالمات تجينا زادة مع تحية زملائنا في استقبال توزيع مكالماتكم الهاتفية. ومن فما ملاحظة أو اقتراح معين الصباح مرحبا صوتكم يوصل على موجة إذاعة فاقسة. نذكركم تسمعونا على إذاعة فاقسة وإذاعة بانوراما الصوت التونسي والنغمة التونسية. سمعنا حسين العفريت ومن بعده أكيد باش نستقبلوا الشيف هادية.
1: خلي باش تولي
0: خلي باش تولي أكيد مع الشيف هادية. واليوم باش تودنا بالبسكويت بعودة من جديد لمنوعة أحلى صباح بعد الجولة المزيانة اللي كانت لها في المغرب. أعطينا فكرة. صباح النور.
2: صباح الخير. صباح النور.
0: نهارك زين. مرحبا عودة ميمونة قبل كل شيء ويعطيكم الصحة. منورتونا منورين العالم التونسي ما شاء الله عليكم. المجموعة اللي كانت شاركت في المسابقة هذه اللي تقريبا مسابقة عالمية.
2: هي مسابقة في مهرجان سوس جاستو في المغرب.
0: وين في المغرب؟
2: في مدينة أكادير.
0: أكادير
2: هي مدينة جميلة جدا. ونشكر رئيس المهرجان على أتحتنا هذه الفرصة أن نكون موجودين. من ضمن 32 دولة.
0: ومن تونس شاركتوا برشا؟
2: أربع مشاركين.
0: مسفقس تقريبا.
2: أنا كنت جيري ومعايا أربع مشاركين.
0: أنت في لجنة التحكيم.
2: لا مش كنا كلنا من صفاقس. كانوا معايا زوز شيفين من الشابة اختصاص كويزين ابتسام وشيف هدى اختصاص حلويات. وكان معانا شيف ياسين من صفاقس وشيف خلود
0: مشتركة في المسابقة. ياسين وخلود نعم وما شاء الله عليهم التوجه الاثنين. ياسين وخلود
2: هما الأربعة توجوا بالذهبيات
0: ما شاء الله.
2: ما شاء الله اللي قدموها الكل كان
0: ممتاز.
2: حاجة توب. وخلود اخذت لنا الكأس.
0: يا عيني صحة صحة ليكم. مشاركة ديما منورينا منورين طبعا في مختلف المهرجانات العالمية الدولية. يعطيكم الصحة وتعطيو فكرة على الكوجينة التونسية ياسر مزيانة. برافو لك انت والمجموعه اللي كانت معك الكل. وانت كنت في لجنه التحكيم واكيد انه الاختلاف كان موجود والتنوع كان موجود. اكيد
2: اكيد اكيد.
0: بعيده شوي علينا الكوجينه المغربيه ولا لا؟ بعيده شوي علينا ولا لا؟
2: والله لا
0: سرتوا في لفحات برشا يروحوا عندهم حاجه واحده ربما برشا. هي محلة انواع واشكال موجوده معناتها في الماكله نتاعهم مزيانه ياسر
2: البلاد وعندها
0: مزيانه مزيانه عندهم برشا فواكه.
2: احنا في تونس عندنا اختلاف
0: صحيح صحيح.
2: معناها حاجه في العالميه عندنا اختلاف
0: وهذاك علاش يقول لك كل بلاد ورطالها يا شيف هادية. مهم جدا هذاك هو. الحمد لله رجعتوا بتجربه ثريه واكيد انه كل مسابقه وكل مهرجان يثري الزاد المعرفي نتاعكم في المجال هذايا. اليوم مش تقترح علينا؟
2: والله مش نقترحوا بسكوي بنين.
0: هذا تونسي تونسي مش مغربي. لا رجع اقترح حاجه مغربيه.
2: اي أيوة والله عندنا دي بسكوي راهو بنين برشا.
0: صحيح مع التي خاصه السبيشاليتي نتاعهم التي برشا. ايه البسكوي هذا يا باش
2: بسكوي هو جست بالزبده. ناخذوا 200 غرام زبده 120 غرام سكر محور ساشي فاني نزيدوها 60 غرام لوز. نضيفوا له زادة زوز عظمات نخلطوا بين كملوا المقادير قبل. بعد مش نستعملوا 500 غرام فرينة ولزينة 100 غرام شوكولا و100 غرام جوزة.
0: جوزة
2: هي حاجة اختيارية. جوزة نجم نزينه أي فاكهة أخرى. ناخذوا زبدتنا ديما بحرارة الغرفة مع 120 غرام سكر محور والفاني ركضوهم بالقداء نزيدوهم عظمتي ونعودوا نركضوهم نخلطوا بالقداء لين نحسوها وليت أوموجين أون بوماد. بعدين نزيدوا اللوز متاعنا ونزيدوا الفارينة. الفارينة راه يمكن تاكل النار طل يمكن
0: حسب أقل نوعية الفارينة ديما نقوله حسب النوعية. نعم
2: خاطر زيادة حجم البيضة خاطر العظام ما نجموش نحكروها قداش. ركضوهم بالقداء نخليو الخليط متاعنا يرتاح في الفريجيدير بريسك نفيا ساعة. بعد نحلوها بالقلقال بين زوز بابي كويسون نقصوا بالديكوبوار دائرات ولا مربع حتى مربع تجي مزينة. نخليوه نحضروا فرن 170 درجة بريسك بين 12 دقيقة وربع ساعة يطيب البسكويت.
0: ما تبطأش معناتها ما تطولش
2: لا تبطأش ديجا جوي احنا تروى مليمتر هكيك البيسر متاحة
0: وخفيفة
2: وخفيفة.
0: نعم.
2: نخرجوه نسريو الشوكولا متاعنا باماري
0: هي.
2: نجيو في الوسط نصبو بالبوش شوية شوكولا ونرمي فوق منها كعبة الجوزة.
0: الجوزة تحبوا تزينوا بحاجة أخرى زينوا كما تحبوا الفاكهة اللي تحبوا عليها بطبيعة. ما هي مزيانة منظرها هكا بالجوزة وشوكولا والبسكوي خفيف محلاها عطي التصوير ياسر مزيانة.
2: توا بوقتك جاي العيد
0: هذا هو بديت تحضر لنا معناتها حلويات العيد اللي مازال يخمم في حاجة يجمع يعمل حاجة سامبل
2: صحيت خاطر عيد الكبير يقول لك ما
0: عملوش برشا حلو
2: ماهوش متاع حلو صحيت أو حاجة متاع تي متاع قهوة وياكلوا بالشفاء
0: حتى توفى زرت العلوش لهين بالعلوش وقتها مش لهين بالحلو
2: صحيت والله حتى للصغيرات توا ريت امتحانات والكل هكا بسكوي خفيف وفيه كعيبة جوزة على الأقل حاجة مفيدة
0: صحيح باهية برشا وخفيفة وما تشدش وقت وما تشدش زادا يدين معناتها في الكوجينة ما تشدلكش برشا وقت. يعطيك صحة بسكويت بالجوزة 200 غرام زبدة 120 غرام سكر
2: محور
0: بطبيعة محور الفانيك العادة للعظام زوز بيضات 60 غرام لوز وتخلط باليد وتضيف لها العجينة الفرينة كما قلنا كل فرينة والنوعية متاعها يمكن تكون رطل يمكن تكون أقل ولا أكثر و100 غرام شوكولاتة والنوا اللي هو الجوزة كما تحب بتحط 100 غرام ولا أقل شوية. يعطيك صحة شيف هادية وديتنا بحاجة مزيانة حاجة عايزة. حلويات مزيانة البسكويت هذية اليوم الصباح شكرا جزيلا ليك يومك طيب
2: نهاركم طيب
0: شكرا هذه أغنيتنا
1: كنت ليلة تموت عليا تتمنى غصب

0: السابعة صباحا.
1: إذاعة صفاقس
2: الأخبار.
3: صباح الخير. إدارة الحج تؤكد وفاة حاج تونسي أصيل معتمدية الهجرية من ولاية سيدي بوزيد. في صفاقس ورشة التقييم النهائي لمشروع التنمية الفلاحية المندمجة بمعتمديات بير علي ومزل شكر والحنشاء. جامعة صفاقس تشارك في أيام تحالف البحر الأبيض المتوسط للبحث والتعليم بإيطاليا. اليوم تسجيل علامة مشتيت جبنيانك علامة جماعية بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية. البرلمان يشرع اليوم في جلسات استماع لمقترح قانون امتيازات اجتماعية وصحية وثقافية للمتقاعدين. في العالم ترامب يقرر تأجيل الهجوم على إيران، والأخيرة تعلن إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز وما يسمى بمجلس السلام يزعم أن وقف إطلاق النار الصامد. صامد في غزة طبعا. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
4: إذاعة صفاقس.
5: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
4: عشرة ديمة.
6: أحلى صباح.

0: قول إن شاء الله زينة. هذه ما تفكرش في الأحزان سيد علي الريحي وصلنا به للسبعة وتسعة دقائق.
1: ميتيو
0: أحوال الطقس حدثنا عليها اليوم الصباح سي صبحي من أحمد من المعهد الوطني للغزل الجوي. صباح النور.
2: صباح الخير أختي عائشة، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعين بذات الصباح.
0: شكرا جزيلا. طقسنا ليمة هذية الميزة متاعو هكا شوية ارتفاع في الحرارة ولا لا؟
2: نعم نجم نقوله تقريبا بداية من اليوم مش نبدأ وندخل في منطقة الاستقرار وارتفاع تدريجي في الضغط الجوي وبالتالي ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. اليوم سحب تكون عابرة تقريبا على كم بلاد، رياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، بحر قليل الاضطراب إلى محليا متموج بخليج تونس، والحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح قصوى ما بين 20 و 25 درجة قرب السواحل والمرتفعات وما بين 26 و 31 درجة ببقية المناطق. بالنسبة لليوم نسجلوا بجهة صفاقس تقريبا حرارة في حدود 24 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر. يوم الغد يتواصل استقرار وكذلك ارتفاع في درجات الحرارة والرياح معناتها تبقى معناتها ضعيفة فمعتدلة تقريبا على كامل البلاد. هذا الاستقرار نجم نقوله يتواصل إلى غاية آخر هذا الأسبوع مع تواصل ارتفاع في درجات الحرارة اللي بش تكون تقريبا في حدود الثلاثينات على معظم مناطق البلاد إن شاء الله.
0: نعم ماشيين في الاستقرار يعني.
2: نعم.
0: شكرا جزيلا ليك، يعطيك الصحة الصحي بن أحمد. هذه أحوال طقسنا نهار اليوم 7 درجين. أحلى صباح.

0: السبعة نهاركم زين، صباح الخير، نجد التحية لكل ما التحق بنا الآن في الاستماع. أهلا وسهلا، ديما نقول لكم الصباح راهو بداية جديدة، كل صباح بداية جديدة، علاش الإنسان يكون يزم يكون فيه برشا تفاؤل وبرشا أقبل على الحياة وبرشا أمل، زادا أنه القادم مش يكون جميل وخير بإذن الله. وإحنا في أيام مباركة، ديما تفاؤلوا بالخير، تجدوه إن شاء الله على حد قول الرسول عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله يوم جديد يحمل برشا بشير وخير لكم الكل. صباح الخيرات عليكم الناس الكل. أستاذتنا إيمان كالعادة في التوقيت هذا تكون معنا من خلال شعار فعناه مع بعضنا، كن فاعلا. نحبوا الفاعلية، نحبوا الإيجابية، ما نحبوش اللي يكتف يديه ويقعد، نحبوه يقدم القدام من أجل أنه يبني ومن أجل أنه يشيد المستقبل اللي الناس كل يظهر لي الهدف متاعهم، يسعدوا في المستقبل متاعهم ويحصلوا زادة برشا نتائج يستناوها. فمش واحد ما يحبش مستقبل يكون مثمر ويكون ظاهر ويكون زادة منور. أستاذ إيمان، أستاذ التطوير الاستراتيجي، أستاذ تعليم ثانوي موسرة في التطوير الاستراتيجي، صباح النور ومرحبا.
1: صباح الخير عايشة، صباح المحبة والأمل والعمل والسعي كما قلت ديما لبناء المستقبل الأجمل وصناعة هذا المستقبل.
0: سعي عبدي وأنا نبارك لك إن شاء الله أكيد. ونكون إلى جانبك هكا المعمول به. اليوم ما نجموش نبعدوا على فترة الامتحانات، وإحنا في فترة امتحانات تقريبا، شنو هو الأساس اللي لازم يكون متسلح به التلميذ ولا الصغير، سواء كان ابتدائي ولا إعدادي ولا ثانوي؟ وإحنا نعرف البداية يبدأوا جمعة أخرى، أما بدأوا الإعدادي والثانوي.
1: أي أكيد يا عائشة، وإحنا نحكيه على فترة الامتحانات وعلى صناعة المستقبل الأجمل، أكيد يكون سبقتها فترة الفاعلية في تلقي الدروس أثناء الدرس. كيف نصنع المستقبل الأجمل أثناء المراجعة؟ إذا ما تكون هذه نظرتنا وتصوراتنا للحياة، معناها كمسار في كل المحطات وفي كل الأوقات. نعم. واليوم نحكيه على كيفاش مش نجم نصنع المستقبل الأجمل أثناء إجراء الامتحانات اللي هي أكيد معناها معروفة، اللي هي باش نوصلوا لها متوقعة، الإنسان ما هيش مفاجأة، دونك نخدموا عليها من في الفترات السابقة ونخدموا عليها زادة. اليوم عندنا فرصة ثمينة جدا في أنه بفترة الامتحانات هذه نجموا نغيروا النتائج ونجموا نصنعوا المستقبل الأجمل لنا وللعائلة متاعنا وللناس اللي حولنا. بكي نحكي وإحنا على كما قلت صناعة المستقبل الأجمل والفاعلية عايشة، وباش نحكي على بناء شجرة الإنسان في وفق منهج التطوير الاستراتيجي. يعني إحنا اليوم في نفس الوقت يا اما باش نجنيو ثمره هيك البناء، نلقاو روحنا في وضعيه محلاها، معناها نعديو في امتحاناتنا مرتاحين، والا هي في حد ذاتها فرصه لبناء وتطوير روحنا، لانه احنا هنا نتحطوا معناها في على المحك ونعرفوا شنو ما نقاصنا، نعرفوا شنو ما اغلاطنا، ومن غاديك ندخلوا في عمليه الاصلاح والتطوير باش ان شاء الله في المرات الجايين نكونوا
0: الانسان يعرف نقائص وقد ما يجمي يصلح فيه.
1: صحيح. دونك اول حاجه باش نعطيو هكا بعض معناها النصايح والتوجيهات اللي كما قلنا نجموا نطبقوها في الحياه المدرسيه اللي هي في حد ذاتها تدريب للحياة العامة.
0: واضح.
1: دونك اللي باش نقولوها على الحياة المدرسية ونفسه باش نجمو نطبقوه في حياتنا المهنية أو حياتنا الاجتماعية. دونك أول حاجة تفعيل الإيمان بالفرص في الحياة. دونك فرص في الحياة قدامنا ما
0: جيك فرصة
1: نخرجوا منها بالطبيعة بالفاعلية، لأنه إذا ما نكونش فاعل راني باش نكون مفعول به وباش نكون ضحية، وإحنا نرفض أنه نكون ضحايا، لأنه الحمد لله ربي حبينا بالعقل، أعطانا الإمكانيات، أعطانا النعم اللي إحنا فيها الكل، معناها نجمو بها هي نكونوا في وضعية أحسن. إذا كل عدد في الفروض هذه ولا في الامتحانات راه هي فرصة لتحقيق وتقدم نحو النجاح. تفعيل جودة الأداء، اليوم احنا باش نشوفوا صغارنا ولا أي إنسان باش يدخل الامتحان أو في ظروف الحياة هو قاعد يعرف يتصرف ولا لا، دونك باش نختبروا الأداء متاعنا. الأداء هذية بالمهارات لصغيراتنا، نقول لهم أول حاجة يلزمنا تكون نبداو بنظرة شاملة للفرض، وقت اللي تجيك ورقة الامتحان حاول تغزر المجموعة التمارين، قراءة جيدة للسؤال، اي باش تاخذ نظره شنو اللي قدامك،
0: ما تستعجلش في الاجابه، ما انت شوف
1: اي خذ فكره عامه. صحيح، خاطر ساعات تصير لنا هيك الصدمه الاولى انه اول معلومه نلقى روحي ما نعرفهاش يتسكر معناها التلميذ.
0: يقول لك صحيح
1: صحيح. هنا ديما نقول لهم اغزروا نظره شامله للفرد، قراءه سؤال جيدا، تسطير كلمات المفاتيح عايشه باش نحكيو على حاجات عمليه، سطر مثال اش بقلم رصاص، سطر شنو هو الاطار نتاع السؤال قبل معناها الكلمات المفاتيح، وبعد سطر بسطرين المطلوب، يعطيك الصحه، لانه المطلوب هو اللي باش يحاسبك عليه الاستاذ واللي باش تاخذ عليه العدد. حسن اختيار الاجابات بطبيعه بالتثبت من خلال اللي حفظناه ومن خلال اللي تعرفنا عليه في القسم واللي فهمناه، وما تحديش حتى سؤال، هوني ديما نوجهها للنقطه هذه، لانه للاسف ساعات نلقاو صغيراتنا ما يشوفوش سؤال هكا تحت سؤال اخر ولا حاجه ولا في اخر الورقه، دونك يلفت يلزمنا نكونوا معناها منتبهين لكامل الامتحان. نردوا بالنا على المهارات التنظيمية متاعنا اللي احنا في عالم تطوير الاستراتيجي نقسم المهارات لأربع أصناف. دونك كنا نحكيوا على المهارات التقنية، دو بشوفوا المهارات التنظيمية وخاصة منها حسن إدارة الوقت، يعني ديما انتبه ما مش تغرق في تمرين وتلقى روحك بعد تغرق بقية التمرين الأخرين، وخاصة حسن إدارة التوتر، لأنه كما قلنا مع أنك تلقى أسئلة معرفتها مش مع أنك يظهر لك طويل، مع أنك تتفاجأ بحاجات مش متوقعة، ساعات التلميذ للأسف يدخل في بوتقة متاع ضغط متاع خوف متاع توتر، هذيك تأثر عليه سلبيا. دونك نقول لهم ديما هيك التمرين متاع التنفس، خذ نفس استرخى، حاول حتى ولو البضعة ثواني أنك أنت تقص الحبل متاع مشاعر سلبية هذيك، وبعد أرجع بكل ثقة في إمكانيات إن شاء الله أنك تحقق خير. الوقاية يا عائشة اللي هي منهج اللي هي محور من محاور التطوير، الوقاية هذه لابد أن الإجابة على كل الأسئلة، دونك ترد بالك ما تجاوبش، لأنه إذا ما تجاوبش راهو صفر، بينما إذا تجاوب ينجم يكون الإجابة صحيحة وتنجم تاخذ عدد. تفادي الغشة والمساعدة عليه، لأنه نلقاو ساعات الإنسان وقت يدخل في التوتر يولي يلوج على إمكانية الإسعاف متاع الوضع. دونك هنا نقولوا لهم راهو لازم عمل على روحك، لأنه أنت في مسارة الحياة في أغلب الأحيان باش تكون قادر على أنك إن شاء الله تعمل على روحك مهما كانت النتائج. دونك مقاومة الشخصية اللي احنا ديما نبنيوها في صغيراتنا على طول السنة، ماذا بينا نلقاوها اليوم في فترة الامتحانات، الثقة في النفس، التوكل على الله، حتى كان انت لقيت روحك ما تنجمش برشا، دونك وقت تتوكل على ربي تو ربي سبحانه يفتح لك مسارات التفكير، مسارات التركيز، وتلقى روحك توصل للمعلومة. تحمل المسؤولية في الاخر، احنا هيك هو اش راجعنا واللي باللي راجعنا نجمو نحصلوا نتائج، وخاصة كما قلنا وقت اللي نحافظوا على هدوء اعصابنا، راهو المخ نتاعنا عنده ميزة باهية انه هو يعطينا الفرصة في استخراج المعلومات. عدم الاستسلام والمحاولة لآخر وقت، احنا نشوفوه من الصغيرات ساعات يخرجوا يقول لك كهو كحجي، حتى في البكالوريا ان شاء الله ممكن نحكيوا عليها في فترات سابقه قادمه، انه يقول لك سي كاش نعرف، لا ميسالش، مازال عندك حق في الوقت، مازال عندك وقت اضافي،
2: استنفذ وقتك
1: صحيح، خلي الفرصه ربما تلقى حاجه اخرى، واستثمار الوقت المتاح لانه في فرصه للمراجعه. زيدا احنا اسبوع مغلق راهو تمشي تعدي وتروح للدار، دونك هذيك الوقت هذيك قد ما انت تستثمره بالباهي، قد ما انت تحسن استثماره، قد ما انت تصنع المستقبل ماده غدوه، وان شاء الله بالتوفيق لصغيراتنا الكل. ربي يعاون العائلات، لانه هنا اليوم احنا كلنا في حاله تعاوب قصوى، ربي يعاون المربين زين حتى هما يعيشوا الضغط نتاع الفترات هذه،
2: ضغط وبعد ضغط في الاصلاح
1: اكيد بعد صحيح، بعدين ان شاء الله نستمتعوا كلنا بنشوه الانتصار ونشوة النجاح ونشوة
2: إن شاء الله. لأننا هالخميس خاطر مش نخصوها الحصة من هنا هناك للبكالوريا وتحرير البكالوريا
1: إن شاء الله ترجع إن شاء الله موفقين.
2: بالحق تجربة كبيرة مع البكالوريا في الضغط النفسي، في التوترات زادة، وفي كيفية المراجعة
1: والإدارة خاصة
2: منهجية بيداغوجية ونفسية، إن شاء الله نحكي عليها نهار الخميس بعد ما كملنا البارح آخر عدد من معاكم للنجاح، تجربة جديدة اللي شفتوها على صفحتنا على فيسبوك كيف على الإذاعة. شكرا نيستي إيمان،
1: يعيشك يعيشك ويوم سعيد للجميع.
2: إيمان شكرا مرة أخرى، احنا مواصلين معكم رحلة أحلى صباح هذه نغمتنا، ونرجع لكم من بعد النشرة إن شاء الله بعد الأخبار الرياضية المشوار الصباح المنوع أحلى صباح.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباح الخير. إدارة الحج تؤكد وفاة حاج تونسي أصيل معتمدية الهشرية من ولاية سيدي بوزيد. في صفاقس ورشة التقييم النهائي لمشروع التنمية الفلاحية المندمجة بمعتمديات بير علي ومنزل شاكر والحنشة. جامعة صفاقس تشارك في أيام تحالف البحر الأبيض المتوسط للبحث والتعليم بإيطاليا. اليوم تسجيل علامة مشطية جبنيانة كعلامة جماعية بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية. البرلمان يشرع اليوم في جلسات استماع لمقترح قانون امتيازات اجتماعية وصحية وثقافية للمتقاعدين. في العالم، ترامب يقرر تأجيل الهجوم على إيران، والأخيرة تعلن إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز، وما يسمى مجلس السلام يزعم أن وقف إطلاق النار صامد في غزة. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، سهام شعور،
2: صباحكم سعيد.
1: ونزهة الويتي. إلى تفاصيل، والبداية من مكة المكرمة، أين توفي الحاج محمد البرهومي أصيل معتمدية الهشرية من ولاية سيدي بوزيد بمقر إقامته بسبب وضعه الصحي المتردي منذ قدومه من تونس، حسب ما أعلن المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي.
3: المزوغي أوضح أن الوضع الصحي العام لبقية الحجيج التونسيين يبقى مستقرا، رغم أن أغلبهم من كبار السن ويعاني عدد منهم من أمراض مزمنة. وأشار إلى أن أغلب الوافدين على مكة المكرمة أدوا مناسك الطواف والسعي، سواء في إطار طواف القدوم وسعي الحج أو طواف وسعي العمرة، في حين أدى القادمون من المدينة المنورة زيارة الروضة الشريفة والمزارات. وأشار إلى أن الإحاطة الصحية مؤمنة بصفة متواصلة من خلال مرافقة فرق طبية لكل رحلة جوية تضم طبيبا وممرضا، إلى جانب تنظيم زيارات يومية للحجيج بمقار إقامتهم وتأمين حصص استمرارية ليلية دون تسجيل حالات متعددة لتعكرات صحية. كما بيّن أن الاستعدادات متواصلة ليوم عرفة على المستويين اللوجستي والتنظيمي، عبر توفير وسائل النقل والمخيمات، إلى جانب تكثيف الدروس التوعوية والإرشادية لفائدة الحجيج.
1: إلى صفاقس التي تحتضن اليوم ورشة التقييم النهائي لمشروع التنمية الفلاحية المندمجة بمعتمديات بير علي بن خليفة ومنزل شاكر والحنشة ودعم عناصره بالتوسع الجغرافي، بإضافة معتمديتي الصخيرة والغريبة ضمن صفقة مع مجمع مكتب دراسات.
3: ورشة أخرى ذات أبعاد ثقافية واقتصادية تحتضنها صفاقس أيضا اليوم، وتتمثل في تسجيل علامة مشطية جبنيانة كعلامة جماعية بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، وذلك على هامش اختتام برنامج دعم الحرفيات التونسيات وتعزيز دورهن الاقتصادي والاجتماعي الذي انطلق منذ أكتوبر 2025 ببادرة من الديوان الوطني للصناعات التقليدية والمنظمة الدولية للملكية الفكرية.
1: في صفاقس أيضا وغير بعيد عن الشأن الثقافي، تختتم اليوم أنشطة نوادي التربية المرورية بالمدارس الابتدائية للسنة الجارية التي رعاها المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات والمندوبية الجهوية للتربية صفاقس واحد.
3: وقضائيا، يمثل اليوم النائب بالبرلمان شكري البحري أمام القضاء على خلفية قضية الحراك البيئي في مدينة عقارب سنة 2017 إثر شكايات رفعها أحد أصحاب المصانع التي وصفها البحري بالملوثة وغير المرخصة.
1: وخارج تونس وتحديدا بإيطاليا، تشارك جامعة صفاقس إلى جانب جامعتي المنار والقيروان وجامعات أوروبية وأورو متوسطية في أيام تحالف البحر الأبيض المتوسط للبحث والتعليم التي تحتضنها جامعة باليرمو إلى غاية يوم الجمعة المقبل، بحضور أعضاء الاتحاد المتوسطي وعدد من ممثلي الدبلوماسية التونسية والجزائرية والمغربية.
3: أشغل هذه الأيام تخصص لبحث التحديات الاستراتيجية المشتركة بينها الانتقال الأيكولوجي والطاقات المتجددة ومقاربة الصحة الواحدة والانتقال الرقمي وذلك بهدف وضع هيكلة للفضاء الجامعي الأورومتوسطي تعتمد برامج إشهاد مزدوج وشهادات ماجستير مشتركة وتيسير الحركة الدولية والتبادل الطلابي. ويهدف هذا التحالف الجامعي إلى تعزيز التعاون الأكاديمي من خلال ربط الجامعات الإيطالية بالجامعات في دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط وتعزيز برامج التنقل والتبادل عبر تسهيل تبادل الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس والإدارة، فضلا عن تطوير التعليم ودعم إنشاء درجات علمية مشتركة ومزدوجة، إضافة إلى تطوير المناهج الدراسية ودفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال إعداد وتدريب كفاءات عالية قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة في مجالات عدة.
1: إلى مجلس النواب الذي يشرع اليوم في جلسات الاستماع لمقترح قانون أودعه مؤخرا 40 نائبا يتعلق بتقديم حزمة من الامتيازات الاجتماعية والصحية والثقافية للمتقاعدين بهدف تحسين جودة حياتهم.
3: من بين المشاريع المقترحة مشروع القانون المتعلق بتمتيع المتقاعدين بتخفيض ما لا يقل عن 30% من معاليم النقل العمومي الوطني والجهوي، وتمكين المتقاعدين التونسيين المقيمين بالخارج من تخفيض لا يقل عن 30% على تعريفات الناقلة الجوية والبحرية الوطنية خارج فترة الذروة وفق شروط تضبط بأمر. وفي الجانب الصحي يقترح مشروع القانون إعفاء المتقاعدين من المساهمة المتعلقة بالخدمات الوقائية والكشوفات المبكرة الخاصة بمرض السرطان عفى الله الجميع وأمراض القلب في القطاع العمومي. ويتضمن المقترح أيضا إحداث مسلك خاص بالمتقاعد داخل المستشفيات العمومية بما يضمن لهم أولوية في المواعيد الطبية والعمليات الجراحية، وذلك بقرار يصدر عن وزير الصحة.
1: أما على المستوى السياحي والثقافي فينص المقترح على تمتيع المتقاعدين بتخفيض لا يقل عن 40% على تعريفات المعتمدة بالنزل والمؤسسات السياحية خارج فترات الذروة، إلى جانب تخفيض لا يقل عن 50% على تذاكر المهرجانات والتظاهرات الثقافية. في الحراك الاجتماعي يواصل المحامون حمل الشارة الحمراء بناء على قرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي تشمل إضرابات عامة جهوية وإضرابا عاما وطنيا حضوريا يوم 18 من جوان المقبل، للتعبير عن رفض المحاماة التونسية تجاهل سلطة الإشراف لمطالبها المتمثلة في ضرورة إصلاح مرفق العدالة مع تدهور أوضاع المحاكم التي عطلت سير المرفق وأضر بمصلحة المتقاضين حسب هيئة المحامين.
3: وفي التعليق على هذه التحركات أفادت وزارة العدل أن امتناع المحامين عن تقديم الخدمات لا تأثير له على سير مرفق العدالة، وأوضحت أن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاستيلاء بواجبها في ظروف عادية.
1: عودة إلى صفاقس، حيث سبق ارتفاع درجات الحرارة انتشار واسع للبعوض ما دفع المواطنين إلى مطالبة البلديات بالبدء في عمليات التبخير والقضاء على برك المياه الراكدة. ريبورتاج زهور الحبيب.
2: مقرم تاعها تقدم وصول لصات مين
4: توا اخويا زاد لازم واحد يحترم شويه يعمل ساشي لم زبلته في ساشي ويخرجه
5: المدوات والمياه الراكده والنظافه
6: حتى كعبه تعمل ما تعمل
7: وكثره تويك الحوانط اللي هذا تحل تاع مشوي وكليك وكذا يغسلوا المعونه نتاعهم البرة في الشارع وكل شيء هذاك بالطبيعه مش يعمل الوشواش وزيد بالتلوث هذا اللي عندنا
5: لازم تداوى ساعه يداويوها ونحيوا المياه الراكده
7: الوشواش الوشواش منين تتكون تتكون من الوسخ
8: وخادمين على عيد
9: هكا دور المواطن عادي ولا
10: مستحفظ شويه يرد له شويه
7: العيد يا اخويا لا غالب مش تكثر الفضلات هما ربيعينهم العوان عندهم حق بلدية عندهم حق ما هو نارو يتعدق
11: بدأت الدنيا تسخن وبدأت الوشواش هاجي
5: عندي صغار هي ضربوا في الوشواش في وجه من تويه
11: يزمي هيداو على بكري
5: حيو المياه الرقدة والنظافة زادها الأكثرية نظافة لو سيخ برشا
6: مش العيدة لقى في كل وقت مش مازلت عيد مازلت في كل وقت
7: بس تويك تزم تعديلك في الدم نتاعك برشا وإن شاء الله لفتة كمل من البلدي وصل صوتنا وبخ على الوشواش وعلى الذبان على كل شيء سرتو الجمعة هذه كي قبل ما يبدأ الموسم هذا نتاع العيد وكليك يجي ويبخونا تقعد صفاقس ديما مزيانة وديما سواها.
5: المواطن هي نظافة من المواطن وبعد يجي الدور البلدية. أما المواطن يكون واعي ويكون نظيف.
1: وقبل المرور إلى أخبار العالم، نشير إلى أن قوات العدو الصهيونية احتجزت 6 تونسيين كانوا ضمن المشاركين في أسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة، إلى جانب ناشطين من جنسيات مختلفة وفق هيئة الصمود التونسية.
3: الهيئة قالت إن المحتجزين التونسيين هم مهاب السنوسي وصابر الماجري وحمزة بوزويدة وصفا الشابي وحسن بوسن وجهان الحاج مبارك. وأعربت الهيئة عن إدانتها لما وصفته بالاعتداء الصهيوني، وأكدت تمسكها بمواصلة التحركات الداعمة للقضية الفلسطينية والمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة، كما دعت السلطات التونسية إلى التدخل والعمل على تأمين الإفراج عن المحتجزين التونسيين.
1: ورغم تواصل الحصار المفروض على قطاع غزة، زعم ما يسمى مجلس السلام بغزة في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي بأن وقف إطلاق النار في القطاع صمد لمدة 7 أشهر، وأن المساعدات الإنسانية إلى القطاع ارتفعت بأكثر من 70% منذ بدء وقف إطلاق النار، فيما قدر حجم الركام في القطاع بنحو 70 مليون طن تحتاج إلى الإزالة، متهما حركة حماس بتعطيل تنفيذ الخطة الشاملة بسبب رفضها نزع السلاح والتخلي عن السيطرة على قطاع غزة.
3: وفي لبنان يستمر القصف الإسرائيلي على بلدات في الجنوب، فيما يرد حزب الله باستهداف تجمعات لجنود العدو وألياته. وقد سمع دوي انفجارات في حيفا ونهارية شمال الأراضي المحتلة إثر اعتراضات جوية دون تفعيل صفارات الإنذار.
1: وبعد تصاعد حدة التهديدات، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اليومين الماضيين بالعودة إلى التصعيد العسكري ضد إيران، أعلن ترامب إرجاء الهجوم على طهران الذي كان مقررا اليوم للسماح باستمرار المفاوضات التي قال إنها تسير بنسق إيجابي للغاية.
3: ترامب برر إرجاء الهجوم العسكري أيضا بأنه جاء استجابة لطلب مباشر من أمير دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس دولة الإمارات الذين دعوه إلى التريث لإفساح المجال أمام مسار دبلوماسي يتوقع أن يفضي إلى اتفاق مقبول لجميع الأطراف في الشرق الأوسط، لكنه حذر من أن الولايات المتحدة ستهاجم إيران إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، ووجه أوامر للبنتاغون للبقاء في حالة تأهب قصوى في حال عدم التوصل إلى اتفاق يلبي الشروط الأمريكية.
1: وبعد ساعات من أعلان ترامب إرجاء الهجوم على إيران، توعد طهران برد سريع وحازم على أي عدوان جديد ضدها بالتزامن مع تفعيل دفاعاتها الجوية في أصفهان وجزيرة قشم الاستراتيجية المطلة مباشرة على مضيق هرمز نتيجة رصد مسيرات صغيرة. كما أعلنت عن إنشاء هيئة جديدة لإدارة المضيق في خطوة تعكس تحولا لافتا في ناجها تجاه أحد أهم الممرات العالمية لنقل الطاقة.
3: تأجيل الهجوم على إيران أدى اليوم إلى انخفاض أسعار خام برنت إلى 109.09 دولار للبرميل، وتراجع أسعار النفط بأكثر من 2% في التعاملات الآسيوية المبكرة.
1: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إدارة الحج تؤكد وفاة حاج تونسي أصيل معتمدية الهشرية من ولاية سيدي بوزيد. في صفاقس ورشة للتقييم النهائي لمشروع التنمية الفلاحية المندمجة بمعتمدية بيرعلي ومنزل شاكر والحنشة. جامعة صفاقس تشارك في أيام تحالف البحر الأبيض المتوسط للبحث والتعليم بإيطاليا. اليوم تسجيل علامة مشطية تجبنية لك علامة جماعية بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية. والبرلمان يشرع اليوم في جلسات استماع لمقترح قانون امتيازات اجتماعية وصحية وثقافية للمتقاعدين.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
3: في الختام، أجمل تحيات نزلواتي وسيهم شعور، نلتقي إن شاء الله في تمام 9. أترككم الآن مع مهدي قاسم وأخبار الرياضة. صباح الخير مهدي.
8: صباح الورد سيهم، صباح الخير نزها، وصباح الخير لكل مستمعينا. برشا أخبار رياضية وظهر لي أنت من عشاق الرياضة.
3: أكيد أكيد، خاصة كرة القدم ونفهم بي ونفهم فيها بالبي.
8: نسألك سؤال بريء على الصباح، قداش توزن الكرة؟ نتواصل بعد الفاصل.
9: إذاعة صفاقس.
10: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
9: عشرة ديمة
11: ديمة.
12: سبور نيوز سبور نيوز.
8: سبعة وأربعين دقيقة بعد السبعة تاع الصباح بالرياضة في كل مكان. نسعد الله صباحكم جميعا. أخبارنا الرياضية تبدأ مع المنتخب التونسي لكرة القدم. العدد التنازلي بدأ بالنسبة لنهاية كأس العالم لكرة القدم. لهيم في الامتحانات، لهيم في سيزيام، في النوفيام، في الباك، في مختلف الامتحانات، وأقل من شهر إن شاء الله تبدأ المسيرة العالمية لمنتخبنا التونسي لكرة القدم. هيت نبدأ بالمباراة الودية رسميا. مباراة الودية الأولى تكون يوم غرة جوان بإذن الله. منتخب التونسي مش يكون ضيف على منتخب النمسا. تونس بلجيكيا إن شاء الله يوم 6 جوان ساعتين متاع العشية بتوقيت تونس، وتبدأ طبعا الملحمة العالمية انطلاقا من يوم 15 جوان نلعب ضد السياد، يوم 21 جوان نلعب ضد منتخب اليابان، ويوم 26 جوان نلعب ضد هولندا. نذكركم ماتش السويد 3 متاع الصباح، ماتش اليابان 5 صباحا، وماتش هولندا نص الليل. إن شاء الله تفرحونا وإن شاء الله تشيخونا وإن شاء الله نعيشوا بالحق أوقات رائعة جدا مع كرة قدم التونسية بقطع النظر على القائمة، لأنه توا كل شيء كلاسي. ننظر للعالم التونسي اللي هو فوق الجميع. ما دام نحكي على القائمة، تأكد رسميا غياب الحارس أيمن دحمان عن صفوف السيسيس إلى جانب اللاعب محمد أمين بن حميد على الترجي التونسي في مباراة الكاس، وذلك بعد الاتفاق بالجامعة التونسية لكرة قدم والفريقين. الاتفاق هذايا اللي حتم التحاقهم الاثنين مبكرا بتربص المنتخب التونسي، ونذكر القرار هذايا يجي في إطار تنسيق بالإطار الفني للمنتخب والأندية بهدف تعزيز تحضيرات المنتخب للمونديال. مادام نحكي عن المونديال الجديد الجديد، مش يكون كاس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك، استثنائي من جميع النواحي، مش فقط على مستوى مشاركة قياسية 48 منتخب، بل أيضا بسبب الزيادة القياسية في الأموال اللي مش يخصصها الاتحاد الدولي لكرة قدم الفيفا لتعويض الأندية اللي مش تسمح لاعبيها بالالتحاق بمنتخباتهم الوطنية. نذكركم أنه الفيفا رفعت الميزانية المخصصة لبرنامج تعويض الأندية إلى 355 مليون دولار أمريكي مقابل 209 مليون دولار في نسخة قطر 2022. نحسبوها نلقاو زيادة ب 70% في أكبر قفزة مالية في تاريخ هذا البرنامج. هذاك عليه باش نكون واقعي جدا، مش من باب أنه مش نرجع، لكن حتى كان نشوفوا بعض الكرونيكور اللي هما ولاد كورة ومتشبعين كورة وحكيوا على أخطاء عديدة قام بها الناخب الوطني صبري لموشي، اللي والله باش نكون صادق لي معناها وقت نحكي عن القائمة هذية 3 و5 دراج و3.5 كانت تقريبا 4 أسماء خارج القائمة. بعد بن فرحات هبوه تكلم وقال لهم لا ولدي ما هو الجي، كان ملاعبي إفريقي خارج القائمة، بعد رجع للقائمة. القائمة كانت مشاكش على طول، وصراحة كانت ترضية كبيرة برشا الأندية، عبارة كعكة ونوزعوا فيها بين الأندية التونسية. أكون واقعي جدا، الله غالب هذا اللي وصلنا له. في بعض الأحيان احنا نغلبوا مصلحة الأندية على حساب المنتخب، هذاك علاش قلت لكم قبلك شوية ننسيوا كل شيء، وفمراية تونسية هي اللي نعشقوها الناس الكل. نواصل دائما مع المنتخب التونسي لكرة القدم. يشارك المنتخب الأولمبي بداية من يوم 31 مايو في دورة تولوز الفرنسية الودية استعدادا لتصفية الأولمبياد، أولمبياد 2028. مش نلعبوا 31 مايو 6:30 متاع العشية ضد الكونغو الديمقراطية، 5 جوان ضد المنتخب السعودي، 7 جوان ضد المنتخب الصيني. نواصل مع المنتخب التونسي، لكن أقل من إيديسيت، أقل من 27 سنة، انقاد منتخبنا التونسي في المواجهة الثانية إلى هزيمة أمام المنتخب المصري 2-1 رغم الأسبقية بضرب الجزاء كانت دقيقة 11 عن طريق منصف الثابتي. المنتخب المصري يعود في مناسبتين، هزيمة تحط منتخبنا التونسي في ذيل الترتيب مع مقابلة اليوم إن شاء الله من خلالها نحافظوا على أمل الترشح لقادم المقابلات. هيتنجي الآن حصريا لكأس تونس لكرة القدم، الموعد غدوة. بعد غدوة الأنظار ستتجه لأربع مقابلات. غدوة عشب ملعب المهيري بصفاقس 3:30 متاع العشية، السيسيس الملعب الجيبسي، السيسيس بطبيعة بدون لاعبيه الأجانب، والنادي صفاقس أيضا بدون أيمن دحمان. السيسيس اليوم الصباح يجري حصته التدريبية الأخيرة تحت إشراف الكوتش محمد الكوكي، وبطبيعة إصرار كبير على مواصلة سباق كأس تونس لكرة قدم لاعتلاء منصة التتويج. بالنسبة للضيف الملعب الجيبس اليوم العشية يكون في صفاقس باعتباره الآن في العاصمة في تربص مغلق استعدادا لمقابلة البراج أمام اتحاد طاوين، وللأمل التحدي اللي مش يكون نهار 29 لقاء دور نهائي من أجل ورقة العبور الثالثة للرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم. أكيد جمهور السيسيس يسأل على الاتيكي اللي فما مدارج 15 دينار، كاريسي 1 و2 25 دينار، منصة رئيسية 40 دينار. نذكر أنه ليزابونمون ما يدخلوش باعتبار كل شيء الآن تابع للجامعة التونسية لكرة قدم. عملية بيع تذاكر شهدت إقبال كبير جدا البارح على شبيبيك ملعب المهيري بصفاقس. اليوم العشاء متاع الصباح تتحل الشبيبيك من جديد لبيع قسط من التذاكر، وغدوة إن شاء الله بداية من الساعة 10 صباحا بشبيبيك قاعة رايد البجاوي. نذكر أنه يسمح لمن أعمارهم أقل من 18 سنة بالدخول إلى إلى الملعب شريطة صحاب الولي غدوة إن شاء الله قبل بداية اللقاء. مش يتم تكريم علي المعلول كأفضل رياضي تونسي سنة 2025 من طرف رئيس اتحاد التونسي للشغالين الشبان، مش يكون في صفاقس، مش يكون أيضا تكريم لشخصي مهدي قاسم نيابة بطبيعة الحال في اختيار لأحسن منشط لسنة 2025، وهذا تكريم الأسرة الموسعة لإذاعة صفاقس وأيضا كل الزملاء في الإذاعة التونسية. نواصل دائما مع آخر الأخبار، نمشي بيكم للترجي الرياضي التونسي. الترجي شكر الواع المرشح لخلافة رياض بن نور، البارح كان مع سيد حمد المد وحكي على كل كبيرة وصغيرة. من المنتظر اليوم مع مات ساعة مع ساعتين يتم الإعلان رسميا عن خطة شكر الواعر لخلافة رياض بن نور. هذه الرابطة المحترفة الأولى وتبعاتها. طبعا ذكر أنه بالنسبة لمقابلة الكيس السيسيس الملعب الجيبسي ترجي جورجيس أنيت البنزرتي، مات في برشة كورة في برشة إحسابات بين زوز فرق يعرفوا بعضهم جيدا. ونهات الخميس 3:30 متاع العشية تقدم سقيد الدير شبيبة العمران، ديجا تم تأكيد الفار في ملعب سقيد الدير، ولو أنه صراحة هنا المساج للسيد المسؤولين تقدم سقيد الدير والملعب متاعهم يتمشيوش الاثنين مع بعضهم، تقدم كبير على هذا الملعب، ملعب اللي بمواصفات صراحة متردية للغاية. يرحم والديكم لهنا المندوبية الرياضة لولاية صفاقس لوزارة الرياضة الاعتناء بالملعب، لا هو ماشي على مستوى الإضاءة متاعه، لا هو ماشي على مستوى الأرضية متاعه اللي حوالها تعبة. ديجا الكوتش البارح يوسف بن كحلة في ظروف صعبة يريني في الملعبية لأن العشب طاب سيء كمل على طول. إن شاء الله المساج يكون وصل للجميع. على كل تقدم سقيد الدير حصة تدريبية أخيرة تكون غدوة الصباح مع الكوتش يوسف بن كحلة، اليوم العشية أيضا في نفس الملعب، ومن أجل رهان كبير من أجل مواصلة أحلام عشاق تقدم سقيد الدير ضيف الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم. اللقاء الثاني فيه برشا حسابات بين بعض محجلة والترجي الرياضي التونسي، وأكيد السعادة الكبيرة لهذا الحدث الكروي. نواصل دائما مع آخر الأخبار. تجتمع اليوم لجنة الاستئناف للنظر في عديد ملفات أبرزها ملف الاستئناف تقدم سقيد الدير ضد الملعب الجيبسي، كيف استئناف الملعب الجيبسي أمام مستقبل القصرين، وسكوب نعديه لكم الآن رسميا الملعب الجيبسي مش يكون حاضر اليوم باعتباره قال أنه زيد مش نحضر حتى في صورة كسب زوز نقاط، هذي مش بيعطي حتى إضافة وحتى فعلية، هذي الخبر نقدمه لكم حصريا. أمس دارت في مقر وزارة الشباب والرياضة مصافحة كانت الأندية متأهلة إلى دورة البراج، حضروا فيها رؤساء أندية كل من نادي حمامله، فتح تطاوين، الملعب الجيبسي، مستقبل القصرين. ذكركم رسميا نهار 25 مايو زوز مقابلات، نادي حمام الأنف يستضيف مستقبل نادي حمام الأنف وبطبيعة الحال مستقبل القصرين، الملعب الجيبسي اتحاد تطاوين مش في تلعب في جيبس، نهار 29 الدور النهائي بين زوز فرق، وبرشا كلام انه الدور النهائي قد يلعب على عشب ملعب المهيري بصفاقس. نذكركم ايضا في هذا الاطار النقل التلفزي مش يكون مباشر، وايضا الاعتماد على تقنية الفار. والبارح السيد وليد بن محمد رئيس الرابطة الوطنية لكرة قدم صرح لزملائنا في إذاعة شباب والزميل هادي جبلياني من المنتظر يا غدوة الأربعاء يا نهار الخميس اجتماع الرابطة بالحكام على مستوى التمثيلية متاعهم في الجامعة التونسية لكرة قدم, وأيضا برؤساء الأندية لوضع نقاط على الحروف باش ما تصيرش برشا مفاعلات. البارح انترفيو فريمون كان رائع جدا للاعب النادي الافريقي الليبي فهد المسماري, اللي ان شاء الله نسمعوه ما تسعة وربع. صراحة الكلام متاعو كان غير عادي في الوفاء متاعو, لأنه ما عادش نلقاوهم لاعبيه يحكيوا بطريقة عفوية وتلقائية. البارح قال لاعب الافريقي اصعب مباراة كانت في صفاقس امام نادي صفاقس, وقال الكلام على علي المعلول تو تسمعوه ما تسعة وربع. قال صراحة كي لعب ضده في صفاقس كي نغزر في عينين هبط راسي, اني يعني نحترم في قائمة في قامة كروية كبيرة على جميع المستويات. الكلام هذايا تمنيت انه ترجمته بالفرنسية لصبري لموش قبل ما يختار قائمة المنتخب. نذكركم نهاية الأسبوع مشكون هما دور نصف نهائي لمسابقة كأس تونس لكرة اليد, نهار الجمعة قاعة رياضية متعدد الاختصاصات بيراتس الخمسة الإفريقي ترجري تونسي, ونهار السبت 3 متاع العشية قاعة سقيت الزيت نادي سقيت الزيت جمعية الحمامات. الباسكيت نهاية أسبوع هامة جدا لأميرة نادي صفاقس لكرة السلة باعتبارهم مش يكونوا في الوطن القبلي في نابل تحديدا, لقاء العودة على مستوى دور نهائي البطولة بعد كسب النادي الصفاقسي الشوط الأول 3 متاع العشية في قاعة بير شلوف, ونهار الأحد ولاد السي اس اس وولاد حمام سوسة مش يكونوا في تحدي من سيفوز بلقب البطولة, ولو أنهم الاثنين ضمنوا الصعود لبرو آ. برافو برافو برافو للنادي الصفاقسي بكل أجيال ومصيريه القدامى والحاليين والملاعبية والإطار الفني والأحباء وعائلات الملاعبين, وبرافو زيدا لكرة السلة. برشا أخبار اللي تم الواقع الرياضي, ذهاب نهائي دوري أبطال أوروبا أفريقيا عفوا سان داونز يفوز على الجيش الملكي 1-0. عصام جبالي أفضل لاعب في رابطة أبطال آسيا في الدور النهائي. الإسباني غارديولا يؤكد استقالته من المنصب كمدرب مانشستر سيتي نهاية هذا الموسم, وشبكة سكاي سبورت البريطانية أمس أكدت أنه نادي ريال مدريد الإسباني اتفق رسميا مع المدرب اللي هو عملاق على جميع المستويات جوزي مورينو. أخبار آخر جينا من فرنسا, لقاهم ينتظر زملاء علي العابدي في قادم المقابلات. حسم التعادل بنتيجة 0-0 مقابلة الجولة الأخيرة من الدور الفرنسي بين نادي نيس وميدز. نيس ولا يلعب على مغادرة الرابطة الأولى, وهذاك علاش مش تكون مواجهة بينه وبين صاحب المرتبة الثانية في الرابطة الثانية اللي هو سانتيتين. نهار 26 لقاء ذهاب 29 لقاء العودة. نختم أخبارنا الرياضية ميساج الهيكل الرياضية في صفاقس شي حشم, كي تشوفوا السبورة اللامعة في قاعة رايد البجاوي شي حشم, كي نشوفوا واقع قاعة محمد العقيد شي حشم, كي نشوفوا سبورة الإلكترونية في قاعة الشحي. حكيناش على مدينة رياضية, كنا على قطرة من بحر هذا الصباح, واللبيب من الإشارة يفهم. مع تحية مهدي قاسم, إلى اللقاء.
13: سبور نيوز. سبور نيوز.
14: في ام جي كل يوم عنا ارخص الاسوام, حتى 31 ماي شامبوان بيبي 300 مليلتر ميكسا ب 10490 في 18 دينار و 990. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: الثامنة صباحا.
1: إشهار القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
2: القشرة مازال تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
3: في ام جي كل يوم عنا أرخص الأسوام، حتى 31 ماي شامبو بيبي 300 مليلتر ميكسا ب 10490 في 18 دينار و990. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال. جاء في كتاب محمد خوجة صفحات من تاريخ تونس، قال: لما أهمل المتأخرون منا العناية بسير عظمائهم، سلبوا همة الاقتداء ونسوا مشاهيرهم. في هذا السياق يتنزل كتاب الأستاذ يونس يعيش الشيخ أبو الحسن علي النوري الصفاقسي مسيرة حياة علمية وجهادية وإصلاحية. فالذاكرة الشعبية في صفاقس لا تختزن عن الشيخ علي النوري إلا كونه وليا صالحا قد يقدمه بعضهم كأحد المجاهدين الأبرار، ولكن الحقيقة التاريخية لهذا الرجل كما يقول المؤلف تبقى مختفية في ضمن مؤلفاته وأعماله الفكرية، علما وأن هذه الأثار ما تزال مخطوطة. لقد سبق للأستاذ يونس يعيش أن أصدر كتابا عن نفس هذا العالم تحت عنوان علي النوري الصفاقسي عصره حياته وأثاره، وكان ذلك سنة 2007. أنجزه لنيل شهادة الكفاءة في البحث من كلية الأداب والعلوم الإنسانية بتونس منذ سنة 1987. وكأن اهتمام المؤلف منصب على نفس الموضوع منذ أكثر من 30 سنة.
1: قصة كتاب.
0: نعود إلى كتابنا الشيخ أبو الحسن علي النوري الصفاقسي مسيرة حياة علمية وجهادية وإصلاحية. يبدو علي النوري من خلال هذا الكتاب الذي يشتمل على 149 صفحة قد وضع أسس التجديد العلمي في مدينة صفاقس بعلمه وماله وجهده. عاش بين 1643 و 1706 ميلادي، وطبقت شهرته الأفاق، وأصبح عمدة في علم القراءات، وصاحب مشروع إصلاحي يقوم على التقوى والصلاح والتمسك بالمبادئ السنية الأشعرية. بدأ علي النوري حياته فقيرا وأنهاها على غاية من اليسر والرخاء بعد عودته من جامع الأزهر بالقاهرة، وكان له الفضل في تزعم حركة الجهاد الشعبي ضد القراصنة المالطيين.
1: قصة كتاب.
0: في خاتمة الكتاب البحث الشيخ أبو الحسن علي النوري الصفاقسي مسيرة حياة علمية وجهادية وإصلاحية، يذكر مؤلفه يونس يعيش أنه يحق لنا أن نفخر بهذا العالم الجليل الشيخ علي النوري الذي ما زالت زاويته منتصبة أمام الناس تخبر عما كانت عليه منذ أكثر من 3 قرون. والكتاب إذا أردتم الاطلاع عليه تجدونه ضمن رفوف المكتبة الجهوية بصفاقس.
1: صفاقس قصة كتاب.

انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

13 دقيقة بعد 8. أحلى صباح متواصل معكم حتى للتسعة. نهاركم زين، صباح الخير لكم الناس الكل اللي تحق بنا الآن في الاستماع. مرحبا، نورونا أكيد حتى للتسعة في منوعتكم. أحلى صباح تسمعون على إذاعة صفاقس وإذاعة بانوراما. نجد لكم التحية خاصة اللي تواصلوا معنا على الرسالات بالأرسالة القصيرة. شاذ لي أحلى صباح ليك جمال، نبيلة اللوز، زينة دمق، محبوبة، هادية قدورة، درة بن صالح، كيف كيف أيضا أبو العربي، أحلى تحية ليك. وما ننساش بطبيعة نحي صديقنا ناجح بعزيز، صديق الوفي والقيدوم للإذاعة. إن شاء الله ربي متعك بالصحة يا ناجح، ويحي بنته فاطمة بعزيز، بنالها التوفيق والنجاح، عديت الكباس مؤخرا، إن شاء الله ربي يوفقك.

0: في مناظرة الانتداب بالنسبة للأساتذة التعليم الثانوي. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لها والكل اللي عداوا الامتحان. هذوما تقريبا أكثر من 66 ألف تمتعوا بالامتحان هذا. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح للجميع. 14 دقيقة بعد 8 نذكركم أن تسمعونا على إذاعة فاقس وإذاعة بانوراما، الصوت التونسي والأغنية التونسية. سمعت محمد العادي في النغمة قبيلة، من بعد باش نسمعوا نغمة ترجع بينا برشا زمن قديم وعنا مدة ما سمعناهاش، ثريا عبيد. بعد شوية نسمعوها بعد ما نستقبلوا ضيفنا، ضيف الأول في منوعة أحلى صباح، باش نحكيوا معاه على نشاط الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، المكتب الجوي بصفاقس. ويحضر معنا رئيس المكتب الكاتب العام الجوي سي محمود التركي. صباح الخير ومرحبا.
1: صباح النور أختي عايشة، صباح الخير. كيف تمستمع إذا شفت الفريق العامل معك هذا الصباح؟
0: يعيشك، مرحبا بك. أهم النشاط اللي تقدموا فيه اليوم فكرة عليه وخصوصيته خاصة.
1: شكرا. فعلا هو توك بعد تحية العلم في مدرسة أناتول فرانس. الحق جو ممتاز جدا، كتب معنات من التلاميذ للمدرسة كل مشاركين أغلبهم الجمعية. كانت كلمة السيد مدير المدرسة كلمة ترحيبية اللي رحب بالسيد المندوب الجهوي تعبر جربي والفريق
0: الميداغوجي
1: عودة ميمونة اللي الحمد لله على سلامته. وبعدين تم كلمة السيد المندوب تعب الهاب وفريق من شرطة المرور يترأس رئيس السيد رئيس مصلحة شرطة المرور في كمال العيساوي، فريق متميز ومتعدد
0: رؤساء. فكرة على النشاط في حد ذاته سي محمود، بعيد عن الكلمات هذه الترحيبية،
1: النشاط في حد ذاته هذه احنا في مدرسة في المدرسة هذه مش نقدم. ثم النادي التربية المرورية متاع مدرسة عين شفروح مش يقدم عرض كورة الأطفال لمدة 15 دقيقة، ثم حملة تحسيسية وتوزيع مطويات أمام المدرسة في شارع محمد جموسي يشاركوا فيها بطبيعة الأطفال بالأزياء للوقاية من حوادث الطرقات. ثم
0: خليني أقول قديش عندكم من نادي تربية مرورية في المدارس؟
1: النوادي التربية المرورية الحق احنا العام هذا خدمنا مع مندوبية شخص واحد ولا. خدمنا مع عديد المدارس بلتيك موب كلهم معناتها فيهم نوادي، فيهم نوادي نشطة وفيهم نوادي
0: نشاط. كلهم باش يحضروا اليوم اليوم الاختتامي ولا عندكم مجموعة؟
1: اليوم اخترنا ستة نوادي ناشطين وبعض النوادي اللي معناتها
0: اعطيهم الفرصه
1: ينجموا يحضروا ينجموا يحضروا ومعناتها يحضروا في ابداعات زملائهم لانه بعد
0: حتى باش يشوف حتى باش يشوف الاطلاع مهم جدا.
1: بدايه من 9 باش يكونوا في فضاء الكازينو اللي ثم 6 خيمات موضوعه طاولات، ثم ورشة في رسم وتلوين علامات الطريق، ثم ورشة في الإسعافات الأولية، وثم عروض مسرحية وعروض كرة
0: فنية. العروض المسرحية في الإطار نفسه سي محمود،
1: في إطار التربية المرورية كلهم في إطار التربية المرورية
0: مهم جدا. كيف شفتوا خليني أقول لك كيف شفت الإقبال بتاع تلامذة، كيف شفت التفاعل بتاع تلامذة انتباههم على هالتربية هذه؟
1: تفاعل جدي والبروف معناتها وأنهم هم اللي قاموا بتأليف التلحين والأداء معناتها مسرحية أغلب المسرحيات من تأليف التلاميذ.
0: ممتاز ممتاز نعم.
1: وهذه الأنشطة هذه حقيقة أعطت نتيجة وشرطة المرور توا يقول لي شي كمان لا يساوي اللي احنا سواقس سواقس في المرتبة 18 في المرتبة 18 في عدد الحوادث بالنسبة لشرطة المرور على 24 ولاية و14 وطنيا 18 معناتها جهوين 14 وطنيا
0: كانت الثانية والأولى المراكز الأولى في الحوادث على الحوادث. مؤشر إيجابي مؤشر إيجابي أما
1: مؤشر عمرنا ما معناتها
0: ما وصلنا له أما مؤشر إيجابي أما ما يمنعش أنه ما زلنا في الفوضى الطريق فوضى الطريق موجودة أكيد. وعدم الوعي بإشارات المرور مازالت موجودة
1: إن شاء الله إحنا نخدمه في المجال هذا وإن شاء الله معناتها المواطن يكون واعي أكثر.
0: نعم.
1: ومتنازل أكثر وملتزم أكثر.
0: ملتزم أكثر.
1: المرور.
0: ممتاز اللي كنت تقول فيه سي محمود، وانتم تخدموا على الأطفال وهذا هو الأساس، ننشروا الوعي لدى الأطفال اللي هم أكيد يوعيوا أوليائهم زادة ويجموا يكونوا مساهمين في الحركة النبيلة تجاه الطريق خاصة، واحترام أكثر ما يمكن إشارة الطريق. نحب نشكرك سي محمود.
1: الملاحظة واحدة، وأن احنا ما عشنا نعول على كلمته اللي نعطيوها للكهل في سيارته، احنا ولينا نوصل المعلومه من خلال الابناء اللي هم
0: جميل الصغار
1: على اوليائهم باش يحترموا قانون الطرقات.
0: جميل جدا ويعطيك صحة. هذاك اش قلت، ان المعلومه توصل من الصغير مهمه جدا، وياثر على والده على الولي نتاعو سواء كان ام ولا ابوه في السياقه، ويتبع ايضا اشارات المرور ويحترم اكثر ما يمكن قواعد الطريق. سي محمود التركي الكتب العام الجهوي والجمعية التونسيه للوقايه من حوادث الطرقات، اليوم عندكم يوم اختتامي لنشط نوادي التربيه المروريه
1: بمدرسه منتصف النهار. ان شاء الله دعوه مفتوحه للناس الكل، كل الاولياء يحضروا في فضاء الكازينو.
0: نعم.
1: يتفرجوا على ابداعات اطفال تونس، اطفال الفاق الحق
0: في نوادي التربيه
1: المروريه. نعم.
0: مهم جدا
1: كبيره ياسر،
0: مهم جدا. هذه مؤشرات إيجابية قاعدة تقول فيها. نحب نشكرك ونشكر الجمعية على النشاط متاعها، بديتوا في مدرسة أناتول فرانس ومش تكملوا الصبحية في الكازينو، فضاء الكازينو بورشة مفتوحة للجميع.
1: عديد المدارس.
0: نعم.
1: الشيخ روح هو حي الحبيب اثنين، فرح راشد حي النور، جوهر.
0: نعم.
1: جوهر بوغطفة.
0: نعم.
1: كذلك ناتول فرانس
0: بالتوفيق
1: وعديد المدارس اللي
0: مساهمة في النشاط هذا. أكيد جدا يعطيكم الصحة أنتم زيد على هالنشاط هذا، بالتوفيق والنجاح لكم الناس الكل. هكا نكملوا معك سي محمود التركي الكتب العام الجهوي للجمعية التونسية لوقاية محاولة الطرقات. شكرا، إلى اللقاء. 22 دقيقة بعد 8، نهاركم زين، صباح الخيرات لكم الناس كل اللي تحق بنا الآن في الاستماع. هذه نغمتنا اللي قلت لكم عليها، ثريا عبيد، ورجعينا.

0: إشهار.
1: في ام جي كل يوم عنا ارخص الاسوام حتى 31 ماي شامبوان بيبي 300 مليلتر ميكسا ب 10490 في 18 دينار و 990. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: 28 دقيقة بعد 8 نهاركم زين صباح الخير من جديد لكم الناس الكل باش نحكيو على المشتية الآن نمشي بكم لجبنيانة في إطار تثمين في الحقيقة الموروث الفكري والثقافي مهم جدا أنه اليوم نحكيو على هذا الموضوع مشتية جبنيانة في إطار الملكية يعني الفكرية لحماية وتثمين مشتية الجبنيانة أيضا فما ورشة تكوينية باش تنطلق بعد شوية وفما اختتام وأعلان عن اختتام مشروع كامل في إطار التثمين هذا مش نحكي عليه من خلال أهل الاختصاص أكيد جدا ويسعدنا تكون معنا سيدة ريم المرنيسي مديرة الجودة بالديون الوطني للصناعات التقليدية صباح النور سيدة ريم مرحبا
1: بخير
0: مرحبا بك
1: وشكرا على الاستضافة
0: يلا مرحبا التثمين هذا كيفاش يكون المشروع في حد ذاته كيفاش نيا بنود ربما المشروع هذا تفاصيله
1: هو المشروع هذا يندرج في إطار بتبيع استراتيجية الديوان وخاصة فيما يخص بأحداث بحماية وتثمين المنتوجات الصناعة التقليدية بموجب أبيات الملكية الفكرية والمشروع هذا جاء في إطار التعاون الدولي حيث تم إمضاء اتفاقية بين الديوان الوطني للصناعة التقليدية والمنظمة الدولية للملكية الفكرية وبتبيع بالتعاون مع لنغبي اللي هو المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية
0: نعم
1: والمشروع هذا يستهدف حرفية جبنيانة معناتها
0: درجة أولى
1: في درجة الأولى فلا حيث أحداث علامة جماعية اسمها أعطيناها اسم مشتية جبنيانة
0: جميل
1: وفي إطار المشروع هذا تم تكوين 34 حرفية في مجال الملكية الفكرية والتسويق وتوا معناتها اليوم نشهد معناتها انتهاء اختتام مسار المشروع هذا من خلال باش يتم اليوم إضافة باش نزيدوا زاد كيف معناتها باش نزيدوا ندعموهم معناتها بالمعارف المعارف اللازمة باش يزيدوا يعرفوا معناتها كيفاش الملكية الفكرية وكيفاش التسويق
0: خاصة التسويق معناتها هو شنو اللي مش يمكنهم هالعلامة هذه هالشراكة هالشراكة هذه شنو هي مش تضيف لهم ليهم هما كحرفيات
1: هي افكتيفمون هو هو هو العلامة الجماعية الملكية الفكرية بحد ذاتها راهي ما عادش مجرد حماية قانونية توا للمنتوج على خاطر زاد تساهم في تثمين المنتوج حمايته وتثمينه وخاصة خاصة كيفاش نصدروا المنتوج يلزم يكون نحمي بدرجة أولى
0: واضح واضح
1: دونك كيما نرجع ونقول معناتها اللي المسار هذايا سيختتم معناتها في 3 ايام هذوما وسيتم معناتها بموجب المصادقة على
0: تسجيل
1: العلامة هذه قبل ما تسجلوا العلامة يلزمنا نصادقوا على كراس الشروط نظام استخدام العلامة وكذلك الهوية البصرية هما راهو هذوما كلهم
0: مربوطين ببعضهم
1: مربوطين ببعضهم والإنجازات هذوما تمت كلها على مدار السنة قاعدين نخدموا عليهم
0: وهي تفاصيل المشروع هذيك معناتها هذيك
1: أما اليوم في المسار في نهاية المسار باش يتم الاختتام نتاعو وبعديك باش نتعداو للتسجيل في معهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية
0: أكيد باش يمكنهم من برشا آفاق ربما في تسويقها المشتية هذه في أنه زادت تاخذ قيمتها تاخذ صدى كبير أكيد عالمي معناتها
1: أكيد خاصة المشروع هذا زاد معناتها برمج في إطار زاد الكومبوزونت نتاع المشروع تم برمجة معرض مشتية جبنيانة في مقر المنظمة الدولية في الملكية الفكرية اللي باش يصير معناتها بمناسبة الاجتماع السنوي نتاعهم باش يصير في شهر جويلية
0: بالتوفيق لهم ان شاء الله هالحرفيات هذوما اللي اخذوا نقولوا احنا قلعوا هالعلامه هذيه ويكونوا موجودين في اطار الملكيه الفكريه كما قلنا المشتيه تجبنينا احنا نحب نحييوك اكيد التظاهر عندكم المشروع اليوم وغدوه ان شاء الله نحضروا على فعاليه الاختتام ونتمكنوا ايضا من الحرفيات هذوما يكون معنا في حوار مباشر ان شاء الله حمد نشكرك مدام ريم المرنيسي مديره الجوده بالديوان الوطني للصناعه التقليديه كنت معنا هذا الصباح شكرا جزيلا لك شكرا، نهارك طيب. شكرا جزيلا، هذه وقفة مع الصناعات التقليدية، مع الديوان الصناعات التقليدية، مع جودة في الحقيقة في إطار مشروع كبير هو مشطية جبنينة، وشهرة كبيرة وخذت صدى كبير للمشطية، وإن شاء الله تكون تسويقها أيضا يكون في مستوى هذا الإنجاز. 8:30 على موجاتنا 33 دقيقة، نسمع النغمة هذه لحسن الدهميني، وراجعين مع مبادرة ياسر مزيانة. المبادرة هذه قادتها واحدة من شباب تونس في إطار بعث الأمل، خليني أقول، في الكثير من النفوس. نتعرف عليها بعد شوية بعد النغمة هذه.

0: إشهار القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاد وزواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
1: صباحكم مزيان وبخير مليان كما يقول صديقنا حاتم السعداوي، شكرا جزيلا ليك. واللي عجبتني في الحقيقه من صديقتنا هربي سعاد تقول صباح النوار، النهار الباهي والنوار الزاهي، منورين الشاشه، منورين الشاشه السمعيه البصريه. كونكم كلكم نشاط وصحه ورقي. شكرا ليك، شفت قداش تغيرت المعطيات وتغيرت الدنيا. ما عادش نحكيو على صوت برك ولا نحكيو على صوت وصوره، لانه احنا توا في عالم الصوره احببنا ام كرهنا، الزمن قاعد يتسابق بينا والدنيا قاعدة ماشية، والتطور قاعد أيضا يزيد في اطراد كبير في الحقيقة، خاصة تطور التكنولوجي. احنا مش نحكيه توا على حاجة فنية مزينة جبدتني ليها الصورة، خاطر كما جاتش الصورة ما نفيقش بها أنا الحكاية هذه. الصورة وقت تقول لحظة فنية عشتها اليوم في مستشفى الحبيب بورقيبة، وانا نرسم شجرة زيتون تحمل في تفاصيلها رمزية الأمل والسلام، كل خط وكل لون كان محاولة لزرع إحساس بالراحة والطمأنينة في مكان في أمس الحاجة الحياة. نحكيو على مستشفى، نحكيو على أمراض سرطانية، نحكيو على أورام، نحكيو على قسم في الحقيقة الأشعة. صعيب صعيب الأحساس، وانت حبيت تنوره بألوانك الزاهية. نحب نستقبل دكتورة في الحقيقة سنة ثانية طلب الدكتوراه معهد العالي الفنون والحرف بصفاقس، رحمة عبد الكافي. أول مرة جينا الإذاعة غلطت حتى في الجوجل ماب، ما عادش تعمل عليه باش تعرف الإذاعة وين تجي. صباح النور ومرحبا.
2: صباح الخير،
1: مرحبا بيك.
2: عايشك، فرحانة برشا اللي أنا موجودة معك.
1: الفنانين اللي يرسموا ما يكلموش، يرسموا الصوت تلقاه بعيد.
2: الإحساس، الإحساس نتكلموا بالإحساس،
1: يرسموا بإحساسهم أكثر. مرحبا يا رحمة.
2: عايشك.
1: علاش تو باش جيت للإذاعة وأنت بنت صفاقس وقريت لمحلة في بنابل وصفاقس، تو باش جيت للإذاعة ما تعرفيش؟
2: على خاطر اني كنت غاطسة في القراية في الريشيرش، نعمل في باركور مزيان يخليني اليوم نكون بهذاك.
1: مرحبا بيك، مرحبا. إحساسك ياسر مرهف وياسر جميل، وشدتني الصورة وانتي ترسم في لوحة زيت الزيتون أو شجرة الزيتون في المستشفى. كيفاش التجربة هذه؟ شنو هو تجربة تقدمها؟ كيفاش تقدمها؟
2: نقدمها لي من أحسن التجارب اللي عملتها، على خاطر أنك تخلي أثر في مكان عام يتعديوا عليه برشا عبيد، نجم تكون عاونتهم باش يحسوا إحساس جميل، تخلي فيهم أثر حتى هما في أمس الحاجة، الأمل والحاجة مزيانة يشوفوها قدامهم ولو كانت بسيطة معناتها. أما يكون متأكدة اليوم باش يكون إحساس باهي، يعني اليوم باش نوصل فكرة مزيانة برشا، سيرتو في الأماكن هذه اللي مستحقة كل الدعم والجمال البصري، سيرتو الجمال البصري
1: مستحقة برشا نور، برشا نور،
2: برشا نور وأمل. ممكن الصورة هذيك تكون حاجة تخليهم يحسوا بالطمأنينة، بالأمل، بالراحة، بالبقاء.
1: محلاها الصورة،
2: زيتونة رمز البقاء.
1: أنت اخترت الزيتونة وتبارك الله الحجم كبير، سيس كامل يقولوا لي قداش المساحه نتاعو؟ سيس
2: زوز مترو.
1: ما شاء الله ما شاء الله، ياسر مزيانه، اللوحه مزيانه معبره جدا، شجره الزيتون الخصبه قبل كل شيء، العمر زاده طول العمر،
2: بقاء ثابت، زاده الاصول
1: الجذور،
2: جذور
1: محلاها محلاها. احساسك كان ياسر مزيان وتحكي على شنو عشت؟
2: على خطر أنا راني في الأصل حساسة، والفنان لازم يكون حساس ويعرف يوصل الأحساس متاعه باش يخلي المتقبل يتأثر
1: يوصل له
2: قبل ما يكون أنك تكون حرفي ورسامة. تنجم تكون رسامة ما أنت ما عندكش الأحساس المرهف باش توصل الأثر متاعك
1: معاك على طول.
2: دونك كي كنت نرسم حاولت نرسم بأحساس بروح، وكنت فرحانة برشا حتى كيف اتصلوا بي باش نقدم العمل هذية، فرحت برشا برشا. واصلا طلبت منهم انه نزيد نعمل حاجات من عندي في معناتها نكملوا، فما برشا اماكن،
1: فما برشا سيسان في حاجة للضوء، هذا
2: حاجة للضوء للأمل،
1: الالوان هذه اللي فيها برشا امل،
2: سيتو قسم الاطفال مستحق برشا الوان، مستحق صور تخلي الصغير يكون مش خايف المكان هذا، كان نخلق له جو من الطمأنينة
1: الراحة. صحيح
2: والراحة.
1: صحيح.
2: دونك ما زلنا مواصلين.
1: بعث فيهم برشا أمل. أكد أنك بعث فيهم برشا أمل.
2: برشا أمل وأنا فرحانة برشا. نحب نشكر الطاقم غاديكا ياسر فرحوا بي وقدروني وحسسوني لينا نعمل في حاجة كبيرة برشا ولو إنها نوعا ما صورة بعضيرها بسيطة.
1: أما معانيها كبيرة. معانيها كبيرة برشا. معانيها كبيرة.
2: وياسر محليها.
1: إنك تخرج من وقتك وتمشي تعمل لوحة في السبيطار للأطفال وتزين بها القسم. آه. وتكون موجودة في المستشفى تقريبا لأول مرة. انت لاول مره تعمل هالتجربه هذه؟
2: اول مره.
1: شرهتك على مش تكمل تزيد.
2: شرهتني باش نكمل وانا حارسه اكثر. ديجا خليت لهم معناتها
1: ارقامك خليت المعدات نتاعك الكل فهمتك
2: في المعدات. خليت لهم الصور اللي انا نحب نرسمهم والافكار وجست نستنى في الاجابه. جست ناخذ نعم من عندهم يلقاوني موجوده غاديك. ديجا نحب نقول حاجه اخرى اللي انا عندي فكره نحب نمول من عندي الماتريال للرسم وانا نحب
1: للأطفال.
2: اي نحب نعمل ورشات رسم للاطفال المرضى غاديك. جست نحب المبادره
1: وين تلقاوها المبادره هذه
2: المبادره
1: شبابنا محلي قد ايش يبعث امل قد ايش يبعث فرحه قد ايش يبعث يخليك متفائل. والله تونس بخير والحمد لله تلقى برشا صور مزيانه في تونس والله.
2: هما أطفال مستحقين بالحق. نتخيل حاجة كيما هكا تنجم تفرهدهم شوية.
1: وانتي جادة الفقير كيما يقولوا ما عندها باللي موجود عندك تحب تعمل وتحب تفرح به وهذا ما شاء الله في إحساس كبير.
2: في إحساس
1: كبير والله.
2: أنا بطبعي نحب برشا الصغار. أنا طنك نشوفهم فرحانين أنا بيدي نبدأ فرحانة والله بالحق. موش كلام ياسر نحب الصغار شعورهم هما بالابتسامة والفرحة. أنا نحس روحي عندي هكا فخورة
1: عملت حاجة هكا وفرحانة بها.
2: دونك ماذا بيا كي نلقى أنا نحط
1: اسمع تسمعوني دي. إدارة المستشفى في بورقيبة ولا الهدي شيكر ولا الإدارة الجوية للصحة بصفة عامة فما شابة
2: متطوعة
1: دكتورة متطوعة ما شاء الله عليها في الفنون في الفن الرسم متخرجة من معهد العالي للفنون والحرف تحضر في الدكتورة متاعها ومتطوعة باش تنشر برشا فرحة وبرشا أمل وبرشا ضوء في اللوحة في السيسان متاع السبيطار. خليني نقول في السيسان متاع السبيطار اللي مستحقين الضوء هذايا بالحق والله.
2: انا قلت لك زاد الورشات للاطفال.
1: انت كي تعمل السيسان هذوما مش برشا مش يدخلوا في قلوبنا هكا تفرح معناتها تلقى من منظر مزيان.
2: هو العمل باش يكسب قيمته بالاثر اللي يخليه
1: هذا
2: الانسان وبالدوام بالتاريخ يولي عنده قيمه معنويه معناتها بالوقت.
1: صحيح
2: كيما نشوفوا مثلا
1: معك على طول
2: الميرال متاع عمر فرحات في التوا في البوسطة عرفها معناتها كي تشوفها تاريخ
1: برشا رسومات تشوفها في برشا مباني وشوف برشا شباب تبارك الله
2: معناتها كبار خليوا الاثر نتاعهم.
1: انت ساعات تقولي هكا انا ساعات نمشي حتى البلديه ونذكر كلامك توا ونرجع للكلام يقول حتى البلديه تمشي المعهد العالي للفنون الحرف بصفاقس وتقول لهم يجاو يا فنانين يا مبدعين يا تلامذتنا طلبتنا المتميزين يجاو للكياس يجاو للشارع نتاع شارع هذاك بركه نتاع الفنون وين فما البوزار يجيو زينوه واعطيهم انت مواصفات قول لهم ازرق وابيض قول لهم احمر قول لهم ابيض اعطيهم انت الالوان ميساشكا بلديه وخليهم يتمتعوا وخليهم تشوف الابداع اللي موجود. راه احنا في امس الحاجه انه نشوف الابداع في كل المباني في العمارات اللي قايله هكا تحسها اذا ما تترمم كي تدهنها وكي تزينها بلوحات شوف محلاها شوف المنظر اللي باش يخرج معناتها انتوبة والله بصراحه معناتها تجمو من خلال المبادره نتاعك انت بديتها في السبيطار اما متاكده انك باش تكملها مع الاطفال ومش تكمل زيد لوحات اخرين في أماكن أخرى في المستشفى زيدا علاش لا تجربة تتواصل وكيفك أنت فما برشا
2: متأكدة فما برشا يحبوا ومتطوعين زيدا جست الموافقة راه مش سهل أنك تجي ترسم
1: سهلوا لهم سهلوا لهم نمو
2: في الشارع حقيقة محلية معناتها جمالية بصرية محلية باش تكون موجودة مخير وإلا تشوف بني عشوائي وإلا ترى حيوت مقشقشة ولا حاجة خايبة. أنا نحب الجمال
1: وإنك
2: ترى حاجة مزيانة
1: قدامك ان شاء الله يفهموك ويتبعوك وانت منك برشا كما قلنا في تونس اما اعطيوهم المجال افتحوا لهم المجال وقول لهم اجوا احضنوهم انتم كبلديه ولا كادارات وكلا مستشفيات والا حتى المعهد العالي للفنون يكون هو شريك زاده في الحكايه هذيا قولوا لهم اجوا احنا معاكم في المجال هذيا رانا المبادرات نحبوها خاطر تبعث برشا امل وبرشا تفاؤل في الناس ومحلاه الالوان تبدا زاهيه وانت اخترت لنا شجره الزيتون ولا برافو عليك ياسر مزيانه الشجره محلاك ها شنو تقول لي سعاد زيدا فما تعليق على الحكايه هذه والله هاي حرم كمون نوجه لها تحيه بنتك دكتوره بقسم الصغار نوجه لها تحيه رؤى القلسي كمون الف تحيه لها وانت زيدا تحيه ليك يا رحمه سعاد باستضافتك اليوم بحذنا اول مره تجي الاذاعه مش تكررها الجايه هذه
2: ان شاء الله
1: في المبادرات القادمه باذن الله
2: ان شاء الله في حاجه باهيه ان شاء الله
1: حتى باهيه
2: أكثر مني أكثر من هكا أبها أبها متفائلة راني متفائلة ما خير
1: ما شاء الله عليك يعطيك الصحة شكرا جزيلا للبحث في الحقيقة في الدكتوراه طالبة الدكتوراه سنة ثانية المعهد العالي للفنون الحرف بصفاقة صراحة مع عبد الكافي كنت ضيفتنا من خلال المبادرة تبعث برشا أمل في نفوس مرضى المستشفى شكرا جزيلا ليك احنا مواصلين رحلتنا بأحلى صباح نغمة هذه وراجعين نسمع على الله أمينة

بأمينة نختم معها أجواء منوعتنا. أحلى صباح، شكرا لكم الكل على التفاعل يوصلني منكم على صفحتنا على الفيسبوك، شكرا لكم الكل. ما غير ما نذكر اسمي ندو فقط مجرى تحية كبيرة سمعتنا وصديقتنا الوفية وكل الأصدقاء، تحياتي لكم، شكرا على وفائكم، إن شاء الله ديما أوفية لإذاعة صفاقس وأيضا متفاعلين معها بكل التفاصيل وخاصة الملاحظات والاقتراحات اللي تثري أكيد البرامج متاعنا. بعد شوية الخدمة مع حنان لحشيشة، شكرا الأمير الجاموسي وقبله طارق بكور معكم في إخراج المنوعة، فنيا على الكونسوليت أحلى تحية توصلكم من عايشة، أتمنى لكم ديما أحلى صباحات على موجتنا. نهار الخميس ملتقانا كالعادة في من هنا وهناك باش يكون سبيسيال بكالوريا، نتعرفوا على التفاصيل إن شاء الله يوم الخميس من هوني الغادي، نلقاكم ديما في خير وصحة وسلامة، تحياتي للجميع، إلى اللقاء.

صباحكم سعيد. تنتظم اليوم في صفاقس ورشة التقييم النهائي لمشروع التنمية الفلاحية المندمجة بمعتمديات بير علي بن خليفة ومنزل شكر والحنشة. تشارك جامعة صفاقس إلى جانب جامعتي المنار والقيروان في أيام تحالف البحر الأبيض المتوسط للبحث والتعليم بإيطاليا. يتم اليوم تسجيل علامة مشطية جبنيانا كعلامة جماعية بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية. يشرع مجلس نواب الشعب اليوم في جلسات استماع لمقترح قانون يحمل مجموعة من الامتيازات الاجتماعية والصحية والثقافية لفائدة المتقاعدين. في العالم، شن جيش العدو الصهيوني فجر اليوم سلسلة غارات على شمال وجنوب قطاع غزة بعد إنذارات بإخلاء مناطق تمهيدا لاستهدافها مع تصاعد وتيرة العمليات العدوانية في القطاع. وعدت إيران برد سريع وحازم على أي عدوان جديد ضدها بالتزامن مع تفعيل دفاعاتها الجوية في أصفهان وجزيرة قشم بعد ساعة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرجاء هجوم عسكري كان مقررا اليوم. تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب تعليق الهجوم على إيران. نلتقي إن شاء الله في تمام العاشرة. أترككم الآن مع حنان الحشيشة إلى حدود العاشرة. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة
1: في خدمتكم.
2: كان عندي اشكاليه
3: نسيت اللي قابلت المسؤولين وقتها بالامبوتياج دي توقف غادي عليه ليه شمع
2: هذا المقتل نتاعي
3: ما فهمت شيء انا كلمته ومشيت لهم غادي
4: مروا عندكم وتشوفوا الحاله
2: واش معقول احنا وين نمشيو معناها
0: في خدمتكم

صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من الناس الكل معنا في متابعه لعدد جديد من برنامج في خدمتكم في الاعداد والتقديم. حنان الحشيشه يهنسن هذا اللقاء، طارق وامير، ويستقبل تليفوناتكم زميلنا سالم عيسى. تحيه كبيره ليك سالم، نعرف مجهود كبير تقوم به في استقبال المكالمات الهاتفيه. تحيه ليكم وين ما كنتوا، ونحب نقول لكل المسؤولين تحية لكم إذا كيف تتفاعلوا مع البرنامج، والبعض منهم نحب نقول لهم اللي قالوا في الغناية هذية أيمن الأعتر.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم. نرجع بكم الحصتين الحقيقه، نرجع بكم حصه 14 ماي وايضا حصه 12 ماي ثلاث وخميس. الحصه اللي تواصلت فيها معنا مدام شادية وحكيت على وضعيه ولدها اللي هو من مواليد 2020، تقول لي عمل عمليه اولى عنده البكتالييف، هذيك الشفايف اللي تبدا تتولد هكاك البيبي بتشوه هذايا الخلقي في الشفايف. فتقول لي عمل عمليه اولى لاباس، لكن يلزموا عمليه ثانيه كما قال الطبيب. قالت اليوم عمره 6 سنين ونص، لكن توا معمل العمليه نتاعو وهو يقرا شنو الحل وكيفاش نجمو نعملوا العمليه. حقيقه انا تواصلت مع رئيس قسم جراحة التجميل بالمستشفى دكتور محمد خليل النوري. تحية كبيرة ليك دكتور محمد خليل. مدام شادية لو كانك في الاستماع، احنا نحبو يحيى يرجع لباس، نحبو يرجع يقرأ هو فغم، لأنه التشوه هذي راهو يداوى يتصلح، تصيروا عملية تجميل وترجع الشفيف تقريبا، خلينا نقول بلغة الطب 85-90% لباس، معناتها لباس يبدأ ربما حاجة خفيفة برشا مع التقدم شويه في السن، ما عادش تلقاو التشوه هذاك. ان شاء الله ربي يحفظه لك يا مدام شادية. يحيى المزيان فتواصل معاه، تمشي لقسم جراحه التجميل بالمستشفى، تقابل دكتور محمد خليل النوري اللي يعني يقول لي راهو ما نذكرش الاسم هذي تعدى عليه هذيك، علاش عاود تواصل معاه وقل راهو توصلت مع اللي ذا عاود وصلنا معاك، وخلينا ندري يفهم هو اكثر الوضعيه نتاع ولدك. وتو يقول لك وقتاش تصير العمليه، يقول لك دايدرا عنده هو ولا في الماكسيلوفاسيا، لكن انت قلت لنا راهو في قسم التجميل تحديدا، هذيك علاش انا توصلت مع جراحه التجميل بالمستشفى. ومره اخرى مشكور دكتور محمد خليل النوري على تفاعله معنا هذية فيما يخص حصة 12 ماي. نمشي ولا 14 ماي؟ حصة 14 ماي حكيت مدام هنا حريري على المستوصف في كيلومتر 4 الموجود بين منزل شاكر والعين. تقول فما مكينة متاع السنين هذيك لاباغي، تقول عندها مدة تقريبا، تقول تقريبا توا شهرين ما تمشيش، علاش المستوصف هذايا ما عادش فيه الماكينه هذيا، قول فيها خلل. انا اتصلت بالمدير الجهوي للصحه دكتور حاتم الشريف مشكور، وتحيه ليه على تفاعله معانا في هذا البرنامج. يقول لي صحيح لاباغي هذيا الماكينه هذي يريها امبان، ونستنيه في قطعه تجينا من البرة مع الشركه، لازم تجيب لنا القطعه هذيا الناقصة باش نجمو. وشفتوا قديش الطول لحكايتها، واش خاص وقت اللي تعدم حاجة في السبيطار ولا في أي مؤسسات خاصة العمومية في ظرف 3-4 أيام، سيدي جمعة من زمان تتصلح. في بعض الأوقات يبقاو المواطنين مسكنات يستناو في إيريم ولا في سكانير أشهر في القطاع العمومي حتى تجي القطعة هذيك من برا، وحتى تجيبها شركة وحتى تتركب، ساعات تبقى أشهر للأسف، ساعات هكا شهير من زمان ولا جمعتين ثلاثة وساعات تبقى أشهر. يقول لي رانا نستناو، ما عندي أنا ديما نذكرهم وإن شاء الله قال لي قريبا تكون القطعة هذه تتركب في الماكينة وترجع الماكينة تخدم في المستوصف الموجود بين منزل شاكر والعين تحديدا. هذه إجابة ليك مدام هناء حريري وأيضا الناس اللي تداوي في المستوصف هذه. سي فوزي حبحوب، سي فوزي هو خدم، يقول لي أنا دخلت العمل عن طريق الاتحاد الجهوي للمكفوفين في المستشفى الجهوي بالمحرز من 2000

21 يقول لي بدنا نخدم في الصندار الموجود في السبيطار، لكن ما تمش تسويه وضعيتي. حسب اتصالي بالوزاره والاداره الجهويه للصحه يقول لك احنا عمرنا ما نقولوا لمواطن يخدم مجانا على رحمه الوالدين، اللي يخدم تطوعا مرحبا، تخدم على روحك ربي معاك، لكن بصفه تطوعيه اذا تم وعدك وقول لي حتى في الاداره الجهويه قول راهو جينا سي فوزي وفما مطلب لي واحنا نبعثناه للوزاره، لو كان الوزاره انت دبتك رفاه مرحبا احنا راهو معلينا كان نتصلوا بيك ونعلموك بالتعامل، مش الاداره الجهويه هي اللي تنتدب. قل لي راه فما يلزم تجينا الانتداب من وزاره الصحه. كيف كيف مجموعه من الطلبه توصلوا معنا اللي هما قراوا العنايه بالمسنين، طريقه العنايه بالمسنين، كيف كيف اتصلت بالاداره الجهويه للصحه ووزاره الصحه يقولون راهو وقت فما شغور وقت اللي فما نقص راهو يتم الانتداب. بتعرفوا الامكانيات ربما الماليه للدوله هذيك علاش ما تمش انتداب عدد كبير من خريجي الشعبه هذه اللي توقفت من 2021 وبقاو الطلبه برشا منهم اكثر من 200 خريج الشعبه هذه يقولوا لي رانا لتوا من غير عمل وبرشا فما اللي تم انتدابهم وبرشا منهم مازالوا مساكن في قائمه الانتظار كيما برشا منهم راهو في عديد القطاعات. راني اتصلت بالوزاره واتصلت بالاداره الجهويه للصحه يقولوا لي راهو وقت اللي باش ننتدبوا راهو احنا نفرحوا برشا بالانتداب، لكن حاليا وقت اللي فما شغور وانا متخيل فما شغور في برشا اماكن معناتها للعنايه بالمسنين يقول لي راهو نبعثوا للاداره الجهويه للصحه ويتم انتداب كل مره مجموعه. قال لي ساعات يتم انتداب 3-4 وفي بعض الاوقات 10-11-12 كل مره كيفاش حسب الامكانيات وحسب الحاجه. هذه كانت الاجابات بالنسبه للطلبه هذوما اللي تواصلوا معنا ولا خريجي الجامعة اللي تواصلوا معنا. مدام كاملة من سيدي بوزيدة تواصلت معنا وحكيت على الوضعية الخاصة بها وبالعائلة متاعها، هي وضعية اجتماعية وتتواصل المفروض مع الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسيدي بوزيدة مع هذه هنا تواصلت بالإدارة الجهوية بصفاقس. مدام فاطمة تحية كبيرة ليك وربي فضلك شكرا على التعاون، وهي تواصلت مع الإدارة الجهوية بسيدي بوزيد وربط تصيلة بيناتهم وقريبا ان شاء الله هذه الثلاثة مش يعيطولي خطر وقت اللي تضيع بطاقة التعريف يعاودوا من جديد يعملوا ملف استحقاق هذا يتسمى يشوفوا يلدرا مازال من حقهم ياخذوا المنحة هذه وإلا لا يكون فما مرشد وتقول لي راهو في قريب العاجل راهو ايامات قريبا فقط رومتا وانا نتكلم ودجا راهو من يوم امس ولا قبلها جاء المرشد وشاف الوضعية الخاصة بمدام كاملة الجناوي وزوجها سماهر الجناوي من سيدي بوزيد، وين تنعاود نتصل اليوم الخميس بالإدارة الجهوية بسيدي بوزيد ونشوف شو وين وصلت الوضعية الخاصة بمدام كاملة من سيدي بوزيد تحديدا. تقريبا هذه أغلب الإشكاليات اللي حاولت نرجع لها في حصتي 12 و14 مايو. باش نتواصل هنا نستقبل مكالماتكم الهاتفية الجديدة اليوم. مرحبا بكم، مرحبا بتليفوناتكم. توصلنا بعد شويه مع زميلة سالم عيسى عن طريق التليفون على 70 164 280، وما ننساش فما ليفويت اللي اتصلتوا بيا راني وصلتهم واكيد راهم تصلحوا لانه نتعامل ولت مباشره مع مدير الجهوي زاد كيف كيف للسوناد بصفاقس مشكور على تعاونه وتفاعله معنا. في ما يخص مقبرة تحدثت عليها مدام لمية، تقريبا مدام لمية حكيت على مقبرة الموجودة في طريق المطار 2.5 كيلومتر بين الحزيم، موجودة قالت لي بين الحزيم تقريبا بين الحزيم في طريق المطار 2.5 كيلومتر. قل راهي نقصة نظافة نقصة هنا نقصة لهوة، أنا قل اللي يمشي من المقابر راه هما زاد يقوموا بالصيانة والعناية وما يجيش وما يليقش مواطنين يرميوا فضلات غادي ما يش مصبر. هي ذيك مكان ليس توفي وندعي لهم بالرحمة ونقرأ من القرآن وغيرها مش نجي ونطيش الفضلات مع هذه دور البلدية. راني اتصلت بالبلدية وتمس نتواصل معهم مرة أخرى وحكيت لهم على الوضعية يقول لك راهو خارج أسوار المقبرة راهو نتلهوا بها ومعنا حتى أشكال تمس نتكلمهم يا مدام لمية مرة أخرى ويكونوا معنا في المباشر ونحكيوا على المقابر في صفاقس والعناية بها ما فيها بس مهم بس نحكيوا على الموضوع هذية. مرحبا بكم، تحية كبيرة لزميلنا سالم اللي مستقبل تليفوناتكم 70 164 280. أنا راجعين.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معانا في الاستماع والمتابعه. تحيه كبيره ليك محبوبه، تحيه شكون اخر برشا تبارك الله يتواصلوا معانا غير هكا شويه ضو جافي وجهي ما نجمش نقرا الاسامي. ومرحبا بكم ومحليكم ومحلي كلمتكم، خاصه الناس اللي تبع فينا عليه اللايف في زوج صفحات خاصه. والله تحيه كبيره ليكم، ربي يفضلكم وين نحبكم اكثر ونعزكم اكثر، ومحبتكم هي اللي تخليني ديما هكا بون فورم. تحيه ليكم الناس الكل. باش نمشيو الدفعه من المكالمات الهاتفيه. الو صباح النور، اهلا وسهلا.
1: الو عسلامة، صباح الفل.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بي.
1: مرحبا بي، انا راك اسعد ليا.
0: يفضلك، شكرا ليك.
1: ان شاء الله عيدنا وعيدكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير
0: ان شاء الله.
1: على كافه مستمعين اذاعه فاقد ان شاء الله، وربي يبلغنا ان شاء الله اجر ان شاء الله.
0: امين يا ربي. مش تحكينا على العلوشه؟
1: العلوش تو بلاش ومع كيلو كسكسي. العلوش الله صلي على النبي. العلوش بسم الله ما شاء الله، اللي من استطاع اليه سبيله.
0: والله بلاش، والله مشيت عملت طله هكا باش نعرف، مش نحكي لكم انا على العلوش. لازم نمشي هكا ولا نمشي ونشوف الاسعار ونشوف. عاد قلت له من الى العليلش، قال لي من مليون ل 2 ملايين و200. هاي وريني المليون هذاك فين هو؟ صغيروني يسخ. قلت له ليه يسخف هذايا مسكين، معناتها كيف يذبحوه وكل. قال لي لا، فما الناس تشري العلوش بيضحي كل ما هو صغير على الاخر لدرجه انك تراه تسخف عليه. فانا نسخف على العائلات اللي ما تقدرش تشري علوش. الله غالب، معناتها صعبه برشا الامور بمام، والفلاح ولا يشري العلفه بالغالي، هذيك علاش يبيع غالي ودخل فيها التجار وغيرها، فغليوا السلعه والسوق على المواطنين. ان شاء الله ربي معاكم وربي يعطيكم القوه. والله
1: ربي ان شاء الله مع كل انسان عنده عائله وكل أمين. انسان عنده صغير بيفرحوا ان شاء الله ربي مع الناس كل، وربي ان شاء الله يعيد على الناس كل، وان شاء الله يكون العلوش هيك هو كوي على الناس كل الغلاء.
0: والله
1: ربي انا حبيت نكلمك انا كوي.
0: الاسم الكريم.
1: مواطن من فاقس.
0: اسمك الصغير سيد المواطن، مش نتكلم، مش نبدا نحكي معاك هكا ونتفاعل معاك.
1: محمد.
0: سي محمد، تفضل خويا محمد.
1: يعيش ربي، انا كي ولي كي اي ولي الكل. عندي بنيه تقرا في مدرسه، نجم نسمي المدرسه ولا ما نجمش؟
0: لا، من غير ما تسمي المدرسه قول لي شنو.
1: عندي بنيه تقرا في مدرسه في طريق المهديه.
0: اي
1: السنه الثامنه كيما تلاذت الكل السنه باش تكمل باش تحول الليسي ان شاء الله العام الجاي.
0: ايوه،
1: عملوا كراسه ذكريات التلميذ الكل اللي في سنه سته، يعملوا كراسه ذكريات كيما كنا نعملوا احنا قبل.
0: كيما كنا اي عندي عاده اي كراسه ذكريات محليهم. اي
1: دوره الكراسه تعطيها للمعلمين اللي قروها الكل والسيد المدير والكل. اعطاتهم الكراسه لكل حد يكتب الرساله نتاعه.
0: ايوه،
1: عندها معلمه قرات عندها عام السنه الثالثه. قرات عندها والحمد لله يا ربي وفقها ربي ونشهد الطفله ان شاء الله من الممتازين وربي ان شاء الله يهديها. وانا نحافظ على صغيري، اني انا عندي التربيه قبل التعليم، صغيري ديما متربي ونحب صغيري يحافظ على الربيه نتاعو قبل التعليم،
0: هذيك اهم حاجه.
1: كيما الاولياء الكل، الناس كل تجري على صغيراتها وان شاء الله ربي يوفق الناس كل، كل حد يجري باش يفرح صغير وربي يوفق. البنيه قرات عند المعلمه هذه سنه ثالثه، ما وفقهاش ربي في الترمستر الاولى، كان تقرا عندها حصص تدارك ما وفقهاش ربي بطلناها من حصص التدارك، قريناها وحدنا الحمد لله يا ربي، كانت بكاتورس ولات لي بديساتي كيخ
0: الحمد لله. هي
1: الحمد لله وفق ربي. حس هنا المعلمه قعدت حاطه في مخها، مشيت لها نحكي معها انا كولي، حكيت معها بكل ربايه كل شيء، ما عليناش تعدى العام ونشهد البنيه وما عليناش. امس الصغيره الكل المتفوقين نتاع المدرسه، بنتي من المتفوقين مشات هزت الكراسه نتاعها كي زملائها البنيات الكل، وهزت الكراسه نتاع الذكريات لاني ستها سته ولا 10 بنيات مدت لها الكراسه باش تعطي ملاحظه. خذات الكراسه من عند البنات الكل
0: اللي ما
1: عندهم البنيه، وجات البنيه نتاعها ايش قالت لها؟ عملت لها بصبحها قالت لها انت لا هز كراستك ومشى على روحك.
0: قداش عمرها هي بنوتك؟
1: بنتي سنه 6 7 دي. والله والله
0: 11 سنين.
1: السماك ربي يبارك
0: حنان.
1: والله يا حنان، حنان انت تعرفني، والله والله يا حنان الطفله ما كفتش من البكاء، والله يا حنان دخلتي في حاله هستيريه، تعرف بريود امتحانات دخلت لي في حاله هستيريه كبيره ياسر. هذا هل ترى المعلم؟ احنا المعلم بل كقرينا كاد المعلم وان يكون رسولا. احنا كي كنا قبل نتعدى ونرى المعلم نحييوه ونسلم عليه ونحشمه منه، كنا نراه يتعدى من الكيس نسكن نبداو تحت الحيط في كلامي هذا ولا
0: طبعا. انا لليوم نراو معلمينا واساتذتنا نحشموا منهم.
1: اذا كان يجيك تصرف من عند معلم اللي هو قدوه، انت ايش باش تقول لصغيرك؟ البارحة تقول لي يابا احنا فيش أذبنا احنا شعملنا لها نيستي
0: بسم الله على بنتي.
1: لا لا وراس بنتي يا كراهي وراس بنتي متحسبة متغشة. والله الطفلة دخلت لي بحالة هستيرية كبيرة ياسر.
0: يعطيك صحة على الأقل حاولت أنت ترقع تقول ربما هي متغشة ربما هي
1: والله كنقول لك والله باللي حاولت نغطي ولكن البنيه مصلي عندي ولا تفهم قالت لي حاب الكل خذيت من عندي من القراصه كان هنا لا يبا ليش والله تتسائل اليوم من الصباح قالت لي يبا الحمد لله مش تمشي لنيستي ولا ما تمشي مشي لها قلت لها راس بنتي تو نطلع وتو نمشي لها قال لي هل ترى احنا المعلم يكون قدوه وينشر الخير في وسط التلامذة وينشر الفرحه ويحافظ ويوري التلامذة كيفاش يتصرفوا مع الكبار ويحفظهم السلوك الحسن ويحفظهم التسامح والاخاء هذا اللي تعمل فيه وزاره التربيه والتعليم هي اسمه وزاره التربيه والتعليم واللي معلم يتصرف كما هكا بالله انت شغرس في صغيري يغرس فيه الحقد ويخرس فيه يشد الظليمه في قلبه هذا التصرف اللي عملته صحيح ولا لا
0: كملت سي محمد باش نعمل تعليق لانه خاطر
1: والله انا ما زدت تومريز على بنتي
0: لطف عليها لطف على بنتك وانا ديما نحط روحي في بلاصه يعطيك الصحه ديما نحط روحي انا حتى ما عنديش اولاد ديما نحط روحي في بلاصه الناس تخيلوا انتم المشهد معناتها بنت انت صغيره عمرها 10 سنين وعندك ورث ذكريات وفرحانه ونهيت سنه دراسيه وانيستي معناتها مشيت هزت لها الكراسه
1: وهزت لها بقلب كبير
0: بطبيعه وهي دي جنسيت معناتها ما جيش لبالها اللي هي مش تصير
1: ما جيش لبالها لاني انا نقول لها معناتها احنا وقت اللي خرجنا تقول لي اني اشتكي ما تحيه وسلم عليها وراني حتى كي مشيت لها انا حكيت معها بسنه ثالثه حكيت معها بكل التربيه وقلت لها اسمعني ما راهي الطفله تشوكيت منك معناتها اللي ذا قالت لي بطلتها
0: عادي وين المشكله
1: هي ويشهد المدير يشهد المدير والمعلمين الكل وكان نجيب لك الكراسه اللي هي كراسه الذكريات ما سمش حتى واحد ما كتبش فيها نوت على الربايع وعلى الاخلاق وعلى التربيه وعلى التعليم راني قلت لك انا عندي صغيره التعليم قبل كل شيء
0: واضح يا سي محمد به شكرا ليك توا واضح واضح الاشكال هو اشكال نفسي خلينا نقوله ينجم يخلي الصغير هذي يكتسب حاجات ما تعلمهمش في داره في داره معناتها كان محب ويحب الناس الكل وينسى الاشكاليات ربما لكن كيما فما الباهي في كل مجال فما المش باهي ما نقولش حاجه اخرى فما اللي عنده هكا جانب من القسوة وإلا من سوء التصرف ولا من سوء التعامل حتى مع ولده في الدار تلقاه يميز بين الأولاد موجود الأولياء في حد ذاتهم في بعض الأوقات تلقاه الولي يميز ولدي هذا مش كما ولدي الآخر هذا موجود للأسف معناتها وذا يخلي حاجة خايبة برشا في نفس الصغيرات شنو أكيدها أنيستي الباهية يعني نتطور راني عندي كراسة ذكريات في المدرسة ولا في المعهد متاعي ونتذكر ونشوف دمعتي تهبط على الحب الكبير اللي بيني وعلاقتي الكبيرة اللي بيني وبين المربي اللي طول كلهم الكلهم الكلهم نحبهم برشا نحبهم برشا ويحبوني برشا ونتذكرهم كان بالخير ما نجمش نتذكر أستاذي ولا معلمتي بحاجة خايبة لكن وقت اللي نسمع حاجة من نوع هذية هاني قلت لكم نحط روحي يعني في بلاصة الصغير هذيك ولا في بلاصة الولي فنتقلق ما يجيش راه توا في نهاية سنة دراسية هاي خطأ كبير الحقيقة صار وعمل ربما يشكل حاجة أزمة نفسية للبنية ويقلقها والكل وما يصيرش تحافظوا على نفسية الصغيرات باش كيغادروا من القسم هذيك يمشيوا للمعهد الكل يمشيوا فرحانين هكا وشيخين ويرجعوا كراسة الذكريات مش تبقى تتذكر أنيستي بعد 10 سنين ولا 15 سنة راها قولينا وقتها عطيتها كراسة الذكريات شو عملت أنيستي قالت لي لا أنت ما نخدش من عندك كراسة فأنيستي ربي فضلك وربي خليك لكانك تسمع فيا رك عملت حاجة خايبة برشا برشا برشا رك نفسية الصغير راهم حساسين برشا سيختو وقت يكونوا مجموعة وكلهم يمشيوا مع بعضهم فهمت تخيل أنت أوليدك هاي أوليدك تعطيهم كل ماكلة واحد ما تعطيهوش قلت لا أنت اليوم معاقب ما هو مش يتقلق برشا فهمت فإن شاء الله ربي يهدي مخلق وفما الباهي والمش باهي في كل مجال ان شاء الله اللي مش باهيين ربي يحفظهم ربي يهديهم يا ربي يهديهم يرضيهم باش ما يقلقوش الصغيرات بالحق لاني نحس برشا على الصغار والكبار وعلى الناس الكل فنتقلق انا خاطر تخيلت المشهد تخيلوا انتم مسين صغيرات ماشيين لانيستي كراسه في ايديهم تقول له انت لا هكا بيدك فتتقلق بطبيعه التلميذه ما نجموش احنا مش نحكيوا مع إدارة الجهوية للتربية وقال لوزارة التربية وشوفوا المعلمة شو عملت ونكبروها وتولي قضية. ليه؟ ليش نخاطبوا وجدين المربي اللي هو ولي بطبيعة الحال واللي هو إنسان وفي في قلبه برشا رحمة وبرشا عطف وبرشا مودة، حتى لو كانت قلقت من تلميذ يا سيدي مش قرأ عنك لتيدو غيره، حتى كان تلميذ إذا مش بي كان في السنة الدراسية معاك وقلقك ومش قاعد يقرأ ولا مشوش ولا غيرها، يا سيدي يكون في آخر السنة أنت الباهي وأنت باش هو ربما يتصلح. من خيالتي جملة قلتها هو يتصلح ويتبدل. تحية لكل مربي يقري بضمير وبمحبة كبيرة وبرشا إنسانية، إن شاء الله ربي يفضلهم وربي يفضل لي معلميني والأستاذة بتاعي الكل الكل الكل واللي توفيه إن شاء الله ربي يرحمهم. نمشي والمكلمة موالية. ألو عسلامة، صباح النور.
2: صباح الخير حمام.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: يومكم مبروك إن شاء الله.
0: شكرا ليك، مرحبا بيك.
2: حياتك ليكم وكيف تعاملين بإذاعة شخص وخاصة مهدي قاسم بمناسبة التكريم.
0: مهدوش ربي يفضله وإن شاء الله ديما متميز ومتألق وديما رفع لنا راسنا هكا في إذاعة صفاقس.
2: لا
0: لأني أنا خليني نحكي هكا في كلمة على مهدوش، ربي يفضله ويفضله شاهد وشاهين. أنا وين نمشي لأي مكان يقولوا لي آه زميلك مهدي قاسم. والله والله بالحق ما قد ما تتخيلوش قديش نفرح، لأنه برشا ناس تحبوا محبة الناس راهي كنز عظيم. فتحية كبيرة برشا زميلي مهدي قاسم، وإن شاء الله ديما عنده هيك المحبة الكبيرة للناس والإنسانية والرحمة والطيبة. إن شاء الله ربي يفضلك مهدي، يفضلك ما عندك بالحق، لأنه من الناس اللي تستحقوا الشكر. تفضل سيدي.
2: حتى دي محبوبة، أنا سائق تاكسي عندي 33 سنة في سائق التاكسي.
0: إن شاء الله ربي يعاونك يا سيدي.
2: وديما اللي ذا شخص نتبع فيها في أي مكان لكن سيد المنصور الفوق هذا كلمة ما نجموش نسمعها.
0: اي ساعات فما مشكله صحيح كي نمشي سيدي مسار
2: تختي
0: اي صحيح
2: ما سمعش بكل
0: مشكلة هذايا. والله ولي العبيد حتى في طريق سيدي مسار يسمعون عن طريق الانترنت وهذايا ما نجم كان يقلقنا، لازم يكون
2: بس بدل ساعات اخرين لا فايده بك الاسماء
0: هاي موجوده
2: صافين حليم. انا
0: ان شاء الله ان شاء الله يقول
2: ونحب نرجع المكالمه اللي قبلي.
0: اي
2: احنا كنا قبل كنا نقراه في المدارس جازوز وحلو واحد، وحتى القسم اللي ما عندوش يشيهوا معانا ولا نهزوهم. وانا في مرة ركب معايا معلم الله يذكره بالخير في الهادي الرقيق، درس في مدرستنا 23 سنة. كي ركب معايا السلام عليكم وش يتبدل لون بعدهم سيدي
0: نحشموا منهم.
2: اي نحشموا منهم
0: والله.
2: فلي نعم قريتك قدو تلميذك وين قريت؟ قلت في المدرسة الهدى والشعبوني. قال لي 23 قريت فيها.
0: ذكرني.
2: قال لي نعرفك صغير. قلت سيدي كوا هرمنا.
0: إن شاء الله ربي يحفظك.
2: جبنا على الذكريات بعد ما وصلت وقعدنا نجي نص ساعة نحكي عن الزمن الجميل.
0: والله زمن جميل، المدرسة عالم آخر، محلي بالحق عالم آخر. إن شاء الله ديما نحمدوا الانتباعات الطيبة. بي الموضوع كنت يعطيني الاسم الصغير لو تسمع اسمه.
2: أنا مراد دمك.
0: مرحبا بك سي مراد، تفضل سيدي.
2: انا عندنا الماء ديما ضعيف وديما احمر احمر احمر.
0: وين هذايا قريب قريب اسمعني اسمعني فما اغنيه كيف نعرفش فما اغنيه فيها احمر احمر خدها ولا شنو هكا في بالي قريب تغني لي الماء عايش بيجي الماء. وين هذايا الماء احمر
2: المطار وادي شعبوني امام مدرسه الاعداديه حي النور.
0: طريق المطار وادي شعبوني
2: أمام المدرسة الإعدادية حي النور.
0: عنده برشا؟
2: أي برشا. أنا عندي حديقة صغيرة وين نسكن، ما تكونش عليه مصبوب عليه الصبغة الحمراء. مش
0: الماء ضعيف ولونه مش طبيعي.
2: لونه أحمر أحمر.
0: وكلمتوا تواصلتوا شي مع سوناد المتسكني
2: المنطقة؟ قداش المرة تواصلتوا شي
0: درس؟ شو قالوا لكم؟
2: تو نسبتوا تو نهروا. احنا صدقني حد عشاق الشاس شهر شهرين نجيب البلون بي باش يصلحوا بالتعب كله تعب.
0: بي طبعا نتواصل لنا مع السونيد سي مراد وطبعا نجيبك ان شاء الله من هنا نهار الخميس ولا الثلاث جاي بحول الله ان شاء الله نلقاو يجيبه وتصلح الامور. داكور دو سي مراد
2: فيما خص الكهرباء. انا عام 96 جنانه كي جيت نبني عملوا لي ثلاثة أعمدة ثلاثة بوتوات معناها خيط خشين أمور مليئة. جاو جيران بناو يعملوا خيط جويد ما يقارب على 12 المسكن الجديد. يعملون لنا خير جويد. انا عندي ولدي مرت ولدي معناها عندها اله 100 لورديناتور بس ما تضرب لها بالشوك بتاع الكورونا يولي غايب برشا. اتصلنا بالكهرباء جاو شافوا جاء مهندس قال لي هذا ما هوش كيد بتاع باش يجدوا منه ديار الكل. قلت له اخويا عملت لك مسيره وما جاوش. شنو مشكلته؟ معناها تو عندنا يجي الصيف ونولي وخايفين كليماتيزار تتحرق فيه الثلاجه تتحرق فيه. ولي لا يا اختي ما نعرفش وين نمشي وين زال مهندل.
0: انت وين يا سي مراد؟ طريق شنو؟ طريق المطار تحكي؟
2: زنقه جديده اي.
0: طريق المطار زنقه جديده
2: اي.
0: ضعيف الضوء عندكم خاصه في الصيف؟
2: في الصيف تخدم مكيف يبدا يا اخو يعدي بالتنزل.
0: كنت في دارك ولا جيرانك نفس الشيء تشكيو؟
2: يا كل خيط اللي جبدوه لي انا من العمود كبير. اما داري حد انا ولا خيط ضعيف. خيط قال لي هذا مو اسمه هذا تعمل الواحد موش بتاع منطقه هكا بتاع طرق تخدر البقعه كلها تكيست. والحمد لله ولا ذلك محمد
0: لازم يتغير وربما الكابلوات لازم يتغير.
2: كنت نمشي نعمل اكزامسيون قال لي انا شفت طبعا
0: دي ثلاث سنين. واضح واضح سي مراد، شكرا ليك. تو نشوفوا الموضوع هذا نمشيو المكالمه مواليه. لو عسليمه صباح النور. صباح الخير، مرحبا. شكون معنا؟
3: عماد الواد.
0: تفضل سي عماد. مرحبا بيك. مرحبا، تفضل سي عماد.
3: نقول لك مدام حنان يرحم والديك ربي يبارك لك.
0: عايش هو فضلك.
3: انا صدق كلمتك على انسان عادل
0: اي
3: تعلم معه وعونوه في
0: الحمد لله يا ربي. الحمد لله الحمد لله.
3: هو مس كمل المرمى واحد
0: هاي بي الحمد لله.
3: حبيت نقول لك عيدك مبروك.
0: يعيش خويا ربي فضلك. يا وهذري نحب وزا كيف كيف وقت اللي تصلح حاجة ولا تحسن حاجة ولا الأمور تمشي مليك كلمه هنا وقولوا لنا زيدا ما قعدش ديما نجري نلوج زعما شنو صار في الموضوع هذايا والموضوع هذايا لأنه قدر عدد كبير من الإشكاليات. يعيشك يا سي عماد وما عملت كاين واجبي وتحية للناس اللي تفاعلت.
3: كما انت ساعة قلت فما الباهي فما الخايب بالرسمي وعادل كما نقوله الشهر الفات تعرف صارت له حاجة خايبة مثلا في يثبت في شاريته بالكارتة مدى الواحد قال له اثبت لي شاريتي انزل الكارتة ومشى
0: يلتي
3: وانت ياك بالتليفون عاونته وعاوصل حلو داره وربي يبارك لك ويرحم والديك.
0: ربي يهدي مخلق يعيشك. شكرا لك يا سي عماد ربي يفضلك. شكرا لك. اما الجزء الثاني بتاع المكالمة بهت ما تخيلوا انتم انسان يعني بربي وصحيت صحته تعب شويه. سي عبد الله نتذكر وقت تواصل معنا شنو يعطي المواطن يقولوا بليش نجبد شهريتي خذ معطاه فيه ثقه هو ما عادش يعطي ثقه في حد زيد معناتها شفتوا كيفاش خذ لي الكارته نتاعه ومشى. ساعات عندنا مشكله نعطيه ثقه في الناس ولا نتصدموا صدمه عمرنا الصدمه الكبيره فما يلزمش نعطيه ثقه في اي شخص ما نعرفوش من العائله يا ربي تستر تو فهمتوا فما نعطيوش ثقه في الناس ما نجيش الواحد تقول له اهو كود واعطيني جبدي شهريه والكل فردوا بالكم من الناس هذوما فما البي وفما الخايب لكن ديما نحتاطوا وناخذوا حذرنا. نمشوا المكالمه مواليه. الو عسلامه صباح النور.
4: الو عسلامه
0: صباح الخير مرحبا بيك.
4: عسلامه
0: الله يسلمك.
4: ان شاء الله عيدكم مبروك.
0: يعيشك
4: كل عام حيا بخير.
0: بفضلك شكرا لك.
4: ان شاء الله ساقط كل عام حيا علينا بخير.
0: امين.
4: وانت راك حنان لحنينه.
0: يعيشك ربي يخليك.
4: لله انا شاركت معك برشا برات قبل ناري عندي اربع مواقين في طريق المطار.
0: شنو اسمك؟ شنو اسمك؟ شنو اسمك مدام؟
4: لي انهار وفاطمه الزهراء يقروا في مدرسه حي الخضراء.
0: يا مدام يا مدام
4: المديره سونيا في طريق المطار كيلومتر 8 مدرسه حي الخضراء.
0: حي ليها مدرسه
4: حي الخضراء طريق المطار كيلومتر 8 مدرسه. ونكرم فاطمه ابو قره ونكرم عواطف انستهم راهم باهين مع انهار وفاطمه الزهراء ناقصين نطق.
0: ذكرتهم ذكرتهم
4: بالباهي باهين ياسر مع بنياتي من يرى ذيك
0: احنا ربك
4: في تركينا بالكوش وما تتكلمش وميمه بدول اعصاب نحمد رب الحمد لله اللي لقيت انستهم المديره السنية طريق المطار كيلومتر 8 حي القذره باهي مع انهار وفاطمه ابو قره
0: وحيا ليهم
4: معلمه اما طبعا ما نعرفوش نكرمهم ونشكرهم وحاجة واحدة نطلب نصلت من اللي يسمعوا من صحاب قلوب الرحمة يعاونوني على المعاقين. أنا نتعب
0: شو اسمك مدام؟ شو
4: يا مدام؟ المنطقة 270 ما عملت لي حتى حتى شيء.
0: شنو اسمك؟ شنو اسمك يا مدام؟
4: أربع معاقين ما عملت لي حتى شيء. حبنا ناس.
0: عسليمة يا للا بربي تعطيني اسمك يا مدام.
4: أحكيلك عليهم.
0: ألو عسليمة.
4: بي. بس ما فيك.
0: شنو اسمك؟
4: يمينة. يمينة عبيدي. أنا لدي
0: مشكلة معاك
4: من كل ساعة.
0: يمينة عبيدي مرحبا بيك. يمينة. به يمينة أول حاجة.
4: أنا تو في المدرسة وصلت الصغيرات يا ذكر كل منك شيء النطق.
0: هاي هاي نذكر.
4: أحمد زهر وأنا قروا فيهم من كذبش عليك واحدة اسمها صفاء يرحم والديك ودي واحدة اسمها شهرة الظهر قروا فيهم في الدعم قروا فيهم مكة حشوية زيدة. أنا شفتها من المديرة تصدقني راي مش نورمال مع بناتي.
0: الحمد لله.
4: ناقصين حاجة ربي وما حاجة ربي.
0: هاني قبيلة شوية قلت أنا كيما فما البي فما المش بي فما برشا بيين هكذا تشكر لك. فتحية لهم الكل والله المديرة والمربيين الكل تحية لهم.
4: فاطمة بوقر في أنستها من مديرة اسمها سونيا في أنستها مع عواطف في أنستها صفاء الله يرحم ولد واحدة أخرى اسمها بيبري شهر الظهر تضطر فيها فك الدعم صدقني رام باللي نعبر لك عليها مدرسة حي الخضرة ونقول شوي
0: يعطيهم الصحة شكرا لك يا مدام
4: المديرة سونيا حبيبتنا حبيبتنا تروح أنهار ما تتكلمش هي ناقصة ونطق وفاطمة فاطمة ذيك ناقصة طول طول تقول لي أنستي أنست مديرة معناها ما هي ناقصة معناها أنستي المديرة تقول لي يا ماما راني ننقص طالما
0: تعطيني نقصك واضح يا مدام يمينة شكرا ليك وتحية لكل إنسان تفاعل معاه حالة البنيات هذو ما هما الحقيقة يستحقوا كل الدعم راه كي تشوف إنسان نقصوا حاجة هكا نطقوا على ما يمشيش مليح ولا حاجة تقفوا معاه وتسيسوا الكل راي حاجة كبيرة وأجر عظيم عند ربي إذا ما تنسيوش إذا بيبقى لك في ميزان حسناتك تقول له كلمة باهية ولا تغزر له غزرة باهية غزرة عطف ورحمة ومحبة وتقف معاه راي حاجة باهية برشا إن شاء الله ربي يعاونك مدام يمين على تربيتك لصغيراتك وتحية لكل المربيين اللي ذكرتهم الكل وتحية للمديرة مرة أخرى نمشي والمكالمة موالية لو عسليمة صباح النور
5: الو عسلامة صباحي
0: الله يسلمك مرحبا بيك
5: عسلامة يا حنان
0: مرحبا الحمد لله شكون معنا
5: معك خليفة ابو سينا
0: تفضل يا سي خليفة مرحبا بيك
5: بالله احنا نسكن في طريق مثل شاكا كيلومتر 17
0: اي
5: طبعين بلدية الخزانات العوابل عندنا مشكل في الحرس نتاع المرور نتاع منزل شاكا
0: اي
5: كي يطلع لنا تاكسي غاديك وكل شيء يقول لك ممنوع عليك ممنوع التاكسي باش يوصلك واحنا منطقه بلديه
0: شنو معناتها ممنوع التاكسي يوصلكم معناتها يقف وين
5: معناتها كي يخرج من البلاد لهنا يوصلنا لهنا يطيشك في كل مدرسه طيش يقول لك اخويا ممنوع عليا باش نتعدى جماعه الجنوبيه معناتها الحرس المرور الجنوبيه صراحه ما يكلموناش واما نتاع منزل شاكر يشدوا لنا غاديك ما يخلوناش
0: يقولوا ممنوع معناتها باش تتجاوز 16 كيلومتر هكا
5: ممنوع معناتها قال لك ممنوع احنا طالبين من البلديه نتاع خزانه العواب يعملوا لنا بلاكه باللي انا منطقه بلديه هذه يرحم والدي والله عندي شكون مسكين عملوا له محضر مروح لداره يسكن غديقة او حتى عطى نمر والله يعملوا له محضر ب 520
0: شنو معناتها هو تاكسيست ويسكن في البلاصه هذيك يلزم يخلي تاكسي بعيد كيلومتر
5: عندنا برشا تاكسيات
0: لا لا لحظه لا هذه هذه يلزم يفهمها يلزم يستوعبها معناتها تخيل انتم تاكسيست يسكن في كيلومتر 17
5: هاي
0: يوقفوا المرور يقولوا حدك حد 16 معناتها وبرا نمشي على سقيك
5: دارك حدك احنا منطقه بلديه حتى ل 18 الكهرباء نتاع البلديه توصل ل 18 فهمتش كيفاش؟
0: ايوه
5: كهرباء 18 تطلع من البلديه كهرباء 18
0: فهمت
5: تسمع فيها؟
0: اي نسمع فيك سي خليفه.
5: والله عملوا له محضر مسكين ب 500 وعطى المرور كانت تحب تتصل بيه وتقول له كيفاش؟ 520 احنا ولا يجي يطلع لنا تكسيس مري اذا مراه والده واحد امري اللي يطيشوا ويجي على روحه 10,000 فرنك ما يزوجوش داره.
0: باهي استغرب انا استغرب عايزين يستفسر على الموضوع اي اي
5: ماذا بينا الخزانات عملنا بلاكه باللي انها منطقه بلديه. الحرس نتاع الجنوبيه ما يكلمناش قال لك وحرس يوصل الصباح تلقاهم شادين الاولاد ما يخرجوش ولا شد داره يقعد
0: واضح واضح سي خليفه شكرا ليك يعطيك صحه تواصلك معنا نمشيو المكالمه مواليه الو صباح النور
6: صباح النور صباح الفل صباح الورد صباح الياسمين
0: هذه سي حاتم البدوي
6: تحية لي حنان ودمتي متألقة على الدوام
0: ربي يفضلك شكرا لي
6: بالحق ربي يعزك وربي يفضلك بالرسمي راهو أخزر رانا مشنا نرمو في الورود إذاعة صفاقس منارة إعلامية ومن الإمتاع والإبداع إلى الاستماع والاستمتاع
0: يعيشك يا سي حاتم ربي يفضلك
6: الله يبارك لك أنا باش ما نطولش عليك أنا أجمع أنا ولي لمربية ولي لتلميذ. دي بنتي تخدم أستاذ تعليم ابتدائي مباشرة وعندي ولدي تلميذ به. أنا بعد إذنك تواصلت مع أبو البنية اللي هي فهمتني ولا معناها اللي عندها سوء تفهم ولا إشكال مع المربية متاح. تواصلت مع البو وحبيت نتواصل مع بنتي على أساس أما لكن بنتي هي بعيد علي على أساس باش نمشي أنا والبنية. البنية تقري تو امتحانات وكذا واحد وبعيد علي. تواصلت مع البو قلت له بحاول لا شيء نتواصل أنا وياك ونتلاقى أنا وياك باش نهز كادو ولا بوكي دفلير للبنية وباش نمشي لها ونقول لها عايش بنتي وركبايا وقت امتحانات ونعرف أنا ولي ونعرف شمانها وقت
0: امتحانات. أنت تحكي على المكالمة يا سي حاتم تحكي على المكالمة الأولى اللي تواصل معانا وعلى الكوليسترول.
6: تواصلت مع البو وصلت مع البو وقلت له راه عندي بنتي وصير تعليم ابتدائي وراني اجمع بين المربي والتلميذ انا ابو ولي للمربي والتلميذ.
0: وراني حبيت البنية هذه تاخذ بخطرها معناتها هكا
6: اكيد بحول الله. وتواصلت معاه والعشيه كان خلانا ربي يحييه العشيه بحول الله العشيه لو ماكس غدوه الصباح باش نمشي انا نتواصل معاه وللبنية ونمشي فهمتني ولا ونزل يا بوكي دفلير يا كادو فهمتني ولا من المكتبة ونقول لي عايش بنتي راك باهية وسمحة وكذا واحد وكان ألزم كان ألزم نمشي فهمتني ولا كان ألزم مشيشي حتى المدير فهمتني ولا معناه باش هكا يدخل على خاطر أنا
0: مال سي حاتم مال سي حاتم مال سي حاتم والله والله ما قيت ما نقول أنا مع التفاعل
6: هذايا
0: الإحساس هذايا راهو يفرحني
6: والقرآن والرحمن هذا راهو دافع معنوي لوليداتنا في الامتحانات وإن شاء الله ربي ينجحهم.
0: محليكم والله العظيم ساعات تجيني هكا مكالمة تخليني نفرح ونقول محليكم مازال خير في الدنيا.
6: افرحي يا حنان الخير مازال في الدنيا يا حنان افرحي الخير مازال في الدنيا.
0: ليه وكي تتكلموا انتوما وتعطيونا هذه الشحنه الايجابيه راكم ما تنجموا كاين تفرحوني معناتها ولا تفرحوا.
6: لا الخير مازال في الدنيا ورانا نفرحوا في
0: الدنيا.
6: راهو الوالده الله يرحمها والله يرحم ميمتك تقول لي يا حاتم ولدي اذا كان ما نجمتش تعاون ما تضرش وهذا ما فيه حد شيء هذا دافع معنوي ونفساني للبنيه. والكل وليداتنا وربي نجحهم ونهاركم زين وربي يبارك فيكم وان شاء الله عيدكم مبروك.
0: ربي يفضلك ومحليك ربي يبارك في عمرك يا سي حاتم البدوي ربي يخليك شكرا لك. نمشي المكالمة ليش ما نجم نقول معناتها وقت اللي يتفاعل مستمع مع مواطن مع حالة متاع بنية ونحن نحكي على كراسة ذكرية تقول لك كده نزل أبو كيد فلور البنية هذه ونفرح بها ونقول لها راك انت بنتي محلية معناتها بالحق يعني نفرح برشا بمكالمة من نوع هذا. نمشي المكالمة مويلة لو عسليمة.
7: هلو صباح النور.
0: صباح الخير اهلا وسهلا.
7: كيف حالك يا حنون؟
0: الحمد لله مرحبا. شكون معنا؟
7: خير ليك وللي معاك اللي يخدموا معاك الكل.
0: ربي يفضلك. شكون معنا للا؟
7: عايشك معك مدام فاطمه.
0: تفضل للا فاطمه.
7: عايشك ونصلي مع مهدوس ونقول له يا مهدوس محلاك ومحلا زينك ونحبك برشا وراك اسمك على اسم ولد بدي
0: ربي يفضله ان شاء الله يا للا. شكرا لك.
7: راني نراها على المحلاه مهدوس نحبوه الناس الكل.
0: الناس الكل تحبوا ان شاء الله ربي يحب فينا خير.
7: حنونه حنونه حتى حنونه راهو نحبوا.
0: يعيشك ربي يعزك يخدم خاطرك يا ربي. شكرا لك. يعيشك. هاي مدام فاطمه.
7: راني كلمتك مصري برشا من كلمتك على الوسيط على معناتها المواعيد نتاعنا فاتت وما تصبح.
0: اي.
7: والمسؤوله نتاعهم غاديك ماهيش عامله جهد باش تجيب لنا طبيب باش نعدي ولا عطاونا نمشي نعدي في الطبيب.
0: طبيب شنو؟ طبيب شنو؟
7: طبيب المفاصل.
0: هو كان في الوسيط فما طبيبة مفاصل تو مش موجوده؟
7: تو مش موجوده عندها برشا والله عندي موعد فاتني تو عندي شهرين فاتني معناتها ما فماش طبيب باش يعدي لنا. واللي تعمل انزيه معناتها هي الغادي المسؤوله تعمل جهدها وتجيبوا لنا طبيب.
0: راهي راهي راهي مش المسؤوله في الوسيط هي اللي تعمل جهدها وتجيب راهي وزاره الصحه هي اللي تنتدب وهي اللي تلوج على طبيب اختصاص وتجيبوا المنطقه من المناطق ولا القسم من الاقسام ربما في المستشفى
7: ما نمشيو نعديو في السبيطار معناتها معناتها ورقه نمشيو نعديو في السبيطار ولا حاجه. والله انا واحده من الناس يعني يدي يا زوز علب مجبودين وفي حاله وما لقيتش باش نمشي نعدي معناتها.
0: ولطف عليك مدام فاطمة ان شاء الله ربي يحفظك وربي يشفيك ويعافيك يا ربي امين.
7: ربي يسلم لي على جميع كل غاديك وكل مراني نراكم في الفيسبوك نحبكم برشا برشا برشا.
0: تابعفينا في الفيسبوك زيد يا لالا.
7: والله تابعفينا في الفيسبوك تذكرني انت ما شفتك على الفيسبوك راني نحبك ومتالي.
0: عايشك ربي يفضلك شكرا ليك والله ناشطة برشا على الفيسبوك. تحية كبيرة ليك شكرا ليك يا لالا فاطمة وان شاء الله لاباس ربي يحفظك. في الموضوع هذه حول أطباء الاختصاص تواصلت معه لدرجة جهوية للصحة بسياق أكثر مرة في نفس الموضوع سواء في مستشفى بير علي طبيب تلمع دواء ولا في مستشفيات أخرى. للأسف يقول لي وقت نلقاو طبيب اختصاص رانا ما نبخلوش وانا يمشي للمكان اللي يلزم يكون فيه معناتها هذيك دورنا. للأسف ما نقص كبير في أطباء الاختصاص. نعرفوا عدد كبير من الأطباء اللي غادروا بلادنا أطباء الاختصاص غادروا البلاد وهذا شيء يقلق ما نجم يمكن يقلق. نمشي المكالمة مويلة لو عسليمة. ألو صباح النور.
8: قولي.
0: أهلا وسهلا.
8: هو شيء مبروك على بنتي.
0: يعيشك ربي فضلك.
8: أنت محمد.
0: شكرا. شكرا معنا.
8: بكل هذه فتوي متقاعد من الصحة العمومية.
0: مرحبا يا باب الهادي ربي فضلك.
8: عايش
0: عايش
8: عايش بنتي مثلا كلمة تزوج مواضيع الأول من قدام الاستمرار بدون الدينسي هكية وميزة هكية ولات تعمل العار تعمل العار يعني هالشيء كنا قبل في رمضان يجوا الكراسي والدراجع والتغيرات يلعبوا في وصفها والناس عاملة كيف وكل شيء لو تتعدى من قدامنا
0: تحكي على البلاد العربية على الباب الجبلية
8: بدي جبلي من الاستمرار حتى في ما فيش
0: شبيها
8: الزبل منتيشة وشيخ منتيشة
0: ما تنقصها النظافة
8: شيء لا لا لا تكلمهم باه يالله يبارك باه يالله يبارك ما لا هذا ويفعل يجيبه ربي وقد وحي تعدي بنتك ولا صغيرة ولا تعدي حنان ولا حاجة يسمى ترويها كل حاجة ما نحبك بنتك تعدي من قدام الدراسة هذية احنا صغار بنتك تو عمري 80 سنة
0: احنا تونا اتصل لنا تونا اتصل لي باب الهادي تونا اتصل لنا بالبلدية ونشوف معاهم الاشكال هذي ونتخيل انا خطر عندي مدة طويلة الحقيقة ما مشيتش البلد الباب الجبلي ما شفتش المدينة ما نعرفش شنو الوضعية بالضبط هكا انت قلت ناقصة نظافة وناقصة عينية ولهو تونا اتصل بيهم ونشوف باهي قبل ما نمشي المكالمة موالية وسليدي يحكي على نظافة توا احنا قادمين على الصيف وهكا وتقصيد يبدا دافي شوية ليس وين تحب تمشي في تمشي تقعد على البحر قاعدة هكا على البحر مزيانة تهز قهوة في يدها ولا تاخذ كعيبة جلاس ولا شوية قلوب وتهز ذيك القشور عادة في ديها طيشوش غادي. فما مكان في طريق سيدي منصور كيلومتر 10 اللي هو فما مواطن تحية ليه قام بعمل برشا حاجات وصرف برشا فلوس على المكان هذايا اللي هو الكورنيش الموجود في كيلومتر 10. مشيت مؤخرا نتأسف برشا للوضعية اللي وليت عليها الكورنيش هذي الموجود في حي الناظور هذيك تقريبا ولا حي العنز ولا هكا يتسمى في طريق سيدي منصور. علاش البلديه ما تنظفش البلاصه هذيك؟ علاش الروائح الخايبه؟ وكان نقول لكم اليف دبابس نتاع البلاستيك وكمل هذيك الفضلات تاع البحر تخرج روائح وحشرات شيء ياسف. راهو المكان معناتها راهي مش طويله برشا المساحه نجم تجي البلدية وقت البحر نازح تنظف تهز باش المواطن يجي هكا فرحان ما يزيش هيك البريكة الموجودة طايحة مسكينة باركة في البحر منظرها يوجع القلب. كنا نقعد وغادي نعملوا كريسيات في وسط الماء نبديو عاملين هكا بونكيف ما هذه الحاجة كي تفسد على ما صلحوهاش وعليش نستناو حتى تفسد ما نصلحو ونقوموا بالصيانة. وهذه مسؤولية دير البلدية سيدي منصور وبلدية سبيقس الكبرى ماذا بيكم عاصف جاء هذوما من الأماكن اللي نفرحوا برشا كي نمشيو لهم ونقعدوا فيهم نعملوا السيورات زيدا انستغرامابل يبداو مزيانين شنو نتصوروا سيلفي والفضلات والذريع حالة حليلة وريحته خايبة بحذينا هذيا ما يليقش بالمنطقة وبسكان المنطقة ومن الناس اللي يجيو من برشا مناطق راه برشا من الناس يجيو من برشا مناطق باش يتبردوا هكا ويشموا نسمة نظيفة وبيا من البحر مش يشموا الروائح الخايبة. أنا من الناس اللي نعشق برشا المنطقة هذيك والبلاصة هذيك فماذا بينا ما نراوش بالصورة هذه. تحبوا نبعث لكم فيديوهات راني عملت فيديوهات وصور وشفت فإن شاء الله يتم العناية بمنطقة سيدي منصور وأيضا الكيلومتر 10 وين موجود الكورنيش هذايا يلزم يتنظف. هذايا نداء مني لبلدية صفاقس وين متسكني المنطقة لبلدية صفاقس لدير البلدية سيدي منصور. نمشيو لآخر مكالمة ربما. على عسليمة. عسليمة مرحبا بيك. أكاهو يس فيه البركة فيه البركة. أنا حتى نجري على باش نكمل المكالمات هكا نوصل معكم نهاية المشوار. تحية كبيرة برشا لطارق الأمير الفيصل اللي وصل معكم المشوار. تحية كبيرة برشا للزهرة أمير الجموسي ميلة يا عيني البغانسة عادة معانا يذكرني بأمير بن عييد أنا خطر قلت عنه أمير واحد فتحية كبيرة برشا يعشيرنا الغالي ذيك أمير بن عييد إن شاء الله ربي بمتعه بالصحة. تحية كبيرة لي شكرا لي زميلنا اللي وزحنا معدن المكلمات الهاتفية سالم عيسى ربي فضله. شكرا لي أجمل تحية حنان الحشيشة كامل فريق البرنامج نتلقى بيكم في نفس الموعد نفس التوقيت نهار الخميس. باي باي في أمان الله.

0: أينما كنتم أسعد الله ويومكم، أهلا بكم إلى هذا المواعيد الإخبارية. تنتظم اليوم في صفاقس ورشة التقييم النهائي لمشروع التنمية الفلاحية المندمجة بمعتمديات بير علي ومنزل شاكر والحنشة. تشارك جامعة صفاقس إلى جانب جامعتي المنار والقيروان في أيام تحالف البحر الأبيض المتوسط للبحث والتعليم بإيطاليا. يتم اليوم تسجيل علامة مشتية جبنيانة كعلامة جمعية بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية. يشرع مجلس نواب الشعب اليوم في جلسات استماع لمقترح قانون امتيازات اجتماعية وصحية وثقافية للمتقاعدين. قال المتفقد العام للتربية الأسعد الأختوجي أن المترشحين الذين اجتازوا يوم الأحد المنقضي اختبار الأسئلة المتعددة الاختبارات كاباس سيتم لاحقا تنظيم الاختبارات الكتابية والشفهية، وبين أن الناجحين سيلتحقون بمراكز عملهم وسيبشرون مهام مع العودة المدرسية المقبلة بعنوان السنة الدراسية 2026-2027. ستنطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في القريب العاجل في تنفيذ الخطة الوطنية للأعداد للحياة الزوجية والأسرية تهم المقبلين على الزواج، وفق ما أفادت به المديرة العامة للمرأة والأسرة بالوزارة وجدان بن عياد. وبينت بخصوص دوافع العمل لإطلاق هذه الخطة أنه بالعودة للإحصائيات الرسمية تبين أن 80% من الفئة العمرية بين 15 سنة و 34 سنة غير متزوجين، وأن هذه المؤشرات تؤثر على نسبة الولادات علاوة على ارتفاع نسبة التهرم، وهو ما دفع الوزارة إلى التفكير في إعداد خطة وطنية للأعداد للحياة الزوجية والأسرية. أعلنت هيئة صمود التونسية أن ستة تونسيين كانوا ضمن المشاركين فيما يعرف بأسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة، تم احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيوني إلى جانب ناشطين من جنسيات مختلفة. أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما مبرمجا اليوم على طهران، وقال إن مفاوضات جادة تجرى حاليا بشأن التوصل لاتفاق مع إيران، وإن قطر والسعودية والإمارات يرون أنه سيتم التوصل لاتفاق مقبول جدا. وختاما، قضت الدائرة الجنائية الثالثة بمحكمة استئناف طرابلس ببراءة 31 من قيادات النظام الليبي السابق من تهمة قمع المتظاهرين بان الثورة الليبية التي اندلعت عام 2011، وجاء الحكم بعد حوالي 15 عاما على اندلاع الثورة الليبية وبعد نحو 12 عاما من التقاضي. ختم هذا المواد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة ديمة. الأصل تونسي،
3: الأصل تونسي. حب

0: الأصل تونسي.
1: الأصل تونسي.
0: طيب كيما أرضها،
1: ثابت كيما زيتونها،
0: ثابت كيما زيتونها،
1: عالي كيما سورها،
0: عالي كيما سورها.

0: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بكم من جديد في الأصل التونسي في أيام كلها بركة وكلها خير. نتلقاو من جديد حتى لنص النهار على أمواج إذاعة صفاقس وعلى بانوراما تونس الكبرى. فريق كامل لهنا يأمن هذا اللقاء، أمير الجاموسي وبعده فيصل المرزوقي وفي بن عياد في التنسيق العام، وفريق كامل مع علي المرزوقي منتج ومعد هذه البرنامج، هذا البرنامج وهذا اللقاء، وكذلك منشط هذا اللقاء علي المرزوقي مع هريم بصيدة وعبد المجيد العبدلي وكل الضيوف الكرام اللي على عينينا وروسنا. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا علي.
1: يا أهلا وسهلا، مرحبا زهرة، صوت الخير أيامك وأيامنا وأيام اللي يسمعوا فينا الكل على بانوراما وإذاعة صفاقس. خير وصحة ونجاحات إن شاء الله، ونجاحات ونجاحات وأعياد وأفراح. الجو التونسي والروح التونسية والطبع التونسي، حبيت نحيي الناس اللي تابعونا برشا الحقيقة في عقارب، حصة كانت متميزة، هي الحصص الكل إن شاء الله تكون في مستوى انتظارات الناس، ولكن خاصة عقارب، وهذا كهو احنا بعد جبنيانا وبعد المحرس وبعد عقارب حبينا نعملوا دورة اخرى. اليوم مع عائلات ومع يعني فضاء اخر فيه ناس تجدد، واحنا صوت وصورة الناس الكل، العائلات والناس وخاصة الشباب، الشباب اللي جدد ويبتكر ويعرض ويخدم على الروح التونسية والتراث التونسي. برنامجنا زادة مفتوح للناجحين للمتألقين، مش كان في التراث، في تجديد التراث في كل المجالات، كل واحد نجح ولفت الاهتمام احنا صوته وصورته بقدرة ربي. احنا وين اليوم؟ احنا هنا. اي هو وين؟ صباح الخير يا ريم.
2: صباح النور علي، صباح الخير زهرة،
0: صباح النور،
2: صباح الخير لكل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام. احنا وين وين؟ في باب بحر، تحديدا في مقر الاتحاد التونسي للمرأة بصفاقس. نحب نحيي كل تلامذة، كل الطلبة، انت قلت النجاحات، وين نتمنى النجاح لكل تلامذة البكالوريا
1: وجايبنا احنا للاتحاد،
2: الطلبة استنيني يعني جايتك للاتحاد، والطلبة اللي قاعدين يعدوا في الامتحانات اللي شفنا لهنا اليوم.
1: أيوة.
2: الحاجات التقليدية والأصل التونسي، ونحيي الناس الكل القائمين على الاتحاد على رأسهم سيدة ازدهار، تحياتي ليك، صباح الأنوار، مرحبا بسي ناظم وكل المشرفين على الاتحاد الوطني للمرأة بصفاقس.
1: احنا جايين الركن مزيان،
2: اي الركن كله تقليدي، قلت لك الأصالة التونسية،
1: التجديد
2: والتجديد في الروح التونسية،
1: تو بعد تشوفوا،
2: تو الصورة توصل ان شاء الله،
1: ان شاء الله
2: على
1: إن شاء الله.
2: صفحتنا
1: ان شاء الله ان شاء الله. احنا ثم حاجة مزيانة من الاتحاد اليوم الصباح، البنيات بنات البكالوريا، بنات صفاقس اللي باش يعديوا البكالوريا وعدد كبير، اول بنت اول تلميذه بكالوريا باش تتعدى تجي الاتحاد النسائي باش تاخذ كادو من الاتحاد
2: اليوم. يعديوا يعني شنو تجي؟
1: انا استناني عاد هي
2: اي
1: تعدي، نعرف وعني شكون يعدي.
2: ايوه
1: امها اختها الكبيره،
2: انا بحذيك
1: الله نصلي عندي. لا لا انتم لا خرجكم من الحسبه. الام المزيانه اللي تسمع فينا باش تدخل الاتحاد باش تاخذ كادو،
3: رجع بنتي
1: الباكر. هذه حاجه، والحاجه الاخرى احنا فرحانين برشا اليوم باش تكون معانا تقريبا انا مش مثبت الحقيقه، اكبر امهات صفاقس، اكبر امهات تونس، الام رقيه اللي عمرها 112 سنه،
2: ما شاء الله،
1: هي من الصخيره،
2: بارك الله، ما شاء الله
0: ان شاء الله
1: تكون الاتصالات في مستوى اللي خدمنا عليه هالنهارين التالي،
2: إن شاء الله
1: صحتها اليوم تصبح لباس، تتكلم هي لباس،

0: ومع الأصل تونسي وحاجة تبشر بالخير في صحيح ثمن قيس. ما نقولوش لا بالضبط. احنا ما نيش نرمو في الورود كما يقولوا فيها، لا نقولوا في الواقع ان قيس موجودة، لكن زادة ثم
1: حاجات
0: جديدة،
1: حاجات إيجابية،
0: حاجات خاصة في الصحة.
1: صحيح، قطاع الصحة العمومية كما قلت أنت عليه في حاجة كبيرة للدعم، في حاجة كبيرة للإصلاح، وفما خبير يفرح أنه وزير
0: خلي تسمحك عاد
1: به شمش
0: تسمحها سمعنا يا زهرة تستيقي
2: ألف تحية وشوية تستاهل ألف تحية وشوية. مهما كان راهو المجهود اللي قام به أي إنسان راهو يستاهل ألف تحية، لخاطر هالتحية هذه هي اللي باش تشجعه يعني هكا ولا يتخليه يمضي قدما إلى الأمام ويواصل النجاحات. فاضل ريم.
1: نعم، تستاهل ألف تحية وشوية لوزيرة الصحة، نقولوها الجملة هذه اللي وزير الصحة بيدو أكد أنه تم تعزيز المؤسسات الصحية في كامل ولاية الجمهورية ب 45 آلة سكانير في فترة زمنية قصيرة، وتم التشديد على أنه توزيع التجهيزات الطبية هذه الثقيلة كما سكانير وكما رنين المغناطيسي المعروف باليريم يتم وفقا لمؤشرات علمية دقيقة ترتبط بالكثافة السكانية وحجم المادية الصحية. بالضبط 45 آلة سكانير في مستشفياتنا العمومية الصحية حاجة ما هيش قليلة، ونفرح به العدد هذايا. واحنا تعرف المعضله كبيره برشا، ديما يقولوا راهي التسكانير معطبه، راهي كذا في سبيطارات
0: ثم اللي يجي من 100 كيلومتر راهو.
1: بالضبط، هذا هو الاخبار هذايا بالحق ينجم يعطينا شحنه من الامل وثقه اكبر في مصحاتنا العموميه ومستشفياتنا الصحيه العموميه.
0: نعم. انت فرحتنا وانت وجه الفرح،
1: يعيشك يعني
0: والعيد جاي
1: ان شاء الله كل عام وانتم حيين.
0: ان شاء الله مبروك عليك وعلى عبد المجيد وعلى زهرة وعلى الناس الكل ان شاء الله بحول الله بقدرة ربي العالمين. ثم النجاح الصحي بعد نجاح صحي اخر، تتويج عالمي لتونس. رانا قلنا النقايص موجودة، اما ثم المنظمة العالمية للصحة اشادت بتونس هالليامات. علاش؟ توا زهرة تعرف.
2: شيء يشرف بالحق، شيء يشرف، شيء يشرف تتويج عالمي لإنجاز صحي تونسي 100%. تونس تقضي على الرمد في إنجاز جديد للقطاع الصحي التونسي. أعلنت منظمة الصحة العالمية نهار 14 مايو 2026، هذا جديد جديدا وصادق رسميا، على أنه تونس قضت على مرض الرمد. وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية النجاح هذايا بالإنجاز التاريخي في مجال الصحة العامة، مهنئا تونس على هذا التتويج اللي في الحقيقة يشرف. الإنجاز هذا هو مجيش هكيكا، راه هو ثمرة عقود من العمل الهادئ الرصين الميداني، أيضا الكشف المبكر، العلاج، طب العيون، الصحة المدرسية، الرعاية الصحية الأساسية، تحسين الماء والتطهير، ونشر ثقافة النظافة والوقاية داخل العائلة والمدرسة والمجتمع. وكيف ما قلت يعني دائما المسيرة متواصلة، وإن شاء الله معناها خاطر هو عمل دؤوب هذي ما ينقطعش رغم هالقضاء. نعم. رسميا على هالمرض هذي في تونس وهالتتويج العالمي هذي اللي ما هوش هين راه ما هوش شوية. نهني وقطاع الصحة من جديد اللي هو يستأثر بتقديم العديد من النجاحات في الأصل التونسي في الحقيقة، إلى جانب طبيعة مجالات أخرين، ولكن المجال الصحي الحمد لله تونس دائما سباقة ومتقدمة وعندها رصيد هام من الموارد البشرية والطاقات اللي تستاهل كل تحية وكل تقدير.
0: وين مشينا؟ مشينا عبد المجيد عنده اختصاص هالايامات مزيان برشا. صابت تونس من الزهر، صابت تونس من الورد، صابت تونس من الزيتون، السنة صابت تونس. يا عبد المجيد صباح الخير.
3: صباح النور، تحية ليك. أهلا زهرة.
2: صباح النور عبد المجيد.
3: أهلا وسهلا، تحية ليك. أنا ماني لغة الأرقام، والأرقام عندي مهمة ياسر، وخاصة كما قال علي ثم

0: النجاحات تقريبا في الفلاحة أنه موجود تقريبا كما نقول وإحنا المشمش المشمش لقاو
1: موجود في الأسواق
0: موجود في الأسواق أي. ولكن الناس ما تعرفش قديش الصعبة وقديش ننجو في تونس
2: ومنين المشمش. حاجة أخرى قصيت على حديثك فضل. فضل. قصيت على حديثك بالمشمش
3: مشمش العسل
2: كلي لو كانوا صعيب على الناس ما نذكروش
0: طبعا
2: ولو كانوا غالي غالي وإلى حد ما ولكن ما دام موجود في الأسواق
0: هو هو راني عندي الأسعار بتاعه عليه هو يتراوح تقريبا من 3 دينارات حتى 5 دينارات موجود من 3 ل 5000 إذا ماذا حبيت أقول لك عليه اللي معناها القيروان مرة أخرى بعد الورد
2: هي الأولى في الورد
0: هي الأولى في
2: إنتاج الورد
0: في إنتاج الورد
2: القيروان
0: القيروان
2: هو توا هي الأولى في
0: ثم الناس تقول لي ريانا ريانا جيل مرتبة ثانية تقريبا مرجل الورد في أريانا هو ولكن القيروان تمتاز كل عام عندها صبا كبيرة ياسر من الورد وهي كلها ورد حقيقة القيروان تقول لي أنت المشمش قديش ننجو مشمش
2: وهي الأولى
0: وهي الأولى على مستوى وطني تقريبا 41 ألف طرناطة مشمش على
2: الإنتاج الوطني
0: الإنتاج الوطني ثم حوالي 41 ألف حبيت أقول لك تقريب ثم الثلث يعني تزاد على العام اللي فات 30% على العام اللي فات تزاد ثم يعني الأمطار تبارك الله ربي عطانا من خير الأمطار فبالتالي يكون الإنتاج وتكون الصابة موجودة
2: طيب إذا كان الإنتاج الوطني 41 ألف ترناتا
3: 41 ألف
2: القيروان إيش تنتج منهم
0: 16 ألف القيروان تنتج 16 ألف طرناطة مشمش علي والمشمش راهو ياخو من العائلة كيما اللوز تو احنا اللوز نقولوا احنا الفخفاخ هكا ولا المشمش هذا ياخو من العائلة
2: فخفاخ والزحاف
0: والزحاف هذا في اللوز في المشمش كذلك ياخو من العائلة
3: عنده انواع
0: مثل البيوضي والعش
2: هذا المشمشة
0: المشمش البيوضي والعش وعمر والمسلماني وطبعا الشيشي وخيط الواد وبعصيدة الواد بعصيدة بثباش
2: خيط الواد
0: خيط الواد
2: اي حلو
3: علاش علاش بالضبط خيط الواد اصل التسميه شنو هي خيط الواد
0: عندنا بعصيدة موجوده في زقوقو
3: يلزم ناسي المصفاري فسر لنا هالتسميه يلزم ناسي المصفاري
0: هو الحقيقه يعني نعم
3: يلزم ناسي المصفاري فسر لنا هالتسميات هذيا نتاع المشمش واللوز
0: احنا الحمد لله الصابه على كل حال احنا اللي عملنا به هو نجح احنا المهم نجح
3: النجاح
0: يعني في المشمش السنه
3: الحمد لله
2: في السوق قداش
0: في السوق يتراوح ما بين الألفين حتى الخمسة دينارات يعني لوموني ساعة ساعة قلت عبد المجيد تقول ولدي قلت لهم من إلى أنا أقول لكم من الفين الخمسة دينارات
2: يعني خمسة ربما سيب على برشة عائلات
0: إيه برشة أما بالفين موجود 2500 كما مثل البطاطا من الفين لألفين وخمسمية الفلفل من دينار حتى لألفين وخمسمية فهمت
2: هذا اليوم
0: هذا اليوم اليوم اليوم
2: مازال سي طماطم هو التو
0: هو مازال سي طماطم لانه موجود هو ب 3000 حتى ل 3850
2: اي وقتاش باش
0: صعيب شويه لانه هذا تو احنا في
2: تقطع يعني فصوله
3: مازلنا
0: عندنا عيد الكبير يعني
2: تقريبا
0: باش تكثر شنو اللي تلقاه موجود اكثر ما فيش طلب اكثر الدجاج الدجاج تو يعني ما فيش طلب كبير ياسر
2: تو موصل على
0: اللوشة بعد العيد انه مش يولي بكثرة هو العظم مش يولي بكثرة
2: اي نعملوا دور على العلوش شريت العلوش ولا
0: هو شراني يعني راهو العلوش معناها راهو 2000 دينار
2: شو 2000
0: يعني
2: دينار
0: طبعا معناها زوز ملين يعني يزمك تاخو ما نقولوش قرض
2: ثم بعد ما خوفوش الناس يعني ثم يعني اقل من 2000 واقل حتى من 15% تشري علوش
0: كل قدير وقدره كل قدير وقدره يعني
2: انت ما زلت مشتري شعلو
0: لا ما زلت
2: ريم صباح الخير
4: صباح النور
2: شريت العلوش ولا
4: شرينا
2: قديش
4: مليون ونص
2: مليون ونص ان شاء الله مبروك عليك
4: يعيشك
2: عايشك
5: صباح الخير
2: صباح الخير
5: مرحبا
2: جاتنا من قرقنا المزيانه
5: اي جيت من
2: اسمع
5: اسمع ورده
2: شريت العلوش ولا
5: ما زلنا
2: اي قل لي على العلوش في قرقنا
5: والله اسمي مطالعه شويه اسمي مطالعه شويه
2: يعني وصل المليون معناتها
5: ملا عادي مليون تو
2: قديش الأسوان في قرقنا؟
5: من مليون تكلم ما, ما أنت ما
2: أقل من مليون ما ثماش.
5: فكرة كبيرة ما عنديش فكرة كبيرة عليه.
2: ما زلتوا مشريتوش؟
5: أي
2: بوثينة قبل ما نمشي البوثينة شريت العلوش ولا؟
1: لا ولا ما زلت.
2: ما زلت؟
1: ما زلت.
2: قديش يعمل؟ عملتوش دورة؟
1: عمل دورة ونتبع انا الزجاج مع في المسال يجيوني الجمعية نبدأ نسألهم سؤالها خطر تول الهوس متاع نسال محفوفات بالمخاطر والأكثر أشياء في المجتمع لعله تلقاهم عندهم صغيرات عندهم أيتام عندهم ظروفهم الاقتصادية صعبة برشا.
2: اش قالوا لك على سوان؟
1: غالي برشا لعله شو سنة
2: غالي
1: الحقيقة مش ناس كل تقدر عليه الحقيقة.
2: السيدة الفاضلة مرحبا بك.
6: عسلمة ليلى شرمي من تينا.
2: تينا الجميلة تينا الورد.
6: تينا الورد
2: مازال الورد؟
6: لا أفع
2: ما العلوش في تينا حكينا شوي.
6: العلوش غالي معتها بين الزملين اللي شريتها
2: يا خويتي
3: طول عمرها شوي
6: شريت
2: قديش إن شاء الله بالهنا. أما أنت قادرة باش تشري بزوز؟
6: نعم
2: أنت قادرة باش تشري بزوز؟ هذا
3: الحمد لله.
2: منسيلي خليني توا من أنت عاد بنت الاتحاد واحنا نهار الاتحاد في الاتحاد وتعلمت في الاتحاد شريت العلوش ولا ما زلت؟
7: اي شريت.
2: قديش؟
7: مليون و500.
2: مليون و500 ان شاء الله بالهنا وبالخير.
7: عايشك
2: ان شاء الله بالهنا وبالخير. انت جيتنا وجبت الكسوه شنو هي اللي جبت هذه؟
7: تحضاره اللي تنزل.
2: اي هذه قلت لها قلت لي لبستها ميس فاكس.
7: ميس فاكس لبستها في
2: كوليزيتو. شنو هي بالضبط؟
7: هي كيفوطه وبلوزه كورساج وجيب.
2: اي بكيفاش تصنعت شنو احكي شوي.
7: مخيطت هيك خياطي انا وطريزه طريزتي انا.
2: اي شنو اللي فيها جديد؟
7: الكريستال الفصوص الكريستال.
2: اي
7: حاجه على الكريستال
2: تو فيها الروح التونسيه
7: بالطبيعه.
2: وين
7: فوطه والبلوزه هذه الكورساج وجيب هي الفوطه
2: الفوطه
7: نتاعنا نتاع قبل.
2: ايوه
7: كولا.
2: حلو
7: جددت فيها ما انت فهمتها
2: مزيان مزيان. اذا كان طالبه تستعد لتقديم رسالتها هالأيامات احنا موجودين في اتحاد المرأة الروب ما تكريهاش مجانا من منسين. ربي يبارك فيك. شكرا لك ناظم.
7: تفضل.
2: صباح الخير يا ناظم. ناظم
8: الفتيح. اهلا وسهلا صباح الورد والياسمين.
2: احكي لي على العلوش اكهو.
8: ما زلنا ما اخذناش علوش الحقيقة.
2: اي عملت دورة منا ومنا
8: شوية.
2: قديش الاسوام؟
8: والله ثم المليون ونص ثم
2: اقل. شوك ما عملين رنبو على مليون ونص انتم اليوم؟
8: هيك هالسوم اللي تسمعوا برشا الحقيقه.
2: اما كيك اتصلنا بجبنيانه ومليون و200 ومليون و300 موجودين. صحيح صغير اما موجود.
8: اما يضحي كما نقولوا فلا لازم يكون موجود. اي صحيح.
2: البرة ولا في الاسواق؟
8: في الاسواق.
2: في الاسواق؟
8: اي في الاسواق.
2: شكرا لك. سيدي ناجح ونجح بن ميلاد مدير مصلحه النظافه في البلديه. اي خليني توب اللي باش تحكي معاها مع ريم بعد. انت توب عائله.
9: ايوه.
2: اي انت والعلوش كيفاش الحكايه؟
9: ما انا حاليا ما زلت ما شريتش عليه.
2: اي لكن عملت دوره.
9: الاسوام من معدل من مليون و500 معدله. من مليون و500 مليون و700 ما نجيبش.
2: ما ريتش اقل من مليون ونص.
9: فما مليون و200 وفما مليون و300.
2: هذا هو باش ما نفجوش الناس.
9: انا حكيت على المعدل فقط.
2: اي
9: حكيت على معدل الاسوام. هو من بين مليون و500 مليون و700 المعدل. اما فما موجود مليون و100 مليون و200 مليون و400 الاسوام كلها موجوده راه. لكن
2: من المليون
9: من مليون انت طالع صحيح.
2: هي
9: ما فماش اقل من مليون. تبقى المعدل
2: انت وين ماشي الحكايه؟ ما يسمع فينا حد راه قول لي.
9: والله مازال ما نيش عارف.
2: شكرا لك سيده ازدهار مرحبا بك. انت في نهايه الامر ام عائله.
10: ومرحبا بكم ام عائله ما توا راسي راس المسيو.
2: بطبيعه الحال العلوش وين ماشي الامور؟
10: العلوش مازلت ما خديتش وبصراحه انا مش باش ناخذ.
2: على خاطر الاولاد مش موجودين.
10: لا هما الاولاد كل واحد في دار. من عندي بنيه بركه وباش تذبح مع دار في دار حميتها.
2: اي مازالت البركه ان شاء الله ديما دارك مليانه بها.
10: امور صحيه.
2: اي امور
10: صحيه.
2: ربي يبارك. سيده الفاضله قولي شو اسمك انت؟ نورس. ومنين انت؟ من انا معتمدين؟
11: انا من طريق قيبس.
2: دي ماشيه في تينا.
11: ايوه.
2: تقول لي بزوز ملايين نخرج؟
11: لا لا ما نقول لك بليش ما فهميش.
2: كيفاش بليش؟
11: ما نخوش معناها عايشه مع دارنا هذيك.
2: اي دارك مش باش ياخذ؟
11: ما عنديش فكره.
2: ليه؟ خيش مازال على عيد.
11: والله غالب
3: اللي يكتب
2: ما
11: نجمش.
2: كل قدير وبقدره
11: صحيح.
2: تو تعيد الناس وان شاء الله لاباس وبخير وبصحه وتاكل العلوش ب 900 ولا ب 2 ملايين ولا من النص
11: يكتب صحيح
2: اللي يكتب. يكتب اللي يكتب
11: اي صحيح انا نقول ديما عيدو كي يجي عيد ما نعيدوش مش عيب
2: اي صحيح صحيح نعيدو باي شكل من الاشكال. ربي يبارك فيكم جميعا. احنا بدينا هكا واخترنا باش نعملوا دوره مع الناس لانه يمثلوا الناس ومشينا هاو الاكثر من بقعه. انت ام ارى تسمع في الاذاعه ايجن ايجن يا ريم هنا بحذاك عاد تفضل انت وياها ريت الاذاعه مسموعه
12: مدام يجي بحذينا.
2: قديش معدلها الطفله؟
12: 12.5
2: والثاني
12: 11.7.
2: ما انا مش تاخذ الباك
12: ان شاء الله.
2: هاني مش صفقه لا
12: من هاي خلنا نتعرف عليها يا علي. نتعرف عليك. صباح الخير.
13: فايزه ويلي.
12: سيده ويلي.
13: فايزه.
12: فايزه ويلي مرحبا بك يا فايزه.
13: بنتي عايشك. هي للامانه راهي ماهيش بنتي بنت خويا مي مربيتها انا.
12: ربي يفضلها ان شاء الله.
13: يعيشك.
12: شو اسمها اليوم تعدي ولا؟
13: اليوم تعدي وي.
12: اليوم
13: يعدي زينب ويلي في النصريه.
12: زينب ويلي اليوم تعدي سيونس؟
13: سيونس اي.
12: هما مش تبع البكالوريا الرسميه هذه؟
13: لا لا اي.
12: خاطر اليوم فما شكون يعدي الماده الاعلاميه تابع للبكالوريا الرسميه ان شاء الله.
13: لا لا لا انفورماتيك الاعلاميه الباك الرسميه.
12: ايه اليوم اليوم, اليوم أيه. الانفورماتيك ان شاء الله بنجح
13: ان شاء الله يعيشك.
12: شنو الكادو يعني؟ قلت للي باش يجينا من عند نظم فما هديه مخصصه لامهات ابناء البكالوريا. نصيف شهر ونبدأ بعد العيد بجمعة إن شاء الله.
13: بجمعة إن شاء الله.
12: نهار الأربعاء.
13: نهار الأربعاء.
12: دير قلب يدق.
13: شو يدق على الأخر؟
12: لبس إن شاء الله.
13: إن شاء الله يا
12: ربي. البيتس متخليهش تقوى برشا متاع دقات القلب.
13: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. ولبي الزحمد.
12: إن شاء الله ربي يعطيهم.
13: خاطر بالحق معناها العام يخرج من العظم مش من الحم. ايتي ديت بريفي وفي الثنية الواحد يخيط معناها باللي نقول لك ما تجبش تخيل.
12: نتخيل خاطر عايشين نفس الوضعية.
3: ربي يوفقهم ان شاء الله.
12: ان شاء الله بنجح. هذه الهدية وصلت وصلت مدام تفضل تسلم
13: الله فيكم
12: كادو.
13: ان شاء الله عيدكم مبروك وربي يوفق الصغيرات الكل
12: ان شاء الله.
3: امين
12: ان شاء الله. كل عام وانت حي بخير
13: وعايش بنجاح ان شاء الله فيكم وربي يوفقكم جماعة اذاعة صفاقس.
2: الله يصلي على النبي ان شاء الله.
13: والله للامانة مش خلص تذكرت السوليد سمعت في الراديو قدام لذا قادي اللي خلط طويك الوزارة المرأة
2: اتحاد المرأة
13: اتحاد المرأة هي. عنده كدو
2: المهم تسمع إذاعتنا.
13: لا نسمعها بيانسيو.
2: تسمع زهرة نفاتي
13: بيانسيو.
2: أي قولها صلي عن بي يا زهرة.
13: صلي عن بي يا زهرة.
3: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. تحية ليك مدام فايزة ويلي. نسمعوا النغم ذي ومن بعد نرجع معاكم في الأصل التونسي.

0: طلتك علينا، شرفتنا، تستاهل كل خير.
1: هي اللي طلتها محلاها، ديما نقولوا محلة طلتك علينا يا ريم، هي ديما طلتها مزيانة وتشره ومحلاها. توا ريم عندها فقرة وعندها أكيد ضيوف، فأهلا وسهلا بيك يا ريم، مرحبا بيك من جديد.
2: ومحلة طلتك أنت زادة كيف كيف، تسمع فيها زهرة؟
1: يعيشك، نسمع فيك ريم، مرحبا.
2: مرحبا بكم من جديد. احنا توا باش نمشيو كيما قال عليه واطلق منذ البدايه، قال باش نحكي مع السيد ناجح بن ميلاد المكلف باداره النظافه لبلديه صفاقس. احنا على ابواب العيد، عيد الاضحى المبارك، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وربي يحييكم الامثال والناس الكل، ربي يبلغنا العيد لفاقدين ولا مفقودين. النظافة وما أدراك من النظافة، وإحنا في حاجة ماسة وكبيرة برشا لنظافتنا ونظافة البيئة. نشوفوا حتى مع سي ناجح أول سؤال، فما برشا نقاط لبيع الخرفين، وفما روايح للنقاط هذية، وفما يلزم لهوة كبيرة، يلزم نظافة كبيرة في بلادنا. سي ناجح، شنو هي برنامجكم ليمات هذية وليمات القادمة في عيد الأضحى إن شاء الله؟
3: شكرا. صباح النور.
2: صباح الخير.
3: كما اعتدنا إن شاء الله كل عام، برنامج بلدية صفاقس يعد مسبقا لتلافي كل ما يمكن ينجر عليه من فضلات أغنام أو جلود أو أحذية. انطلقت بلدية صفاقس في عدد برنامج مكثف للعمل أيام العيد.
2: نعم.
3: اللي إن شاء الله مش انطلق ليلة العيد الساعة الأول.
2: هي.
3: بحصص إضافية.
2: طبعا نشوها ليلة العيد ونهار العيد، أبا طول أيامات هذه قبل العيد ونقاط ربيع الخرفين. شو البرنامج اللي متجه لهم؟
3: هو عمل إدارة النظافة في بلدي صفاقس.
2: نعم.
3: وعمل مستمر ومتواصل 7 أيام على 7 أيام و24.
2: نعم.
3: على 24.
2: هذا نحيوكم عليه.
3: هذا موجود وما يتقصش بالكل جملة واحدة. كما نعرف الناس الكل انه الرحبات هذوما العشوائيين الموجودين في المنطقه، تسعى بلدي صفاقس ديما بالمجهودات اللي عندها ان كل يوم تنظف، كل يوم تحاول تهزك الفضلات اللي موجوده كلها. هذا عمل دؤوب وعمل يومي، ما فيش ماهوش عمل مناسباتي فقط، هو
2: نعم.
3: عمل مستمر، خاطر الاماكن هذه اعتدنا بها سواء بمناسبه العيد او مناسبات اخرى، كل مره ثم نصبات معينين وثم
2: نعم.
3: منتوجات معينه تتباع في الاوقات الكل. ديما بلدية صفاقس تسعى لان تنظف المناطق هذه باستمرار.
2: نعم، يعطيكم الصحة. هذه بالنسبة للرحبات نتاع العليلش. ليلة العيد فما برنامج خاص بالنظافة، ونهار العيد ونعرفوا نهار العيد وتثمين جلود الأضاحي وتجميعها سيختو قبل التثمين، نقاط التجميع الخاصة والتابعة لبلدية صفاقس.
3: واضح. هو لما باش ما نذعلكم سر انه الجلسة النهائية والختامية المصادقة على برنامج العيد مش تتم اليوم في بلدية صفاقس،
2: وستدعينا
3: فيها جميع الأطراف الفاعلة بالنسبة سواء للنظافة أو بالنسبة لتثمين جلود
2: الأضاحي. نعم، نعرف الحملة الوطنية لتثمين بالضبط. الجلود ما زالت متواصلة
3: بالضبط. إن شاء الله الناس كل مستدعية إن شاء الله مطلثة في بلدية صفاقس، ومش تتم المصادقة النهائية على برنامج عمل العيد، لكن نجم نعطي الخطوط العريضة للعمل بمناسبة العيد.
2: نعم.
3: مش ننطلق عملية نظافة بمناسبة عيد الأضحى إن شاء الله من ليلة العيد.
2: من ليلة العيد.
3: حضرة برنامج بلدية صفاقس.
2: هي والدوائر متاحة.
3: هي والدوائر.
2: سبع دوائر
3: كاملين. نعم. بلدي مرجع نظر بلدية صفاقس كاملة. أول حصة مش تكون ليلة العيد. بحصة إضافية أبار العمل العادي المستمر اليومي، بس يزيدوا حصة إضافية.
2: نعم.
3: للعمل بكافة الدوائر ليلة العيد.
2: ممتاز جدا. ليلة العيد معناها ناس الكل
3: حصة إضافية،
2: إذا كان فما فضلات خرجوهم في البوبيل المعنيين. راه باش يتم رفعها في ليلة العيد
3: إن شاء الله. من بعد الجلسة نخرجوا بلاغات باش نعطيو أوقات
2: أوقات رفع الفضلات،
3: خاطر كل دائرة خصوصيتها وكل دائرة وشنو برنامج العمل
2: بتاعها. هذه ليلة العيد غدوة إن شاء الله بعد النحر.
3: إن شاء الله بعد النحر باش تنطلق أول الحصص العمل على الساعة 3 مساء إن شاء الله.
2: 3 متاع العشية.
3: 3 متاع العشية بجميع الدوائر لرفع الفضلات المنزلية
2: ورفع الجلود نقاط الجلود
3: ورفع نقاط الجلود، اللي بالمناسبة حددنا 18 نقطة
2: 18 نقطة تبعين البلدية
3: مش يكون فيها تجميع جلود الأضاحي إن شاء الله.
2: أكيد احنا نكون معاكم في هذا النقاط هذوما ونذكرهم. يقول لي علي من غادي تشوشيت الروس وال التشوشيت هذية نلقاها في الأماكن بالحق اللي يلوثوا الشوارع فما أماكن مخصصة ليهم ولا كيفاش الحكاية؟
3: هو أكيد إن شاء الله تتضافر الجهود بين بلدي صفاقس وبين الشرطة البلدية إن شاء الله اللي يكون ديما متفاهمين وديما يعاونوا فينا بالعكس في كل مناسبة. ثم نقاط مش ترحم بلدي صفاقس لكن بالنسبة للعمل إدارة النظافة العمل على القضاء على أماكن التشوشيت مش ينطلق الخمسة تاع العشية ليلة العيد مش يكون عمل متواصل إلى حدود القضاء على جميع النقاط بإذن الله.
2: النقاط يجيني لعلي أي الجلود يطيشوا فيه ما احنا قلنا على النقاط التجميع وفما 18 نقطة يعني في كل الدوائر وإن شاء الله بإذن الله اليوم العشية بعد الجلسة بعد يتم الجلسة. تحديد كل نقطة واحنا اكيد اذا تصفيقت تكون معاكم معناها لابلاغ المواطنين بالنقاط هذه لتسهيل عمليه التجميع والجلود هذوما ما يلزمناش نطيشوهم كيما هما فما اليه يلزمنا نعملوها سي ناجح كيفاش نطيشوا جلد العلوش اذا كان ما نستحقوهاش الحاله اللي يلزم يكون فيها الجلد هذايا.
3: شوف هو نعم. من ضمن المدعوين استدعينا شكون من شؤون الدينية لأنه رغبتنا كبيرة ياسر في تحسيس المواطنين
2: نعم.
3: سرتو وقت الصلاة كيفية التعامل مع جلود الأضاحي
2: معناها باش تدخل في خطبة صلاة العيد في صلاة العيد يحسوا المصلين
3: معاولين
1: حتى الجمعة
3: على حس المواطني وعلى السلوك
1: الوعي
3: بتاع المواطن باش يعاوننا على الاقل في الطريقه اللي يحفظ بها
2: صحيح طريقه حفظ الجلد. يلزم اقل ما يلزموش مقطع معناها كي يسلخوا العلوش ما يلزمش
3: يحاول يكون قدر المستطاع
2: انه يحافظ عليه ما يقطعوش بعد
3: وشويه ملح
2: صحيح
3: شويه ملح خاصه شويه الملح اللي هي
2: تعاون شكيره ما هوش حرام في نظافه بلادنا شكيرة وراهم باش يفيد هذيك الجلد هذيك باش يمشي فيه الناس مش تستفيد منه مش يقع تثمينه باش حافظ عليه
3: ونقصوا من الروائح اللي تنبع
2: ونخليوه في ساشي
3: ويخلوه في ساشي مسكر وحسب النقاط خاطر عملنا 18 نقطة حاولنا نقربوا لماكسيموم من المواطنين الكل 18 نقطة ما فيها بأس انه المواطن يسعى شويه
2: هذا 18 نقطة راهو تابعين كان بلديه صفاقس الكبرى
3: بلدي صفاقس.
2: وبعد اكيد فما بلديات اخرى أكيد كل بلديه باش تتخصص نقاط لتجميع جلود الاضاحي يكفي انه نجتهدوا شويه احنا المواطنين ونشوفوا شنو هي النقطه الاقرب لينا نعمل ضربه للجلد نحي منه هذيك الدم نخلي فيه الملح نلفه
1: ونسيه
2: نلفه ونخليه في وسط الساشي ونهزه للنقطة متاع
3: الجلد المقرب الأقرب للمواطن
2: هكايا
1: ما نسيه شريم اللي هالجلد هذي
2: لأنه باش يمشي نعم
1: ما نسيهوش الجلد هذي اللي هو جزء من أضحية يعني راهو الأضحية راهي مقدسة راهو إذا كان تحافظ عليه جلد هذيك اللي هو جزء من الأضحية متاعك يكرمك ربي معناها به هذية على مستوى شخصي أنا راه هكا معناها اللي الجلد هذيك ما يطيش كيف ما جاء بالعكس يزمك تحطه في بلاصة كيف ما قال توا السي ناجح وربي يوفق الجميع إن شاء الله يا ريم يعطيك صحة شكرا لك
2: إن شاء الله همين شكرا لك سي ناجح بن ميلاد المكلف بإدارة النظافة ببلدية صفاقس عمل دؤوب ومتعب ونحييكم عليه إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير
3: شكرا إن شاء الله عيدنا الناس كل إن شاء الله مبروك وينعاد علينا باليوم والبركة نعاولوا ياسر على حس المواطني اللي عاوننا على الأقل في طبعا. الاحتفاظ بجلود الأضاحي
2: الأضاحي نعم شكرا لك سي ناجح نمشيو للنغمة
1: نغمة نعم توا باش نسمعوا نادية خالص فيها الكوكتيل هذه صفية الشامية ومن بعد نرجع معكم في الأصل التونسي

0: سويبعة تحرير. تبارك الله.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد في وسط الحركة الدؤوبة هذه للمواطنين والناس اللي قاعدة تشري وقاعدة تحضر للعيد وفي هالأيام المباركة هذه وفي هالحركية داخل العائلات اللي حضروا في الامتحانات. إن شاء الله موفقين يا ربي جميعا. مواصلين معاكم في الأصل التونسي ونرجع معاك علي من مقر الاتحاد التونسي للمرأة. أهلا وسهلا بك من جديد.
2: هذايا مش مقر يا زهرة، هذايا ورشة، هذايا حياة، هذايا تحفة، هذايا صويبعات تحرير. هذا مش صويبعات تحرير، هذه صويبعات تحرير وعسل وقتو اللي باش نقدموه بعد شوية. ليلى الشرمي جاتنا من طينة.
3: مرحبا.
2: أبعد طينة ولا قرقنا؟
3: لا قرقنا أبعد.
2: قرقنا أبعد. باه ما لا تكلم أنت الأول. جابت الملحفة العمرية. وريها عند الناس توريم. خلي البورتابل على الشيرة. هاي حلها توا أسمى القرقنية الباهية تشد لك الواحد.
3: هذه ملحفة العمرية.
2: أيوة
3: هذه ملحفتنا. ملحفتنا هذه كانوا تلبسها حضروها قبل تلبسها العروسة ليلة عرسها ويستعملوها جدتنا معناتها القبل كانوا يلبسوها لباس يومي صفة يومية لباسهم اليومي.
2: قداش تقعد فيها تو
3: الملحفة هذه؟ الحرفية ساق فيها 6 شهور باش حضرها.
2: 6 شهور
3: باليد 6 شهور.
2: هي مش ليك، هي لشكون؟
3: لا لشكون، يعني نتكلم على الحرفية هذه مدام فاتن عميرة هي صاحبة المشروع.
2: هذه يسموها الملحفة العمرية.
3: الملحفة العمرية التقليدية. فهمت. تويك اخذت الحرفية وطورتها وصنعت منها فوطة وبلوزة وروب روب فوطة وبلوزة وجبب. نجم نقولوا الملحفة العمرية بين الحاضر والماضي.
2: هذا هو برنامجنا. هذا يعني من الملحفة العمرية شو اللي عندكم؟
3: لباس عصري
2: مثلا
3: فوطة وبلوزة روب جبب.
2: مزيان. كيما مستفساري عملوا برشا اشياء
3: مدام. ايوا كيما مستفساري هذه مدام فاتن عميرة طورتها وعملتها كحرفيه. فاتن عميرة تحيه ليها من طينة.
2: قداش تعمل تو هذه؟
3: والله لسه ما عنديش. عمل الملحفه.
2: الملحفه قداش؟
3: الصوم الملحفه 750 دينار اقل صوم.
2: يا رسول الله
3: هيك كل شيء غالي. كل شيء غالي معناتها كل شيء غالي توا. كل شيء ولا غالي.
2: 750.
3: اي 750.
2: نعمل حداها تصويره.
3: اعمل تصويرة. اعمل تصويرة تفضل. اعمل تصويرة.
2: ايه تو نحكوا على الشباب سامحني يعني. اذا كان 750 كيفاش بتشجعوا انتم الشباب باش ياخذ وباش يصور بها وباش
3: ياخذوا مزيلوا يحبوها فما بنات يدخلوها في الجهازات نتاعهم توا
2: وياخذوها
3: هيك بوسي ياخذوها فما اللي عنده ماديا معناها. فهمت
2: علاش هي غالية؟
3: خاطرها تقليدية من صناعاتنا التقليدية.
2: إيه نعرف مش كل حاجة تقليدية.
3: كل شيء تقنى في خدمتها وشد اليد 6 شهور راي. فهمت وكل شيء غالي معناتها الخيط وكل شيء ده ولا غالي معناها. فهمت نطرزوا به. فهمت
2: سلمنا على مدام فاتن كلها أنت مبدعة وريم هاي تكلم فيها تقول لي محلاها ومزيانة. إن شاء الله عيدكم مبروك. إن شاء الله مبروك عليكم إن شاء الله بقدرة ربي. قرقنا الجميلة جبت لنا من قرقنا أسماء. أسماء بالله ذكري باللقب.
4: أسماء واردة.
2: أسماء واردة. أوه أسماء واردة. هذايا الطرف القرقني.
4: الطرف القرقني هذا الأصيل.
2: هذا الأصيل.
4: هذا الأصيل.
2: أغزر أغزر الطرف القرقني الأصيل.
4: أسأل.
2: شوف شوف يا زهرة شوف.
4: حتى في الخدمة كل واحدة والخدمة متاحة والفكرة متاحة. المرأة هذه كيف خدمت؟
2: شد الميكرو.
4: على اثنين سمحني.
2: أي. شد أنت الميكرو شد. أي.
4: أي. سمحني. هذا كيش شد هكك.
2: أي.
4: بالردة معناتها هذا.
2: أي.
4: فهمت؟
2: هذا مش لك أنت يا ذا.
4: لا لا لا لا. هذا زمني زمني هذا عمره في المية.
2: الله مصلي على.
4: أي.
2: الله مصلي. والله سعيد سعداء على بانوراما وإذا عاد سفاخس نقدمه.
1: قطعة ثمينة.
2: طرف عمره 100 سنة.
4: فما المية أي. ديجا قريب الضربين
2: الجدات اللي
4: المبدعات
2: انا
4: بالحق ابدعوا تبوسك الصحة.
2: محلاه اما مش للبيع هذا يا
4: لا
2: مش الشابات عمرك انت واللي الجيل اللي بعدك واصلوا الحكايه هذه ولا
4: فما اللي يخدم فما اليد العامله ان شاء الله
2: انت لا انت نوعيه اخرى
4: الاتجاه
2: الشبابي الشبابي.
4: اي اي الشباب الشبابي
2: يا زهرة. ارى ارى ارى جبت النار ارى
1: ارى شوف انا قاعد انتبع في الصورة هاي.
2: اي ارى هذوم المجددات هذا نتشرفوا بهم ونتشرفوا بالكل.
4: الرشمة هذه
2: الرشمة هذه كاي
4: تسمى الجحفة.
2: الجحفة هاي
4: هذا المشموع.
2: المشموع
4: هاي الجحفة
2: هاي
4: هذا جريدة هذه هذه هكاك جريدة
2: هاي حلو.
4: هذينا لمشاطة
2: الرشمة تخسين بقرقنا
4: هاي هاي
2: بترقمش في جهة أخرى.
4: لا لا كل واحدة والله كيف توتيني نحضر في معارض فما الفلسطينيين يقفوا عليها يقولوا لي كيف كيف قريبة
2: يشوفوك في تونس.
4: أي في تونس أي.
2: وين وصلوا الحويجات هذوما تو وصلوش البر.
4: وصلوا وصلوا
2: وين
4: وصلوا والله
2: فرنسا تحديدا.
4: لا لا جاني من اليابان شريع شراء
2: من اليابان.
4: أي أي شراء
2: يعني هذه شو اسمها هذه
4: شمان دو تابل. هذا
1: شمان دو تابل
4: شريو يعني شريو لي ناب الحق لي كلاكيت خدمت فما لي سانتور يشريو الحق
2: حاجة مستنى رجولك بعد شوي
4: إن شاء الله.
2: ربي يبارك فيك لأن السيدة ازدهار عندها جلسة وهي اللي استضافتنا اليوم في مقر الاتحاد وربي يبارك فيك لله.
5: عايشك سالي مرحبا بكم ودارلكم
2: محلاه محلاه محلاه
5: هذا هو للناس كل.
2: هذا هو برنامجنا احنا السود ما نقعدوش نتحدثوا كان على الماضي لا والناس اللي تجدد الناس اللي تجدد.
5: انا عندي منظيف راني على هذوما علاش انت قلت لها من غالية
2: غالية
1: أي والله
2: قتلي بخمسة وسبعين قتلي بخمسة وسبعين الملح في العملية بخمسة
3: خمسة هذا مش حاجة خمسة وسبعين نفس صفر زيد صفر
1: 750 وأكثر.
5: حبيت أقول معناتها هذه أنت شكرت الحرفية لأنه هذه
2: والله حاجة مزيانة
5: تريزة باليد
2: يد يد
5: وتريزة اليد وزيد كيف كيف الخيط هذه اللي تراو فيه أنتم ما عادش موجود
2: كل أرش تقعد تقعد ستة شهور تخدم فيها ستة شهور اقسموا 750 على ستة 750 بالله اقسمها 100 يعني 100 وشوية يعني شهريتها 100 وشوية تو شفت كيفاش معناتها هذا هو خليني من البصارة لأنه هي تعاون في زوجها تقري في وليداتها تصرف على عائلتها برشا أشياء إلا عندنا الأسرة في مواجهة التغير المناخي هذا نهار الجمعة
5: نهار الجمعة 5 جمعة
2: بس تشاركوا انتم ولا انتم المنظمين الاتحاد؟
5: احنا منظمين واستضفنا زاد كيف كيف معنا الجامعه اللي شريكه.
2: شو باش تعملوا نهار الجمعه؟
5: عندنا ندوه علميه، الندوه العلميه هذه تخص الاسره.
2: اي
5: احنا نشتغلوا على الاسره كما تعرف
2: طبعا المراه.
5: المراه والاسره هي عماد
2: قاعه المؤتمرات البلديه.
5: في قاعه المؤتمرات البلديه العنوان نتاعها اخترناه
2: تغير المناخي.
5: تغير المناخي تقول شنو هي العلاقه بين التغير المناخي؟ احنا نعرفوا اللي كون المرأة عندها القدرة على الصمود وعلى الحد من التبذير.
2: أيه.
5: واحنا وقع
2: هذا هي المرأة هي لازمها
1: حسن التدبير
2: تصمد. ولو اني جاتني اشارة اليوم الصباح اما انا ما نخبيهاش باش من خاطر انا حساس وما نحبش نروح متقلق. كلمني سيد جارهم يحكي على جارهم وما نقولش فينا ثنية وبعيد شوية الحقيقة في معتمدية بالسيف لقى كيفاش شرى العلوش ب 13% بالسيف مرته رفضت قال لي بعيني شفت عاودوا رجعوا العلوش لان تحب علوش كما جراتها من 15-16% فما فوق.
5: هذا جانب اخر
2: نقولها بالامان
5: نحكي بون هذه
2: مازال عندنا
5: الشيخ يحفظ ولا يقاس عليه.
2: نعم.
5: كما قلنا احنا التغيير المناخي احنا في قاعدين عايشينه.
2: اي
5: وانتم جبتوا شويه معناتها استضفتوا اليوم كان البرنامج هدف
2: عن النظافه.
5: عن النظافه وجبتوا العيد وهو معناتها حتى الراو احنا سلسله القيمه اللي قاعدين نخدموا عليها الطرف القرقني اللي هو من الجلد نتاع العلوش اللي الخيط زاد كيف كيف اللي ننجوه من الحاجات هذوما معناتها برشا حاجات نجموا نعملوها. نرجع لنا
2: معكم السيدة أمال جرات
5: أي من عاش إن تحبنا
2: معكم السيد رياض الحاج طيب سي عبد القادر البواندي وشريط قصير حول دور المرأة في المحافظة على مازلت 3 دقائق أنا
5: أي الندوة هذه مش تكون تحت إسراف سيد ويلي صفاقس
2: طبعا
5: وبحضور السيدة رئيسة الاتحاد مدام رابية الجربي مش يكون يوم تحسيسي ويوم توعوي ومزيد كيف كيف مش نخرج
2: احنا بنتاش الاسر العائلات يعني اللي يحب يجي يحضر مع مرحبا
5: يجي تفضل مرحبا معناتها
2: دعوه موجهه للجميع وقت ايش مدام
5: 8:30 تسجيل 9 الانطلاق
2: هذا وجه اخر لنشاط الاتحاد
5: هذا واش اخر الجانب العلمي اللي نخرجوا احنا به. دور المراه كبير ياسر، احنا نقولوا كيفاش الاحتباس الحراري، كيفاش كذا كيفاش كذا، وهما في قلب الواحد. احنا كنتيشوا
2: كزيت، انا عشت الحد من التبذير،
5: اي كنتيشوا كزيت، كنتيشوا النعمه، كنتيشوا الجلد اللي تحت عليه
2: انت ما تشوف الجلود في
5: الكل عنده تاثيرات سلبيه. واحنا المراه معروفه على الترتيب نتاعها، معروفه اللي نظيفه مناسبة العزة ده كيف كيف. أنا شو نقول
1: تعويل عليها لهنا،
5: تعملوا مزية، كونوا أنتم قدوة أنه نعينوا إحنا البلدية منطقة يشوف.
2: شكون اللي بحذيك؟
5: بحذي سليدي
2: اللي هو سليدي بالحاش وجه الخير.
6: شكرا عيشك بارك الله فيك سيد علي،
2: ولا تحبك الأجيال أنا
6: عيشك يعيشك بارك الله فيك. شكرا وتحية لمستمعي ذات صفاقس اللي هي ديما شريك في الجانب
2: أنت تمثل
6: في الجانب هذا. إذن أنا الهادي بالحاج المنسق العام للجامعة التونسية للبيئة والتنمية. الجامعة هذه هي شبكة جمعية بيئية على تونس، في تونس في كل مناطق تونس. عن النشاط هذا هو في إطار أنشطة الجامعة بالشراكة مع اتحاد المرأة، وإذا نحكيه على فرع صفاقس بمناسبة اليوم العالمي للبيئة يوم 5 جوان مش يكون هالنشاط هذا. النشاط هذا إن شاء الله نقدمه فيه الإفادة، لأن تعرف اليوم الماء وندرة الماء وما
2: له قيمة.
6: أيه بالحق هو، لأن عنا يوم الخميس إن شاء الله زاد كيف كيف كتاب تقديم كتاب الصفاقس والذهب الأزرق.
2: أيه
6: يوم الخميس 21 لسي رياض الحاج طيب إن شاء الله مش يكون بفضاء محمد الجاموسي إن شاء الله على الساعة 4:30، ودعوة موجهة عن طريق إذاعة صفاقس للحضور وللاستفادة من هالكتاب هذا اللي هو فعلا مطالبين اليوم كتوانسة.
2: مازال دقيقة صفاقس تنتظر منكم كجامعة برشا أشياء.
6: إن شاء الله إن شاء الله إحنا نعملوا على الجانب هذا ونخدم عليه على الجانب البيئي. هو اليوم قبل كانت قبل النظرة وقت اللي نحكيه على التحولات المناخية والصمود المناخي كانت شوية استهزام الكلمة، اليوم الناس عايشته.
2: اللي لو أحببي مشوار من الكهرباء ما عندوش حق باش يحكي عن النظافة.
6: للأسف مازال
1: سلوكيات يومية
2: تحت الحزام. امشي بسيارتك تحت الحزام وشوف الحكاية كيفاش.
6: للأسف
2: يعني تنتظر منكم صفاقس برش.
6: هو بالمناسبة الوقت ضيق لمحالة سيد علي، لكن احنا عنا برنامج اليوم مع الأطفال، لأن قلنا الكبار لغالب ما عاد، أما اليوم قاعدين نوعيه وعنا برنامج كبير مع الأطفال في المدارس في المؤسسات التربوية.
1: نعم.
6: وإن شاء الله نوصلوا
1: أن
6: نوعيه صغيراتنا بهالتحولات هذه حتى يصمدوا ويقاوموا ويعيشوا
1: وتكون بيئة نظيفة. شكرا لكم. شكرا لكم. نرجعوا بعد الاخبار ان شاء الله ونواصل معكم الاصل التونسي
5: وذهب الاخضر، لانه هذوما الاثنين اللي مش
2: شنو ذهب الاخضر.
0: الحادية عشرة صباحا إذاعة صفاقس الاخبار.
1: أهلا بكم. تنطلق اليوم بصفاقس ندوة لفائدة الحرفيات المنتفعات ببرنامج دعم الحرفيات التونسيات وتعزيز دورهن الاقتصادي والاجتماعي الذي انطلق منذ أكتوبر 2025 ببادرة من الديوان الوطني للصناعة التقليدية والمنظمة الدولية للملكية الفكرية. وسيتم بالمناسبة اختتام مشروع حماية وتثمين مشطية جبنيانة وتسجيل علامتها كعلامة جماعية بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية. أكد عضو الجمعية التونسية للطب العام والعائلي أحمد شقرون للأخبار بمناسبة اليوم العالمي للطبيب العام والعائلي تحت شعار رعاية رحيمة في عالم رقمي، أكد أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي ودعم الطب عن بعد لتقريب الخدمات من المواطنين لا سيما في المناطق الداخلية ضمن برنامج الصحة للجميع، وأشار إلى معالجة أطباء الخط الأول 80% من المشاكل الصحية وتوفير دورات تكوينية لفائدتهم على آلية الرقمنة. أفاد المتفقد العام للتربية لسعد الخدوجي بأن الناجحين في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة للتعليم الثانوي وأساتذة للتعليم الفني والتقني بعنوان 2026 سيلتحقون بمراكز عملهم ويبشرون مهامهم مع العودة المدرسية القادمة بعنوان السنة الدراسية 2026-2027. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مفاوضات جادة تجري حاليا بشأن التوصل للاتفاق مع إيران. أعلنت إيران عن إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز في خطوة تعكس تحولا لافتا في نهجها تجاه أحد أهم الممرات العالمية لنقل الطاقة. قال تقرير صادر عن ما يسمى بمجلس السلام في غزة رفع إلى مجلس الأمن الدولي أن اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع غزة نجح في الصمود لسبعة أشهر متواصلة بالرغم من التحديات المستمرة والانتهاكات اليومية التي وصف بعضها بالجسيمة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
7: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة.

الله أكبر، البقاء لله وحده. انتقل إلى جوار ربه المغفور له بإذن الله تعالى صحبي بن الفتوري بن إبراهيم السوداني، زوج وفاء بن شيدة، ووالد أيمن ومحمد علي ووليد وآية وشقيق رضا ورشاد وسميرة وسلوى ووسيلة. تقبل التعازي بجامع السعادة إثر صلاة العصر بطريق جابس كيلومتر 9 طينة. وانتقلت إلى جوار ربها المغفور لها بإذن الله تعالى السيدة عمارة ابنة المرحوم محمد عمارة، أرملة محمد الهادي القشوري، والدة الدكتور منصف القشوري، وعامر ومنذر وسعاد وبديعة، وشقيقة المرحومين بإذن الله تعالى الحبيب والمنجي. تقبل التعازي غدا الأربعاء إثر صلاة الظهر بجامع سيدي الأخمي. وانتقل إلى جوار ربه المغفور له بإذن الله تعالى المربي الفاضل محمد المسعودي، زوج نادرة المسعودي، والد أحمد وفاطمة، وشقيق المرحوم علي المسعودي، وشقيق نجاة وعبد القادر والناصر ومنى والحبيب. تقبل التعازي بالجامع الكبير بالشيحية إثر صلاة العصر. وانتقلت إلى جوار ربها المغفور لها بإذن الله تعالى جميلة دمق، والدة المولدي، ونجيب وكمال وأنور ومحمد وحمادي وسلوى، والمرحومين بإذن الله تعالى توفيق وليلى، وشقيقة الشاذلي، والمرحومين بإذن الله تعالى أحمد والحبيب وفضيلة ومنانة. تقبل التعازي إثر صلاة العصر بجامع النصر طريق السلطنية كيلومتر 5. تغمدهم الله بواسع رحمته ورزق أهليهم وذويهم جميل الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون.

0: الأصل تونسي.
1: الأصل تونسي.
0: طيب كيما أرضها،
1: ثابت كيما زيتونها،
0: ثابت كيما زيتونها،
1: عالي كيما سورها،
0: عالي كيما سورها.

0: الأصل تونسي.
1: الأصل تونسي.
2: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. رجعني لكم في الأصل التونسي بعد النوبة اللي تعودتوا بها بعد موجز الحداش. النوبة هذه نحب نحييه وزيدة فرقة مرشد بوليلة، ونحب نحييهم على هالأداء الرائع والجميل واللي في الحقيقة يضفي بهجة وحركية.

0: من نوع خاص لهنا في الاستوديو، حتى لهنا في الاستوديو وداخل البيوت وين ما تسمعوا، ويوصلكم صوت إذاعة صفاقس وإذاعة بانوراما تونس الكبرى. نرجع في الوقيت هذية من الأصل تونسي مع عبد المجيد العبدلي. مرحبا بك عبد المجيد.
1: تحية ليك عودة مرة أخرى أختي زهرة. شوف تحب تتوى ترونش متاع جاتو يضر لي ولا
0: توى؟ لا
1: توى لا لسه معك كله في الدار.
0: قولي فما شكون يرفض الجاتو هو.
1: أنا حبيت أقول لك إحنا في الاتحاد الجهوي للمرأة يعني ثم عندنا فتيات جميلات أنيقات يعني في جمالا في جمال يعني إبداعاتهم في الخبز القطو والمرطبات بصفة عامة، وعندهم أسماء غريبة وعجيبة أنا حب أن حتى نتعرف عليهم أكثر. الضحاكة الأولى إجا بحذية، مرحبا أهلا وسهلا.
2: فرح عرفاوي.
1: فرح شو عملت لنا يا فرح؟
2: من يرديس بيستاش.
1: نعم
2: من يرديس بيستاش.
1: هذا مدقان ولا شربات؟ هذو ما عودهم لي
2: من يرديس بيستاش.
1: باش مجهولين هذا باش مكوناته؟
2: بيستاش سكر كروكان والفرس من داخل بارستيلا وبيستاش مهروج
1: الجو هذا الكل قداش عندك تتعلم فيه؟
2: عندي جمعة هذه نقص العام.
1: هاي لا تك الصحة مرتاحة؟
2: لا الحمد لله.
1: حابة الخدمة؟
2: حابة الخدمة وحابة مدام هندز هي اللي تعاون فينا.
1: هي اللي تعاون فيكم. خلنا نمشي لزميلتك. أهلا وسهلا مرحبا بك. ميسر شي جبلتيش هيش هي حشامة أما في الدار راي عسلامة.
3: عسلامة
1: قدم روح.
3: شهد الشريف وعمري 16
1: شك عليش. تشرفوا ميسر
0: عايشك.
1: أصغر تلميذة؟
3: أي
1: أصغر تلميذة؟
3: أي
1: في المرتبات؟
3: أي
0: دلولة المرتبات نقول.
1: يعني أنت مقطعة التعليم قداش عندك؟
3: عندي عام بالضبط.
1: عام طو... لا ولهنا في الاتحاد؟
3: عندي بديت من أول العام هذية وتقريبا نكمل ديجا
1: قريب نكمل. شكون قال لك يجي الاتحاد؟
3: صراحة نصحوني برشا على البلاصة وقالوا لي إنها باهية وكل شيء، وحتى كي دخلت أول معنى العام ومشيت المدام سونيا وحكيت معاه حسيتني
1: نفسانيا مرتاح.
3: صحيت مش إنه عبد جيست يخدم، بالعكس عبد يحبك إنك تقرأ هيك الحاجة فهمت. فارتحت برشا في البلاصة قد ما دخلت وكل شيء، حسيت إنه لا باش نجي هنا.
1: وتعلمت بسرعة لأنه نفسيتك مرتاحة.
3: على الاخر مش من نوع الناس اللي يعيطوا ولا
1: كان هو كي تدخل ترى انت كي ترى ناظم الصباح تفهم الدنيا لاباس. هو ناظم هادئ ياسر يعني فهمت
3: محلي
1: تغزر ناظم تفهم كل شيء معناها هكا ولا صحيح ولا. خلينا نمشي لزميلتك الثالثه. اهلا وسهلا مرحبا بك. لاباس
4: الحمد لله.
1: حتى بروح
4: اسمي ايمان علاقي.
1: مرحبا بك
4: عايشك.
1: منين ايمان انت؟ من انا ولايه من صفاقس.
4: ايوه
1: وين وصلت القرايه؟
4: وصلت
1: حتى لين وين قداش وين وصلت؟
4: وصلت ويتيام.
1: اي بعد حبيت تمشي؟
4: حبيت نمشي معناها نتوجه تكوين حلو.
1: جيت للاتحاد؟
4: جيت للاتحاد وكل على اساس معناها باش تعرف على مدام سونيا. من اللي ريتها معناها ارتحت لها وكل
1: هو حتى انا ارتحت لها كريتها.
0: لا نحب نشوفه مدام سونيا.
1: انا بدي والله حتى انت يا زهره راك ترتاح لها.
0: لا نحب نشوفها هنا في الفيديو تو.
1: لا هي قبل ما تشوفها تعطيك كعبه قطو صعب باش ترتاح لها. ايوه
4: نحب نشكر مدام هند على خدمتها وكل تبارك الله عليها منظمه وكل ومعناها وتفهم فينا
1: واللي داره ونظم.
4: واللي داره وبطبيعه
1: ايوه اي انت بلي حبيت هو الحقيقه من خونا علي حب عمل لي ملاحظه فيها مستقبل. انت شو مستقبلك؟ شو وين تحب تمشي اكثر القدام بالمهنه هذه او بالحرفه هذه؟ وين تحب تمشي؟
4: نحب
1: وين شو طموحك؟ فاش تفكر فاش تحلم؟
4: طموحي معناها نحل معناها هكا نحب نحب نحل مشروعك
1: ويعاونوك فيه مثلا وفي قرض.
4: اكيد قرض نحب انا ناخذ القرض نتاعي باش نجم نكون
1: مشروع. انت ما تعملش انه يدخلوك في الوظيفه العموميه، انت تحب تعمل على روحك. اما زاد يعاونوك هكا ولا
4: صحيح
1: ليش نتكلم انا في بقعتك
4: ان شاء الله. لا لا نعم
1: انتم هكا انتم اخترتوا انكم تحلوا مشاريع، انتم ما تحبوش تدخلوا الوظيفه العموميه يعني على الاقل انا يعاونوكم ويعطوكم قروض باش تجيبوا تحلوا هكا ولا
4: اي صحيح.
1: يعطيك الصحه انا حبيت نشكرك. انت شو اللي عملت اليوم؟
4: اليوم الحق ما جبتش خدمتي.
1: ما جبت العادة. اشتعملت النهارين اللي فات؟
4: والله هي عملت بريك دانوني.
1: شوفوا صارت السنه. انت السنه الحار والحلو. الحار عندك انت.
4: الحار عندك.
1: بريك دانوني.
4: عملت بريك دانوني في الدار وما جبتوش. معنا عملت في الدار.
1: انت تبارك الله عليك ذكيه جدا. في الدار.
4: في الدار.
1: سي ناظم توا كنت نتكلم انا وياها في بعث المشاريع كيفاش ترى واضح لنا اكثر للساده المستمعين باش يعرفوا.
5: احنا المهمه بتاعنا الاولى هي مهمه التكوين بطبيعه، وخاصه كما شفتوا توا الاعمار 16 سنه المنقطعات مبكرا عن التعليم، ولكن مهمتنا ما اي عام يتعلم لمده سنه اي سواء في الحلويات ولا في المرطبات. هذه المرحله الاولى بطبيعه التمكين، وبعد يقع اجتياز امتحان في شهاده في اثبات الكفاءه المهنيه في الاداره الجهويه للتشغيل والتكوين، ومن بعد كي تكون الاوراق بطبيعه مريقله يعني وقع اثبات الكفاءه المهنيه نتاعهم وخدمتهم وصناعتهم وكل، نحاولوا نتوسطوا لهم كسواء بالوسطات او في اطار مشاريع، لانه جينا ساعات مشاريع من برا يقع تمويل ساعات مشاريع في الحلويات ولا في الخياطه واستنفعوا بها برشا بنات نتاعنا. احنا الاولانيين بطبيعه بناتنا احنا. ثاني حاجه ثم وحده القروض، اسناد القروض في الاداره المركزيه عندنا في الاتحاد، احنا هنا في سفاقس ما عندناش صحيح، وثم احنا العضوة معنا مثلا مدام اميره حمدان مديره جهويه للبي تي اس، يعني تجم تعاونهم في برشا حاجات.
1: يعني في كل الحالات مضمونين
5: ربح.
1: غنيو
5: ان شاء الله
1: هكا ولا ما نعرف سيبوه معنا به يا مدام. عاد انت تبارك الله عليك تو، انت تو شفنا 16 و15. اي نعم. وانت تبارك الله عليك قداش عمرك؟ اسمع هي ابلد معناها ما نحبوش سؤال ما نحبوش
6: عندنا وين هاربين.
1: قداش عمرك؟
6: 62.
1: يعني ما بين الجيل القديم وجيل الجديد هكا ولا؟ لما تم 62 مشهد السكر مش خلقك
6: علي؟
1: لا مشيت القطو معناها عمرك برك الله معناها في عمرك.
6: نعمل الحلو ما ناكلش.
1: تعمل الحلو ما تاكلش؟
6: ما ناكلش.
1: انت قبل وين كنت؟ انت كنت في الوظيفة العمومية؟
6: في الوظيفة العمومية جارتكم وزارة التجهيز هنا خطوتي.
1: مرحبا مرحبا بك. وما ادراك وزارة التجهيز.
6: اي
1: نعم. طرقات وغيره. كفحت وخدمت على روحك ونظلت هكا ولا؟
6: اي
1: خرجت في التقاعد.
6: في التقاعد المبكر.
1: ايش قلت؟
6: قلت ما نقعدش في الدار نعمل حاجة في يدي.
1: هذا شكون قلته؟
6: روحي.
0: غرام هذا
1: المسيو.
6: لا المسيو
1: لا معناها
6: حاجة مقتنعة بها. أنا ما يقولش لا معناتها
1: سيرتو في الكرتو ما يقولش لا.
6: لا لا ما يقولش لا.
1: أيوة
6: تبعت الحلو خاطر من اللي أنا قبل نعمل خبز الكرتو في الدار نعمل أشني الحاجة اللي في مخي هي الحلو.
1: الحلو مغرومة مغرومة. طب هذا باش تملى فراغك ولا جو باش تعمل عليها كيف؟
6: فوالا نعمل كيف العشية كي نقعد قلقة شوية في الدار تلقاني عندي
1: حاجة. عشي تعشي كي تجي تعشي
6: كي نجي نعشي نلقى حاجة في العشية.
1: تستدعي انت تستدعي هذاكم ملكك ولا؟
6: طبعا يجيونا
1: شتوري لما انت اخر انتاجاتك واخر ابتكاراتك واخر معناها الانامل الذهبية شخرجت من قطوات
6: حد يبدأ فرحان كي ما يبدأ ما عنده ما يعرف حد شيء وديريكتي واللي يعرف حاجة معناها يبدأ فرحان. حتى في العيد كي تعمل حاجة وتاكلها بيدك تقول أنا اللي عملتها معناتها.
1: قداش عندك لهنا؟
6: من أكتوبر يعني بريسكو
1: بريسكو قريب تقرب. شنو اللي انت هكا فنانة فيه بارك الله وتعلمته؟
6: والله السالي تعلمنا بالكدا ويعطيها الصحة مدام هندا. علاش؟ خاطر أنا ما عنديش فكرة. ثم فرق ما بين إنسان عنده فكرة ويطور وإنسان ما عندوش حتى فكرة. معنا.
1: فكرة في السالي معنا
6: في السالي وفي الحلو زي
1: تو وش تجم تحضر السالي؟
6: تو السالي كما قالت بريك دانوني تعلمناه. ليبول هذوكم اللي متاع بال ليبولات بال بالدجاج وبالمفروم وبال تعلمناه.
1: ايوه
6: ياسر اشياء معنا وفي الحلو زيدا كعك ورقه كعك ورقه كعك عنبر.
1: المصلي مدام المصلي ما انت
6: ليه المصلي مش داخل في الحكايه؟ اش دخل
1: صار مش داخل المصلي نعرف علي انا قلت انا مصلي كي بدا مصلي هكا بالحمل العلوش ها وزعتر وكليل لا بعيده
6: طبخه ما احنا الحلويات
1: ما الحلويات ما حار وحلو.
6: اي حار الحلو الحار بليتو هو الحاجه السالي حاجه الفينو معناتها والانسان ولا عنده
1: شيخه بها انت المهم شيخه بها
6: بون كيف زيد بون كيف ونشكر مدام هنده بالكدا والسعد بالها معانا بالكدا وعاونتنا حتى اللي ما يعرفش توصابلو معه معناتها بارك الله.
1: ما تعبتهاش انت الحقيقه مدام هند، ما تعبتهاش المهم
6: نفهم بالكدا في الكلاس وان شاء الله
1: مدام هند باهي معك
6: باهي معايا ويعطيها الصحه والله يرحم والديها.
1: وين مدام هند؟ وينها؟ وينها في القصم؟ ها في القصم مدام هند. هو هذا يشكروا فيها
6: نسكن انسان باهي يشكروا.
1: لا الناس قلت تشكر فيها مدام هند ما نعرفوهاش هكا علاش. يا لله حبيت نقول لك يعطيك الصحة وبارك الله فيك. واحنا توا الليلة بحول الله تو نعملوا بريك دنوني اللي قلت عليه أنت، بريك دنوني حلو ياسر وسمح ياسر في الصلاة. يعطيك الصحة مدام هند جايتك علي ما يسرش. خذ كلمة مدام هند، تفضل مدام هند. أي. يا مدام برو يشكروا فيك، أهلا وسهلا.
7: لبس عليك مرحبا عيشك عيشك
1: يا مدام
7: زادة
1: الله ينسك بارك الله الفرق. أنت تسيب معناها عبارة كيف ناسيونال مدربة
7: الحمد لله الحمد لله.
1: ايش عندك يا مدام؟
7: عندي 26 سنة
1: الله بصلي عندي مع الاتحاد
7: مرأة من عمل فيه
1: ما خلقتش.
7: لا مستحيل
1: بريك الدنوني ماشي
7: خدمتي معناها
1: مدام شكون؟
7: مدام معلش
1: فوزي المعلش فوزي وما أدراك فوزي ليش
7: زوجي
1: صاحبي صاحبي فوزي
7: الحمد لله.
1: أنا حبيت أن البنات هما أمانة
7: أي الحمد لله إن شاء الله تكون الأمانة وصلت.
1: لا وصلت تكلمنا معهم يشكروا فيك وتعلموا برشا حوايج
7: الحمد لله. أنا حاولت باش نوصلهم بالباهي ونأثرهم بالباهي وهما والعمل على ربي.
1: يعطيك الصحة برافو عليك. حبيت أقول لك يعطيك الصحة أنه البنات يحبوك وهذا هي القاعدة الأساسية في كل شيء. شكرا علي تفضل.
8: ربما المجال معاش يتسع للأغاني لأنه أمنا رقية في الصخيرة تستنى فينا، ولكن خلي نودع أهل قرقنا. أسمى واردة أسمى
7: أيوة.
8: من خلال الصورة
0: علي أم رقية راه نحاولوا التي
8: سنة فيها كل حال عجب برشا ناس
7: الحمد لله
8: برشا ناس. والحقيقة
0: علي خليني نقول لك اللي أم رقية راه نحاولوا الاتصال بها.
8: الشباب التونسي وين الشباب علي. الشباب الصغير قاعد يتعلم فيه ولا لا؟
7: والله فما هك وهك
8: ريتا وانت الشباب اللي تعلم في المرتبات ولا
7: ما شاء الله عليهم.
8: هي عندكم هك ولا
7: شوي شوي صغار برشا لا ما فهميش
8: أي.
7: اما فما هك تاع 30 40 قاعدين يتعلموا.
8: شوف يعني الطرف القرقني وهذه المنتجات وصلت لليابان.
7: اي وصلت
8: لليابان
7: أي.
8: لليابان
7: أي وصلت.
8: انت مؤخرا شاركت في معرض
7: قاعة الاخبار في تونس
8: اي
7: الحق رواج بالقداء القاء اقبال سمح والحمد لله. تو نشارك مع سي ناظم في اتحاد المرأة في قرقنا
8: أي.
7: نعلمه في الخياطة
8: اي أصلاً أنت تو تعلم فيهم غادية حاجة مزيانة برشا برشا برشا برشا يتعلموا.
7: نشكر سي ناظم هو اللي جاب لي الاقتراح.
8: الشابات يتعلموا برشا ولا لا؟
7: كيف كيف كيما العادة.
8: إيش تقول لعائلات قرقنا اللي يسمعوا فيك؟
7: مرحبا بي
8: اللي مازال ما سمعش بالمشروع.
7: سنات عدة إن شاء الله اللي يعيش يجيوا يتعلموا مرحبا بهم في اتحاد المرأة في مدينة.
8: إيش تعلموا بالضبط؟
7: الفصالة والخياطة.
8: الفصالة والخياطة مجانا.
7: أي
8: حلو
7: 43 دينار في العام هو راهو
8: اي ما اكثرش من هكا.
7: لا كيف يجي يقول لك ما قلت بلاش يشدوا عليك الكلمه دونك من الاول يبداو واضحين 43 دينار في العام.
8: ان شاء الله طريق السلامه
7: ان شاء الله يعيشك.
8: واحنا نقدروك هذه المره الثانيه نستضيفوك وربي يفضلك وربي يخليك. تسمع بجمعيه بوثينه؟
7: والله اول مره نتشرف بمعرفتها معرفه طيبه وربي يعينكم يعيشك يعيشك.
8: شكرا لك الاسماء
0: علي.
8: بوثينه اذكرنا اللقب بفرحة.
9: بوثينه عويساوي رئيس جمعيه بوثينه للنساء المحفوفات بالمخاطر، ومؤخرا انتدبوني كعضوه في اللجنه المراه والاسره وكبار السن اللجنه الجهويه للمراه.
8: حلو حلو هات نشوفوا امك رقيه حاضره ولا لا؟
0: حاضره معنا ام رقيه بطبيعه اتصلنا بها معنا على الكونسلات.
8: ام رقيه حاضره لانه احنا ماناش بعيدين على الطريق العام نسمعوا في الحس ولكن احنا نحب نسلموا على سي منير المرداسي اللي هو رئيس جمعيه امان واسطه الخير بيننا وبين ام رقيه
0: طبعا.
8: وبعد يكفينا منها دعوه خير فقط. سي منير مرحبا بك.
10: يعني مرحبا بكم ومرحبا بمستمعي إذاعة فاقس. احنا اليوم في
8: أنا الإذاعة اليوم إذاعتنا وإذاعة بانوراما اليوم بين قرقنا والصخيرة وباب بحر مازلت البركة. ربي يخليك سيدي منير.
10: عايش خويا عايشك بارك الله فيك. اليوم ضيفتنا أمي رقية رقية من مواليد أكتوبر 1919 عمرها 107. هي أم
8: 107
10: 107 أي
8: أي مش 112 أنا غلط قلت 112 سامحوني.
10: 107 هي من مواليد 1919.
8: شنو علاقة جمعية أمان بالكبار في الصخيرة؟
10: احنا جمعية الأمان لرعاية المعوقين والأيتام والمسنين وفاقدي السند فهمني. وهذه وأم رقية من منظورينا وعديت معاها عطيتني فرصة باش نقعد معاها صبحية كاملة ويعني وتفرهت وشخت بها وتو تسمع أم رقية شنو تحكي لك فهمني. هي أختك من مواليد 1919 عندها ابن الوحيد من مواليد 1941
8: توفى ولدها من عام 1941
10: اي وتوفى زوجها الله يرحمه وخلاها في العمر 21 عام وما حبتش تجدد حياتها باش تتلها بسي علي ولدها فهمني.
8: هو تمشي يا منير تمشي تمشي تمشي
10: لا شوية وبرا هي طالبتنا طالبة أهل الخير أنها يشوفوا لها على كرسي باش تخرج شوية على الأقل بالحومة البرة فهمني. هذا هي طلبها الوحيد هي خاطر هي ديما
8: هي تسمح تعديها لنا هي وزهرة النفاتي إذا كان خاطر هي أقرب لأنه إحنا بحكم الضجيج والحس
0: مرحبا مرحبا أم رقية.
10: أم رقية تسمعي فيه مسمعي سلموا عليك
0: تسمعي فينا أم رقية
11: يجعل عليكم مبروك يجعل النبي محمد يجعلكم محمد الرسول ويعطيكم تتكلموا عليه تدروا عليه لما كبتاره ها ما بتعرفي بتعرف عليهم
10: أي مختارف
11: الصحة
10: الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله
11: يحييكم ويهنيكم ويعافيكم ويجيكم الخير بيديكم كي تجروا علينا وتوكروا علينا وليدي العيون
0: لا صح تستحق كل خير أم رقية.
11: ليه حسن دولة سالم
10: هي من عائلة بعوزة أم رقية
8: أيوة هذا هو
0: اسم منير اللي أهل الخير
8: اسم منير
10: نعم
8: بربي خلينا نرفع نداء عن طريق أنت أهل الخير واحنا صوت الخير واتحادنا النسائي صوت الخير توا هكا يعني بأي شكل ما تتقبلش الصورة نكونوا حادين شوية على الأقل يعني ما نقبلوش صورة امرأة عمرها 107 سنوات في عائلة معوزة محتاجة من الأخر هي محتاجة ولا لا
10: هي محتاجة هي من عائلة معوزة هي عندها الترني الأبيض وتاخذ في المنحة متاع العائلة المعوزة يعني
8: قديش في الشهر تجيها قديش
10: هي جهة ما بين 200 و 220
8: اي انت تو دخل دارها سيموني
10: يعني تتصور لا يباها بنت ولدها
8: بنت ولدها مازالت البرك
10: اي هي لا يباها كان هي ما جاتش لا يباها وسلمت في كل شيء وتلهيت بها في كل شيء في دواها في مواعيدها فهمني بارك الله فيها وكثر خيرها
0: تسحق كرسي ودواء وشو الاخر معناها المستلزمات الاخرى سي
10: هي الحمد لله والفضل ربي انها تمشي تقوم بواجباتها ما عادية تمشي وتجي المهم تمل العيون وانا تتعدي على عيونها والحمد لله أم رقية شو
8: يا سي منير
10: تستحق أم رقية
11: ايش نستحق
10: اي
11: نستحق بريد الصحة مثلا العيشة مثلا يعلم الله بالحق
10: الحمد لله
11: الحمد لله يا رب ها نحن ونشكر وكثر خيركم تتفكرون وجونا تفكر علينا المنحن اللي بين يديكم توصل قول ليش توصل
10: لا شيء تمني الحمد لله ما تكفيش دواء
11: حتى الدواء وليج والله ها والله ورأسك انت والغي حتى العيون حتى الدواء لطلق لسنة اللي ميتي لعطيها النوم رتطرفها جيبك ضاية ما جيبك الحواجة ما جيبك الحواجة دائما بين الكلبنية
10: الحمد لله
11: الحمد لله يا ربي الحمد لله والشكر
0: الحمد لله
11: يهديكم ويصلح رأيكم ويعطيك بصحة الأبدان وعمارة الديار جاء النبي محمد سيدي يديني بعد كل عصا نحطوا كل الحجيرة ستحولش.
10: إن شاء الله إن شاء الله نشوفوا لك كرسي وتولي تخرجي البرة وتقعد مع الناس والحمد لله بفضل ربي إن شاء الله.
8: يا سي منير
0: يا سي منير
10: يا سي
8: هي تو ناقصة كرسي
10: هي ناقصة كرسي لخاطر هي يعني موجودة في فرشة تحب تخرج بحدا الناس البرة تخرج شوية على الأقل الشمس فهمني
8: كرسي يعني المتحرك هكا ولا
10: المتحرك حتى هي قالت لي باش مش نخرج تحبني نخرج باش مش نخرج الحمد لله
8: هاي عالطاير هاو عالطاير الكرسي والله يرضيت والدين يا ناظم يرد عليك والديك
5: اهلا وسهلا
8: يسمع هو يسمع في يوم كرقية وقال لي موجود الكرسي
5: موجود الكرسي وجديد ونعطي
8: عند اتحاد النساء
10: بارك الله فيك ياخذ فيكر
5: حتى مشي
0: شكرا بالفعل شكرا
8: الله يبارك فيك
0: التفاعل هذا
8: والله الله يبارك فيك والله لانه ام 107 تكاد تكون اكبر من امهات من اكبر امهات صفاقس لازم تكون وضعيه خير صراحه انتم بارك الله فيكم نداء لكل الهياكل انا نعرف انه والي صفاقس الشاب سي محمد الحجري نعرف مبادرات معتمد الصخيرة سي منير المرداسي اللي هو من شباب الجمعيات المزيانين اهل الخير اللي يسمعوا فيا راهي امكم رقية عمرها 107 سنوات ومحتاجة باش تعاونوها هي بحفيدتها ربي يبارك فيها
0: حتى على مستوى الظروف المعيشية معني هم ناقصة
8: معيشية ناقصة برشا ومن عائلة معوزة وانا باش نعطي رقم انا نعرف جاي العيد واهل الخير موجودين كيما ناظم والاتحاد اللي تبرعتوا بالكرسي نعرف اهل الخير موجودين واللي حب يعمل الزكاة موجودين وصدق على الوالدين موجودين وراهو موجودين موجودين انا اليوم كلمتني مرأة الصباح قالت لي انا خص من بالامانات نعرفها انا ويعرفها ربي ومرأة اخرى بنيات يتيمات زوز باش يعرسوا اعطتهم مبلغ هام من فلوس نعرف انه ناس اكارم واجاويد اهل صفاقس انا باش نعطي الرقم ما يجي العيد إلا ما تكون أم رقية حالتها تحسنت على الأقل شوية 98 هذا رقم منير المرداسي 98-203-170 نعاود مرة أخرى 98-203-170 شكرا لك سيدي منير ربي فضلك
10: سمحني في الثقة أن اللي يجيب أحدها أم رقية مش يشيخ بها مش يجيها على السيدي مش يضرب أكس من فعل
0: مرأة باهية
10: طيبة طيب. عائلة عائلة ما شاء الله نتصور ماذا بينا أن شكون يشرفنا برشا أن يزورها ونجوب أحدها وبحدها الناس الكل ومرحبا بكم
8: أي يعني الدار أنت كي تدخلها سي منير تدل على أنها من عائلة معوزة
10: بتبيع أنا أطلع منك فيديو ونبعثه لك
8: حلو شكرا لك يفضلك يا سيدي منير
10: عايشك وما تنسونيش من المحافظات للجمعية
0: يقول لك هذه الدعوة زيادة الأهل الخير للجمعية جمعية أمانة صخيرة باش يعاونوا الناس غاديكا هما يكونوا طريق زيادة ويد واسطة باش يعاونوا الناس المعوزين غاديكا في المنطقة
8: شكرا لكم باش نسمعوا دقيقتين تحية الأم نرقية بالنصر اللي عمرها 107 سنوات دقيقتين ما أكثرش من دقيقتين مازال عندنا حيز من الوقت الجمعية بوثينة ومن قبلك تستنى بالله سمحنا اي بالله سمحنا
9: يلدي مسموح
8: نسمحوا دقيقتين
0: لامي مزيد غارسة
8: الام نجيو وبعد مش نطلعوا لورشه من الورشات جامعيات من الجامعه التونسيه من الجامعه التونسيه جاوا للاتحاد ويتعلموا في الخياطه هذه المفاجاه اللي باش تقدمها لنا ريم بوعسيده اللي فرحانه كل كل كل بنيه صغيره فرحانه بالعيد اول مره نشوفها فرحانه بالعيد يا زهره فرحانة بالعيد هي إن شاء الله مبروك عليها إن شاء الله يا ربي وعلى عبد المجيد وعلى الناس الكل إن شاء الله وعلى ناظم وعلى الكل إن شاء الله شكرا لك دقيقتين على الأم ونرجع
0: به نسمعوا عفيف سالم في النغم هذي لكل أم تفضل مرزوقي

0: الأصل تونسي.
1: الأصل تونسي.
2: نرجع معاك من جديد علي. مرحبا.
3: جمعية
2: بثينة.
1: أهلا وسهلا.
2: مرحبا.
1: مرحبتين بثينة وجمعية بثينة. والاسم على الاسم. اللي ما يعرفش بثينة شو يقول؟ الجمعية بطبيعة الحال.
3: الجمعية هي تأسس
1: بثينة الإنسانة، بثينة الضحاكة
2: المبتسمة محلاها.
1: ربي يبارك فيك. وجه الخير ولا وجه الخير.
3: والله أنا بثينة عويساوي، رئيس جمعية بثينة للنساء المحسسين بالمخاطر. تأسست الجمعية عام 2018، والجمعية تخدم على النساء الأكثر هشاشة في المجتمع. كنقول النساء
1: يعني
3: النساء ضحايا العنف، وزادة النساء الأكثر عرضة لفيروس نقص المناعة البشري والسيداء والليباتيت وكذا. احنا عندنا سنتر دو باسي نهاري في النصرية. المرأة هذه تجيني كوسوسوا باش نعملها التحليل ألا اسمي مجاني على الفيروس باتيت وألا سيفيليز وألا فيروس نقص المناعة البشري، نعطيها المواد الوقائية، نعمل لها فورماسيون في الصحة، وإذا كان عندها زادة أمور قانونية وألا تحب تعمل استشارة وألا هي نفسيتها تعبة
1: تتولوها أنتم.
3: احنا
1: يعني كل أنواع المخاطر،
3: كل أنواع المخاطر،
1: حتى المخاطر المهنية مثلا،
3: أي
1: الأسرية مثلا، اضطهاد الأسري،
3: أي خطر بالمرأة التونسية تقيم على أرض هذه في تونس احنا ناخذها.
1: واللي تضطهد واللي هي تمارس الاضطهاد
2: جمعيات أخرى اللي هي
1: ما لا رجعت العلوش ب13% قالت له لا ما لاش نظر هذه كيفاش
3: هذيك نقول لك قناعه
2: على هذيك.
3: انا الحقيقه نساء اللي نقابلهم
1: تما برشا محفوفات بالمخاطر.
3: 70% من نساء
1: عدد
3: تونس.
1: كبير عدد كبير
3: اي
2: عدد مهول.
1: شنو تعريف للمخاطر؟ شنو
3: المخاطر؟ المخاطر النفسيه هي اهم حاجه. وكان جونار وتو في الوقت هذيا والوقت الاقتصادي الصعيب، الظروف الاجتماعيه الصعيبه، الظروف العائليه الصعيبه، تلقى 70% من نساء تونس، كي نقولوا النساء نقولوا اطفالهم خاطر المراه الصغيره، عندهم ظروف نفسيه خايبه شويه.
1: يجيوك برشا نساء؟
3: يجوني برشا نساء.
1: قداش المعدل اليومي؟
3: 6-7 هنا تو واخد
1: يومي
3: مالا. هذي اللي نلقلم الحلولة
1: سري، شكل سري،
3: بشكل سري أكيد. أنت تتخيل جانب، باش نعطيك جانب من الجوانب النشاط نتاع جمعية بثينة. في 2025 خذينا أنشارج 277 امرأة ضحايا عنف وعندهم قضايا في المحاكم، وأمنا لهم المحامين والسوتيام نتاع
1: العنف الأسري ولا الجوار ولا
3: العنف بجميع أنواعه. عندنا شكون تشكي بخوها، عندنا شكون تشكي بوها، عندنا شكون يعنفها خالها، عندنا شكون يعنفها رجلها. أي امرأة، أي أنثى تعرضت للعنف احنا راهو
1: سواء زوجة ولا مش زوجة معنا.
3: لا ما عندناش مشكلة، احنا ما ندخلوش في زوجة ولا مش زوجة. انا يهمني امرأة تعنفت، امرأة تعرضت للوسم والتمييز، امرأة تعرضت للتحرش، امرأة تعرضت للاغتصاب
1: حتى في خدمتها.
3: بيان سور حتى في خدمتها. هاي
1: تحس انك حليت برشا مشاكل؟
3: ايش نقول لك الحقيقة، مانيش وحدي. شوف انا ذي الموضوع اليوم نحب نركز عليه معاك. انا كبديت في النشاط متاعي لقيت برشا صعوبات، لكن بالوقت ما تعرف الجمعية ونشاط الجمعية، وانا نخدم ياسر في الترا. اخويا نظم يعرفني، نمشي ياسر للحوم الشعبية، نمشي للمناطق الداخلية، نمشي للمعتمديات. ثم شركاء نتعاملوا معاهم هما اللي يقربوا الخدمات للمرأة. انا واحدة من انا مثلا تجي لي مرأة تجيب معاها بنية،
1: ثم اخصائيين زادة وثم
3: يصير. اما وقت تجيني انا مرأة عايشة في الشارع وإلا عندها ظروف خايبة برشا ومعها بنية عمرها 14 و15، والبنية ذيك ما تقراش ومش تدخل لها في انحراف وما تعرف الشباب توا الأكثرية ولا يتعامل بالمخدرات، أنا الحقيقة نلتجأ لاتحاد المرأة مشكورين جدا إنهم ياخذوا لي إنسى والبنيات هذوما ونشغل باش يعلموا صنعة.
1: وأنا هذاك علاش أنت فرحانة بالبنيات اللي
3: حكى
1: معاهم عبد المجيد العبدلي؟
3: اي ما عندهمش امكانيات. وانا زاده عندي
1: لحظه بالله ايش قلت سينا؟
4: قلت لك سعلي ناخذوهم احنا نتعاملوا ياسر في اطار العمل الشبكي ومكونات المجتمع المدني كلنا مع بعضنا، لانه اليد واحده ما تصفقش بالطبيعه. جمعيه بثينه تبعث لنا البنات كما قلت مجانا، نحن نقبلوهم مجانا لان ما عنديش امكانيه باش انها تقرا. كيف لما تصعب علينا حالات ولا تجينا ثم حالات من ما عنديش بسيكولوج موجود هنا، لانه عندنا سيل الديكوت مثلا العمل الاجتماعي ولا المساعده القانونيه، لكن ساعات بسيكولوج ولا ساعات اي حاجه. وبثينة أختنا وبنت الدار ونتعاملوا ياسر مع بعضنا، وأي نشاط سعلي راهو ما ينجح الا بتكاتف الجهود الكل مع بعضها، لانه الانسان وحده كما قلت ما نجم يعمل حد شيء، الكلنا مع بعضنا مع مندوبيه المراه مع برشا جمعيات اخرى تلكم تحكي عليهم اختي بثينه. الحقيقه هذا باش الحمد لله نحقق النتائج اللي حاشنا بها.
1: شكرا. انت وريم في الطريق الى ورشه فيها جامعيين ما لقوش يخدموا، مشاو يتعلموا الحجامه الخياطه باش تضمن مستقبلها، حاجه مزيانه برشا. اي
3: زيدا احنا في النشاط نتاعنا عندنا شراكه مع
1: اي قتلي يقول الوفاء بن عيب تطلبك على تليفونك خاطر باش تعدوا المحطه الخارجيه. يا وفاء بن عياد المنسقه اطلبني على تليفوني. احنا في عائله.
3: الاجتهاد والتشبيك في العمل بين الجمعيات وبين المستوطنات المحليه راهو زيدا مهم جدا وينجح على الاخر. انا كجمعيه بثينه عندي عامله شراكه مع المندوبيه الجهويه للمراه
1: والاتحاد النسائي
3: الجمعيه
1: الخيريه. مندوبيه التعليم ولا لا؟
3: لا الحقيقه شؤون اجتماعيه،
1: خاصه شؤون اجتماعيه.
3: زيدا نتعامل برشا مع اختنا الفاضله رحاب حمدي اللي هي شاده شؤون اجتماعيه في الولايه.
1: ربي يبارك لها ان شاء الله،
3: بارك الله فيها. على الاخر وين نهز نساء تسمعهم تستقبلنا استقبال طيب، تسمع مشاكلهم، نحاول نلقاو الحلول مع بعضنا.
1: لقيت حلول؟
3: بيان سور لقيت حلول، مش وحدي.
1: ايه.
3: بالتشبيك مع هذم الكل نجم نلقوا الحلول، خاطر توا جاء الوقت اسغت ماما يلزمنا نحطوا اليد في اليد. ومشاكل المراه يجي نقول لك راهي المراه هي مستقبل تونس حبينا ولا كرانا، خاطر المراه هي اللي تنجب، هي اللي تربي، هي اللي تنزل المكتب، هي اللي تخدم، هي اللي تناظر. الساعيك نحكيوا على حتى على التغيير المناخي، ارى المراه في التغيير المناخي قديش تتحمل، المراه الفلاحه، المراه العامله، المراه الكادحه اللي تخرج الصبيح اللي تخدم الفلاحه في المطر تمشي تخدم، في السخانه تمشي تخدم، في الظروف الصعيبه الكل تمشي تخدم،
1: تجمع الزيتون،
3: تمش الزيتون
1: مش تجمع
3: تلمح الحشيش ثم فهمت. المرأة هي الأكثر عنصر في المجتمع هذا، تضحي باش تعيش وباش تنجو من المشاكل متاع المجتمع ومن الظروف.
1: ربي يبارك فيك إن شاء الله،
3: يعيشك ربي يفضلك.
1: معاك هذه
3: أي زميلتي
1: أي باش أي تفضلي أي كلي. شو اسم حضرتك؟
5: نورس.
1: نورس شكون؟
5: نورس بن زيد.
1: أي نورس بن زيد.
5: أيوة
1: مرحبا بك. شو اللي عملت في الجمعية؟
5: شنو
1: اللي تعمل في الجمعية؟
5: أنا عضوة في جمعية بثينة للنساء المخفت من مخفت.
1: ما تقوليش الحالة وين ولا اسم الحالة، أما حالة سخفتك شوي.
5: ها؟
1: أي. حالة في قلبك، ما تقوليش من أنا جهة ولا الاسم من الأمانات يعني باش ما نحرجوش الناس.
5: والله شو معناها حالة سخفتني؟
1: أي.
5: والله هما حالته كلهم يسخفوا.
1: أي.
5: وتوا خاصة توا في العيد الكلهم يطلبوا.
1: أي.
5: يحبوا على معناه يحبوا يعني على الطرف شويه الحم. انا علاش الساعه
1: اهل الخير موجودين
5: متاثره بالحق. انا ما نجمش نغزر العبيد معناها تلوج على طرف الحم وانا معناها
1: شري علوش
5: ولا شري
1: ما تجيش ولا
5: ما تجيش معناها الحقيقه.
1: أي.
5: انا هيك معناها ما نحكيش على الحويج اللي اللي فاتوا، اما انا توا واقفه ما لهنا ما عنديش نجم نحس.
1: ايه اذا كان زهره جاهزه ريم
2: معانا، ريم
1: الورشه جاهزه
2: معانا. ريم
1: تفضلوا.
2: الو
1: تفضلوا.
2: ريم
6: وي
2: اهلا وسهلا بيك. حاضره يا ريم.
6: حاضره.
2: اي مرحبا بيك، تفضل قدم.
6: يا زهره احنا طلعنا الفوق هنا في نظم وين موجودين مجموعه من الورشات وين تعليم الخياطه تحديدا توا، وفما حتى الحلاقة يظهر لي هكا ثم الحلاقة والخياطة وتعلم مدى الحياة. أنا خاصة بالقاعة نسلم عليهم عاصمة البنات ربي يعينكم، نمشي لأنيس في طول وبعثوا نمشي للبنات اللي قاعدين يتعلموا في الصلاة والخياطة ولكن الخياطة الصلاة والخياطة سنة ثانية فما سنة أولى وفما سنة ثانية
7: معنا سنة ثانية الخياطة رفيعة.
6: ما شاء الله معناها كل سنة فيها قديش من عام؟
7: السنة
6: الأولى نعم الثانية
7: والثالثة
6: ثلاث سنوات
7: أولى وثانية ياخذوا شهادة نتاع في الصلاة الخياطة والثالثة نتاع الخياطة الرفيعة
6: أوتكوتير. نتعرف عليك
7: مدام جودة.
6: مدام جودة الهدى تحياتي ليك. يعطيكم الصحة. قديش عندك توا مع الاتحاد؟
7: نعم 85.
6: ما شاء الله ما شاء الله.
8: قديش خرجت على وليدتك هكا ما شاء الله؟
7: عندي أجيال وأجيال
8: أجيال وأجيال وحلوا مشاريع
7: الحمد لله. عندنا في الجماعة عندي في وديما وانا ديما نقلم قلم تحاول تخرج من عندي حتى نخليك مشترك مستقيم عندي ديما تصلوبيه وباش
8: الله يبارك
7: فيك. عايشك عايشك
8: معنا ديما على التواصل مع اثنين مستقيم
7: وكلك مشيت في البلاد العربي زاد برشا بلاد انا نتعدى ياما زمان حاليا حوالك
8: اي ما شاء الله ما شاء الله. تو قديش العمر يلزم باش نجيو نتعلموا الخياطه والصلاه؟
7: ما عنديش مقلق ما عندي المهم من سنة من خمسة من خمسة معناتها وقت
8: 15 سنة فما
7: تقرا الدراسة
8: دراسة
7: فوق عندنا التكوين التكوين اللي هو معناتها
8: التكوين المهني الصلاة والخياطة
7: الصلاة والخياطة
8: وتلمذ هذوما بعد ياخذوا شهادة
7: شهادة مستعفين بها معناتها
8: تعرفين بها ونشو ياخذ بها قرض
7: وكل شيء يجبون جدا. عندي تلميذة كلمتني قرأت عندي الخياطة ربيعة قالت يا مدام خذيت الشهادة نتاع الوزارة للمرأة
8: والحمد لله
7: الحمد لله مبروك.
8: أنا باش نمشي باش نمشي باش نمشي تسمعوا فيها
2: زهرة للتلميذات معناها باش تحاول
8: للتلميذات
2: أنا قاعدة نتابع فيك صوت وصورة
8: الماكينة عسلمة
7: عسلمة
8: نتعرف عليك دلندة بوليلة دلندة يا دلندة شنو تخيط؟
9: تخيط بيسة طبعا كل
8: كل بيس كل بيس
9: كل بيس
8: بدينا بالكل
9: بدينا بالكل
8: وبعد كان نشوف اللي دينا
9: أكيد خدمناهم لدي
8: ايه من جموش نسوي كل وحدهم
9: أكيد
8: قطعة كاملة قطعة كاملة معناها قاعدين تخيطوا في الفيستا وتخدموا على الفيستا
9: اي نخدموها
8: وحصلت الباترون بتاعها
9: أكيد
8: يعطيك الصحة بالديتاي وكل شيء معناها
9: بالديتاي
8: بالديتاي يعطيك الصحة نبدا عينك نمشي الدرسات اللي عنده مع الباترون عسلامة صباح الخير
10: حالك
8: صافا
10: الحمد لله
8: اسمك
10: أنا إخلاص زملي
8: يا أخلاص الزير هذي الزردو يسمى هذي فيه هذي فيستا ترى نشوفوها الفيستي هذي
10: نزيت نوم كاملت
8: اي صموش هذي بليدي بليدي اي
10: مشتري
8: اي اي
10: انا ما زلت نكملوها ان شاء الله
8: اي نكملوها ان شاء الله هذي سوى دقاجس كزيد انت بي عملتها
10: دقاجس كزيد
8: انت بي خيطها
10: اي انا
8: على قيسك انت ولا
10: على قيسي
8: طلب لهنا هذه اخلاص يا اخلاص انت بحث على شهاده عليا
10: انا تكنسيا سفرير بكيت الاتصالات ما لقيتش حظوظي قلت علاش لا نعمل صنعه
8: خيت روحك مغرومه بال
10: انا مقبل مغرومه هاي بالخياطه بس نعمل نمشي نتعلم وهكا صنعه في يدي على الاقل تعاوني
8: ودخلت طول سنه ثانيه ولا تعديت على السنه
10: الاولى؟ تعديت على السنه الاولى خاطر انا كنت ما نعرفش برشا على الماكينه وما عنديش فكره على الصاله
8: بالضبط
10: تعلمت كل شيء
8: معناها فما شكون يدخل نيسي طول سنه ثانيه اذا يبدا عنده معلومات اوليه ويبدا قاري شويه ولا يعرف يخيط ويعرف ولا
7: فريزمات عندك البوزار وعندك التكوين صارت محمد علي تقام هما عندهم معناتها يعملوا الباترولاج الكل اما الباترولاج احنا تمينك اللي احنا المحوصل في الكوبل ياخذ الباترول تاعنا احنا احسن هيك اللي يخدموا بي اقوى اقوى
8: احسن في الجوده يا مدام جوده
7: بالجوده
2: والله اسم على مسامه
7: بس هما عندهم فما شان بسم
8: الله
7: صحيح عشان عندهم قيمه يا صحيح لاني نحوصل لهم البازيت نتاعكم احنا نقولوا كولاج كونتونون جي بوت احنا
8: أسمح. شكرا لك مدام جودة هذه الورشة إذا كان واحدة من بنيت تحب تتكلم أعطيكم الصحة لبنيت وشكرا مروة
11: أيوة.
8: مروة قديه عندك توا في التكوين المهني هنا
11: العام الثاني
8: إن شاء الله بنجاح مغرمة بالخياطة تعمل مشروع وكيف
11: إن شاء الله
8: إن شاء الله حلمة
11: إن شاء الله
8: إن شاء الله نكمله بالمتكون الأخر
7: سعد الزيري
8: سعيدة الديري
7: سعيدة
8: سعيدة الديري نهارك سعيدة
7: سعيدة وأنا أم كذا شباب مش حتى
8: بشكل رجال
7: وأني عمري 54 سنة
8: ما شاء الله
7: وجيت متعلم
8: ليه التعلم مدى الحياة
7: الحمد لله مدى
8: الحياة
7: الحمد لله
8: ما شاء الله ربنا
2: شتي طفقت تريم
8: خيط الفيست نتاعك
7: قاعده نخيطها
8: نوار انت اخترتها
7: اي
8: تمشي نوار على كل شيء شو طنطون شنو هي في الالوان
7: نحب برشا حاجات
8: شو اللون الخارج توا
9: توا والله ما عنديش فكره.
12: هاي الزردوي هذه اللي اختارته راهو ياسر مزيان، حتى النوار ياسر كلاس كلاس النوار. احنا هكا وفينا حتى انتهينا يعني. الموسيقى يقول لي عليه الجمعه جاي نعملوا على اسم الفيز
2: ان شاء الله.
12: تحيات كل
2: نختموا معاك من المحطه هذه. شكرا لك.
12: وجوهر وشكون ومنعم
2: على ومنعم عبد المجيد والضيوف الكرام اللي اسسوا حصه اليوم الاصل التونسي. شكرا لك ريم بصيده. شكرا كذلك الأمير جاموسي فيصل المرزوقي، تحية ليك وشيف اليوم في الإخراج، وكذلك وفاء بن عيد السلامي. بعد شوية ابقوا معنا ما تبدوش الموجة. فاطمة مقني القادري معاكم في المنتصف. إلى اللقاء.
0: الأصل تونسي.
1: الأصل تونسي.

0: الأصل تونسي.
1: الأصل تونسي.
0: طيب كيما أرضها،
1: ثابت كيما زيتونها،
0: ثابت كيما زيتونها،
1: عالي كيما سورها،
0: عالي كيما سورها.

0: كاكتوس فاقس
1: الأخبار.
2: مرحبا بكم. تعلم الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بإصفاقس أن صلاة العيد ستقام يوم الأربعاء العاشر من ذي الحجة 1447 هجري الموافق للسابع والعشرين من مايو الجاري على الساعة 5:30 صباحا بكافة جوامع ولاية إصفاقس. من المقرر أن يتواصل إنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بمعتمديات بير علي بن خليفة ومنزل شاكر والحنشة إلى مارس القادم بعد تحقيق نتائج هامة في مرحلته الأولى في انتظار تدعيم عناصره بالتوسع الجغرافي بإضافة معتمديتي الصخيرة والغريبة في مرحلة ثانية حسب ما أكده لنا المندوب الجهوي للفلاحة بإصفاقس كمال لهذيلي على هامش تنظيم ورشة التقييم النهائي للمشروع. تعتزم ولاية إصفاقس انتزاع قطع أرض لازمة لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 وتضع للغرض مثال القطع اللازمة للمشروع على ذمة كل من يهمه الأمر بمركز الولاية وبمقار كل من معتمدية منزل شاكر وبلدية منزل شاكر والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية إلى غاية 12 جوان القادم. فعلى كل من يهمهم الأمر الاطلاع على قطع الأرض لتقديم حجج ملكيته. وقعت جامعة جابس 6 مذكرات تفاهم وشراكة استراتيجية مع نخبة من أعرق الجامعات في العاصمة الرومانية بوخارست من شأنها أن تفتح أفاقا واعدة لفائدة الطلبة والأساتذة الجامعيين والباحثين لتبادل الخبرات وتطوير مشاريع علمية مشتركة. في العالم استشهد اليوم 6 لبنانيين وأصيب عدد آخر بجروحة في غارة صهيونية جديدة على لبنان رغم تمديد وقف إطلاق النار. وفي إيران أفادت وكالة ماهر شبه الرسمية للأنباء بدوي انفجارات في جزيرة قشم اليوم من دون ذكر أي تفاصيل أخرى فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي على الحادث. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مفاوضات جادة تجري حاليا بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران وأن قطر والسعودية والإمارات يرون أنه سيتم التوصل إلى اتفاق مقبول من جميع الأطراف. أعلنت وزارة الصحة في الكونغو اليوم تسجيل ما لا يقل عن 131 حالة وفاة بفيروس إيبولا وأكثر من 500 حالة اشتباه إصابة في شرق البلاد. وبسبب تفشي الفيروس أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة ديمة.
2: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
1: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: المنتصف
4: المنتصف
5: المنتصف
3: المنتصف, المنتصف.

0: المنتصف
1: المنتصف
2: المنتصف
0: المنتصف.
2: المنتصف نص نهار وتسعة دقائق اليوم 19 ماي 2026. الدولة سعرت العلوش تقريبا نهارين هذوما. البحر قاعد يسكن جيوسياسيا واقتصاديا وماليا وطاقيا في هرمز. فيروس جديد يدق الباب. شنو الأولوية حسب رأيكم للتونسي غدوة؟ قرار محلي يمس جيبه، تهديد اقليمي يمس مزوته، خوف صحي يمس عائلته. السؤال هذية او الاسئلة هذية، مجموعة الاسئلة هذية باش نحاولوا نجاوبوا عليها انطلاقا من كل الزوايا كما العادة. معايا فتح الجموسي على اليمين.
3: صباح خير غريبي، صباح خير سادة المستمعات والمستمعين، وان شاء الله عيدكم مبروك مسبقا.
2: وعلى يساري في المكان الذي يريده دائما غريب ابنها، مرحبا.
4: مرحبا فاطمة، مرحبا فتحي، كيف مستمعات ومستمعين إذاعة فاقس، مرحبا بكم، صباح خير، وان شاء الله علوشكم رخيص
2: ان شاء الله. ان شاء الله هذا ما نتمنى، ماذا عمتيش ان شاء الله
4: سنة
2: ان شاء الله
4: او بعد الـ بعد الـ الـ الـ اسمه بعد لا لا لا بعد الحصه نتاعنا
2: ان شاء الله.
4: اخرج وتلقى في الرحبه الاسوي مرخصت
2: ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ربي يسهل باذن الله. اي سيدي نتوكلوا على الله، نبداو مع بعضنا المشوار ونبداو في زاويتنا الاولى. نبدا معك فتح الجموسي. التسعير والقرارات بالنسبه لتسعير اسوام العلوش، حكومه قررت تسعير اضاحي العيد والرئيس يحضر في قرارات جديده. هذا اللي قاعدين نسمعوا فيه في الكواليس بعد موجه الغلاء، يحضر ويحضر كما قلنا في هذه القرارات. هل التسعير حسب رايكم تاع العلوش قرار سياسي لتهدئه

0: التسعيره هي كانت معقوله معناها بالنسبه للمبلغ المسعر بين وكيلو لحم العلوش بالنسبه للعلوش يعني الحي وقت يتوزن اللي هو يطيح في حدود 50% لحم صافي.
1: نعم.
0: في حدود 27 دينار بالنسبه للعلوش اللي اقل من 45 كيلو غرام. وفي حدود 25 دينار و800 اللي بين 45 و65 كيلو غرام، وفي حدود 23 دينار و800 في اللي اكثر من 65 يبدا كبير برشا دونك، واللي قبل عليه قليل
1: قليل.
0: يعني احنا كي نقولوا ب 27 دينار كيلو لحم العلوش اللي اقل من 45 كيلو صغير اللي السقيطة نتاعو صغيرة، يعني يلزم نفهموا انه كي نقولوا 45 كيلو يعني بريسك يطيح 22 كيلو
1: اي
0: لحم صافي، واللي بين 45 و65 هكا ديما اقسم في الشطر. كي نمشيو في ال 45 كيلو ب 27 دينار يعني الكيلو بريسك مش تكلف ب 54000. اعتقادي انه بالنسبه للثمن اللي مطروح تواكا في الاسواق حاجه معقوله جدا وارخص من الحم اللي قاعد يتباع من عند الجزارة، لأنه الجزارة اليوم هذا بين 60 و65 دينار الكيلو. يبقى أنه إذا سعرت أنت تسعيرة هذه هل ستوجد الكمية
1: ولا لا؟
0: لا الكمية مش تكون متوفرة ولا لا، بخلاف الأضاحي اللي هي ملك ديوان المواشي وملك الدولة. الخواص ما مش يبيعولك بالكيلو، والنقاط حتى البيع وشوف حتى في الانترنت برشا تساؤلات بلا يفهم شي نقاط بيع تابعين للدولة باش يشيو الحم بالكيلو.
1: اي وجاوبنا البعض قلنا لهم راهي في تونس العاصمة كاو بقية
0: المدن الصيدولية ما فماش
1: لا
0: قبل كان موجود، نتذكر فما فيرما في مزي شاكر، كان فما في العامرة، كان في فما برشا أماكن.
1: هذا إذا فتنا الأسواق البلدية
0: في صفاقس ما فماش. تقول لي احتواء غضب قرار سياسي ربما،
1: هل هو قرار سياسي أما قرار اقتصادي؟
0: إذا وفرت أنا قلت لك إذا أنت قادر مثلا بالتوريد وانه راه فما معلومه تويك مثلا العلوش البلدي اللي يقولوا بلية على حسب برشا جزار يقول لك كله مهرب من ليبيا جاي من ليبيا وراه مش يكون فيه برشا جريس شحم فهمتني ولا وكيما القاعدين يهربوا لتونس العلوش من ليبيا فما مشكل تهريب العلوش الجزائر والابقار الجزائر ومشكل القطيع هذا راه مشكله احنا عندنا الارشاد الفلاحي بريسك انتهى دوره
1: أيه.
0: او تقلص دوره وكان عنده قيمه كبيره قبل في اداره المخزون نتاع المواشي كما في اداره الزراعات وبرشا حوايج هذا يتقلص دوره فما مشكل الذبح العشوائي اللي نبهونا راهو من قبل راهو المختصين نبهونا مده 10 و15 سنه واحنا كملنا هكا وما انتبهناش لكلامهم لكلامهم ذبح الانثى
1: به خليك غادي كان نحب في النقطة هذه جوستومون غريبي الفلاح وثيقة في صفاقس وسيدي بوزيد الفلاح يقول العلف غالي والتسعيرة ما تخلصش المواطن يخاف من سوق موازية كيفاش الثيقة نجمو نبنيوها هاسبريك
2: فاطمة سيدي بوزيد صفاقس نابل مدنين الكل في الجمهورية التونسية العلوش غالي هذا ما يتداوله المواطن وما نشوفوه في الأخبار ومشينا للرحبة وكلنا عندنا صغار وكلنا عندنا عائلات وكلنا نشري العلوش وكلنا دونك مشينا وشفنا الأسواق صراحة الأسواق غالية برشا أسعار خيالية متاع العلوش بين نعملوا مقارنة بين عمنا والسناء فما 500 دينار فرق في سوم العلوش اللي خلينا نقوله علوش كبير شوية أو يوزن كما قال فتحي بالميزان يوزن شوية فما 500 دينار زادت فهل 500 دينار هي أنه الفلاح طامع برشا طماع الفلاح أو المستهلك بخيل برشا ما عاش ينجم ما عاش يحب يشري أنا أقول لك لا الفلاح طماع ولا المستهلك بخيل المستهلك تلك حدود الله هذاك اش عنده والفلاح مش طامع الفلاح يقول لك راهو متكلف علي العلوش الشنية الخلل وين فما خلل ما في الموضوع
1: فما
2: أنا أقول لك الخلل في حويش أول خلل عند الفلاح هو الأعلاف غالية برشا وانت تعرف عملنا حصة على الأعلاف الأعلاف كان الولات محتكرة عند لوبيات تبيع كما تحب ووقت ما تحب وتعطي لهذا وتنحي لهذا وغلي لهذا الفلاح ما عادش راهو الفلاح يا فاطمة منعش تعرف ولا راهو يمشي الاتحاد الفلاحين أو مش عشنوه في الجهة متاعه في القرية متاعه يلزمه يقيدش عنده عدد خرفان يمشي قيد
1: الترقيم
2: يقيد 60 يجي ويراقبوه بالفعل عنده 60 ولا بعد يعطيوه عدد علفة متعزوز أو 3 عللش ويعطيوه الفلاح

0: كان عنده زوز ثلاثة علاش يعطيه ما يقارب ما كانه عنده 100 علوش. هو ذاك يولي يبيع ويبيع فوا دو وفوا تروا يبيع اضعاف. دونك فما اي يعطيك صحة الاحتكار. فما حاجة اخرى دونك حكينا على الاعلاف غالية برشا الفلاح, وانا ابن الفلاح ونعرف وعائلتي فلاحين ونعرف ومربين مواشي ونعرف ما نتكلمش من فراغ. فما سنوات الجفاف اللي جات في تونس العلوش كي تسيبه يسرح ياكل الحشيش هاكا يتكلف على الفلاح بلاش, وهذا احنا اش نقولوا ما هو يسرح
1: الحشيش
0: اي وقت ما فماش حشيش سنوات الفارطه الكل. دونك العلفه فاطمه حتى كان فما حشيش الفلاح لازم يزيد العلفه. فما ظاهر اخرى تثبت في غلالة السرقة برشا باش تفاجئ ويقول لك السرقة. فاطمة الفلاح اللي عنده 20 علوش أيه. يربي فيهم ويصرف فيهم في 6-7 شهور وقبل العيد بأسبوع أسبوعين يسرقوا له اشتروا. هو يحب يسترجع مصاريفه كلش يعمل يوليك العشرة اللي ما تسرقولوش يغلي في السعر نتاعهم. السرقة خليت العباد تغلي في العلوش وخليت العباد في الارياف وفي القرى
2: الفلاحين
0: ما عادش تربي اصل ولا
1: تربي
0: اصل. معناها انا فلاح في ريف من ارياف الجمهوريه في العاده فما ظاهره ويعرفها فتحي كانت كل عائله عندها زوز ثلاثه نعجات قدام الدار في كوخ قدام الدار هذوكم يسقطوا منهم ويعيشوا منهم العام 12 معناها يعيشوا منهم لان هي تولد تعطيك زوز ثلاثه علالش كل ناجة يبيع اللي يبيع ويخلي ديما عيده يقول لك هذاك عيدي. دونك هذا وقت اللي فما السرقه في القرى ولا رياف عند المربين دونك المربي ما عادش يربي المربي ولا فما اوتوروت اسمه اوتوروت الابقار. اوتوروت الابقار بين تونس والجزائر يا فتحي يربط مدينه منزل تميم ولايه نابل والجزائر. الابقار في سوق الابقار والاغنام في منزل تميم يجيوا جزيريه قشاره وتجار ياخذوا ابقار ويهزوهم للجزائر وتسميت عند الفلاحين وعند رجال الامن اوتوروت الابقار سموها. دونك السرقه فما نقص دونك في كمية الخرفان في تونس. معناش تو فتحي حكى على 900 ألف ولا مليون انا تفاجأت
2: ثم نقص بايش بين 20 و 25
0: لا كمية. لا على رقم العلالش اللي
2: تذبح لنا بين 900 ألف ومليون
0: إذا كان وصلنا مليون احنا 10 ملايين ساكن نذبحوا مليون فالرقم ما عندناش مليون علوش في تونس
2: ما عندناش
0: وزيد ما يلزمناش نذبحوا الأنثى لأن الأنثى هذيك اللي هي باش تعمل عليها وتجيب لك السلالات ما عندناش. فما موضوع آخر يا فاطمة خنظيفه كثرت السماسرة في الموضوع هذا والوسطاء راهي العلاقة ما عادش بين مستهلك أنا مستهلك وجاري فلاح لا ولا العلوش يتعدى على 4 ديار باش يوصلني لي أنا.
1: واضح جدا. نعود بعد الأذن وسط المشوار.
3: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: المنتصف
3: المنتصف
2: المنتصف
4: المنتصف
5: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب. ما زلنا في المنتصف غريب بن منا فتح الجاموسي على مستوى التحاليل. نمشي لزاوية أخرى على الصعيد الوطني. فتح الجاموسي بعد القرار متاع خلينا نقول احنا التعليق زيارات الحكومة إلى البرلمان، حسوا أنه تم نوع من التوتر بين الحكومة والبرلمان، في حين وأنه تحسوا أنه تم شوية تغيير على مستوى طريقة تعامل الحكومة مع المنظمات. بمعنى اليوم تم استشارة موسعة فيما يخص قانون المالية 2027، منها نسخة اللي مشيت للاتحاد العام التونسي للشغل أو غيرها من المنظمات، لكن حسوا أنه بين النقد متاع النواب في مجلس نواب الشعب وبين تعاطي الحكومة مع هذه الملفات كما الملف اللي كنا نحكيه عليه متاع يعني توفير أكباش الأضاحي وأخيرها من الملفات الأخرى، حسوا أنه ثم بعض من التوتر متزامن مع القرارات اللي اتخذها الحكومة.
6: التوتر موجود حاجة مؤكدة، واعتقادي أنه أكبر سبب في التوتر هذا ما هوش الحكومة، هي النواب، رغم اللي قاعد اللوم كله يتوجه على الحكومة. السادة النواب أغلبهم لتوا ما استوعبوش أنه دستور 2022 يتعلق بدستور دولة نظامها رئاسي، ولكن مازالوا يبحروا في دستور 2014 اللي هو نظام برلماني أو نظام برلماني معدل أو مشوه أو لا واحد، ويعتقدوا أنه المبادرة تجي من عندهم هما، وهما المقود وهما القاطرة متاع البلاد هذية. وأنا أعتقد أنه هذا يفهم خطأ للنظام الرئاسي. النواب ورطوا الحكومة في قوانين، في إصدار قوانين غير قابلة للتطبيق أو تهز البلاد والميزانية العامة إلى الهاوية. برشا مشاريع قوانين ولات قوانين، ولكن بعد الحكومة مش تطبقهم. تعرف انت القانون في أغلب الحالات يتطلب أوامر تطبيقية
5: وترتيبية،
6: لكن لو كان يصدروا الأوامر التطبيقية هذه نلقاو فما مشكل مالي كبير وعز مالي للدولة. ناس ما زالوا ما يعرفوش ظروف البلاد متاعهم، ما يقراوش شنية أمكانيات الدولة متاعهم، شنية ميزانية الدولة، شنية مواردها، ويصدروا عشوائيا في قوانين متاع المدينة الفاضلة أو الدولة الفاضلة اللي احنا تو في وضع اقتصادي صعيب صعيب برشا. دونك انت كي تحمل الدولة كوارث كيما هكا، وبعد بيصير بفضل خطاب الشعبوي تتوجه للحكومة وتجيب وزير وتبدأ تسب وتلعن شعبيا، نراه في عند عامة الناس باش يصدقوا النائب وباش يكفروا الحكومة. ولكن المشكل انه مصدروا في قوانين غير قادرين على تطبيقها. ولو تعسفنا وطبقناها راهي مش تزيد الأزمة كبيرة ياسر. اعتقادي انه علاقة النواب بالحكومة يجب مراجعتها. ورأي النواب ما همش كما نقولوا وفاو الأحزاب وفي الله مازالوا متحزبين، ومازال كل واحد يخدم في الكوارت متاعه ويخدم في الليزاتو، والحملة الانتخابية بدأت متاع 2027.
5: أوكي. لكن شنو حكمك على تعاطي الحكومة مع عديد ملفات من هذه الملفات الحساسة، سواء كان على مستوى أضاحي العيد اليوم، على مستوى عدم التحكم في غلاء الأسعار، برشا ملفات.
6: فاقد الشيء لا يعطيه. شو معناه فاقد الشيء لا يعطيه؟ أنت تحب تجي قبل بشر ولا تو مازالوا جمعتين على العيد تقولي ألقى لي حل في العلوش؟
5: ايه
6: مفماش حل.
5: دور شكون
6: حتى باش تورد تحمل 3-4 شهور؟
5: دور شكون اليوم
6: هذاك؟ دور الحكومه من الاول، ودور وضع استراتيجيه معينه انه قبل كنا فهمتني ولا وقت نحكيوا على العلوش نتاع العيد نتاع 2026 نبداوها في 2025. من اول 2025 ما نبداوهاش في 2026.
5: يعني اليوم نقولوا نحن زايد هالبراتفير بين الحكومه وبين النواب،
6: انا اعتقادي
5: عندهم نقاط.
6: اعتقادي انه فما مصارحة لوضعية البلاد الاقتصادية والمالية والخزينة الدولة يجب ان تكون مطروحة على النواب قبل الشروع في في في, في التعاطي مع اي مشروع قانون. اسكو قادرين ولا مش قادرين؟
5: احنا وضحوا الامور نتاعنا،
6: وضح الامور. انت تقول لي اي تشغيل معطلي، وين مش شغالهم في الوظيفة العمومية؟ ايش هي الوظيفة العمومية قاعدة تعاني؟ والخلاص الشهريات في الوظيفة العمومية خلاو الميزانية الاستثمار برسك صفر. كيفاش مش تعمل انت ما عندكش ميزانية الاستثمار؟ كيفاش مش تحاول تحيي القطيع متاع العلالش؟ وكيفاش قطاع الزيتون وقطاع الفلاحة وقطاع البحري وقطاع كذا وقطاع كذا وقطاع كذا؟ ثم حاجة أخرى زادة، بس ما نظلموش كان النواب على مستوى الحكومة وعلى مستوى الولايات وعلى مستوى المسؤولين على الدولة. اليوم نحس انه كل مسؤول في الدولة سواء كان وزير او والي او غيره، مهمته الاساسية هو الحفاظ على منصبه. يعني كل ملف ساخن يجب فتحه، اذا مش يعمله شوية شوش روقلق يبعد عليه. كل انا نشوف حتى الولايات كل واحد يديفون سا بلاس منصبه فقط، اما دوسي سخون بصير فيه بوليميك ويزمو يتحل، ما يتحلش. قاعدين نأجلوا في الواحد وجار لجور وجور وما عندنا حتى بيرسبكتيف القدام. يعني احنا توا نحكيوا على العلوش 2026 وصير غريب قال غالي ياسر، خاطر اليوم العلوش بين 1 و3 ملايين. اصغر علوش ما تجمش تلقاها اقل من 1 مليون، بين 1 و3 ملايين. واذا علوش بمليون راهو قطوس، انا صورش طايح الحم، حكايه فارغه فهمت. ايوا همجي متعش عليه، همجي ممكن مش نحكيو بين 2 و5 ملايين ولا 2 و4 ملايين اذا ما لقاوش حل.
5: واضح.
6: تجديد القطيع السلاله عشي الف حاجه. انا اعتقادي انه الملفات قبل كانت تطرح على مستوى مخطط حتى للعلوش نعملوا له مخطط.
5: هذه استراتيجيه كامله،
6: مخطط على 10 و15 و20 سنه.
5: واضح. به نمشي جوستمان في خضم التونسيون اللي موجوده اليوم زاد غريبي بن منا، ثم تونسيون اخرى بدات هكا تطبخ على مهل. خلينا نقولوا نعرفوا انه وزاره الصحه قامت بتكذيب خبر، او بالعكس معناتها اليوم يقولوا انه ما عندناش حتى حاله من فيروس هانتا وصلت، برغم انه عندنا دول مجاوره وصلت لها كما فرنسا وغيرها من الدول الاوروبيه. الخوف اللي قاعد يتضخم اليوم على الصفحات الفيسبوكية، ولا قاعد يتضخم خاصة اليوم قبل العودة متاع الجالية في الصيف، هل تحذير هذية اللي أصدرته وزارة الصحة هو تحذير بش يزيد يضخم المسألة أو بش يزيد يدعم البوليميك اللي موجودة؟ هل الخوف مشرع اليوم؟ هل الخوف عقلاني وألا مجرد فيروس فيسبوك موجود وقاعد يدور؟
3: بابا بفات مخيتي من العلوش للتنسيون بين الحكومة والبرلمان فتحي هزتنا طول لهنتا لهنتا. اسمها جميل على فكرة، اسمها ولا بالحق كل أمراض دي جديدة يعطيوها اسم كحلو. يبدو أنه باش ما شفتك كورونا معناها
5: لسه كورونا
3: ولينا هنتا هنتا فهمني. أسامي جميلة، لكن خلينا نكون رسميين. هو ماهوش فيروس، مازال ماهوش فيروس، هو مرض جديد. انا نقول ما يخوفش برشا لانه في العالم مازال ما انتشرش انتشاره. يبدو انا عملت هكا قريت بعض الدراسات، لاني طبيب ولاني خبير ولا نفهم في الامراض، لكن اللي يبدو انه ماهوش سهل الانتشار كما الفيروس القديم كورونا.
5: هذا
3: اي التنبيه، خلينا علاش توا يمكن مقصوده جاي سيف جاي العباد خطر. هو وين ظهر؟ هو ظهر في سفينه خارجة من أمريكا اللاتينية ماشية لإسبانيا يظهر لي مرض واحد عدا زوز ثلاثة أربعة فوقفوا السفينة فإسبانيا رفضت استقبال السفينة فالسفينة اتجهت للدول الأخرى والدول الأخرى كل رفض استقبال لأنه فيها بعض المرضى ولو تم إجلائهم طائرات هليكوبتر وزوهم للسبيطارات. فما خوف أخي المنظمة العالمية للصحة سينورمال هذاك دورة تخلص باش تخدم هالخدمة هذية باش تنبه نبهت الشعب الكل والعالم الكل المرض هذا اللي كما قلت لك مازال ما ولاش فيروس. في شنو نعمل شنو الحلول؟ الحلول هو ريتها يقول لك نظف ابعد على الفئران خاطر فما الفئران والجردان هذوما موجودين يا فتحي بارتو خاصة عندنا احنا الجردان هكا ولا دونك يقول لك نظف الاماكن تاعها ما تمسش بيديك حاول هوي الجراج ولا الدب وين موجود عندك سلاح دونك نظف بالكدا وما تمسش بيديك وما تقربش اذا كان مسيت ما تقربش ايدك لخشمك والفمك وبحول الله لبس خلينا انا خلينا في العلوش والتنسيون بالبرلمان ولا بها
5: دقيقة ونص
3: دقيقة ونص حكاية فتحي قال بكري على رئاسة الحكومة اخذت القرار بمنع الوزراء وكتاب الدولة والمدير العامين لمدة شهر بالذهاب إلى البرلمان. القرار اخذته الحكومة لكن السؤال هو علاش زعمة كما قال فتحي على خاطر النواب قاعدين عملوا برشا عمايل وكذا أنا أقول لك زيادة أو أنا أقول لك هي تنسيون طالعة بين النواب والحكومة تنسيون فهم أنا أقول لك هو قرار للتأذى لأن خذت شر رئاسة الحكومة خذت شر للتأذى زاد ما نساوش يا فاطمة نقطة أخرى نحب نشير لها دول اللي أشار له صديقي فتحي أنه زاد فما ولا فما برشا ضحك تنبير على الوزراء اللي يمشيوا للبرلمان الوزراء دون العرك بينهم وبين النواب والبداء القيل والقال فما ولينا نضحكوا ولينا ننبروا ولينا ننكتوا على وزراء يقول لك عبد الحليم حافظ والمطار معناها
6: أنا
3: رئيس حكومة أنا رئيس حكومة بالحق أنا نحط رايح رئيس حكومة نمنحها من الناس هذوما باش يمشيوا للبرلمان قاعدين يضحكوا علينا في العباد فاطمة
5: مادام الاتصال
6: لو ياخذ وزراء
3: يعطيك صحة
6: لا ماش كلم وماش يتصرف
3: فاطمة قاعد يجي في سؤال قالت لك كان تبات قالت لك وشو هو الحلول الحلول هذوما ناس هذوما النواب ما تنجمش نحيم مالوريزمون الله غالب منتخبين
6: اللي ما عندوش كفاءة
3: اما مدير عام يمشي للبرلمان يضحكوا عليه او وزير او مش عارف شكون اي مسؤول فما عندوش كفاءة ما خليناش نوصل للضحك
5: واضح
3: نرحلوا بيه
5: به يا سيدي اعطيني المنتصف مرة اخرى امير هذا ولد عمك الجاموسي اعطيني المنتصف الجنجل ونرجع باش ناخذوا النقطة الثانية في مشوارنا يلا
2: المنتصف المنتصف
4: المنتصف
5: نمشي للجانب العربي فتحي الجاموسي وغريب بن مناء اللي عايشينه اليوم هي حرب طاقة هذه حسب تحليلي الخاص نلقاو 6 قتلى في غارات على جنوب لبنان وتمديد الهدنة 45 يوم 3 شهداء في دير البلح مع سفينة تغرق قرب عمان وأخرى تتجه لإيران هل المنطقة داخلة في حرب طاقة؟
6: المنطقة داخلة في حيط بلاك صدقني معناها اللي قاعد يصير واللي صار في هالثلاث سنين هذوما حاجة لا توصف واللي صار في العرب وكانهم قاعدين يخلصوا مقابل هفوات ومقابل غباء متاع مئات سنين متاع قرون قاعد يخلصوا فيها تو شوفوا وضع غزة كيفاش قاش نحكيوا عليها واللي قاعد صاير راهو تو ما يقولش سوء اللي صار بعد 7
5: اكتوبر هذيك علاش انا سالتك تو
6: تو قاعدة تصير إبادة الصامتة اللي قاعد تصير في جنوب لبنان وما تبقى من لبنان تعرفوش قداش تهد ولا في لبنان يعني رزير جنوب لبنان رزير الى حدود مشارف بيروت وحتى فما جزء من بيروت رزير اللي قاعد يصير في السودان اللي بلاد اللي توكل العرب الكل واكثر من العرب الكل قاعده فيها مجاعه
5: نعم.
6: يعني وكانه العرب قاعدين يخلصوا اللي صار زاده في الدول الغنية من الدول العربية الغنية اللي كنا نعتقد شدوا مركز المال العالمي كيما الإمارات. واللي وقع الإمارات ما هوش مش تعدى بالسهل، ولن تعود الإمارات بسرعة كما نتخيلوا أن تكون مركز دولي للأموال في العالم، اللي كما خلفت سويسرا وفكت المقود على سويسرا والمشعل على سويسرا، اليوم جاءت الكوارث اللي قاعدة تصير. يعني ربما عشنا كأنها نهاية العرب اليوم بكل الشعارات الرنانة وسننتصر وقاعد العرب قاعدين بالحق مصيبة كبيرة. شوفوا العراق اللي قرينا بالكتب متاعها كيفاش وليت مستباحة من أطراف الكل. اليوم العراق فلوس البترول الكل تهز للأمريكا، وبعد شاريات تتبعث في طيارة من أمريكا.
5: بين قوسين نذكر أنه أمس وقع تعيين رئيس حكومة جديد بالنسبة للعراق، برشا من الناس يقولوا هذا رئيس الحكومة موالي للحلف الصهيوني.
6: أي خير وخير
3: يا مرنقة. واللي قبله موالي إيران.
6: العراق شاهد، العراق بين المطرقة والسندان، مستعمرة بين الأمريكا
3: إيران
6: ومقفاه بيان سور كيان الصهيوني، والطرف في إيران. في إيران المناطق الشيعية ما يتعين رئيس محافظة ورئيس مركز شرطة كما توافق عليه السلطة في طهران. حتى ذيك استعمار راهو
5: بين هذا وذاك،
6: حب ولا تكر، حتى استعمار راهو. شو فرق بين انه يستعمرني ويقتلني ويسرقني مسلم او مسيحي او يهودي؟ كيف وقتاش العرب باش يفيقوا ويعملوا صحوة؟ ما قلت لكم شت وحده مي على الاقل، وهذا
5: يصبح وعي بالمصالح.
6: وهذه تحسب لتونس، ثم 22 دولة عربية، تونس ربما الوحيدة في 22 اللي من أقصى الشمال أقصى الجنوب من أقصى الشرق أقصى الغرب، اللي يقول لك لا أنا سني ولا شيعي ولا يهودي ولا مسيحي، أنا تونسي. كي تمشي العراق يقول لك أنا شيعي أو أنا سني أو كردي، تمشي لبنان كانوا مسيحي تبع فرنسا، كانوا سني تبع السعودية، وكانوا شيعي تبع إيران.
5: نقطة أخرى زادة مهمة جدا، حتى اللي نحن اليوم نحكيه على صادرات الغاز اللي تمر على عن طريق هرمز، ونعرفوا اليوم اللعبة الكل على هرمز، تحت 80% بين مارس وأفريل
6: فتح الجاموس، لأنه الأزمة ثم تحلت. وحتى قلنا ننتظر ربما فمشي حلول على مستوى القمة الدنيرمال اللي صارت بين ترامب ورئيس الصين في الصين، لكن ما ظهر حتى شيء، حتى شو المخرجات نتاعها التوك مش واضحه بكل.
5: انا باش نرجعوا لها بعدك جوستمون في النقطه هذه بالاساس. اذا كنا نحكيوا على استيراد الغاز اللي قلنا 80% الانتاج نتاعو نقص، تونس ويني من هذا اللي قاعد يصير فيه الكل؟ تونس باش تبدا تدفع الفاتوره، والا باش تشوفوا الامباكت تقريبا منذ نهايه هذا الاسبوع بدايه شهر جوان. اليوم كي نحكيوا على انه نتضامنوا مع القضايا هذه مع غزه مع لبنان مع القضية الإنسانية، وبين أنه نفكر في الفاتورة الغاز نظرا لكل التبعات هذه مشتغلة علينا، وبالتالي وشفت قبيلة شوية هبطنا الستيو تفاعلات متاع الناس، كيفاش نجم نراها؟ كيفاش نقرأ المقاربة هذه؟
3: هي فاطمة مش كان فاتورة الغاز اللي بيشتغل علينا، الفاتورات الكل،
6: كل
3: حتى الفاتورة متاع المكياج متاعك بيشتغل،
5: أي كل شيء،
3: كل ما هو مستورد، كل كل شيء مستورد، كل شيء مستورد يا فاطمة بيشتغل،
5: صحيح.
3: خويا باش يجي من المانيا باش تكلف له اغلى من عمنا.
5: مشكل مستورد، مشكل مستورد. اليوم راهو كي نحكيو على الخضره باش ننجو الخضره، لامونيتر ما عادش موجود.
3: ما هو الخضره هذيك والغله والعلوش وفيها اشياء
6: والحديد والالمنيوم وكل شيء كل شيء.
3: دونك تونس والدول الفقيره خاصه والدول العالم كل فاطمه خلينا نكون واضحين مع المستمع أنه العالم كل بش يخلص فاتورة مرمز هرمز
5: هرمز
3: أمي تقول مرمز مضيق هرمز اليوم يمروا عليه 25% من البترول العالمي يمر غادي. اليوم المشكلة إيران وأمريكا اليوم بقات، حتى كانت لاحظ النووي ما عادش يبدو عليه برشا، 400 كيلو نووي الموجودة في إيران اللي يحبوا يهزوها. إيران اقترحت يهزوها الاتحاد السوفيتي، أمريكا رفضت تحب تهزها لدولة أخرى أو يقعدوا عندها هي. هو أكثر حاجة هالمضيق هرمز اللي ما كناش نسمعوا به، والمواطن التونسي والمواطن العالمي
5: مش مدخلنا نحن فيه، ما بعيد علينا مش بعيد علينا.
3: أمي تقول مش مدخلنا في المرمز فعلا واضحة. يا ميمتي راه ولدك باش يجي ياخذ طيارة، عمناول كان يجي ب 400,000 باش يجي ب 700، خاطر الكيروزين
5: وما ثماش
3: هاك ليسونس اللي يسبوه في الطيارة اسمه كيروزين، طيارة سناب باش تلقاه غالي. دونك يلزم البيت تغلى. البابور اللي باش يجي من جنوة لتونس ويجيب عمالنا بالخارج راهو البيس سناب باش تغلى، راهو التوريد باش يغلى والبضايع كانت البابور قبل كي يخرج من بنما ولا من نيكاراغوا ولا من اي دولة ولا من البرازيل بيجيب سلعة لتونس، كانت الماضي السلعة لازم تأمن السلعة، معناها فما أسيرانس للبطو أسيرانس للسلعة. اليوم شركات التأمين في ظل الخطر تحارب وسلاح، سي نورمال انا كشركة تأمين مش نغلي في التأمين.
5: نعم.
3: لانه لريسك المخاطر
5: اكثر،
3: لانه المخاطر اكثر، وين المخاطر ترتفع وين الاسعار ترتفع.
5: وبين قوسين راهي رجعت ظاهره القرصنه في البحار والمحيطات.
3: ايوه زيد عطف.
5: اي لا بالحق
3: دونك.
5: حاجه نقوله
3: اليوم، اليوم كل شيء باش يغلى. اليوم احنا دوله معناها مرتبطين، هي راهي الاقتصاد في سلسله واحده، سلسله واحده مترابطه. لفات معناها تقع فيها فلسه تتكسر، راهي سلسله كامله تتكسر.
5: اكيد
3: راهو في تونس عندنا نستوردوا، في تونس رانا نصدروا، في تونس مربوطين بالدول الإفريقية، مربوطين بالدول الأوروبية، مربوطين بالدول، سي نورمال باش يكون هذا تأثير. لكن هنا شنو الحل؟ تقول لي أنت احنا نتعاطفوا مع الإنسانية، نتعاطفوا مع الدول، مع لبنان، مع القضايا الإنسانية. إيه هذا لا يمنع ذلك. نتعاطفوا، احنا دولة شعب إنساني، نحبوا القضايا العادلة، نحبوا حركة التحرر في العالم، ما نحبوش الكيان الصهيوني يضرب لبنان كما قال فتحي اليوم، دمرها وعلى مشارف بيروت اليوم.
5: نعم.
3: لولا راهو طلب أمريكي، طلب أمريكي طلبت من إسرائيل ما تعتديش على العاصمة بيروت.
5: نعم.
3: على هذيك ما كانش، على هذيك هاكم دمروا الجنوب اللبناني كل.
5: أيه.
3: غزة انتهت ولا ما شفنا القائد العام متاع العسكر متاع غزة.
5: أيه. حماس.
3: أي متاع حماس أخي عرفوا داره حداد.
5: أيه.
3: الله يرحمه. أيه. حداد عرفوا داره، مازال في كرهبته قدام الدار قملوا عليه بسرعة.
5: ايه ثم
3: قتلوه هو ونساه وصغاره.
5: غريبة جمع الفيتة راي صارت صورة سنينة، وأنه يكون ثم استنكار امباكت كبيرة تعاطي مع الصورة أو الفيديو هذية. الوزير رئيس الوزراء، مش رئيس الوزراء اللي متاع الحرب غاديكا، عندهم عامل العلم وراها القدس وسي قال امراه القدس نساوها نتاعنا ريتها ولا لا. هل ثم ما صار حتى استنكار اللي قاعد يصير ولا اللي صار؟
6: وكي تخوفات نتاعنا من نهار اللي صارت 7 اكتوبر 2023
3: وصلنا لها مشروع، تخوفاتنا مشروع اللي صار الكل. راهو اليوم العالم على كف عفريت. اليوم مضيق هرمز، امريكا، اسرائيل، اليوم معناه فما خلينا نقول زاد العرب اللي كان يحكي عليهم فتحي، ولو انا ما عادش نحكي برشا على العرب لانه ما فماش عرب موحدين. فما تونس دوله تختلف على السودان، موقف يختلف في لبنان، اخي باقي الموقف التونسي كما الموقف اللبناني،
5: والا
3: الموقف الاماراتي كما الموقف السعودي، ولا الموقف السعودي كما الموقف الجزائري. لا لا
5: وراه مش من تو
3: اختلاف وعمرنا وعمرنا
5: ما اتفقنا، اتفق العرب على الا يتفقوا،
3: ما يتفقوش، هذاك الاتفاق الوحيد ان ما اتفقوش. عاملين جامعه ما يسمى جامعه الدول العربيه، ومش هما عملوها، عملوا هالو عملوا هالو، دونك ما فما حتى شيء. انا خليني نكمل تونس اليوم بالعلم. العلم والعلم والبحوث والدراسات اليوم تنجم تتطور تونس على مستوى، لو كنحطوا استراتيجية متاع الاقتصاد متاعنا الفلاحي والصناعي، رانا دولة قادرين نعيشوا لباس علينا، معاش نخافوا من البترول الغلاء ولا، لأنه أنا نقوله والله أعلم يمكن أنا غلط، أنا أقول عنا بترولنا النجم، حتى احنا كيوم يغليوا في بترول، حتى احنا مش يغليوا في بترول، احنا عنا غاز يغليوا في الغاز، حتى احنا عنا غاز، احنا عنا العلوش، لو
5: انا طاقات مجدده وما
3: لو
5: ادراك
3: بالله يا فاطمه حقا فنتي تحكي لي فتحي على ليش
5: قايل
3: لك بعد والله بالحق اخي وين ديوان تربيه الماشيه كنا قبل نشوفوا ديوان تربيه الماشيه
5: وين رجعتنا انت يا غبي خلينا
3: تعلينا من العلوش
6: خلي نقطه اخيره بالنسبه لل تقول لي شنو الحل على مذيق هرمز. راهو وقت الازمات هذه يزمنا نستغلوا فيها الفرصة انه حتى احنا نحققوا فيها ربح. كما تو الجزائر كي طلع سوم البريد دو بترول قاعد تحقق فيه ربح.
5: نعم.
6: ما تنساش لو سوم الفوسفات اليوم والمواد الكيميائية فوا 5 فوا 10.
5: ايه.
6: ايه فوسفات متاع قفصاوينو والمجمع الكيميائي متاع جابس مش قاعد يخدم متعطل.
5: نعم.
6: نورمالمون نستغلوا الفرصة هذه تو باش يخدم 300-400%. باش نعوضوا الخساره اللي جايتنا من من من غلاء الاسعار ومن غلاء البترول والغاز.
5: صحيح.
6: لكن المصيبه اليوم عاوز يخدم فوق المعدل العام ب3-4 مرات
5: مش قاعد
6: يسكر قاعد يسكر
5: لا اصلا ما قالش باش
6: خويا انا اعتقادي اذا كان ثم حتى مشكل اجتماعي بسيط في خصوص التشغيل في قابصة في المتلوي في الرداير في قابس والله اذا لزمها عسكرة عسكرة مؤقتا لانه ولا قوت 12 مليون ولا 11 مليون ونص
5: مرهون في الشيء هذا
6: باش نعوضوا الخساره اللي جايتنا من الحروب هذه.
5: واضح. اعطيني المنتصف مره اخرى امير. اسمع اعطيني السوتيت الاولاني المنتصف واعطيني عليه. يلا
2: المنتصف
5: مازال متواصل معاكم نص نهار و8 او 47 دقيقه. ترامب وشي قمه ترامب شي حول تايوان وتهديدات متبادله مع ايران اسعار الشحن قاعده ترتفع برشا. حسبيك القمه هذه في بيجين ولناقشه الوضعيه نتاع تايوان وين تنجم توصل حسبيك؟
6: هي وين مش توصل المعلومات صحيحه جدا حسب رايي انا لكن الأكيد صارت مفاوضات سرية باللي حاولوا الصحفيين يقربوا لها ما خذوش لحل ربط. أنا خوفي أنه العملية اللقاء متاع ترامب ورئيس الصين ما يقتصرش جيست على تايوان.
5: لا خليني نحب نذكر الناس باش من الناس يقول لك باين تحكيوا لي على تايوان وقمة شنو أهمية تايوان؟ راي تايوان كيدي تايواني دي الرقائق الإلكترونية اللي نستعملوا فيها
6: بالضبط
5: بورتابلواتنا سياراتنا الكهربائية ولا غيرها اللي بيس دو غشونس حتصيروا الإلكترونيك الكل
6: هي وسائل المواصلات والاتصالات والباتري وكل مرونية
5: قلب النابض في تايوان
6: وقلب النابض في تايوان رهين الاقتصاد الصيني رهين ليلو والاقتصاد الامريكي والعالمي كله رهين ليه وكل الشركات الكبرى هذه في التكنولوجيا وفي اللي باتري كل رهين دوله كما تايوان لكن تايوان هبوا نكروا هي صينيه بحكم موقعها بحكم ارتباطها بحكم حتى العلم اللي تهزه
5: يعني
6: المناوره الامريكيه في خصوص استقلال تايوان او واحد راهي مش ننظر الى شيء يبقى هي ورقه ضغط في دين الصين ورقة الضغط جاءت في دين أمريكا ربما تدفع تكلفتها إيران ربما رو ما نعرفوش شنو المفاوضات تجم تكون هي الهجوم الأمريكي على إيران الهدف الرئيسي والمخفي هو ضرب الاقتصاد الصيني
5: ونحب نسأله في الإطار هي غريبي هل حسبك أنت تايوان باش تكون الهدية المسمومة الأمريكية للصين هل هي الشوكة في خاسرة الصين هل اليوم مسرح الأحداث اللي موجود في هرمز باش يمشي البحر الصين قريبا
3: شوف فاطمة خلينا زادة قولوا حويجة كما قلنا الإيرانيين الفرس تاريخيا يعرفوا فاوضوا اليوم الصينيين زادة يعرفوا فاوضوا ويعرفوا فاوضوا مليح شوف وقت يمشي ترامب للصين كنا نتصوروا رئيس الصين مش يعرضوا في المطار هذيك بروتوكولات عالمية كذا ما عرضوش في المطار وذيك كانت رسالة قوية برشا من الدولة والحكومة الصينية للزيارة ترامب بعد مفاوضات كما قال فتحي ما فماش تسريبات كبيرة عليها أكيد المفاوضات تايوان وإيران وهرمز هذه
5: الجدلية
3: الصين ما هيش متسلم في مصالحها الصين ورات الرئيس الولايات المتحدة ورات للعالم كل أنه دولة قوية وقت في الخطاب في مأدوبة العشاء قال ترامب قال احنا تعديت التلفزيون قال احنا الدولة العظمى في العالم يلزمنا نتفاوضوا مع الدولة الثانية في العالم معناها انتوما الدوزيام قوة في العالم من بعد كي رد عليه الاخر تكلم قالوا نحن الدول العظمى رانا قد معناها رانا قد تعرفش مش يقولوا قبل موقولة احنا نقربوا لامريكا والاقتصادنا يقرب اليوم قالوا قد راهو غدا باش يقولوا انا اقوى منك واقوى منه هو في ثم لقطة صارت وقت اللي اعطاهم كادوات جو مروحين فكزيارات تاع البروتوكولات يمدوا كادو للرئيس ونائب الرئيس وكل رجال الاعمال اللي مشاو معاه وعلى فكره يا فاطمه خلينا زاد برقيا الزياره نتاع ترامب هز فيها اغلب رجال الاعمال الامريكيين الكبارات نتاع الاقتصاد العالمي في امريكا مشاو معاه
5: ولا ايلون ماسك
3: اي مشاو معاه
6: تسلا
3: ماهوش مشاي يناقش سياسيا ماهوش جاي يناقش في موضوع ايران فقط ثم سبقات لانه الاقتصاد الامريكي خلينا نقولها منهار والاقتصاد الصيني اليوم طالع برشا والقوة الرهيبة في الاقتصاد العالم والفلوس اليوم هي الصين. على ذيك هز معاه 11 ولا 12 رجل أعمال كبير. دونك 12 ورجل أعمال كبير وهو والنائب نتاعه والوزراء اللي مشاو معاه وقت يعطوهم كدوات اخر لحظة هما مش يطلعوا في الطيارة في الصين لوحوهم. لوحوهم تعرفش علاش لوحوهم؟
5: خافوا من الرقابة
3: وخافوا من التجسس وخافوا شنو فيهم. قطر اكيد بالنسبة للمخابرات الامريكية تم استشارتها روحوا بهم ولا قالوا لوح. خاطر انت لو كانت كنت اقوى من الصين على مستوى مخابرات وعلى مستوى
5: ما تخافش منها
3: كدو انا مش الشيفرة متاحة ونفككها. اما يعرفوا جيدا ان الصين اقوى منهم في موضوع التجسس والمخابرات والحوايج الجويدة هذه اللي انا بيدي ما نفهمهاش هكا قاعد تصفصت وكاو بالحق لا الامريكان قالوا انا كان يعطيني كدو صيني نهزه اكيد بيش يتجسس علي وصح علي ما نفهمش. مع المخابرات الامريكية خافوا هذيك عمالية تخوف اليوم امريكا تخاف من الصين. على ذيك تو باش نرجع بيك في المفاوضات الصين راهي بالنسبة لها ماضي قرمز ايران لا مساسة انا نقول لك ها اليوم هو المهلة بتاعه تنتهي اليوم الثلاثة خلينا نشوفوش باش يعمل.
5: لا قرقوا بي يا جماعة الخليج واني باش نزيد
3: قاعد يزيد وقاعد يفاوض البارح عجبتني ما عطاهم ولامس ايران اعطاتهم ردود بعثوا لهم جواب فيه ردود قال ما عجبتنيش اسمه جاوبوا لأمريكا قال والله أمريكا فيها بارشة مرونة. راهو أذكياء في المفاوضات الإيرانيين يربحوا في برشة وقت والوقت ضد الولايات المتحدة الأمريكية. لكن احنا لا لا لا لا لا كما يقول فتحي العرب والدول الفقيرة وأمريكا اللاتينية احنا اللي باش نخلصوا الفاتوره ماذا بينا يعطيونا قرار اليوم وماذا بينا القرار ان هرمز محلوله وانه البترول يرخص وانه السلع معناها نرجعوا كما قال بورقيبه كما
5: قلنا نسالكم سؤال لهنا فتحي وغريبي حسب رايكم انتم سيناريو الصراعات هذه وين ماشيه؟ هل ماشيين وانه نرجع كما قلت انت نرجع وين ما كنا قبل الزيادات نرجو كما كنا الناس كل فراجة والشي يتعدى والبترول يتعدى أمورنا واضحة والخليج يرجع البوزيسيون ما متاعه تقبل وكذا وهكا تولي إسرائيل ما تحققش الحلمة متاعها في إسرائيل الكبرى أم نحن ماشيين نحو حرب عالمية ثالثة لكن محليا في بعض المناطق.
6: هي الحرب العالمية هي حرب عالمية ثالثة لن تكون بالمفهوم التقليدي
5: إيه
6: الحرب العالمية الأولى والثانية وراهم مبقاش يقتلوا بعضهم هما ربما كل واحد يقتل حليف الاخر فهمتني ولا الامريكي يقتل العربي ولا المسلم اللي موالي الصين والصين تقتل العربي والمسلم اللي موالي الامريكا وانت ماشي واحنا هما ضحايا. انا اعتقادي انه ما نغرقوش برشا في الصراعات الدوليه والاقليميه ولو انه يجب نكونوا حاضرين ونعرفوا نقراوا صحيح وغيره ورد بالنا زادا لنعودوا نغلطوا الغلطة نتاع اللي غلطها قبل عبد الناصر وغلطوها العرب وغلط غلطها حافظ أسد وبشار ولده وغيره وغيره أنه فما دولة اسمها دولة صديقة. الصين ليست دولة صديقة روسيا ليست دولة صديقة ولا تركيا دولة صديقة ولا أمريكا ولا إسرائيل ولا حتى واحد صديقة. فما عمل على روحك
5: هيك هي.
6: أنا اعتقادي أنه بالنسبة لنا كتوانسة راهو عنا ربي أعطانا حاجة ربما ما عطاش برشا دول موقعنا الاستراتيجي التنوع الديموغرافي متاعنا الذكاء القراية الانفراستركتور التضاريس الطبيعة مزيانة برشا
5: حتى التاريخ تعلمنا منه برشا
6: الامتداد متاعنا البحري أشي الحاجة ليش ما نعملوش على روحنا رحنا ما احنا ما فيناش برشا مطموع باعتبار احنا دولة نفطية لحد شيء لكن احنا دولة نجم نكون دولة ذكية. تونس مثلا نجم تكون مركز دولي للذكاء الاصطناعي سفاقس هيك المكتبة الرقمية هذيك اللي هيك المشروع المعطل يجمع عنا 50,000 تيديوم بين 45 و50,000 تيديوم في سفاقس. علاش ما يكونش أول مركز أفريقي للذكاء الاصطناعي؟ علاه يا سيد الوالي كان تسمع فيها يا سيد وزير الثقافة علاش ليرنينج ريسورس سنتر ريسورس هذاك علاش ما نكملوش المشروع أمواله مرصودة علاش ما يكونش مركز أول مركز أفريقي للذكاء الاصطناعي ورأي تونس أول ما بدأت الذكاء الاصطناعي على مستوى الدول العربية والأفريقية لا 82 1982 صار ملتقى في تونس أشرف عليه محمد المظالي والوزير الأول وعنوان وقب بالصورة مازالوا الصور ايه؟ الذكاء الاصطناعي، مستقبل الذكاء الاصطناعي في تونس.
5: واضح.
6: قبل ما خموا فيه ربما الأمريكا، وقبل ما خموا فيه الأوروبيين.
5: قص عليه يا ولد عمو، قص عليه. قص عليه.
3: لا لا والله قالوا فتح شيء على المكتبة لي هرمز متاع فاكس. شوف فاطمة اش حبيت نقول، والله ساعات انك تنسى الفكرة اللي بها الفايدة. دقيقة على اللي نحب نقوله. امريكا واسرائيل ماهوش باش يوصلوا للهدف نتاعهم لا اليوم ولا غدوة. اليوم فما دول معناها فاهمة اللعبة، ودول قاعدة تطور، ولا بروف الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية ما مشيتش مع أمريكا في ضربها لإيران وحربها مع إيران. ولو اليوم اليوم وقت يتمسوا مصالحها البترول غلا وا اليوم اسمه فرنسا خرجت شارديغول الحاملة الطائرة نتاعها، بريطانيا كيف تحب. لكن أنا نقول لك ما فماش حرب عالمية، ما فماش
5: نقعدوا معلقين.
3: لا اي شو
5: نقعدوا معلقين.
3: فما مصالح نتاع دول، فما مصالح نتاع شعوب، فما مصالح نتاع رجال اعمال اليوم لوبيات اللي يتحكموا. اخي بالله ترامب شخصيه سياسيه في ما هو رجل اعمال كبير.
5: صحيح. هذاك وين مصلحته وين ما هو. شكرا لكم الناس الكل. فقط سي محمد قطاطي الفاعل يقول كان هناك توريد عشوائي من الجزائر، العلوش اللي راسه ابيض راس الجريان اصبحت تصدير عشوائي اليوم. شكرا لكم الناس الكل، لنعود في الجزء الثاني بعد قليل.
3: اللي حكينا كل مشاكل العالم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم. صلاة عيد الأضحى المبارك تقام على الساعة 5:30 صباحا بجوامع ولاية صفاقس. يوم مفتوح بمخيم 21 للعودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين لفريق جنوب الصحراء بالعامرة. مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بمعتمديات بير علي ومنزل شاكر والحنشة يحقق نتائج هامة في مرحلته الأولى. تسجيل علامة مشطية جبنيانة كعلامة جماعية بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية. في العالم، إيران تتوعد بفتح جبهات جديدة ضد أي اعتداء عليها، وتفاؤل باكستاني بإمكانية التوصل إلى اتفاق في المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران. نشير في البداية إلى أن الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس تعلم أن صلاة العيد عيد الأضحى ستقام يوم 14 من ذي الحجة الموافق ل 1447 هجري والموافق ل 27 مايو على الساعة 5:30 صباحا بكافة جوامع صفاقس. في العامر، انتظم اليوم يوم مفتوح للصحفيين في مخيم 21 للعودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء، والذي ما يزال يؤوي 420 مهاجرا أفريقيا سيتم ترحيلهم طوعيا قريبا، وفق تصريح وليد الصادق ممثل عن الهلال الأحمر التونسي بصفاقس استضافة لزهور الحبيب.
2: احنا في المخيم 21 للعودة الطوعية، الحمد لله في المخيم هذا البداية متاعه كانت في جويلية 2025، طبعا برسك قريب العام. العدد الحمد لله أنا ثم تقريبا 4000 واحد اللي روحوا حاليا، اللي موجودين حاليا في المخيم تقريبا 420 موجودين في اليوم. ثم أول صفرة قريبة اللي هي نهار الخميس إن شاء الله. احنا بتبيع معاضدين للمجهودات الدولة مع وزارة الداخلية، قاعدين نشرف على المخيم هذا ديما الجانب الصحي، الرعاية الصحية وكل شيء. تقريبا كل 10 أيام 15 يوم ماكس تصير قافلة صحية، حتى إذا كان ثم شكون ألزم أنه حتى يهزوه للمستشفى ولا حاجة بتبيع يتم النقل متاع المستشفى ويتبعوا للحالة الصحية متاع.
1: من المقرر أن يتواصل إنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بمعتمديات بير علي بن خليفة ومنزل شاكر والحنشة إلى مارس القادم بعد تحقيق نتائج هامة في مرحلته الأولى، في انتظار تدعيم عناصره بالتوسع الجغرافي بإضافة معتمديتي الصخيرة والغريبة في مرحلة ثانية، حسب ما أكده لنا المندوب الجهوي للفلاحة بصفاقس كمال لهذيلي اليوم على هامش تنظيم ورشة التقييم النهائي للمشروع.
3: ورشة ختامية لتقديم نتائج مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس، ويهم ثلاثة معتمديات: الحنشة، معتمدية منزل شاكر، ومعتمدية بير علي. المشروع هذا انطلق تقريبا في سنة 2018، ومن المؤمن إن شاء الله مش ينتهي في مارس 2027، تقريبا بكلفة جملية 96 مليون دينار. المشروع هذا تم إنجاز فيه عديد العناصر، خاصة من العناصر البنية التحتية، من مسالك فلاحية، مساحة للشرب، أشغال المحافظة المياه والتربة، إضافة إلى تطوير نظم الإنتاج الفلاحي. كذلك ما تعنى ما العنصر ضد التمكين الاقتصادي، إن شاء الله زاد كيف بالنسبة مع مكتب دراسات باش ننطلق باش نعطيه اليوم إن شاء الله انطلاق المرحلة الثانية، واللي هي ما مش تهم تقريب نفس المعتمديات اللي هم الثلاثة اللي هي الحنشة، منزل شاكر، وبير علي، ومع التوسع الجغرافي اللي مهم معناتها ان شاء الله ليش من زوز معتمديات الاضافيه اللي هي معتمديه الصخيره ومعتمديه الغريبه، بالاضافه الى ما تثبتهم الفلاحيه اللي هم بامتياز. معناتها يمكن فهم العنصر اللي يتميز به زوز معتمديات اللي هو عنصر الصيد البحري. عندنا تطمينات، نقول تطمينات من بنك الممول، البنك الاسلامي، في انه مش يقدرنا ان شاء الله معناتها المرحله الثانيه هذه للتمويل، وان شاء الله ما ننطلقوا كيف كما نجحنا في المرحله الاولى نقولوا ان شاء الله المرحله الثانيه ما توقع تمويلها.
1: في صفاقس أيضا انطلقت اليوم ندوة لفائدة الحرفيات المنتفعات ببرنامج دعم الحرفيات التونسيات وتعزيز دورهن الاقتصادي والاجتماعي، الذي انطلق منذ أكتوبر 2025 ببادرة من الديوان الوطني للصناعات التقليدية والمنظمة الدولية للملكية الفكرية. وسيتم بالمناسبة اختتام مشروع حماية وتثمين مشطية جبنيانة وتسجيل علامتها كعلامة جماعية بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية. أفادنا محمود التركي الكاتب العام الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بصفاقس بأن أنشطة نوادي التربية المرورية بالمدارس الابتدائية للسنة الحالية التي اختتمت اليوم ساهمت في ترسيخ السلوك المروري السليم لدى الناشئة والتزام مستعملي الطريق بعدم تجاوز سرعة 30 كيلومتر في الساعة قرب المؤسسات التربوية.
4: الجمعية التونسية للوقاية من حول الطرقات بصفاقس نظمت طيلة السنة الدراسية أيام تحسيسية وتكوينية في المدارس الابتدائية، واليوم كان اليوم الاختتامي لأنشطة هذه النوادي تشمل عديد المدارس، واليوم الانتاجات متاعهم انتاجات أطفال من كرة الأطفال ومسرحيات في مجال التربية المرورية تعرضوا في فضاء الكازينو بصفاقس، والأطفال قاعدين يقدموا عروض مفيدة جدا ومعبرة توصل المعلومة للأولياء بضرورة احترام قواعد المرور، قواعد الجولان، وتعريف بخطورة الوظائف خاصة أمام المؤسسات التربوية. نشوفوا اللي أغلبها ولات معناتها منطقة 30 هذه بتضافر الجهود بلدية صفاقس وبلديات الجهة.
1: ولتقديم الأنباء من إذاعة صفاقس، أكد عضو الجمعية التونسية للطب العام والعائلي أحمد شقرون للأخبار بمناسبة اليوم العالمي للطبيب العام والعائلي تحت شعار رعاية رحيمة في عالم رقمي، أكد أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي ودعم الطب عن بعد لتقديم الخدمات من المواطنين لا سيما في المناطق الداخلية ضمن برنامج الصحة للجميع، مشيرا إلى معالجة أطباء الخط الأول 80% من المشاكل الصحية وتوفير دورات تكوينية لفائدتهم على آليات الرقمنة.
5: في الإطار هذا نحتفل اليوم باليوم العالمي رعاية رحيمة في العالم الرقمي للطب العام والطب العائلة. الطب العائلي هو يقوم بمتابعة الأسرة. فالنطاق هذا الجمعية متاعنا هي تحتفل اليوم باليوم العالمي الرعاية الرحيمة في العالم الرقمي. وزارة الصحة متاعنا حاولت باش تدخل هذه الرقمنة، هو اللي في الأوروب الباسيون في يمشي عادي عنده توتندوسي معاه بالرقمنة. احنا حاولنا باش نواكبوا هالتطورات هذه. على مستوى السوق عندنا 4200 طبيب في الطب العائلة ملم بأكثر من 80% من المشاكل اللي موجودة على مستوى الساحة الطبية. هي المنظمة العالمية تقول 80%، احنا في تونس أكثر من 80%.
1: تربويا، نفاد المتفقد العام للتربية لسعد الخدوجي بأن الناجحين في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة للتعليم الثانوي وأساتذة للتعليم الفني والتقني بعنوان 2026 سيلتحقون بمراكز عملهم ويباشرون مهامهم مع العودة المدرسية المقبلة بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، وشدد على أن الوزارة حرصت على تأمين كل ظروف الشفافية والنزاهة في هذه المناظرة منذ انطلاق الأعداد لها وفرز الملفات واختيار المترشحين، حيث تم اعتماد التكنولوجيات الحديثة على المستوى الجهوي والوطني في مختلف مراحل الفرز. في موضوع آخر، أفاد السجل الوطني للمؤسسات أنه مع الانتقال إلى الإيداع الإلكتروني الحصري بداية من غرة جويلية القادم أصبح الحصول على الهوية الرقمية خطوة أساسية لإنجاز المعاملات بكل سهولة، ودعا إلى المبادرة بالحصول عليها لتفادي أي تعطيل والاستفادة من خدمات الرقمية السريعة وآمنة ومتاحة على مدار الساعة. توعدت إيران اليوم بفتح جبهات جديدة ضد أي اعتداء عليها، وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن بلاده لديها أساليب للتصدي لما أسماها بحماقة جديدة يرتكبها العدو. كما أعلنت إيران عن إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز في خطوة تعكس تحولا لافتا في نهجها تجاه أحد أهم الممرات العالمية لنقل الطاقة. وبخصوص قدرات إيران القتالية، رجح مسؤول عسكري أمريكي أن تكون قد إيران قد تمكنت من دراسة أنماط الطيران المقاتلات والقاذفات الأمريكية، ما مكنها من الدفاع في وجهها بشكل فعال، واستغلت فترة الهدنة لاستخراج صواريخ ومنصات من مواقع قصفت خلال الحرب على البلاد. وسط تأكيد الرئيس الأمريكي باستمرار التفاوضات الجادة للتوصل إلى اتفاق مع إيران قريبا، أعربت مصادر باكستانية عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق في المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران. وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة اليوم أن المستشفيات استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 3 شهداء و3 مصابين برصاص الاحتلال. وفي لبنان، تواصل العدوان الصهيوني على عدة بلدات وقرى جنوب لبنان، حيث استشهد 5 أشخاص اليوم في قصف صهيوني استهدف بلدة كفرصير في قضاء النبطية وقضاء بنت جبيل. ورغم تمديد وقف إطلاق النار، أنذر جيش الاحتلال سكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري قبل استهدافها. وفي المقابل، أعلن حزب الله اليوم عن تنفيذ عمليتين استهدفتا موقعا لجنود الاحتلال وآلية عسكرية تابعة له في بعض المناطق بجنوب لبنان. تذكير في الختام بأبرز العناوين: صلاة عيد الأضحى تقام على الساعة 5:30 صباحا بجوامع ولاية صفاقس. يوم مفتوح بمخيم 21 للعودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين الأفارقة جنوب الصحراء بالعامرة. مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بمعتمديات بير علي ومنزل شاكر والحنشة يحقق نتائج هامة في مرحلته الأولى. تسجيل علامة مشطية جبنيانة كعلامة جماعية بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، وإيران تتوعد بفتح جبهات جديدة ضد أي اعتداء عليها.

16 دقيقة بعد الوحدة بعد زوايا الأحبار الرياضة في كل مكان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع آخر الأخبار الرياضية، آخر المستجدات الرياضية. هات نبدأ بجديد جديد على مستوى الأخبار الرياضية، تقريبا الأخبار اللي عندها 10 دقائق من اللي خرجت اللي عندها ربع ساعة. نبدأ بخبر تقريبا عنده دقيقتين من اللي خرج. بعد شوية تستضيف العاصمة المصرية القاهرة قرعة تصفيات كأس أفريقيا 2027، مش كل منتخبنا التونسي رسميا في التصنيف الأول خلال هالقرعة هدية إلى جانب منتخبات السنغال، نيجيريا، الكاميرون، كوت ديفوار، مالي، جنوب أفريقيا، مصر، الجزائر، المغرب، الكونغو الديمقراطية، بوركينا فاسو. نذكركم أنه التصفيات مستشهد مشاركة 48 منتخب مقسمة على 12 مجموعة. أيضا آخر الأخبار قبليك شوية، تقريبا نص ساعة التالي رسميا حكام مقابلات عرفناهم الدور ربع نهائي لكأس تونس لكرة قدم. هتنبدأ بغدوة إن شاء الله الأربعة 3:30 متاع العشية على عشب ملعب طيمهيري بصفاقس النادي صفاقسي، الملعب الجيبسي، خالد قويدر حكم الساحة، حسني النيلي في غرفة الفار. غدوة أيضا في جرجيس ترجي جرجيس السي بي الأميران، أمير لوصيف حكم ساعة وأمير العيادي في غرفة الفار. به أمير يحكي مع أمير إن شاء الله غدوة تكون صلاتين سوير عاد مدام فما أمراء مش غشوا عليهم ردويلكم. وغدوة الهات الخميس 3:30 متاع العشية ملعب بوحجلة، بعد بوحجلة ترجل دي تونسي نضال طيف حكم الساحة هيثم جيرات في الفار. وتقدم سقي الدير شبيت العمران أكيد شيء ومميز مش يكون بعد غدوة، عرس كروي على جميع المستويات 450 تذكرة مش يكونوا على ذمة عشاق تقدم سقي الدير. سقي الدير شبيت العمران سيف الورتيني حكم الساحة مجدي بلاغة. زيد جديد جديد قبليك شوية 11:30 شكون تخلي مقر الرابطة الوطنية لكرة القدم، مهاجم النادي الفريقي فراس شوات دخل مكتب الرابطة محال باهتمام إعلامي كبير وشهدت تعرفوا مباراة الديربي اعتداء توغاي على نائب رئيس النادي الافريقي مهدي ميلاد قبل ان يتحول شوات للرد على توغاي. على كل شوات تدخل احكيه معاه احكى على كل كبيره وصغيره، لكن توغاي لعب الجزائري ما جاش وهذاك علاش الترجي التونسي بعث اليوم العشرة متاع الصباح كومونيكي للرابطه الوطنيه لكره القدم تونكو قال لهم توغاي موجود في الجزائر يؤجل الاجتماع والاستدعاء الى موعد قادم باذن الله. ايضا قبلك شويه عرفنا رسميا انه الهيئه المديره لفريق الملعب الجيبسي السيدة قررت عدم التوجه الى لجنه الاستئناف للطعن في قرار الرابطه بخصوص رفض الاعتراض المقدم من طرف السيدة ضد مشاركه لاعب مستقبل قاسرين وسام الجربي. نعرفوا اليوم الاستئناف يجتمعوا اليوم 3 متاع العشيه، دونك الدوسي هذايا سيغلق نهائيا باعتبار الملعب الجيبسي عرف بعد اخر جوله انه تقدم سقي الدير مواصفات الكليه اخذها على مستوى الصعود للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. هذه براتيكمون الاخبار اللي حصلت الساعتين الطويله. هيت نبداو مع بعضنا بعديد المستجدات الرياضيه، البدايه تكون مع المنتخب التونسي لكره القدم بطبيعه رسميا زوز مقابله وديه يخوضها منتخبنا التونسي لكره القدم. نلعب نهار غرة جوان ضد النمسا 8 غير ربع متاع الليل، نلعب نهار السبت 6 جوان 26 ضد المنتخب البلجيكي ويكون آخر لقاء دولي ودي قبل الانطلاق رسميا في الجديات. نلعبوا كونتر السياد 3 متاع الصباح برحمة والديكم فرهدون عاد رانا على النوم قايمين 3 متاع الصباح نعوش كرة قدم التونسية وفرهدوا منتخبنا التونسي في أولى الخطوات العالمية. تونس اليابان الجولة الثانية 21 جوان وتونس هولندا الجولة الثالثة مش كون نص الليل بإذن الله. نذكر آخر الأخبار، تأكد رسميا غياب الحارس الدح أيمن دحمان عن صفوف السي اس اس إلى جانب اللاعب محمد أمين بن حميدة عن الترجي التونسي في مباراة الكأس، وذلك بعد الاتفاق بين الجمعة التونسية لكرة قدم وبطبيعة الحال الأندية التونسية. نعرف أيضا أنه مش يكون كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك استثناء من جميع النواحي ليس فقط على مستوى دول المشاركة 48 منتخب وأيضا على مستوى

0: أموال مش خصصها الاتحاد الدولي لكرة قدم لتعويض الأندية لتسمح للاعبيها بالالتحاق بمنتخباتهم الوطنية. نذكركم أنه تم رفع ميزانية المخصصة لبرنامج تعويض الأندية إلى 355 مليون دولار بعد ما كانوا 209 مليون دولار، أي بزيادة لجماعة الإيكونومية اللي يحسبوها بالباهي زيادة تقريبا 70%. المنتخب الأولمبي التونسي يستعد رسميا لمغامرة هامة جدا 31 مايو المشاركة في دورة طولوز الفرنسية استعدادا للأولمبياد 2028، نلعب 31 مايو 6:30 كونتر الكونغو الديمقراطية، 5 جوان نلعب ضد المنتخب السعودي، و7 جوان تونس الصين. ايضا منتخبنا التونسي اي دي سيت مالوروزمون الامور ماهيش ماشيه بعد التعادل مع المنتخب العتيد منتخب المغربي 1-1، خسرنا 2-1 امام المنتخب المصري رغم اسبقيه منتخبنا التونسي بالتسجيل. اذا الاجواء مميزه بالنسبه للسي اس اس، عشاق سي اس اس اليوم صف كان طويل واقبال كبير كبير على تذكر لقاء نادي صفاقسي والنجم الساحلي. نعرفوا المدارج تباع التيكيت 15 دينار، كريسي 1 و2 25 دينار، منصة رئيسية 40 دينار. ونذكر الكومينيكي اللي جاء منذ لحظات بلي معلومة هامة، راهو اللي عمره أقل من 18 سنة من الجمش يدخل غدوة لفيراج النادي صفاقسي. نزيد نذكر تابع للمراسلة اللي وصلتنا قبلك شوية من النادي صفاقسي، عادة موان 18 ما تدخل للمدارج إلا مرفوق بوك، معناه إنسان كبير في العمر، غدوة لا، أقل من 18 سنة يبدأ معه بوه يقولوا له لا، موان 18 يمنع منع بيت غدوة استثناء دخول المدارج ما عدا كارثي واحد وكارثي اثنين. وبالنسبة للمنصة الشرفية هذه المراسلة اللي جيتنا منذ لحظات من طرف النادي صفاقسي، وإن شاء الله تباعا نحاول نقول لكم إسكو تيكيت وفات ولا ما زالت لحد الآن. ترجي رياضي تونسي الجديد شكل واعر قعد منذ لحظات مع سيد حمد المدب، ورسميا شكل واعر يخلف رضا بن نور على مستوى منصب جديد بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. حكينا قبلك شوية قلت لكم على الأخبار الجديد لجنة استئناف وغض النظر بالنسبة لفريق الملعب الجيبسي، ما دام نحكي عن السيدة البارح اجتماع كان في مقر وزارة الرياضة في رئيس السيدة، في رئيس نادي حمام لانف، في رئيس اتحاد تطاوين، رئيس مستقبل قاسرين، تم النظر في مقابلات اللي مش لعب في البراج، ورسميا زوز مقابلات متاع البراج بالنسبة للقاء الملعب الجيبسي واتحاد تطاوين، لقاء البراج ايضا نادي حمام لانف مستقبل قاسرين، زوز مش تعديو تلفزيا، واحد في القناة الأولى قناة الثانية، زوز مش تلعبوا بتقنية الفار، غدوة اجتماع على مستوى الرابطة مش يحكيوا مع الحكام يقولوا لهم يا ولادي رد بالكم راهي الغلطة بحسابها، ويقولوا راهو حكاية كونفيرمي فرج منحبوش تكون موجودة على مستوى الفار، والصحيح يصح في زوز مقابلات هذوما. زوز مقابلات تحدوا نهار 2 25 ماي ويوم 29 ماي، لكن الاستثناء الوحيد للملعب الجيبسي في صورة انه يتجاوز النادي صفاقسي ويترشح في الدور نصف النهائي الى النهائي تولي مقابله البراج تلعب في شهر جوان باذن الله. هذه الخصوصيه اللي تم النظر لها امس تحت اشراف السيد وزير الرياضه. انترفيو البارح كان عالمي على جميع المستويات من طرف لاعب النادي الافريقي فهد المسماري اللي كان لفوت 24، حكى عن النادي صفاقسي كيما ربما بطريقه ما حكاش عليها حد، وحكى على علي المعلول بطريقة ما حكى عليه حتى ملاعبي تونسي حتى والبلاد ما حكيش كيما هكا. دقيقة و24 ثانية حكم تبعون بالباهي، وإن شاء الله الكلام هذا يترجم حتى لصبري اللموشي لأنه عمل عديد الأخطاء، وبكل حب وبكل تقدير صبري اللموشي على الأول قلته إنسان جنتلمان جاي، لكن أبارمو عرف أنه الكرة في تونس كعكة يلزم يأكلوا منها الناس كله، خبزة قطو يلزمك ترضي بها الأندية الكل. ومسيو صبري اللاموشي مع احترامي وتقديري راهو قبل ساعة عندك أربع أسماء كنت منحيهم رجعتهم بعد بالتليفونات وبالمحابات وبإكس وإيجريك، فما حاجات لا تنجم تنكر لأنت للمحيط بيك في صلب النزل اللي كنت متواجد فيه. على كل أهو الكلام اللي يبقى خالد في تاريخ كرة قدم التونسية.
1: صفاقس صفاقس صفاقس حسن لي أحسن طريق إلى في كورة صفاقس، ممكن أكثر ماتش فيه متعة في لعب ماتش صفاقس، وأحسن منع في تونس طيب المهيري في الكورة، طيب المهيري ممكن الأرضية خير حتى من رادس، فايت صفاقس راه نجوم عنده. شوف علي معلول راه داير توازن كبير بكر، قصدي علي معلول حتى تجي معاه في الملعب شخصيتك تشوف تقدر تحتي تنبس راسك بقدره باحترامه تحترمه تشوفه كابتن علي. شوف إذا جاء في رجل معناه عمره 36 35، كم عمره توم 36 سنة دير 12 أسيست ولا 13 أسيست، ملعب بشر يلعب في كل ماتشات الرجل اللي حط رجله جول شوف لو في مصر مسمينا مستر ديليفري، مستر ديليفري في مصر يقولوا له علي معلول. أنا كنت نمشي مصر يقول لك آه مستر ديليفري، مستر دي كورة جي يرفع جول. طبعا احنا راه الحمد لله عندنا مهيب الشامخ خصنا هذه راه دير موسم كبير، ممكن راه دار كروسات كان تتذكر يدير في اوفرات مباراتنا ضد صفاقس راه يخوف غير مهيب يطلع بس كلم عليه ممكن مدرب حراس قبل كلمه قال له اطلع قبل ما نشوف كروسات، ممكن ضد مثلا حارس اخر ابوال كلنا. فالحمد لله احنا طلعنا بنقطه هذه نعم.
0: والله برافو برافو للاعب الليبي فهد المسميري، قال لك مستر ديليفري حكى كل شيء على علي المعلول، كما ربما في وقت ما حكاوش فيه التوانسه ما حكاش فيه إطار الفني المنتخب التونسي، وميساج ربما في بعض الأحيان المنتخب الوطني للناس اللي تجي ساعات باش تبع مقابله. صدقوني الزياره الاخيره اللي كانت للناخب الوطني بمعيه زوج من مرافقيه راهو كانت تتصاور لاكثر لاقل نقولها راهو اتحمل مسؤوليه تباعا، مالوريزمون نجيو باش نتصوروا لاكثر لاقل، لكن القرارات تعرفوها الناس الكل. على كل نذكركم غدوة سيسيس مش يلعب مغير لاعبيه الأجانب، مش يلعب مغير دحمان، وبطبيعة الحال لقاء ينتظر منه جمهور السيسيس برشا حاجات، الإقبال كبير جدا على التذاكر اللي مازال تتباع، وغدوة إن شاء الله بشبابيك ملعب قاعة الريد البجاوي. مادام حكيت على القاعات تمشي بيكم لنهاية الأسبوع هذايا مع دومي فينال لكأس تونس لكرة اليد الموسم الرياضي 25-26 نهار الجمعة إن شاء الله. القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس 5 متاع العشية، الإفريقي الترجي الرياضي التونسي ديربي من نوع خاص، السبت 23 ماي الخامسة مساء قاعة سقية الزيت نادي سقية الزيت جمعية الحمامات. نذكركم أنه بالنسبة للباسكيت نهاية أسبوع مميزة، المكان مش يكون نابل، القاعة هي قاعة بيرشلوف الموجودة في قلب نابل مش بعيدة على محطة را، مش يكون فيها جو كبير برشا. أميرات النادي الصفاقسي أميرات أمل الوطن القبلي، نادي الصفاقسي خذا شوط أول الأسبوع الماضي بالفوز في المقابلة الأولى، مقابلة ثانية إذا يفوز فيها النادي الصفاقسي بالطبيعة يتوج بالبطولة ويتوج بدوبلي هذا الموسم، يأكد مرة أخرى القاعدة الكبيرة تبارك الله 22 لقب في تاريخ النادي الصفاقسي، وفي صورة فوز أمل الوطن القبلي روبي لوت. نرجع للقاء ثالث لابيل اللي مش يكون في قاعة الرايد البجاوي نهار لحد يتواصل مشوار مع الوليد. نقطة الالتقاء عماد العذار مدرب كبريات النادي الصفاقسي، وعماد العذار هو صاحب النواة الأولى للباسكيت وليد في النادي الصفاقسي، لقاء أمام أمل حمام سوسة من أجل التربع على عرش بطولة هذا الموسم، ولو أن زوز فرق اقنعوا سنة وطلعوا لناسيونال برو. على كل برافو للباسكيت في السي اس اس قاعدة كبيرة اليوم الصباح، بارامون كليمي كان وجع شوية لكن إن شاء الله يتحركوا المسؤولين. كي حكيت على قاعة رايد البجاوي اليتيمة من سبورة إلكترونية، صدقوني معناها إذا بالكرونومتر قاعدين نلعبوا في الفترة الثالثة راوي شيء حشم 2026، إذا قاعد شاحية ما غير سبورة إلكترونية، إذا ما زلنا نحكيه على بنية تحتية، ما زلنا نحكيه على ملعب سقية الدير العشب حسب ما يقول لي البارح يوسف بن كحلة في حالة يرثى لها، معناها ملاعبي اللي تيح بالدم متاعه على أرضية الميدان وين ماشيين الله أعلم. نواصل دائما آخر الأخبار الرياضية، نذكر في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا سان داونز يفوز على الجيش الملكي في انتظار لقاء العودة في برشا حسابات، عصام جبالي يفتك الأضواء في رابطة آسيا مع فريقه بطبيعة الحال اللي حقق إنجاز كبير، نحكي على تتويج فريق جامبا أوزاكا الياباني. ملاعبي كيما هذي يتألق آسيويا وياخذ جائزة أفضل لاعب، سي صبري اللموشي ما توجهلوش الدعوة، لشكون مش توجه الدعوة؟ وقول هيلك لأني تونسي ونحس بالعلم التونسي ونغير على بلادي أكثر منك وبأكثر من برشا ناس. قرر الإسباني غارديولا الاستقالة رسميا من منصبه كمدرب مانشستر سيتي على أن تكون مواجهة الأحد القادم أمام إستون فيلا في الجولة الأخيرة في الدوري الإنجليزي المقابلة الأخيرة ليه. نؤكد دائما آخر الأخبار، أخبار حكيت عليه اليوم الصباح، أكدت شبكة سكاي سبورت البريطانية أنه نادي ريال مدريد الإسباني اتفق رسميا مع المدرب الحالي لنادي بنفيكا مورينو لتدريب الفريق لمدة موسمين. إن شاء الله يعطي الفاعلية ويعطي الانتعاشة، مع تحية لعلي العابدي اللي نعرفه مع الأجواء الفرنسية أكيد جو كبير عنده مع نادي نيس. ميتز تعادل بدون أهداف، وعلى هذا نيس مع علي العابدي مش يكون في رهان هام أمام سانتيتيان 26-29 مايو من أجل البقاء في الرابطة الأولى الفرنسية. نذكركم مرة أخرى آخر الأخبار، السي سي اس غدوة 3:30 متاع العشية، تكيت بشبيبيك ملعب المهيري، وحكيت لكم على آخر الأخبار خاصة على مستوى الاستئناف في الملعب الجيبسي، جبد الورق متاعه من الاستئناف رسميا للمنتخب التونسي. بعد شوية نعرفوا مجموعته في الكوب دافريك 2027 إن شاء الله في القاهرة في قرعة تكون بعد لحظات بإذن الله. هذه أخبارنا الرياضية، تحية مهدي قاسم أمير اليوم في إيقاع مميز على مستوى الإخراج الفني بإعانة من الحديد الصفاقسي على جميع المستويات. مش هكا، تحية كبيرة برشا لكل مستمعينا الكرام، فتواصل معكم المشوار للساعتين بإذن الله.
2: المنتصف
3: المنتصف
2: المنتصف
3: المنتصف, المنتصف.

0: المنتصف
1: المنتصف
2: المنتصف
0: المنتصف
1: المنتصف
0: حديث المنتصف

0: الماضي الساعة 34 دقيقة أكثر الحديث في الفترة هذه حول مضيق هرمز والتبعات الاقتصادية الجيوسياسية السياسية وكذلك الطاقية الموجودة هناك. اللي ما يعرفش مضيق هرمز نقول له هي 20 كيلومتر تحكم في كوجينتك. مضيق هرمز بين عمان وإيران عرضه في أضيق نقطة 33 كيلومتر فقط، أما اللي يتعدى منه كل يوم هو يقلب الطاقة ويقلب معطيات الطاقة في العالم بصفة عامة. 20% من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم يمر من هنا من مضيق هرمز. في 2023 عدى 20.9 مليون برميل نفط يوميا، و80% من حاجية آسيا من الطاقة تجي عبر هذا الممر. حتى في 2025 نحكيه على قرابة 20 مليون برميل يوميا. علاش نحكيه عليه اليوم؟ لأنه سخن برشا في الأسابيع الأخيرة. سفينة راسية قدام الإمارات اتسحبت نحو إيران، وسفينة شحن أخرى غرقت قرب عمان بعد هجوم، ومسؤول إيراني أعلن السيطرة على المضيق، وصادرات الغاز المسال عبره طاحت 80% بين مارس وأفريل. في نفس الوقت لبنان يتضرب، 6 قتلى و37 جريح في غارات على الجنوب، والهدنة تمددت 45 يوم، وغزة ما زالت تنزف إلى حدود اليوم، 3 شهداء في دير البلح. ب اللي يسأل سؤال، وتونس احنا ما عندناش بترول، اما نستورد تقريبا كل الغاز اللي قاعدين نطيبوا به. اذا شركة التأمين تخاف وتغلي الشحن، فاتورة الدولة باش تطلع والدعم يتيح، والسعر يوصل للمواطن في قارورة الغاز وعلف العلوش. وهرمز بعيد في الخارطة اما قريب برشا في الفاتورة. هذا اللي باش نحاولوا نحكيوا عليه انطلاقا من عديد المقاربات مع السفير والدبلوماسي السابق الاستاذ احمد بن وصفة. سي احمد مرحبا بك.
1: شكرا جزيلا، تحياتي ليك والسادة المستمعين أخي الكريم.
0: شكرا ليك على تلبية الدعوة، ونمشي معاك أكيد سي أحمد باش نحكي اليوم على مضيق هرمز. وقلنا أنه المضيق هذا قاعد يسخن برشا، لبنان قاعدة تضرب، غزة تنزف، ونحب نفهم معاك هل نحن قدام مسرحية ضغط ولا بداية إغلاق فعلي؟
1: لا هذا ولا ذاك بتقديري المتواضع.
0: نعم.
1: يعني هي ليست مسرحية بكل تأكيد، هي إعادة تشكيل التوازنات في المنطقة وفي العالم، يعني هذا بكل تأكيد. لأنه طبعا الحرب اللي حصلت يعني، واللي هي نجم تكون مرحلة حاسمة من حرب تعود بدون يعني مبالغة يعني للخمسينات، بدأت مع الخمسينات ثم تبلورت في أشكال مختلفة بعد الثورة، الثورة الإيرانية، وفي ظل يعني الانخرام في التوازنات اللي حصلت في الثمانينات والتسعينات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. احنا اليوم بصدد العودة إلى حرب باردة، يعني تعرف الحروب الهزينة، احنا نتحدث على حروب يعني مصطلحات جديدة.
0: نعم.
1: لكن احنا في مرحلة إعادة تشكيل التوازنات العالمية. يعني والعنصر المهم في هذا الجانب ان إيران يعني بخروجها يعني من هذه المرحلة من الحرب يعني بهذا الرصيد.
0: نعم.
1: بهذا الرصيد خلينا نقول السيطرة هي بسبب إعادة تشكيل التوازنات في المنطقة.
0: نعم.
1: من خلال بروزها كقوة إقليمية يعني ذات بعد عالمي. علاش؟ لأنه طرحت يعني القضايا ربطة بصير العالم.
0: نعم.
1: يعني معطيات استراتيجية أمنية ذاتية وإقليمية جديدة، وهي يعني تتصل بال كما قلت التحكم، ليس فقط هو على فكرة في نسبة المضيق ونسبة كبيرة من حاجات العالم من الطاقة.
0: اليوم
1: الحديث يدور حتى على المسالك متاع يعني، لأن هي حرب في الجوهرة، حرب الممرات
0: بالضبط،
1: وحرب وحقي الممرات والقنوات يعني الموصلة للطاقة بصورة عامة.
0: نعم.
1: وأصبح يعني المفهوم متاع الحرب هذه طبعا في علاقة مباشرة بمحاولات الولايات المتحدة، لأن الحرب هذه تعرف هي كانت يعني ربما كانت المحاولة لوحدة الولايات المتحدة يعني القصوى لضرب الصين يعني والطريق الحريري
0: بالضبط.
1: يعني تعرف القضية كيفاش بدأت، هي بدأت يعني من وقت بايدن وحتى قبله هو
0: نعم.
1: وتتصل فعلا وفي الجانب هذا ما نجموش ننساو اللي هي عندها علاقة مباشرة أيضا بقطع طرق الإمداد في أوروبا يعني بعد النورد ستريم، وهذا كله يعني جزء لا يتجزأ. واليوم اللي حاصل بالتراجع اللي حصل البارح يعني لأنه احنا نتكلموا على احتمالية يعني إغلاق المضيق
0: نعم.
1: أصبحت احتمالية هذه أصبحت في تراجع يعني أصبح، لكن يظن نسجلوا حاجة أنه الضبابية والشعور بعدم الاستقرار وكونه الاحتمالات كل قائمة والتهديدات يعني باش تكون مؤثره جدا على قضيه الاسعار
0: طبعا.
1: يعني بقيت على نظر ان فما اغلاق، هذا شنو نحب نقول
0: نعم.
1: انت تعرف في عز الحرب توا شهرين فلسطين احنا وصلنا لكونه المنطقه يعني تنجم تقول يعني وقف اطلاق نار نسبي يعني فيها لكن القضيه الاسعار قضيه اخرى.
0: اما خلينا نكون فعلين هنا سي احمد، اذا كان نحكيه على مساله الطاقه مثلا، قلنا وانه الاخبار تقول انه 80% تقريبا من انتاج الغاز تراجع بحدود 80% بين مارس وافريل. الهند مثلا هنا خسرت اكثر من نصف الواردات نتاعها. الرقم هذا حسب رايك يعكس فعلا انه ثم اغلاق جزئي للمضيق، والا مجرد خوف من شركه التامين وتحاول تسرب الاخبار هذه من اجل الترفيع في خدماتها؟
1: انا اعتقد انه موضوع يعني الدول يعني كما الهند وكما باكستان اللي هي في المحيط المباشر بتاع ايران
0: نعم.
1: اعتقد انها توصلت الى تفاهمات معلنة وغير معلنة لتامين حاجياتها. وايران راهي ما تصرفت يعني بحكمة في الموضوع هذا، وامنت روحها من الجوانب هذه هي مع الصين يعني عملت تفاهمات حتى هي وفصلت حتى في دول الخليج جات فصلت عمان وتفاهمت معها لكنها اليوم يعني هو البارح حتى وقت اللي ترامب يقول يعلن هكا فجاه يقول انا انزلت الهجوم بطلب
0: من بلدان الخليج قالها
1: خليج يعني لانه المعلومات او المتداول وشيء تكشف يعني انه اللي كان مطروح انه بس بعض الدول الخليجيه ولا قدر الله يعني بتخرج يعني المرحله الجايه اذا كان ثم هجوم على ايران سيقع الاستهداف على المحطات تحليه المياه يعني ما قد يؤدي الى جعل بعض الدول يعني غير قابله للحياه يعني وصلنا لانه توا الحديث المتواتر ايضا عن استعمال النووي راهو في المساله هذه على اساس انه الولايات المتحده يعني كعمل هي واللي يدفع باتجاه هذا راهو اسرائيل خلينا نقولوا الموضوع لان بالنسبه لاسرائيل هذا معناها المطروح بالنسبه لها الانسحاب الولايات المتحده كارثه عظمى
0: أكيد.
1: لانها هي توا في كل الجبهات هي في حاله يعني في حاله من التراجع ومن الضعف
0: الاقصى
1: والنقطه الاساسيه ان ايران ربطت يعني شروطها ضمن شروطها الاخيره الجبهات الكل لازم تقف لها. اذا الفصل بين لبنان وبين غزه وبين المضيق وبين إيران الجبلية هي لا سبيل إليه.
0: لا سبيل إليه.
1: اللي هو يطرح شنو الدور السياسي والدور اللي هم يسميه الدور الإقليمي، هو يعني حاجة أساسية أنه تجريد الرهان في التصور المتواضع هو تجريد المتعة من الورقة الأساسية اللي هي استفردت بها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، هو إدارة الأزمات والحروب والتي هي معناها إدارة الأزمات يعني واحتكار إدارة الأزمات في العلاقات الدولية. هذا اللي وصلنا يعني
0: للنقطة هذه
1: اللي هي ولا تحس روحها هي الحارس
0: هي الحارس هو في الإطار هذي كما قلت سيادتك. إذا كان يقول ترامب أنه أجل وزاد أجل بطلب من بلدان الخليج ولقدر الله إمكانية أنه ثم غدرة في الوسط وتصير الضربة مرة أخرى تنجم تكون نووية، احتماليا تكون نووية على إيران المرة هذي، فالتنازع والصراع فعلا بشوالي داخلي ما بين إيران وبلدان الخليج، لانه هكا حسينا وانه ترامب قاعد باش يلصق فيها في بلدان الخليج، لكن هذا
1: داخلي فقط.
0: نعم لكن هذا باش يخلق نوع من عشان الاحراج بالنسبه للدبلوماسيه التونسيه سي احمد، بمعنى وانه اليوم علاقتنا جميلة جدا مع إيران، علاقتنا زادة كيف مع بلدان الخليج، عنا برشا استثمارات زادة كيف خليجية وسعودية بالأساس، كيفاش يلزمنا نتصرفوا في الخضم هذايا؟ هل نحافظوا على النوتراليتي متاعنا والحياد، أم اليوم الحياد ما عادش مطروح؟
1: هو الحقيقة في تونس من اللحظات الأولى أنا سجلت أنا أخذت موقف مبدئي في القضية هذه قبل حتى ما تتعكر، يعني في النهارين الأولانين خرج بلاغ وأنا دعيت يعني للتعليق عليه وقتها في حينه أنه تونس استعملت يعني وصفت يعني بشكل غير مباشر طبعا ما حصل من هجوم على إيران آنذاك بالاعتداء يعني، وكان هذاك ربما محل وفي نفس الوقت حدثت على يعني على الاستهداف الدول الخليجية في نفس البيان، لكن انت تعرف شنو اللي صار من بعد، بعض دول يعني في الخليج تحركت على اساس انه شعرت انه فما تونس موقفها ربما مش بما يكفي، لكن وقع التعديل يعني والتوضيح، وتونس يعني الدبلوماسية التونسية في الموضوع هذايا يعني صحة المسار، وتونس معناها اليوم. لكن شوف للأسف الشديد أنت هنا تشير لدور دول تونس والدول العربية عموما، لأنه تونس لا يمكن فصله طبعا، لاحظوا لي ضعيف الدور وتونس وحدها يعني طبعا علاقات جيدة فعلا هذا مؤكد، لكن أنت تلاحظ يعني الدول حتى الدول الخليجية يعني حاصرة المسائل هذه مع أطراف معينة على المستوى يعني هو أنت فكرتني هوني بقضية يعني الحلول العربية في الأزمات الكبرى هذه تعرف اللي العلاقات، أنا كنت في بامبوس وقت صارت الحرب الخليج الأولى ومن ضمن العوامل اللي وصلت وقتها خطر بعض الدول العربية منها تونس كانت مع الحل العربي، قال تعطيه فرصة للحل العربي وقت الغزو بتاع الكويت. لليوم العلاقات هم أزمة مع دول الخليج، ودول الخليج للأسف الشديد من وقتها بدأت تعتبر أنه الخطر سمحني الخطر يجي من المحيط العربي الإسلامي، فما بالك إذا هي ليست شوارد خلينا نقول الواقع أنها تتقبل المبادرات، للأسف نقولها وشيء مؤلم أنها تتقبل من الدول العربية، ما فماش نوع من فما أزمة ثقة عميقة جدا والدول الخليجية، لكن اللي حصل المرة هذه وقت اللي وقع استهداف دول الخليج وما لقاتش الحماية من الطرف الأمريكي اللي هي التضحيات هذه الكل، وما ننساوش الدول الخليجية كانت ضد الحرب من أساسه وطلبت من الولايات المتحدة التي لم تراعي هذه الطلبات أن لا تحصل الحرب من أساسها وهذه اليوم هذا اليوم علاش الولايات المتحدة اليوم وقت يجي ترامب ويقول أنا راعيت بصفة وقتية زادة الموقف السعودي والموقف لأنه يشعر أنا أقول لك ومتخوف وفما مؤشرات على أنه حتى الدول الخليجية اليوم بدأت تأخذ في مساحة ودبدات، لأنه الدور اليوم اللي بارز هو دور الصين وبوتين اللي هم اليوم في القمة، نذكروا القمة اللي مش تبدأ في بكين وتعود تشوف المضامين بتاعها، أنا كنت نسمع في بوتين والتصريحات بتاعه أنهم هما اللي بتوا مش ياخذوا على عاتقهم، وتعرف ترامب وقت يمشي للصين هو يستجدي المساعدة، إذن يعني احنا بصدد موقف امريكي هزيل جدا وضعيف جدا ومتراجع في إدارة الشأن الدبلوماسي
0: الدولي
1: كما تراجع البترودولار.
0: مش جست ما انت حكيت على البترودولار، خلينا نرجع للميزانية متاع تونس يا احمد بن وصفة، اللي نعرفوا ان ميزانيتنا في 2026 مبنية على فرضية انه سوم الباريل 63.3 دولار، اليوم اذا هرمز يتسكر والا ان شاء الله نقولوا احنا لا، لكن ثم تبعات تعرف انت كل تصريح راهو عنده تبعات نتاعو، التامين البحري يطلع 30%، الغاز ينجم يوصل ل 90 دولار والدوله باش تدفع الفرق من الدعم وباش تمروا اكيد للمواطن في كل منطقه لكن خاصه بالنسبه للكوجيده نتاعو. تونس تستورد تقريبا كامل حاجيتها من الغاز المسال وجزء كبير يجي عبر مسارات تمر من الخليج. عندنا مخزون استراتيجي يكفي قديش حسب رايك؟ هل فعلا عندنا اليوم خطة دبلوماسيا قاعدين ناخذ في الامور هذه بعين الاعتبار ولا لا؟ هذا هو سؤال.
1: عندنا خطة لانه التصريحات اللي انا نحيل هنا على وقت عمل السيد وزير الطاقة انت احنا نسجلوا لاسعار الطاقه في تونس ما زادتش يعني في الفتره هذه ما زادتش من وقت لي علاش على خاطر العقود نتاع 6 شهور الاولانيين هذوكم هما اللي قاعدين يتنفذوا الى حد الان.
0: نعم.
1: لكن احنا تعرف اللي من البترول نتاعنا يدخل يعني يقول قائلوا علاش ما يجيش من دول الجوار كما كان يعني ليبيا وكذا اقرب حاجه والجزائر. الجزائر اوكي يجيب على الاقل الغاز نتاعنا الاسونسيال نتاعو
0: نتاعنا ناخذوا فيها
1: يجي اسونسيالمون من اما احنا تو من اذربيجان لو تعرف منين يجي اذربيجان اللي هي ما تعرف شنو علاقاتها مع اسرائيل وكذا وبعيده معناها فما
0: شحن
1: وفما مشاكل وفما يعني احنا توا المنطق السليم شي يقول يقول احنا توا اختي الكريمه توا ها نقول انا نتصور الحكومه ماهيش طبعا تبع في الاحداث وما نجموش نقولوا ندخلوا في التفاصيل الارقام لاني ما عنديش كل امانه كون المخزون انا نتصور ولا انه دول كما الجوار يعني وخاصه الجزائر حريصه كل الحرص على كون تونس يعني فما تعرف نسبه كبيره اي ما تتازمش الامور في تونس هذه وهذا معناها قضيه امنيه راهو
0: طبعا طبعا طبعا
1: تعرف فما توافقات امنيه بين تونس وغير معلنه طبعا مش كل شيء معلن فما امور اساسيه من ما بين تونس والجزائر هذه حاجه وفما ربما ايضا مع ليبيا ايضا خاطر وان كان انا خدمت اول بوست بتاعي في ليبيا في عز الازمات في ليبيا عمرها ما انقطعت التفاهمات في المسائل هذه نتاع ما نحكي لك على بطبيعه التهريب على الحدود انا اما والبترول يعني من هي في وقت من الأوقات يعني شوف الأمور كيفاش كانت ليبيا تعطي تونس بالأسعار تفاضلية يعني وكانت السيارة اللي تدخل من ليبيا يعني ما نحكي لكش شفاها السياحة يعني شفاها موال ومازال هذا كانت حتى الصفاقس يعني كانت الحركة الاقتصادية على ليبيا يعني يعني أعتقد أنه هذا الكل هي خطر عملية متكاملة ليست فقط في قضية الواحد العلاقة مع يعتقد مع دول الجوار احنا نجمو نعملو نجمو نخفو وطأة يعني والوقع متاع الأزمة بشكل كبير لكن ما يزمناش ننساو الحلول يعني تورب ما يقول لك سابق لي أولا أتكلم على خذ المدة الأخيرة تعرف الجدل الكبير اللي صار في قضية الطاقات المتجددة اللي بتخرج من تونس باش تلبي حاجيات أوروبا وكذا وإحنا في كذاش
0: وإحنا فين
1: من هذا الكل
0: بالضبط.
1: يعني نقول احنا نقول يعني هذه فرصه لانه توا الحديث والرئيس قداش تفكر وقت مع ماكرون وقال له احنا الاتفاقيه نتاع هذه 95 30 سنه عمرها الخير
0: اكثر من 30
1: سنه يدنا نراجعوا كل شيء وجات بعد الخضم هذا نتاع الطاقات المتجدده والشعور بالضيم يعني في تونس كونه كيفاش احنا توا جات باش نفكر جاء الوقت خاطر توا راهو الاتفاقيات هذيك اختي الكريمه ونعاودوها ونذكروا بها انها هي نتيجه ال 15 سنه هذه القوانين اللي تفرضت على تونس
0: بذبت.
1: من في تار لاليكا وفي تار وفرضت على تونس
0: باش
1: تحط على ذمتهم هما بالتكنولوجيا نتاعهم الحصريه وبالتمويل نتاعهم هما كونهم هما
0: احنا ننجو هما ياكلوا
1: اللي مش ينجو احنا ننجو
0: احنا هم يجيو ينجو هذا قوة ما انت يجيو ينجو بطاقاتنا نحن استنزاف الطاقات
1: ويدعونا بالعملة الصعبة
0: بالضبط
1: الكريمة ويصدروا من ارضنا مع احنا بالعملة الصعبة وتعرف هذا العالي كيفاش صار
0: توقف
1: اللي فما 4 سنين توا حرب في اوكرانيا وقت اللي تقطعوا الانابيب نتاع النفسين وقتها هما زادت تعمقت عندهم انه يلزم يربطوا استراتيجيا مع شمال افريقيا وهي الفكرة ما هيش جديدة وهذه من افرازات وهما يعني ال10 سنين بعد الثوره اللي المفروض احنا نراجعوا فيها الاطر الاستراتيجيه والقوانين المترتبة على الخلق عليها احنا نرجوها لفئتنا ونوصفوها لفئتنا. وهذا ما عندناش الوقت للأسف باش نطرقوا للصبل اللي تصبل تجسيد هذه المراجعة، لكن هذه قائمة واردة في إطار الاتفاقية هذه وما غير حتى أدنى ضرب يعني الالتزاماتنا. يعني هذا هو اللي لازمنا نطرحوه زادة في إطار التفكير عام على الأزمات هذه، راهو لازمها للمراجعة الاستراتيجية.
0: هو اليوم يظهر لي لازم إعادة تفكير كاملة سي أحمد على مستوى الاتفاقات متاعنا والشراكات المعمقة الاستراتيجية، بمعنى إعادة النظر في الاتفاقية متاعنا مع الاتحاد الأوروبي بما يضمن حقوق تونس، بما يضمن نقاط القوة بالنسبة لتونس. اليوم إعادة مراجعة إعادة النظر على شلاف الاتفاقيات متاعنا مع المغرب العربي، لأنه عندنا برشا نقاط، واليوم راو قوة أي منطقة في تحالفاتها وخاصة في التعاون الإقليمي، هذا الناس كل شاهد فيه.
1: وهو كذلك اليوم إعادة نقاط أخرى نشنو نسقوا مع دول الخليج
0: بالضبط،
1: ونخليوش أوروبا تستفرد بنا واحد واحد.
0: نعم.
1: ونبلور رؤية مشتركة مغاربية
0: بالضبط
1: تتعلق بالأمن والليبيا، وندرج فيها التعاون والشروط. معناه ما فماش حاجة تتعمل مع تونس وحدها، وبالله يعني الأمن متاعنا مشترك، وأمن يعني كما هما متضامنين في
0: القضايا
1: الأمنية.
0: وأهم
1: أي. يعني ونخرج برؤية، تعرف أنا في الحديث الأخيرة المتاعي نبلور في الفكرة هذه، قلت لهم احنا من وقت الاستقلال خذونا واحد واحد وشوف النتيجة.
0: أي.
1: اخر حاجة هي الاتفاقية متاع 23 وقضية الهجرة السرية والاستيطان وكل.
0: أي.
1: قلت لهم إن ما نجموش وحدنا، اذا كان دول المغاربية الكل وكلنا عندنا مشاكل مع فرنسا
0: وعندنا دي بوان كومان، عندنا بوكو دو بوان كومان،
1: نبلور رؤية مشتركة وتكون أرضية مشتركة مع إزاء أوروبا كتجمع تتغير المعادلة الجيوسياسية شمال جنوب.
0: بخلاف الشمال الجنوب زادة كيف نزيدوها نحن في إطار الشمال الجنوب، خلينا نحكي وزادة الشمال الجنوب يعني دول الصحراء الكبرى، بمعنى اليوم زادة تحالف إفريقي معمق، وخاصة ما تنساش أنسي الأنبوب متاع نيجيريا، المشروع هذا اللي يحبوا يحطموه، وتعرف أنت البروفيل كبيرة هيك، علش اليوم يحاولوا يدقدقوا مرة أخرى دول جنوب الصحراء، خاصة اللي قلمت أظافر الاستعمار الفرنسي، واليوم الصراع كبير برشا راهو على الدول الإفريقية اللي مازلت فيها ثروات كبيرة برشا، ابدا من ثروات البشرية وانت ماشي لثروات والمعادن الثمينة، راهو اللعبة هوني واللعبة جاية على إفريقيا كبيرة ياسر، والأكيد اللعبة حتى على دول شمال إفريقيا هام وهام جدا.
1: نعم، وشي ممكن راهو ستة دول إفريقية خرجت فرنسا.
0: أي.
1: ما هيش حاجة
0: مستحيلة. صحيح.
1: خرجهم وخرجوا القواعد العسكرية متاعهم وراجعوا علاقاتهم.
0: بالضبط.
1: وحتى قواعد أمريكية خرجت من من من, من نيجر.
0: صحيح.
1: راجع الأمن هو الكل.
0: هذا.
1: إحنا عنا اتفاقية أمنية أختي الكريمة مع الجيسات وكذا. من وقت نحكي مع بعد الثورة يعني الحدود الإلكترونية متاع تونس مؤمنة المفروض تكون على الأقل من أمريكا وألمانيا. هل الشيء اللي قاعد داخل تونس بالألوف المؤلفة والتواسة معناها منزعجين وخايفين على المستقبل بلادهم يا أخي، هذا عن حوا وإحنا محقين في ذلك
0: يعني.
1: وما عندناش حتى معطيات على الوضع هذا يعني هذه كلها قضايا أساسية واستراتيجية ومستقبلية، لابد من هذه هي الفرصة نقولها احنا ودول الخليج اللي خرجنا خاسرين من كل في كل المعادلات هذه يعني في كل
0: ان شاء الله يعني. ان شاء الله اليوم تكون نظرة صحوة من جديد ان شاء الله بإذن الله. وشكرا لك سي احمد بن وصفر الدبلوماسي والسفير السابق على هذا الحوار، ان شاء الله نتلقاو ديما على خير. شكرا لكم،
1: الله خير،
0: غدوة نتلقى في أحلى صباح من 6 حتى 9 في الانتظار، ابقوا دائما في خير، تابعوا برامج إذاعة صفاقس وإن شاء الله تونس ديما بخير. شكرا لك فيصل المرزوقي، شكرا لك أمير الجاموسي، ومعكم فاطمة مقني القاضي، قولكم بسلامة.
2: المنتصف
3: المنتصف
2: المنتصف
3: المنتصف

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: من إذاعة صفاقس فدوى الجربي تحييكم وتقدم لكم موجز الساعة الثانية للأنباء. في تصريح لقسم الأخبار أفاد وليد الصادق ممثل عن الهلال الأحمر التونسي اليوم بأنه سيتم مساعدة أفارقة جنوب الصحراء على العودة طوعيا في سفرة بعد غد الخميس إلى بلدانهم، وذلك خلال يوم مفتوح انتظم للصحفيين بمخيم لحزق كيلومتر 21 بمعتمدية جبنيانة.
2: احنا في المخيم 21 للعودة الطوعية، الحمد لله في المخيم هذا البداية متاعه كانت في جويلية 2025، تو برسك قريب العام. العدد الحمد لله أنا ثم تقريبا 4000 واحد اللي روحوا حاليا، اللي موجودين حاليا في المخيم تقريبا 420 موجودين في اليوم. ثم أول سفرة قريبة اللي هي نهار الخميس إن شاء الله. احنا بتبيع معاضدين للمجهودات الدولة مع وزارة الداخلية، قاعدين نشرف على المخيم هذا ديما الجانب الصحي، الرعاية الصحية وكل شيء. تقريبا كل 10 أيام 15 يوم ماكس تصير قافلة صحية، حتى إذا كان ثم شكون ألزم أنه حتى يهزوه للمستشفى ولا حاجة بتبيع يتم النقل متاع المستشفى ويتبعوا للحالة الصحية متاع.
1: تعلم الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس أن صلاة العيد ستقام يوم الأربعاء العاشر من ذي الحجة 1447 هجري الموافق ل 27 ماي على الساعة 5:30 صباحا بكافة جوامع الجهة. من المقرر أن يتواصل إنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بمعتمديات بير علي بن خليفة ومنت الشاكر والحنشة إلى مارس القادم بعد تحقيق نتائج هامة في مرحلته الأولى، في انتظار تدعيم عناصره بالتوسع الجغرافي بإضافة معتمديتي صخيرة والغريبة في مرحلة ثانية. بيّن محمود التركي الكاتب العام الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بصفاقس بأن أنشطة نوادي التربية المرورية بالمدارس الابتدائية للسنة الحالية التي اختتمت اليوم ساهمت في ترسيخ السلوك المروري السليم لدى الناشئة. في العالم، استهدف حزب الله آلية هندسية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حولة جنوب لبنان بمسيرة انقضاضية. تسبب قصف للاحتلال لمواطنين في حي الزيتون شرق غزة في سقوط عدد من الجرحى. رفضت حركة حماس تقرير ما ورد في تقرير مجلس السلام والذي احتوى على مغالطات تعفي حكومة الاحتلال من مسؤوليتها. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6. عشرة ديمة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: تحية رياض القايد جونا تونسي. جونة تونسي.
1: أكاديمية.
2: أكاديمية.
1: فضاء للقاء والتواصل وتلاقح الأفكار وتقديم جديد المشاريع الجامعية والعلمية.

0: أهلا وسهلا. مرحبا بكم. هذا عدد جديد من برنامج أكاديميا. نتقابلوا مع بعضنا بتاريخ جديد اليوم 13 ماي 2026. إن شاء الله تكونوا بخير في صحة جيدة. الفترة هذه أغلبية الطلبة في فترة امتحانات. نتمنى لهم إن شاء الله النجاح والتوفيق. لكن برنامجنا أكيد يواصل التعريف بمختلف المشاريع الجامعية، خاصة مشاريع جامعية تخدم عليها جامعة صفاقس. اليوم باش نسلط الضوء على مؤتمر باش يحدثنا على مخرجات مشاريع بريما في تونس، وخاصة مشروع صفوة. المؤتمر هذي باش ينتظم غدوة إن شاء الله بحضور مجموعة من الباحثين والخبراء والمؤسسات الأكاديمية، كذلك المتدخلين في القطاع الزراعي والبيئي. بعد شوية باش تكون معنا في الأستوديو الأستاذة سعاد رويس، أستاذ التعليم عالي ورئيسة مخبر المبيدات الحيوية بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس. في الجزء الثاني من حصتنا اليوم باش نرجع على اختتام مشروع يحمل عنوان أمبلانتونيكس. المشروع هذايا تم اختتامه الأسبوع الماضي. باش نحكيه على المخرجات، على النتائج اللي تم التوصل لها مع الأستاذ معز الحنين، أستاذ بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بجامعة صفاقس. وباش نحكي وزادة كيف كيف على مختلف الأحداث اللي عاشتها جامعة صفاقس الأسبوع الماضي. الحقيقة برشا أحداث باش نرجع عليها بأكثر تفاصيل في الجزء الثالث والأخير من حصتنا. لكن كما قلت في البداية، نستقبل بحضنا في الأستوديو الأستاذة سعاد رويس، أستاذة تعليم عالي ورئيسة مخبر المبيدات الحيوية بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس. سيدة سعاد، أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا في المباشر.
1: مرحبا بك مدام أنس، وشكرا لتشجيعكم المتواصل للبحث العلمي في صفاقس.
0: مرحبا. إذن كما قلت باش نسلط الضوء على مؤتمر معناها غدوة باش ينتظم المؤتمر هذايا، باش يتناول ولا باش يطرق لمخرجات مشاريع بريما في تونس، وكنموذج باش ناخذ مشروع صفوة. يعني مؤتمر علمي حول مشاريع بريما، وكما قلت مشروع صفوة كنموذج. في البداية خلينا نوضحوا يعني شنية المقصود بمشاريع بريما، ومعناها طبيعة المشاريع هذه، وعلى شنو تتركز بالأساس.
1: هي مشاريع بريما هي جاية تمويل متوسطي. يعني ثم نوعين من مشاريع بريما، ثم اللي يسمى سيكسيون 1 وسيكسيون 2. السيكسيون 2 هي اللي مشاريع متوسطية وتمولها البلدان اللي مشاركة فيها، معناها احنا المشروع يتقبل تونس هي اللي تمول فريق البحث التونسي. وثم السيكسيون 1 اللي هي تابعة للأوريزون أوروب، للتمويل الأوروبي الدولي. احنا المشاريع متاعنا اللي مش نحكيه عليها غدوة هي مجملها مشاريع من السكسيون 2 اللي مولتها تونس. يعني أموال عمومية تونسية، بحث تونسية.
0: ويعني شنية طبيعة المشاريع هذه ولا يتصير فيها؟
1: المشاريع هذه تحث ولا تأكد على أنه المشاريع توصل للمستنفع للمستفيد. وهي بمجملها تهتم بكل ما هو معناها أبحاث فلاحية، تأثير فلاحي ولا بيئي، ولا معناها كيفاش تنقية الماء من كل ما هو كيميائي مثلا. هي معناها كل الأبحاث هذه تدور حول المشاكل بصفة عامة، المشاكل اللي تخص الزراعة، الأمن الغذائي، وحوايج معناها أبحاث كما هذه.
0: معناها غدوة في المؤتمر باش تاخذوا كنموذج للدراسة مشروع صفوة. صفوة يعني شنو علاقته بالمشروع هذا بريما؟
1: هو صفوة مشروع بريما.
0: أوكي.
1: هو مشروع من مشاريع بريما، وهو الخاصية متاعه أنه تونسي اللي ترأس المشروع، لأنه في غالبية المشاريع التونسية عضو من أعضاء، معناها الموضوع متاع المشروع غالبا ما يجيبوه من الخارج ويطلبوا من الباحثين التونسيين أنهم يشاركوا فيه. لذا مخرجاته بصفة عامة ما تكونش 100% لتونس. الخاصية متاع المشروع هو أنه مشروع تترأسه تونس، اقترحناه احنا، البحث الكل اقترحناه احنا، ويدور حول منتوج تونسي 100%. هذه هي الخاصية متاع المشروع هذا.
0: مش نخرج بمنتوج معناتها.
1: ايه مش نخرج بمنتوج.
0: اللي هو؟
1: اللي هو مبيت حيوي تونسي. معناها من الأول والآخر للشين دو فالور نسميوها سلسلة القيمة متاعه كلها تتكون في تونس. صار عليها البحث. صار الأبحاث صارت في عدة بلدان اللي مشاركة. أما المخرجات متاعه الكل لتونس.
0: نعم.
1: واللي مش تستفيد منه صناعة تونسية
0: وضح.
1: لأنه معانا في المشروع صناعي معروف اللي هو لابوراتوار ميديس اللي في نابل، وهو المفروض أنه مش يستنفع، مش تتحول له التكنولوجيا توا قريبا بعد انتهاء المشروع.
0: وضح. المؤتمر غدوة باش ينقسم لمجموعة من الجلسات، فما حتى ميدة مستديرة.
1: أيه.
0: حبوا نفهموا ولا نحبوا نعرفوا شني أبرز القضايا اللي باش يتم مناقشتها غدوة؟
1: هي المشروع هذا صفوة هو يتوج 10 سنين من البحث العلمي في مركز البيوتكنولوجيا وفي مخبر المبيدات الحيوية. الهدف منه كان أنه نخرج بنتائج البحث إلى السوق. إذا كان دافي معناها كان تحدي كبير وحاولنا نخدم عليه. وتوا بهاللقاء هذا مش نتوجوا هالبحث، مش نتوجوا هالعشر سنين من البحث باش نقولوا وصلنا، نوريوا اللي وصلنا، باش في الأخر ننتجوا ولا نديفلوب معناها نطوروا منتوج حاضر ينجم يتحول للصناعي باش ينجو ويخرجوا للسوق. هذا هو كان الهدف الأساسي، وعلى أساس هذا حبينا نحكيه شوية مع كل ما هو الأطراف الكل المداخلة حول الآثار اللي نسميه احنا الامباكت، الآثار ولا المخرجات متاع المشاريع البحث. يا هل ترى المشاريع البحث كي قاسة تخرج ولا تجيب في مخرجات اللي نجموا نستغلوها في الإيكوسيستم معناها في بالنسبة للصناعة الميدان الصناعي في تونس، تأثيرها على الفلاحة على المستفيد النهائي، وإلا احنا نعملوا في البحث للبحث وناخذوا في التمويلات باش نواصلوا الأبحاث متاعنا.
0: فوالا دونك الغاية الأساسية ولا الهدف الأساسي باش تحاولوا تبرزوا تأثير المشاريع هذه على أرض الواقع.
1: أيوة.
0: مش كان فقط من الجانب الأكاديمي.
1: أيوة.
0: نلاحظ معناه من خلال البرنامج مشاركة متنوعة لعدة أطراف في المؤتمر غدوة يمثلوا قطاعات مختلفة، يعني أهمية التنوع هذه في المدخلين وفي المشاركين.
1: أي أهمية التنوع، لأنه إذا كان مش تطور أنت مش تطور منتوج ثم برشا أطراف تتدخل فيه.
0: نعم.
1: من أهم هالأطراف هو المستفيد النهائي هو الفلاح.
0: فوالا
1: لذا حاولنا نستدعيوا الفلاحة وناخذوا رأيهم. يا هل ترى شنو احتياجاتهم، شنو تأثير هالمنتوج هذا كي يبدأ موجود في تونس، شنو تأثيره، شنو اللي يتغير بالنسبة لواقعهم. دخلنا زادة طرف أساسي اللي هو معهد الزيتونة، لأنه هالمنتوج هذا مفيد جدا للزيتون وللزيت، وانت تعرف أهمية الزيت في سورتو الاكسبورتاسيون نتاعو وتصديره. يلزم يكون ما توا ولات ما يلزمش يكون فيه اي اثر نتاع مواد كيميائيه. لذا احنا استدعينا ومشكورين زملائنا اللي نتعاملوا معاهم في معهد الزيتونه من دمام الشطي وسي محي الدين القسنطيني باش يعطيونا رايهم كخبراء في اهميه هالمنتوج هذا انه يكون متوفر في تونس.
0: نعم.
1: للفلاح ولصابة الزيتون بصفة خاصة. استدعينا كذلك الممثلين عن الوزارة لأنهم هم المولين متاع المشاريع. استدعينا ممثلين في التشريع لأنه يلزم نشوفوا الجانب التشريعي في تحويل التكنولوجيا من الببليك من معناها من معهد بعث ولا مركز بحث الخواص. وهذا تقريبا واستدعينا الاندستريا الصناعي اللي مش ياخذ المنتوج.
0: فوالا دونك كما نحاولوا نفهم اكيد انه المشروع هذا باش يخدم الفلاح التونسي بشكل مباشر.
1: أكيد.
0: دونك منتوج مبيد يعني حيوي ينجم يداوي به نوعيه معينه متاع اشجار ولا برشا انواع.
1: يداوي به برشا انواع متاع اشجار
0: كيما الزيتون.
1: كيما الزيتون، كيما القوارص.
0: هاي.
1: كيما الاشجار المثمره. كيما الطماطم. كيما التمر. كيما الرمان. معناها العديد من الأشجار المثمرة.
0: وما أحوجنا اليوم المثل هالمنتوجات وهالمبيدات الحيوية خاصة في ظل التغيرات المناخية في ظل التلوث وبرشة مشاكل أخرى معناها موجودة في البيئة.
1: هو الشيء الملفت للنظر أنه كيخذين المشروع احنا خذيناه على طلب بحث معناها كول اللي نسميه احنا كول يخص المياه, يخص كيفية يعني حماية المياه من المبيدات الكيميائية. لأنه تعرف اللي كيف نستعمل المبيدات الكيميائية مش كان الشجرات يصير لها معناها تصير لها مشكلة. يوصل المبيدات الكيميائية توصل التراب, توصل الماء, توصل للنحنة كمستعملين للمستهلكين للثمار, توصل لصحة اللي يستعمل اللي مش يرش, وتوصل لصحة سدى المستهلك. لأنه توا وجدنا آثار متاع مبيدات كيميائية عند في جسم الإنسان. لذا هذه الأهمية أهمية عامة اللي احنا ديما نحكيو فيه باللي نسميه الكونسبت صحة واحدة.
0: دونك ذكروا أن المشروع هذية شراكة بين تونس والمنطقة المتوسطية. دونك نقاو تونس, لبنان, إيطاليا, بلدان متوسطية معناها بالأساس. كيفاش ربما تشوف مستقبل التعاون العلمي بين تونس والمنطقة المتوسطية سيدة سعاد؟
1: المستقبل معناها كبير, لأنه عندنا برشة شراكات, وتونس ورات القيمة العلمية متاعها, الإكسلونس اللي نسميها احنا الإكسلونس, تميز في التميز في أبحاثها العلمية. هذا الكل وريناه, ومعناها ثم العلاقات عندها معناها علاقات قديمة. يعني احنا هنا في هالبحث هذا عندنا توقع كما قلت لك 10 سنين نتعاملوا مع نفس البارتنير, وورينا للبارتنير أنه عندنا ما نقوله في البحث العلمي, ونتعامل معهم بندية يعني بنفس القيمة. معناها ما ثماش حتى فوارق بيناتنا. يمكن ثم إشكاليات في التمويلات, لأنه مثلا في البحث هذا كل دولة تعطي التمويل متاعها. احنا تقريبا نقولوا يمكن 4 أضعاف ياخذوه الأوروبيين بالنسبة للي ناخذوه احنا. وبرغم هذا الحمد لله معناها نوريو التميز متاعنا, ونتعاملوا الند للند لل
0: نعم. مع ال قلت لك بليك في الكواليس انه المؤتمر متاع غدوة يجي في ظرفية معينة, في ظرفية خاصة اللي هي
1: في ظرفية خاصة, لأنه احنا توعنا 10 سنين قررنا باش نعملوا تحدي, وأنه نخرجوا نتيجة بحث للسوق. وهذا شيء راهو مش سهل, ومش الناس كل مقتنعة به. دونك احنا عنا غدوة مناسبة خاصة للفريق وليا انا بالذات, لأنه مش نوريو اللي ياسوي كان نجمو نخرجوا نتائج بحث ونوصلوها للسوق. نعم. تو احنا اللي نحب نقوله عنا عامين تقريبا نشتغلوا كأن مصنع في المركز البحث. يعني ننجو المبيد الحيوي من الأول للآخر, نعملوا له كل اللي يعملوا في يتعمل في مصنع كامل, معناها التجهيز حتى من نسميه كنترول كاليتي,
0: مراقبة
1: الجودة متاعه, ونبعثوه لأنه في نطاق هالمشروع هذا نجربوا فيه في 3 بلدان. جربوا فيه في تونس وفي تركيا وفي إسبانيا. وجربناه وريناه للفلاحة واقتنعوا به الفلاحة وتعاملوا معاه, وإن شاء الله نزيدوا نواصلوا باش نقنعوا به المستعملين متاعه.
0: قلت لي تخدم مع فريق بحث. نحبوا نعرفوا الفريق اللي مش تكون يتكون بالأساس, معناتها نلقاو بحثين.
1: أي فريق البحث ثم المستوى المضيق في المخبر متاعنا, ثم زملاء اللي هم أساتذة جامعيين باحثين, ثم تقنيين, ثم طلبة, ثم مهندسين, ثم طلبة, لأنه الفرصة في هالمشاريع هو أنه نكونوا طلبة.
0: أكيد.
1: وإحنا عندنا طلبة متميزين في هالمشروع هذا. عندنا ما بعد الدكتوراه للكونترا بوست دوك, وعندنا زيادة نتعاملوا على نطاق موسع مع اللي نسميها احنا اليونيتي دو فالوريزاسيون, لانه في مركز البحث متاعنا عندنا وحده كامله لتثمين البحث. نعم. يعني احنا ننتقلوا من نسميه ليشيل المستوى نتاع ايترا, المستوى نتاع 100 ايترا و400 ايترا.
0: نعم.
1: هذا اللي مكننا باش نوصلوا ننجو على مستوى عامين, مدى عامين ننجو ونبعثوا للبلدان اللي مشاركة.
0: واضح. ذكر برنامج غدوة ينطلق 9 متاع الصباح باش يكون في
1: مركز البيوتكنولوجيا
0: بصفاقس. إذا حصة صباحية باش تكون فيها بالأساس الميدة المستديرة.
1: أي قبل الميدة المستديرة أنا مش نقدم المشروع. مش نقدم المشروع ومش نقدم المخرجات متاع المشروع. وبعد ثم الميدة المستديرة اللي مش نحكيه عليها كيفاش مش نحاولوا احنا نوصلوا ولا نعاونوا هالصناعي باش المشروع يوصل وباش المنتوج يوصل للمستفيد المستهلك اللي هو الفلاح. وبعد في الحصة الثانية انا استدعيت زملاء اللي عندهم برامج معناها مشاريع بريمة باش يحكيوا بنفس الصفة شنية المخرجات. شنية المخرجات كيفاش يروا المخرجات متاع مشاريعهم وكيفاش يروا تأثيرها على تونس.
0: نعم.
1: على المستوى الصناعي والمستوى الاجتماعي.
0: نلقاو دكتورة إينيس اليعقوبي, أيضا دكتور بروفيسور راضية قرقوري, بروفيسور أمين العش, ودكتور سليم السماوي, هذوما كلهم يخدموا على مشاريع بريما.
1: هول كلهم يخدموا على مشاريع بريما.
0: ممتاز. تقريبا معناها مؤتمر غدوة باش يكون شامل باش يأتي على كل المحاور والمواضيع اللي طيب. متعلقة بالبحث اللي قاعدين تخدموا عليه أستاذة سعاد. نحط لك رسالة كلمة نختم بها المصافحة هذه.
1: شكرا. أنا ديما نفس الكلمة اللي نقولها هو يلزمنا نرجع الاستثمار ولا نرجع شوية من التمويلات اللي جايتنا حتى بالنسبة لشهرية الباحث, ويلزمنا نرجع للدولة وللمستفيد وللمجتمع شوية من اللي اعطاهولنا. وهذا الكل يكون بأن نخمو أنه معناها نتائج البحث يلزمها توصل.
0: صحيح.
1: يلزمها توصل ويلزم تتضافر الجهود متاع الناس الكل, مش كان الباحث, تتضافر الجهود متاع الناس الكل شوية من الصناعي من المشرع من الدولة باش الناس الكل تعاون أنه نوصلوا لنتائج البحث. وعليش لا نخدموا على الاكتفاء الذاتي متاعنا.
0: اي ما عادش نوليو نجيبوا من البرا مثال
1: برودوي. هو هذا هذه مصدر قوتنا يكون.
0: اي اكزاكتومون. مادام المنتوج اثبت الجداره نتاعه واثبت الفاعليه نتاعه, فتحقيق الاكتفاء الذاتي بوجود الباحثين اللي عندنا وبوجود معناها الكفاءات اللي عندنا كل شيء نجم يكون معناها على ارض الواقع. وهذا هو معناتها احنا قلنا مقبليك أن الغاية والهدف الأساسي من مثل هذه المشاريع إبراز تأثيرها على أرض الواقع, مش كان أكهو من الجانب الأكاديمي. دونك نخرجوهم للسوق باش تستفيد منه البشرية ويستفيد منه المجتمع ككل. شكرا لك. أستاذة سعاد رويس, أستاذة تعليم عالي, رئيسة مخبر المبيدات الحيوية بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس. موعدنا غدوة الصباح إن شاء الله.
1: شكرا.
0: في طبعا متابعة إن شاء الله مواكبة لفعاليات هذا المؤتمر, وهذه هذا المؤتمر اللي تسلط الضوء على مخرجات مشاريع بريما وكنموذج مشروع صفوة بحضور طبعا مجموعة من الباحثين الخبراء والمؤسسات الأكاديمية كذلك الفلاحين والمتدخلين في القطاع الفلاحي الزراعي والبيئي. شكرا لك مرة أخرى سيدة سعاد. احنا موصلين معاكم حتى للأربعة في برنامج أكاديميا. مرحبا بالناس الكل اللي اخترت باش تكونوا معنا وتسمعنا. أهلا وسهلا.
2: أول خيوط الفرحة

مرحبا بكم. عقد المجلس الجهوي بصفاقس جلسة عمل بحضور ممثلي الإدارة الجهوية للتجهيز ورؤساء المجالس المحلية لمتابعة عدد من المشاريع التنموية، من أبرزها مشاريع التنوير العمومي ومشاريع تعبيد الطرقات بعدد من المناطق بحيث لبحث سبل تذليل الصعوبات. في تصريح لقسم الأخبار أفاد وليد الصادق ممثل عن الهلال الأحمر التونسي اليوم بأنه سيتم مساعدة أفارقة جنوب الصحراء على العودة طوعيا في سفرة بعد غد الخميس إلى بلدانهم، وذلك خلال يوم مفتوح انتظم للصحفيين بمخيم لحزق كيلومتر 21 بمعتمدية جبنيانة الذي يعد حاليا 420 شخص، مؤكدا بأنه تم سابقا مساعدة 4000 أفريقي جنوب صحراء على العودة الطبيعية لبلدانهم. انطلقت في صفاقس ندوة لفائدة الحرفيات المنتفعات ببرنامج دعم الحرفيات التونسيات وتعزيز دورهن الاقتصادي والاجتماعي الذي انطلق منذ أكتوبر الماضي ببادرة من الديوان الوطني للصناعات التقليدية والمنظمة الدولية للملكية الفكرية، ويتم بالمناسبة اختتام مشروع حماية وتثمين مشطية جبنيانة وتسجيل علامتها كعلامة جماعية بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية. يتواصل إنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بمعتمديات بيرعلي بن خليفة ومنزل شاكر والحنشة إلى غاية مارس القادم بعد تحقيق نتائج هامة في المرحلة الأولى في انتظار تدعيم عناصره بالتوسع الجغرافي بإضافة معتمديتي الصخيرة والغريبة في مرحلة ثانية. تسبب قصف للاحتلال لمواطنين في حي الزيتون شرق مدينة غزة في سقوط عدد من الجرحى، تم نقلهم على الفور إلى مستشفى الشفاء. أفادت إدارة الإعلام بوزارة الدفاع السورية بسقوط قتيل وعدد من الجرحى جراء انفجار سيارة إثر محاولة تفكيك عبوة ناسفة داخلها قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع السورية في العاصمة دمشق. ذكر مصدر رسمي لبناني بأن استمرار التصعيد في جنوب لبنان سيشكل خطرا على مسار المفاوضات مع إسرائيل. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
2: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
3: أكاديميا.
4: أكاديميا.
3: فضاء للقاء والتواصل وتلاقح الأفكار وتقديم جديد المشاريع الجامعية والعلمية.
5: بكم معنا من جديد، مازلنا مواصلين اللقاء في برنامج أكاديميا 3 و5 دقائق، الجزء الثاني من برنامجنا. طبعا نحب نحيي ساعة قبل كل شيء كل من اختار أن يكون معنا ويرافقنا في هذا اللقاء. قبلك شوية في الجزء الأول كانت معنا الأستاذة سعاد رويس، أستاذة التعليم العالي، رئيسة مخبر المبيدات الحيوية في مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس. سلطنا ضوء على مؤتمر علمي باش ينتظم غدوة، المؤتمر هذايا باش يعني يعطي فكرة على مشاريع بريما وكنموذج مشروع صفوة. حديثنا الآن باش يكون على مشروع تم اختتامه الأسبوع الماضي، مشروع جامعي زاد كيف كيف معناه خاص بجامعة صفاقس. المشروع يحمل عنوان إمبلانتوميكس، وسعداء جدا أنه نستقبله بحضنا في الأستوديو سي معز لحنين، أستاذ بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس وهو منسق هذا المشروع. سي معز أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا في المباشر.
6: شكرا. شكرا أخت أنسو، شكرا على الاستضافة.
5: مرحبا، نورتنا برشا اليوم في أكاديميا. نحكيه على مشروع أوروبي فيه 3 شركاء من أوروبا، المشروع تقريبا امتد على 3 سنوات ونصف. بحضورك اليوم باش ناخذ فكرة على مخرجات المشروع، النتائج اللي تم التوصل لها باعتبار كما قلت الأسبوع الماضي كان الحدث هو اختتام فعالية المشروع، وباش نحاول نجاوب زادة كيف كيف على مجموعة من الأسئلة، أبرزها هل نجح المشروع في تحقيق الأهداف متاعه، هل حقق نتائج ملموسة، والقيمة اللي حققها المشروع للمجال اللي يختص به واللي هو يعني المجال الفلاحي. الأسئلة هذه باش نحاول أكيد نجاوب عليها من خلال حوارنا معك سي معز. في البداية إمبلانتوميكس سي معز، يعني التسمية هذه شنو نفهموا منها بالضبط؟ يعني فما بلانت معناها فما نباتات، فما فلاحة، فما زراعة، شنو تخبي التسمية هذه؟
6: هي هو كلمة مركبة إمبلانتوميكس جاية من الإنجليزية، فيها لو ديبي إنوفيشن، إن بور دير إنوفيشن سيتادير التجديد والابتكار. إمبلانت دونك العالم النباتات، وأوميكس هما التقنيات الحديثة اللي يستعملوهم توا باش نفهموا علم الجينوم وعلم البروتيوم وعلم الميتابولوم. دونك اون لاتان اون فرونسي اون انجلي نسميهم الأوميكس، اللي هما يخلينا نعرفوا بصفة دقيقة الوظائف الموجودة في كل خلية. دونك خلينا نفهم الوظائف اللي النبتة معناها تعيش بيهم وتتمكن باش تتطور وتواجه معناها تغيرات وضغوطات وغيره وغيره.
5: الفكرة متاع المشروع سي معز على شنو تقوم بالضبط؟
6: هو قبل ما نحكي على الفكرة، انت بارك الله فيك تقدمت وحكيت على كونه مشروع هو تشاركي ومشروع أوروبي في إطار أوريزون أوروب، مشروع توأمة يسميه هكا توينينج. مشروع بدأ نهاية 2022، عندنا ثلاثة شركاء معنا في جامعة بافيا من إيطاليا، وفي جامعة غوم من بلجيكا، وفي جامعة بل مركز بحث هلمهولتز في ميونيخ في ألمانيا. بالضبط، هذا مشروع دونك مولدته مولود الاتحاد الأوروبي، وجامعة صفاقس كانت فيه هي المنسق المشروع، وأنا أنا منسق المشروع على جامعة صفاقس، يعني جامعة صفاقس هي الحاملة للمشروع،
5: هي المشرفة،
6: هي المشرفة على المشروع. بالضبط، والفكرة جات هي بالحقيقة عملنا أن كونستا، احنا معنا مدة معنا ثم العديد من الباحثين في جامعة صفاقس اللي يخدموا على معناها في مجال البيوتكنولوجيا النباتية بصفة عامة، وشوفنا كونه معناها ثم ثغرة تكنولوجية مهمة اللي هي ما زلنا ما استوعبناش كونه ثم تقنيات جديدة قاعدة تتطور بشكل متسارع كبير برشا. اليوم تقنية الأوميكس هذه كما قلت الساعة، ومعهم زاد التويكة في السنوات الأخيرة هو إدماج الذكاء الاصطناعي وعلم المعلومات. منها جاءت الفكرة احنا يلزمنا كجامعة صفاقس اذا كان نحبوا نطوروا في البحث العلمي متاعنا في المجال هذا في مجال النباتات والزراعي بصفة عامة، يلزم تكون الابحاث متاعنا زادة تكون معناها تواكب العصر، وتخلي الابحاث متاعنا تكون عندها جودة عالية. وكما تعرف التعليم العالي اللي يقول بحث يقول تكوين، مربوطين ببعضهم، هو التكوين بيدو يستفاد وقت اللي احنا الباحثين متاعنا يكونوا عندهم الكفاءة اللازمة في المجال هذا. دونك جات الفكرة، قلنا احنا مش نقدم المشروع هذا اللي خوللنا ان معناها نوفره للكوميونيتي دو شيرشور اللي عندنا مجموعة من الإمكانيات مادية وبشرية باش هما يتلقاوا هذاك التكوين اللي كان ناقص. دونك شنو عملنا احنا؟ خذينا المشروع هذا، والمشروع فيه أنستة متنوعة جدا، فيه تكوين يهم بالأخص الباحثين الشبان. وكي نقول باحثين شبان نجم يكونوا ديجا دي بيرمانون، معناها أساتذة باحثين موجودين ديجا في جامعة صفاقس، وبالأخص طلبة الدكتوراه وما بعد الدكتوراه نسميهم لي بوست دوك. استفادوا برشا من الحكاية هذه، صاروا برشا أنشطة، ورشة عمل، قمنا بالعديد والعديد من المحاضرات. كنت حاب نعطيك أرقام وكثيرك تربصات، معناها استفادوا برشا من تربصات مع شركائنا الأوروبيين اللي هما ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا. دونك هذا خليهم طويكة، وصلنا وقت اللي بعد 3.5 سنين الحمد لله معناها ثم كيفاش يقولوها غان دو كومبيتونس، ثم معناها هذه كومبيتونس وكفاءات جديدة وقع التحصل عليها، وخلقنا حتى نسميهم دي موديول دونسينيمون في كلية العلوم بصفاقس، بديناها مع مناول بهذيك التكوين الجديد توا منباس لا غولاف، كونوا ثم اساتذه ينجموا اللي يقريوا مواد جديده اللي تهم علم الجينوم وعلم الاوميكس بصفه عامه لتحسين النباتات.
5: فوالا، دونك المشروع يهدف بالاساس لتطوير البحث العلمي في مجال الجينوم النباتي، دراسه التركيبه الوراثيه للنباتات، كيفاش نحسنوا قدرتها على مقاومه الامراض، الجفاف، التغيرات المناخيه.
6: بالضبط،
5: يعني تقريبا هذا هو
6: بالضبط
5: الركيزه الاساسيه. واكيد فما نقاط معني ركزتوا عليها في المشروع هذا.
6: احنا اوني دون لير دي طون، سيتادير كو التقنيات الحديثه هذه وباش تخدم انت الفلاحه لازم كيما ثم لا ميديسين دو بريسيجن، ثم زاد لاغريكولتور دو بريسيجن، وبالتقنيات الحديثه هذه تولي انت تنجم معناها تدمجهم التقنيات هذه باش تعمل سكون ابل الزراعة المستدامة. معناها تولي أنت حتى استعمالاتك، أبسط مثال مثلا تقول أنت نستعمل مثلا سكون أبل لي زونغري الأسمدة ولا غيره، يكون استعمل بطريقة ذكية على خاطر أنت تولي تعرف أكثر لي بوزوان نتاع البلانت. دونك تولي معناها تستعملهم أون فونكسيون دي بوزوان، دونك تقلل، وإذا كان نقصهم الأسمدة ثم أنغان إيكونوميك

0: السويفي مثلا كيفاش انت تتبع المتابعه مثلا نتاع النباتات نتاعك تولي انت نهار اخر تعرف دونك كيليتا موجوده هي النبته شنو اللي ناقصها نقصها ما نقصها دي مينيرو دي سيل مينيرو نقصها معناها تولي الحاجه مدروسه مش بصفه اعتباطيه نزيدوا هكاك بالتجربه بالممارسه اتسيتيرا تولي امور مدروسه اكثر هذا من ناحيه الدياغنوستيك من ناحيه حتى من بعد ليك لو تريتمون تولي انت سعيده لا بريز دو ديسيجن تولي انت معناها وقت اللي انت تستعمل تقنيه هذه تولي ما تقعدش تجرب تمشي مباشرة للحلول اللي هي عندها أكثر فاعلية. شنو نجم نعمله آخر؟ ثم جانب مهم برشا اللي هو تسريع الاستنباط معناها حلول جديدة. احنا في تونس مثلا عندنا إشكال كبير اللي هو إشكال الجفاف معناها من عام لعام نجم زراعات سخطو زراعات الكبرى نحكي على الحبوب مثلا من عام لعام يصير معناها قلة أمطار ولا حاجة تخلق
1: مشكلة
0: متاع جفاف وعندها تأثير مباشر بالنسبة على الريندومون متاع الحبوب دونك برشا ناس استخدم في العالم الكل وإحنا ما حناش إكسيبسيون هو كيفاش نعاونوا بالأبحاث متاعنا كونوا معناها النوعيات الحبوب متاعنا اللي هي متعودة على على على بلادنا ولكن نحسنوا بالتأقلم متاعها بالتغيرات المتسارعة هذه في المناخ معناها الجفاف الحرارة تجم تطلع في في في نهارين معناها بشكل كبير بتغيرات متسارعة البحوث خليك انت تحسن من مدى تأقلم متاعها هذا هو عمل على مدى طويل ولكن لازمنا احنا بينا نبادروا به وقت اللي انت تفهم تكون عندك معناها بحوث على العلم الجينوم للفاريتي مثلا البلاي اللي نخدموا عليهم معناها تولي توظفهم انت تولي تستعمل لفاريتي اللي هي متأقلمة اكثر في كل جهة
1: بالضبط
0: معناها احنا توف مثلا ناخذ القمح الصلب يا بوكو دو فاريتي دونك على لونغ تولي انت معناها تستعمل الفاريتي اللي تأقلم اكثر مع الشمال الغربي جهه الكاف جهه جندوبه شو يمشي اكثر مع الوسط شو يمشي اكثر مع الجنوب تو حتى في الجنوب الناس بدات تستعمل في زراعات الكبرى بالريغاسيون معناها بالسقي ولكن مش اي وحده تتماشى معها وقت اللي انت عندك اون باراليل الابحاث هذه انت تعاون الفلاح باش هو يفي لي بون شو يفي لي بون شو
1: بلغه الارقام تو نحكي بعد اذنك سيمواز النتائج اللي توصلنا لها المخرجات هم برشا معناتها الأرقام تحكي وحدها في مثل هذه المشاريع
0: أي. هو نجم نعطيك الأرقام بالطبع
1: أي.
0: أرقام فيما يخص المشروع هذا وصلنا بريسكتا ولا النهاية متاعه مثلا كان ناخذ مثلا التظاهرات اللي قمنا بها مثلا هون في صفاقس نظمنا 21 تظاهرة على 3.5 سنين عدينا احنا في الـ في الـ في الـ الجمعه اللي فاتت عملنا فيديو ونشوفوا تبارك الله معناها ليزيفينمون اللي صاروا محاضرات والورشات عمل معناها عمل كبير برشا وصلنا معناها شاركنا في 20 تظاهره علميه في تونس باش عرفنا بالمشروع من الشمال للجنوب صارت 50 موبيليتي 50 موبيليت معناها 50 كيفاش يقولوها تربص صار للشبان نتاعنا في مع 3 شركاء نتاعنا هما المانيا وايطاليا وبلجيكا اللي هو عدد هام وهام جدا معناها راهو ساعات الواحد انت في ظروف العاديه طالب في دكتوراه يمكن يعمل موبيليتي في العام بزوج
1: 50 رقم محترم جدا
0: محترم جدا يعني واستفادوا منه برشا طلبه وبرشا باحثين شبان من ناحية مثلا حتى الزيارات جاونا برشا أوروبيين 16 موبيليتي دو لوتر سونس معناها 16 زيارة مع وفود معناها أوروبية جات من 3 دول والورشات حتى كي يقوموا بها معناها اخترنا معناها ديما نختاروا معناها كيفاش يقولوها مواضيع اللي تدور حول استعمال التقنيات هذه الذكاء الاصطناعي مجال الأوميكس الفلاحة المستدامة والمحاضرات حتى بخلاف هذوم 3 شركاء هذوما أعطينا المجال حتى قبل كل شيء

0: الباحثين التوانسة هما بيدهم يحتكم هذوم ويقدموا هما برامجهم ويقدموا الأبحاث نتاعهم. وزيادة كانت عندنا فرصة كونوا تعرفنا على بحوث من العالم الكل.
1: بالضبط.
0: أنا نذكر

0: فرنسا، من برشا دول، إسبانيا، العديد من الدول زادة حسب المواضيع اللي عندنا ساهموا في إثراء معناها التكوين هذاك والورشات هذيك. من ناحية زادة لا كومون ابل سا لا كومونيكاسيون ديسيميناسيون اللي هي زادة جانب مهم برشا، خلقنا معناها موقع ويب والأرقام يعني ممتازة، معناها 104 دولة كانوا يزوروا في الموقع متاعنا وشوفوا في الأنصة اتسيتيرا، معناها وقع التعريف بالمشروع بصفة ممتازة على مستوى صفحات التواصل الاجتماعي اللي ثم فيسبوك وثم لينكدين احنا نخدم عليهم الزوز، وصلنا 1600 معناها متابع، اليوم عدد زاد محترم بخلاف المنشورات وبخلاف الفلايرز والبروشور نعطيهم.
1: نعم.
0: وأيضا المنشورات العلمية اللي خرجت في مجلات معناها مختصة.
1: نعم.
0: اللي عندهم فاكتور دامباكت، احنا تو خرجنا 3 منشورات وعندنا منشورات أخرى معناها قاعدين نخدموا عليها اللي هم عندهم قيمة معناها علمية بها، وهذا كله يساهم في إشعاع معناها جامعة صفاقس أولا، وثانيا إشعاع للباحثين متاعنا في مجال معناها إنوفون يخولونهم كونهم أودولا معناها الإكسبرينس هذه متاع بلانتوميكس مع 3 دول، معناها الناس تعرف العالم كونه ثم باحثين يخدموا في المجال هذا.
1: نعم.
0: وتخلق ديناميكية جديدة.
1: أكيد.
0: وجاذبية جديدة وتعطينا الفرصة حتى باش ندخل في مشاريع أخرى.
1: بالضبط، يعني من نقاط القوة في مثل هالمشاريع سيمواس كما كنت تحكي هو يعني الشراكة مع الجامعات والمراكز العالمية، يعني التعاون الدولي ينجم يضيف برشا لمثل هالمشاريع.
0: بالضبط.
1: انتم كان عندكم انفتاح على معنى خبرات ومؤسسات عالمية، دونك اليوم مطلوبة انه تصير الشراكة هذية في المشاريع الجامعية هذية. وانت كنت معنى قدمت في البداية قلت تونس هي المشرفة على المشروع، يعني هي
0: بالضبط
1: اللي ماخذة يعني بزمام الأمور، حتى هذه النقطة
0: إيجابية برشا وعطات يعني وقع إيجابي برشا. أنا طبعا شخصيا أنا بالنسبة لي تجربة ممتازة بتعبها بحلوها بمرها تحديات برشا، ولكن الجامعة صفاقس هي حاجة هيلة برشا وتعطيها إشعاع أكثر
1: فيزيبيليتي أكثر،
0: ولكن انسمك تعرف المشاريع هذه راهي ماهيش مسألة شخص ولا شخصين ولا ثلاثة، أنا تعطيني الفرصة باش نشكر العباد،
1: فريق
0: كبير، فريق ضخم، حاولنا احنا بيسير عندنا دي كوليج معانا من معهد العالي بالتكنولوجيا ومن كلية العلوم بصفاقس ومن المؤسسات الأخرى الكل ومن جامعة صفاقس، خاطر الأستاذ زاد نتاع جامعة صفاقس والمكتب الدراسات الدولية، نخاف نسمي ومن بعد ننسى، معناها ثم العديد من الخيان اللي عاونونا. الباحثين اللي موجودين في المخبر اللي نشرف عليه داير نحييهم، هم قاعدين يسمعوا توا في البرنامج، الباحثين الموجودين في مخابر اخرى اللي استفادوا كلهم عاونوا كلهم ساهموا في نجاح المشروع هذا باش المشروع هذا يحقق الاهداف اللي رسمناها من الاول.
1: نعم. المخرجات نتاع المشروع هذا يخلينا سي مواز متفائلين بمستقبل البحث العلمي في تونس.
0: هو شوف يلزمنا نكون متفائلين، ما فيها حتى شك، ولكن التفاؤل ما يجيش هكاك بالكلام، التفاؤل يجي بالعمل بيان سور ومواصلة العمل. المشروع هذا احنا كنا فخورين به وحققنا فيه نتائج نعتبروها ممتازة، نجم ديما نعمل مخير، هذا طبيعي جدا، ولكن طبيعة المشروع خلتنا معناها سورتو او نيفو دو لاميليوراسيون دي كومبيتونس حاجة فرحتنا برشا، وهذه مش احنا نقولوا فيه، هو شركاء متاعنا واللي حضروا حتى في الملتقى الجمعة اللي فاتت الرينيون دو كلوتور شافوا شيء هذاك وعطينا الفرصة حتى للشبان هم عملوا بيدهم دي تيمونياج باش سمعوهم، خاطر عنا الخبرة العمل هذايا ثم متابعة من ناحية الاتحاد الأوروبي، كل مشروع عنده متابع من الاتحاد الأوروبي باش يشوف
1: التمويلات نتاعو ماشي في بلاصتها ولا خاطر كيما نعرفوا مشاريع كيما هكا فيها معناتها تمويلات كبيره
0: في يسر. تمويل كبيره فيها على فكره فيها 1.4 مليون اورو معناها مشروع
1: رقم ضخم
0: يظهر لي من اكبر الميزانيات اللي ترصدت في جامعه صفاقس في مشروع اوروبي كيما هكا دونك بالحق معناها ثم في بدايه المشروع التوا ونيفو دي كومبيتون ثم معناها تطور كبير وتوا بالشراكات اللي خلقناهم والديناميكيه اللي خلقناها ما نجم كان نكون متفائل ولكن لازمنا نواصل العمل نواصل العمل كونوا احنا نحاولوا نجلبوا مشاريع جديده
1: بالضبط.
0: نحاولوا نعطيوا الفرصه زاد الباحثين الاخرين نحاولوا زاد نعاونوا الشبان نتاعنا رانا تويكا اللي نجم مثلا يحسن من السيره الذاتيه نتاعو باش يتقدم للكونكور ثم عباد توا قاعدين يتقدموا للكونكور داير حظ معناها سعيد للناس الكل توا في المناظرات الوطنيه والا اللي يخرجوا زاده تجارب البرة توا معناها وقت اللي ان ديزافونتاج هذا كي تخدم مع شركاء كيما هكا يشوفوا هما لي كومبيتونس نتاع تونس في مجالات معينه ونجموا يخلقوا ولا تتوفر لتونس الباحثين الشبان التوانسه فرص زاد حتى لهم هما باش يعيشوا تجربه البرة اللي تسري لهم معناها الـ الـ الـ الـ الخبرات نتاعهم وتمكن لهم زاد باش يلقاو فرص عمل جديده.
1: احنا نهنيكم على نجاح المشروع هذا الاهداف المرجوة تم تحقيقها النتائج الملموسه على ارض الواقع زاد كيف برشا اكيد نتائج ايجابيه برشا نقاط ايجابيه خرجنا بها من المشروع هذا وهذا بشهادة معناها الناس الكل اللي كانت حاضرة الأسبوع الماضي في حفل الاختتام اللي طبعا انتظم الأسبوع الماضي إمبلانتوميكس هذا هو المشروع 3.5 سنين المدة متاعه نعود نذكر مشروع أوروبي في 3 شركاء من أوروبا إيطاليا بلجيكا ألمانيا وتونس هي اللي أشرفت عليه والمنسق هو ضيفنا اليوم سي معز الحنين أستاذ بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بجامعة صفاقس وهو طبعا عطانا اليوم فكرة على المخرجات وعلى النتائج باش نخليك كلمة تختم بها المصافحة هذه سي معز
0: بارك الله فيك ثم نقطة هامة مهمة جدا ما لازمنيش ننساها كون المشروع هذا كما احنا كنا نحكيه على استعمالها تقنية الحديثة اللي معناها اللي نصفوها في الزراعة المستدامة ولو بروميير بينيفيسيير كما نقولوا احنا اكثر انسان يستفاد منها هو الفلاح
1: في تونس الفلاح التونسي
0: اكزاكتومون وذلك علاش احنا ثم زاد قسط لا يشتهين به من الأنشطة اللي قمنا بهم مع الفاعلين في المجال هذا فلاحة وجمعيات و معناها مجتمع مدني وغيره خلقنا سكون ابل ان ريزو سميناه سيف نت فيه باحثين وفيه ناس تهتم بالزراعة المستدامة وفيه جمعيات وفيه ممثلين على الوزارات كما وزارة الفلاحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي علاش كونوا معناها الريزوتاج هذا يسهل عملية نقل التكنولوجي تقنيات من المخبر للحقل كما نقولوا احنا وللعالم الفلاحي يسهل عملية زادة هضم ساعات حاجات اللي هي تظهر كومبلكس برشا لازمنا نفسروها لا فيلغاريزاسيون
1: تبسيط
0: هيك لي ريزولتا كونوا هو راهو لي ريزولتا هذوكم راهو هو بيد الفلاح نجم يستفيد منهم في السويفي نتاع لي كولتور نتاعو في الدياغنوستيك مثلا نتاع لي زانومالي الموجودين في استعمال الارض نتاعو في المحافظه على معناها لا فيرتيليتي دو سول في استعمال اساليب اللي تحقق معناها الاستدامه
1: والمردوديه العاليه
0: المردوديه والحفاظ على البيئه وبرشا حاجات هذا لو فات كونوا الناس تخدم مع بعضها فكره حلوه برشا شفناها احنا في اوروبا عندهم متقدمين علينا في الشيء هذا ولكن احنا شفنا تجاوب ممتاز من برشا عباد ولقينا معناها تجاوب من الناس الكل والريزو هذا اودولا دي بروجي مش يتواصل معناها ممتاز. من بعد والنقطة الثانية اللي حاب نختم بها كونه المشروع هذا في حد ذاته من النجاحات اللي احنا نقول واحنا حققه هو تخلف ديجا في مشاريع جديدة
1: مازال ما فيش افتح افاق معناتها جديدة لمشاريع
0: جديدة وتخل ديجا في مشاريع جديدة اللي هما زوز مشاريع أوروبية نجم نسميهم. واحد اسمه بروسبير وصديقي وزميلي أمين العش يشرف على المشروع هذا من جانب التونسي. مشروع كبير زيادة مشروع أوروبي ومشروع آخر دون لو كادر دو بريما جوستومون مع زميلي وصديقي رضوان قدورة من جانب التونسي. دونك هو بيدو خلق ديناميكية جديدة. والنقطة الأخرى هي مشاركتنا في التقطيع الجيني. أكيد سمعتوا بهم أخيرا حكينا على التقطيع الجيني متاع زوز نوعيات من القمح الصلب من نوعيات القديمة متاع القمح الصلب.
1: أي وبطلنا الحكاية هذية سي معز رفقة زميلك
0: سوفير كمون اللي هو في بريطانيا وقمنا بالعمل هذا. وهذاك زادة الحاجة الحلوة كونوا الكفاءات اللي تكونت تو في امبلانتوميكس تو تنجم تو تخدم على الجينوم المتوفر هذاك باش يقع استغلال المعلومات الضخمة هذيك الموجودة عندنا تو أحسن استغلال إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي بالتوفيق والنجاح ليك سي معز ونحيي من خلالك الفريق الكل اللي خدم على المشروع هذا إمبلانتوميكس. وكما كنا نسمع والحمد لله يعني فتح آفاق لمشاريع جديدة وهذا هو المطلوب. يعني العمل يتواصل، الخدمة تتواصل، المشاريع تتواصل، وهذه نقطة من نقاط قوة جميع صفاقس. الفوز بمثل هذه المشاريع يعني باستثمارات قوية جدا من شأنها أكيد أنها تحسن حتى البنية التحتية بالضبط. تحسن برشا أمور أخرى في المتطلبات متاع البحث العلمي في التجهيزات وغيره وغيره. شكرا لك سي معز لحنين أستاذ في المعهد العالي بتكنولوجيا بصفاقس ومنسق مشروع إمبلانتوميكس. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا على الاستضافة.
1: يفضل الله فيك. مواصلنا معكم للأربعة في أكاديميا.

0: Academia. Academia. مازلنا مواصلين معكم في أكاديميا ماضي 3:35 دقيقة. نجدد التحية لكل مستمعاتنا مستمعينا، شكرا على اختياركم فضاءنا المباشر. خلطنا معكم للجزء الثالث والأخير. الحقيقة باش نرجع على حدث هام جدا احتضنته جامعة صفاقس الأسبوع الماضي. احنا كنا قدمناه في برنامج أكاديميا، وكان حاضر في استوديوهاتنا سي حسين المنيف نائب رئيس جامعة صفاقس. يوم تثمين البحث العلمي والابتكار، هذا صار الأسبوع الماضي. تم التطرق لمجموعة من المحاور باش نستمع اليوم لي معناها أبرز ما جاء في اليوم هذايا، في الحدث هذايا. باش نستمع في البداية للأستاذ شادلي العبدلي، هو أستاذ ومدير عام الوكالة الوطنية للبحث العلمي. في تصريح كان جاء على الصفحة الرسمية لجامعة صفاقس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سي شادلي العبدلي باش يحكي على اليوم هذايا، على أهمية موضوع تثمين نتائج البحث والابتكار. نسمع ببعضنا.
1: يوم هام جدا، اليوم يعتني والموضوع متاعه هو تثمين نتائج البحث والابتكار. علاش أنا قلت هام جدا؟ ومعناه يعتبر من الأولويات القصوى في البلاد، لأنه منظومة البحث العلمي في تونس عندها نتائج هامة وهامة جدا على مستوى الإنتاج العلمي، على مستوى تموقع لهيك البحث العلمي في الساحة الدولية، على مستوى موفرة الإنتاج العلمي. لكن احنا ترتيب تونس على مستوى التفاعل والتعامل والتعاون بين هيكل البحث والمحيط الاقتصادي والاجتماعي، احنا النتائج لا تزال معناها نزل نقول متوسطة متوسطة جدا. اذا اليوم هذا هو يعطينا فكرة شنو موجود في منظومة البحث العلمي في تونس، شنو نقاط القوة، شنو نقاط الضعف، والأهم من ذلك هو هل التظاهر هذه مش تفرز اقتراحات، واقتراحات جيدة كيفاش نحسن من العلاقة أو من تفعيل نتائج البحث العلمي أو من تثمين نتائج البحث العلمي، نقل التكنولوجيا، كيفاش نحسن من مشاركة المحيط الاقتصادي والاجتماعي في البحث العلمي، كيفاش نجم ندعم البحث العلمي التشاركي اللي عنده أثار إيجابية على المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
0: إذن كان هذا تصريح الأستاذ شادي العبدلي، أستاذ مدير عام الوكالة الوطنية للبحث العلمي. باش نواصلوا مع تصريحات الأستاذ حلمي المرديسي، يمثل وزارة التعليم العالي، هو مدير بالنيابة في الإدارة العامة لتثمين البحث. سي حلمي باش يحكي كيفاش نجموا اليوم ننهضوا أكثر بالبحث العلمي، كيفاش نجموا نحسنوا تفعيل نتائج البحث العلمي ونقل التكنولوجيا. نسمع مع بعضنا.
2: اليوم شاركت في الملتقى العلمي في جامعة صفاقس اللي يدور حول تثمين البحث. قدمت مداخلة استعرضت فيها محطات اللي هما يكونوا عندهم تأثير كبير على نجاح تثمين البحث. تناولنا البروبريتي انتليكتويل، ثم زاد المشاريع زاد اللي الوزارة تحطهم على ذمة الباحثين وقت تبدأ عندهم زادة دي برودوي نتاع ريشيرش اللي يحبوا هما يوصلوهم للسوق ويسوقوهم. هذه المشاريع ما تفوتش المستوى النضج 3 وفي أحسن الحالات 4، وهذا يرجع اللي ما نجموش احنا بعد نعملوا لاكومبانيمون والاكسيليراسيون نتاع هالابحاث هذيه باش نوصلوا بها للسوق، على خاطر الميدان هذايا فيه تدخل نتاع القطاع الخاص. ولذا كما موجود في برشا بلدان يقع كما نقولوا نوع من الباكت، والا نجم نقولوا اتفاقيه تقع بين التمويل اللي هو يعني نتاع الدوله، مدى يمكن التحكم باش ينجم زادة يشارك القطاع العام، وهذوما خاطر يعني سوسون دي ميتيه يطلبوا يعني دي سبيسياليتي اللي ما تلقاهمش متواجدين بكثرة. ولذا هذايا زادة ثم الترانسفير نتاع الفينانس بيبليك بالنسبة وكيفاش ينجم القطاع الخاص يستغلهم، وثم زادة بعد التسويق متاعهم، وهذا يلزم زادة يكون المشاريع منبثقة من تحديات تجي من عند القطاع زادة الصناعي. لاحظنا اللي برشا مشاريع يطغى عليهم الطابع نجم نقوله اللي يعرفوا الباحث، لكن الباحث بصفة عامة يلزم يكون انطوغي بناس يفهموا السوق وتكون ملول الليدي منبثقة وثم كرياسيون يعني دا مارشي، وإلا تكون ديجا مارشي موجود. هذاك علاش الأبحاث هذه كي تكون ملول بين الباحث وبين القطاع الصناعي وفيه ان ديفي بريسي ان ديفي كونكري، هذوما النجم تكون عنده التمويل هذا يكون عنده جدوى اكثر وتكون الامباكت نتاعو اقوى من ناحيه التثمين والوصول الى السوق.
0: نعم، اذا اهميه تشريك الجانب الصناعي في البحث العلمي نقطه من النقاط اللي حكى عليها الاستاذ حلمي المرداسي مدير بالنيابه للاداره العامه لتثمين البحث في وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. هذا إذن بخصوص يوم تثمين البحث العلمي والابتكار، وكما قلت كنا قدمنا احنا الحدث هذه الأسبوع الماضي في برنامج أكاديميا، وكان معنا سي حسين المنيف نائب رئيس جامعة صفاقس. كيف حدث آخر انتظم الأسبوع الماضي حكينا عليه زادة في برنامج أكاديميا قدمناه، لكن المخرجات متاعه يهمنا برشا أنه نعرفوها ونحكيه عليها. الملتقى في مجال النقل واللوجستيك اللي انتظم الأسبوع الماضي في الحمامات، ملتقى الفرنكوفوني الثامن للنقل والتنقل بحضور خبراء أساتذة جامعيين باحثين من بلدان أوروبية وكذلك إفريقية. خلينا في البداية نسمع سيد الأستاذ كريم كمون واللي هو المنسق العام للملتقى هذا، وهو أستاذ جامعي في المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس. نسمع إذن سي كريم يحكي على الملتقى هذا.
3: انتظمت أيام 11 و12 و13 ماي 2026 الملتقى الثامن للنقل والتنقل، وهو الملتقى الفرنكوفوني اللي هو يهتم بدراسة أهم إشكاليات قطاع النقل في تونس وفي بعض البلدان من البحر الأبيض المتوسط. يمثل هذا الملتقى فرصة كبيرة للباحثين والأساتذة والخبراء والإكسبير انستيتيونيل باش يبحثوا أهم الإشكاليات الموجودة في قطاع النقل، وهذا الملتقى يمثل زادة فرصة كبيرة باش درسنا أهمية قطاع النقل الذكي اليوم في بعض مدن ذكية ومستدامة، وقاعدين إن شاء الله هنا نحاول نبحثوا زادة في قطاع في مواضيع جديدة تهم الانتقال الطاقي في قطاع النقل، السلامة المرورية، الغيزيليونس متاع الانفراستركتور دو ترانسبور. وهذا إن شاء الله الملتقى يمثل نقلة نوعية في دعم الباحثين الشبان والطلبة اللي قاعدين يزاولوا دراستهم في ماجستيرات البحث في قطاع النقل واللوجستية في جامعة صفاقس، وهذا ما يجم يكون كان دعم لقطاع النقل في تونس لوضع تصورات جديدة لحل إشكالية النقل مثل الاكتظاظ المروري، مثل الانبعاثات الكربونية، كيفاش نحاولوا يكون قطاع النقل قطاع دافع للتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية في الجهات.
0: إذن كان هذا السي كريم كمون أستاذ محاضر في علوم النقل واللوجستيك في المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس، وهو أيضا رئيس جمعية البحوث للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. تقريبا خلينا فكرة مع السي كريم على أبرز المحاور والنقاط اللي تم التطرق لها في الملتقى هذا، الملتقى الفرنكوفونية الثامن للنقل والتنقل. من بين الأستاذة والكفاءات خليني أقول اللي كانت حاضرة وشاركت في فعالية الملتقى هذه، الأستاذ محمد مصباح هو أستاذ جامعي باحث تونسي وهو حاليا أستاذ جامعي في معهد بوردو للعلوم الهندسية. سي محمد مصباح نتذكر مليح كان في يوم من الأيام ضيف معنا في برنامج مخبر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، في الموسم الماضي على ما أظن. على كل احنا باش نسمعه سي محمد وناخذ فكرة على المشاركة متاعه وعلى تصور متاعه لمجال النقل والتنقل واللوجيستيك. نسمعه مع بعضنا.
4: نخدم على النقل للترانسبور انتليجون الموبيليتي دو دوما. Donc j'ai eu le plaisir de participer à la conférence de l'Innovemat au Jamiat Sfers. Le نقل هو راه ميدان مهم جدا جدا للبلدان الكل وخاصه البلاد نتاعنا في تونس. على خاطر النقل هو العمود الفقري نتاع الاقتصاد. باش نمشوا للنقل ولازمنا نتنقلوا, باش نمشوا للخدمه لازمنا نتنقلوا, باش نمشوا نعملوا كويس لازمنا نتنقلوا, وبطبيعه الحال لازمنا نشوفوا حلول. والخدمه نتاعي في البحث نتاعي هو كيفاش نلقوا حلول تواكب المجتمع, تواكب التقدم التقني. وفي الخدمه نتاعنا نحاولوا نلقاو حلول للمواضيع هذه.
0: إذن هذه مشاركة الأستاذ محمد مصباح, الأستاذ والباحث في معهد بوردو للعلوم الهندسية. هذه كانت مواكبتنا إذن ومتابعتنا لهذا الملتقى الفرنكوفوني الثامن للنقل والتنقل اللي صار في الحمامات الأسبوع الماضي, وبإشراف طبعا جامعة صفاقس. كذلك متابعة كانت ليوم تثمين البحث العلمي والابتكار اللي خدنا عليه بعض المعلومات من خلال تصريحات الأستاذ شادي العبدلي, أستاذ تعليم عالي وهو مدير عام الوكالة الوطنية للبحث, وكذلك سي حلم المرداسي واللي هو مدير بالنيابة في الإدارة العامة لتثمين البحث في الوزارة, وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. خلينا نعمل ترتيح قصير مع الموسيقى, نرجو بعد نختم معكم هذا اللقاء أكاديميا.

0: Academia. Academia. فضاء للقاء والتواصل وتلاقح الأفكار وتقديم جديد المشاريع الجامعية والعلمية.
1: في توقيت ماضي 3:53 دقيقة نحب نشكر كل ضيوف اللي كانوا حاضرين معنا في عدد اليوم من برنامج أكاديميا. ديما طبعا الهدف متاعنا من خلال الفضاء هذية تسليط الضوء على مختلف المشاريع الجامعية في جامعة صفاقس وغيرها من جامعات في تونس الكل. طبعا طلب متغيبين على الفضاء وعلى البرنامج هذية في الفترة هذية، وتعرفوا شنية الأسباب، فترة امتحانات، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح ليهم الكل. شكرا فريق الإخراج مراد الحاج قاسم، أنور بوجلبين كانوا معانا على مستوى التقني، تحيات أيضا أسامة في استقبال الضيوف، أنس رباعي في الأعداد والتقديم. بعد شوي ما تنساوش موعد رياضي مباشر إيكوسبور مع وليد الشاهد. متابعة طيبة لكم الكل، نخليكم مع هاني الشاكر في المقطع من الأغنية هذه. إلى اللقاء.

0: أكاديمية أكاديمية فضاء للقاء والتواصل وتلاقح الأفكار وتقديم جديد المشاريع الجامعية والعلمية.
1: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أعلنت الإدارة الجهوية لاصطحاب صفاقس اليوم افتتاح وحدة لصنع بدائل الأسنان ومخبر بدائل الأسنان بالمركز الوسيط بطريق المطار، بهدف دعم خدمة طب الأسنان بعد توفير التجهيزات اللازمة لهذا النشاط الأول من نوعه بالجهة في قطاع الصحة العمومية، إلى جانب توفير الإطار الطبي وشبه الطبي المختص. في إطار متابعة نسق إنجاز المشاريع والعمل على تذييل الصعوبات، بحثت جلسة عمل للمجلس الجهوي بصفاقس بحضور ممثلي الإدارة الجهوية للتجهيز متابعة عدد من المشاريع التنموية، أبرزها مشاريع التنوير العمومي ضمن ميزانية البرنامج الجهوي للتنمية 2024-2025، ومشاريع تعبيد الطرقات بعدد من المناطق، والتدخلات المتعلقة بصيانة وإصلاح الطرقات وتحسين البنية التحتية. أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الانتداب في سلك المدرسين التكنولوجيين يتم عن طريق التناظر بين المترشحين المتحصلين على شهادة لا تقل مدة الدراسة بها عن 5 سنوات من التعليم العالي، وأكدت أنها تولت خلال سنة 2025 تنظيم مناظرة في الغرض أسفرت عن انتداب 110 مدرسة تكنولوجي، معلنة عن برمجتي 90 خطة انتداب إضافية بعنوان السنة الجارية. تشارك تونس اليوم وغدا ب8 مؤسسات في الصالون الدولي المنتجات ذات العلامة الخاصة بمدينة أمستردام، ووفق مدير التمثيلية التجارية التونسية محمد أقبال الخالدي بأن المؤسسات المشاركة تنشط في مجال الصناعات الغذائية كزيت الزيتون والمصبرات الغذائية بأنواعها والتمور التونسية والبهارات، مؤكدا أن الصالون يمثل فرصة هامة للمؤسسات التونسية المشاركة بهدف الانفتاح على الإمكانيات التصديرية المتاحة في هذا المجال. انطلقت لجنة النظام الداخلي والقوانين والانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفية الانتخابية بمجلس نواب الشعب اليوم في مناقشة مقترح قانون أساسي يتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وحسب النواب أصحاب المبادرة، فإن المقترح يهدف إلى إيقاف تشتت النصوص عبر تجميعها في مجلة انتخابية تنظم الانتخابات في جميع المحطات الانتخابية الرئاسية والتشريعية والجهوية والمحلية والاستفتاء. في العالم، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض 6 مسيرات قادمة من العراق حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية في الساعات 48 الماضية دون خسائر بشرية أو تأثير على سلامة المنشآت الحيوية. أعلن مسؤول أمريكي اليوم تأجيل اجتماع مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بعد إرجاء ترامب الهجوم على إيران. وفي رد على هذه التهديدات، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده موحدة ومستعدة للتصدي لأي عدوان عسكري ولا معنى للاستسلام. ختاما، أكدت حركة حماس اليوم رفضها ما ورد في تقرير مجلس السلام المقدم لمجلس الأمن، مشيرة إلى أنه احتوى على جملة من المغالطات التي تعفي حكومة الاحتلال من مسؤولياتها عن الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. نهاية الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
4: أشرة ديمة.
5: شنو معناها صاحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب، معناها المواطن كيعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته، ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطاه له حتى في وسط المدة النيابية من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين. وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه. شنية شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية ولا ما وفيش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي، ولا ما كانش نزيه في خدمته. القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط، من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى. كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك، لازم على الأقل 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يصحوا على عريضة سحب وكالة. مثال، إذا فما 1000 ناخب في الدائرة، يلزم 100 منهم يصحوا في العريضة. كل ناخب يعمر العريضة لازم يكون مسجل في الدائرة المعنية ويحط البيانات المطلوبة الكل، وما ينساش أسباب سحب الوكالة ويصحح من غير ما يعمل تعريف باللمضة. العرائض يتجمعوا عند شخص يكلفوه الناخبين، وهو اللي قدمهم للإدارة الجهوية المعنية، مع العلم أن نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.an ولا من تطبيقة الهاتف My Easy. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية، اسم النائب اللي مثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة، نجم تطلب نجمة 2255 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.an، تستعمل تطبيقة My Easy، ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 18 14. شنو يصير بعد تقديم عريضة سحب الوكالة؟ بعد ما يتم تقديم عرائض سحب الوكالة، تتثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولاً اللي العرائض مصحة من 10 الناخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية، وأنه الإمضاءات صحيحة. بعد يتحدد موعد للتصويت على عريضة سحب الوكالة بأمر رئاسي، والناخبين الكل في الدائرة المعنية يمشيوا ويصوتوا بنعم أو لا على العريضة. إذا أكثر من نصف اللي صوتوا يوافقوا بنعم، النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني، وتتعمل انتخابات جزئية وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: Écomondial.
1: دقائق بعد الأربعة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم موعد جديد مع المتابعات الرياضية. اليوم كالعادة وكما تعودتوا ليكوسبور مش يولي بألوان خاصة بالمونديال، ألوان خاصة بالمونديال مش نحكيه، ونقدموا المنتخبات في كل مجموعة مش نقدموها طبعا، وناخذوا فكرة على المنتخبات المشاركة قبل انطلاقة الحدث العالمي هذايا. اليوم شرفقني المدرب والمحلل الفني نزار تمر، نوجه له تحية. نزار مرحبا بك.
2: تحية لك خويا وليد، وتحية المستمعين ومشاهدين إذاعة فاقس.
1: مرحبا. اليوم مش نقدموا المجموعة الثانية، مش نحكيوا أكثر فكرة على المجموعة الثانية. المجموعة ذي طبعا اللي فيها منتخبات نجم نقوله تنعطيك أنت فكرة تقدمهم، طبعا هي منتخبات البوسنة والهرسك، القطر، سويسرا، وكندا. أما قبل ما نمشيوا إلى المنتخبات ذي، زوز أخبار يفرحوا في الحقيقة. زوز ملعبية وقع دعوتهم، نحكيه على نيمار ونحكيه على كريستيانو رونالدو. كريستيانو اللي كان منتظر يكون موجود، نيمار فاجأ الجميع لأنه برشا ناس كانت تتوقع غيابه على القائمة، حتى فنيين يقولك صعيب يكون موجود في القائمة. الإعلان على قائمة البرازيل والبرتغال جابت زوز أسماء منتظرة، الناس كلها تحب تشوف.
2: شوف، بالنسبة لنيمار ولا كريستيانو رونالدو قيمة ثابتة خاصة على المستوى الفني، وملاعبية تابعوا فيهم برشا على المستوى العالم. كريستيانو رونالدو إن شاء الله يعمل فينيش ممتاز ممتاز برشا، يستحق أنه يكون في المونديال سيتان ليدر. نيمار كعيتوله معنا ملاعبي كما ذي استدعى المنتخب البرازيلي، إضافة كبيرة خاصة على المستوى الفني وعلى الفرجة وعلى الاستعراض، لأنه لاعب استعراضي ويمكن الملاعبي هذي مش كله انطلاقة ثانية في المونديال. وهذا راهو مساج لصبري لموشي اللي كان ينجم يعطي معناتها لعلي معلول فرصة كما كايا ملاعبي. بصراحة معناتها نشوف وجهة نظر أنه تظلم، لأنه خلينا
1: العمر ما عندوش قيمة.
2: إيه العمر ما عندوش قيمة ولسه ما عندوش قيمة في كرة القدم. خلينا نكون واقعين معناتها. تو بالنسبة لصبري لموشي معناتها هو اجتهد وإحنا نتمنى توفيق المنتخب، لكن تبقى ديما الملاعبية اللي باش يعطيوك الإضافة باش يجيو من البطولة التونسية، لأنه الملاعبية البراتيكمول 11 الموجودين معروفين معناتها ما تخلفوش عليهم برشا، لكن أنت محتاج أنه ملاعب يعطيك سوليسيون، ملاعب عنده كرياتيفيتي كيما علي معلول اللي كان يكون ممكن موجود لهنا كريكومبونس اللي هو على المستوى العالي اللي قدمه كالكسوا في تونس ولا خارج تونس. وإلا حتى بالنسبة الملاعبي كما هذية يعتبر من أقوى المدافعين الهدافين في العالم، وهذا مفروض يكون موجود، لكن ما لرزمه هذه الكرة
1: اللي دوا في المنتخبات متاعهم واللي عندهم جماهيرية وشعبية كبيرة برشا في بلدانهم طبعا، على غرار كما قلنا منذ قليل نيمار ولا كريستيانو رونالدو. يعني كشفنا الأجواء في النادي الصحفي متاع الإعلان على الأسامي، وشفنا شيلوتيك في شقار نيمار، يعني صالة جو كبير برشا كان مع الإعلان على هذا الاسم. فرجة إن شاء الله نشوفها. اليوم مش نحكيه كما قلنا على المجموعة الثانية. اليوم المجموعة الثانية تتكون من كندا البلد المستضيف، البوسنة والهرسك، قطر وسويسرا. فكرة عامة

0: عليهم انهم ما يلعبوش في مستوى عالي، وخاصه انهم ما عندهمش بطوله قويه، لكن تبقى ديما التنافس بيناتهم يكون معناتها ممتاز ممتاز برشا. يمكن نشوف انه المرشحين الابرز هما المنتخب الكندي والمنتخب السويسري، بحكم كندا معناتها عندها عمل قاعدي وقاعده توصل لبعيد وهي بلد منظم. كيف كيف معناتها المنتخب السويسري عنده مواهب ومواهب كبيره وتو نتكلموا عليهم، اللي يمكن معناتها يكون بالوجه المشرف اللي شفناه في المونديال اللي فات ولا حتى في اليورو، يمكن هو يكون معناتها مرشح بارز انه يترشح. لكن تبقى ديما تحيه زاد المنتخب العربي القطري، تحيه كذلك المنتخب البوسنه اللي فيه برشا ملاعبيه مسلمين ولا هو كبلد مسلم، برافو على الباركور اللي عملوه، نشجعوه نحيوه ويلزم يلعب الشونس نتاعو للاخير. هذا كاس عالم تشريف للناسيون الكل وللفرق الوطنيه الكل.
1: واضح. خلي ناخذ فكره طبعا على المجموعه هذه، مع تحيات لزبتنا عايشه بيا على مستوى الديجيتال، ناخذ فكره على منتخباتنا على جوية.
2: نهائيات كأس العالم لكرة القدم بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، من 11 جوان إلى 19 جويلية. كندا إحدى الدول المستضيفة للمونديال. تاريخ كندا في كأس العالم يمثل قصة نمو وتحد، تأهلت لثلاث نسخ 1986، 2022 و2026 كبلد مستضيف. لم تحقق كندا أي انتصار في مشاركاتها السابقة، 6 خسائر وسجلت هدفين فقط، بينما استقبلت 12 هدفا. تهدف كندا في 2026 إلى كسر عقدة الخسائر وتحقيق أول فوز تاريخي لها. قطر. تاريخ قطر في كأس العالم يتركز على استضافة نسخة 2022 التاريخية كأول بلد عربي وشرق أوسطي ينظم البطولة، حيث شاركت لأول مرة كدولة مستضيفة. أصبحت قطر ثاني منتخب بعد إيطاليا 1934 يلعب المونديال دون تصفيات، وشهدت البطولة استثمارات ضخمة بينما لم يسبق لها التأهل عبر التصفيات التمهيدية سابقا. سويسرا. شاركت 12 مرة في كأس العالم وتعتبر مشاركة قوية في البطولات. أفضل إنجازاتها هي الوصول لربع النهائي 3 مرات، 34، 38 و1954، كما خرجت من دور السادس عشر 5 مرات، 94، 2006، 2014، 2018 و2022. لعبت 41 مباراة، فازت في 14، تعادلت في 8 وخسرت 19 مباراة، واستضافت نسخة 1954. البوسنة والهرسك. تأهل منتخب البوسنة والهرسك لنهائيات كأس العالم مرتين في تاريخه. الأولى كانت في نسخة البرازيل 2014، حيث خرج من دور المجموعات بعد خسارتين أمام الأرجنتين ونيجيريا وفوز على إيران، والثانية عبر تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد إقصاء إيطاليا ليسجل حضوره كدولة مستقلة منذ استقلالها عن يوغوسلافيا.
3: دونك نزار، نبدأ بالمنتخب الكندي اللي تأهل بصفته مضيف مع المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية في المونديال الأخير، مونديال قطر. عمل مباراة كبيرة خاصة من المنتخب المغربي، انهزم 2-1 وقتها، والمنتخب المغربي وصل للدور النصف النهائي في المونديال هذاك.
0: صحيح، كما قلنا المنتخب الكندي معناته عنده مدة يخدم على تكوين منتخب قوي، وأكيد الليشيونس هذه يستنى فيها بحكم أنه هو بلد مستضيف ويحاول أنه من المباراة الأولى يكون حاضر ويفرح جمهوره وإلى لكاليتي باش يعمل الشيء هذا، خاصة أنه عنده مواهب ومواهب ممتازة برشا اللي تكونت على المستوى العوام اللي فات من كوب دي موند متاع قطر، كان يكون في فريق، وحتى الباركور اللي عمله باركور محترم محترم برشا، عنده نجوم ممتازة ممتازة برشا، زيادة نذكر منهم ملاعب ديفيز، نذكر منهم جوناثان كان يلعب في اليوفي، برشا ملاعبين اللي يمكن يكونوا الفرديات هذوما يخدموا المجموعة. يكون المنتخب الكندي عنده معناتها بصمة وبصمة كبيرة. ما ننساوش خويا وليد، راهو بالنسبة للمنتخبات الكل يمكن الانفيرونمون ولا الأجواء الكندية الأمريكية راهي باش تأثر برشا على المردود وعلى الملاعبية دي، راهو لازم ناخذوها بعين الاعتبار بحكم أنه فما فارق توقيت، فما ظروف خاصة، خاصة نعرفوا ولا أمريكا الشمالية ولا كندا. كندا ما هيش بلد أنه معناتها عنده تقاليد كبيرة في كرة القدم، لكن يعرف يختار المواهب، يعرف وقتاش ينتقل المواهب هذوما ويطلع بهم للبرو، وشوفوا توا معناتها كون منتخب محترم ومحترم.

0: جدا اللي نشوفه أنه عنده أسبقية مع المنتخب السويسري المنتخب الكندي.
1: المدرب جيسي مارش ما عندوش مسيرة كبيرة برشا كمدرب لمنتخبات ولا أندية، يعني مسيرته تقريبا درب فريق مونريال، نيويورك ريد بولز، في أوروبا مشى لايبزيتش ولا ليدز،
0: جنسية أمريكية،
1: جنسية أمريكية
0: أكيد.
1: ما عندوش تاريخ كبير برشا حتى لو كنا نحكيه على المدرب.
0: شوف وليد، هو بالنسبة لل
1: ماي اللي فات عنده عام تقريبا على رأس المنتخب،
0: هو المدرب هذا أنا تبعته، ولا حتى الفكر الأمريكي يلعبوا برشا الكونتر اتاك، يلعبوا على الانضباط التكتيكي والبلوك وكونوا تكتيكيين عالين وعالين برشا كما المنتخب الأمريكي، ويحاولوا أنه يلعبوا الكونتر اتاك. هذا المنهج اللي نشوفه أنه المدرب مش ينهجه. صحيح أنت تقول لي يلعب في معناتها قدام جمهوره وأول مباراة وتكون معناتها لازم يكون في الهجوم، لكن نتصور أنه الطبع هذا مش يتغير، لأنه تعرف الطريقة كما هذه يمكن تكسبك مباريات بحكم أنها هي برشا إيكونومي دينيرجي وتخليك أنك تنطلق للهجوم، وعنده جناس وعنده السرعة كالكسوة كما قلنا من ديفيز جوناثان وبرشا ملاعبية اللي نجموا يفيدوا في الشيء هذا ونجموا يخلصوا المباراة في أي وقت.
1: تنتظر مفاجأة منتخب الكندي يعني مقارنة بالمنتخبات الموجودة معه في مجموعته، النجم يعمل مفاجأة؟
0: والله يشوفوا كأس العالم إذا كان ما فيش مفاجأة ما يجمش يكون كأس عالم. لا أكيد، احنا شفنا على مر التاريخ ديما في كأس العالم فما ملاعبية جدد تبرز، فما منتخبات جديدة تبرز، فما
1: خاصة عنده أسبقية الملعب والجمهور.
0: أكيد يعني أكيد يعني هو من حظه أنه زاد كان في مجموعة بصراحة ماهيش مجموعة قوية برشا. ما ننساوش اللي زاد المجموعة هذه ما فيها حتى مرشح بالنسبة لي وجهة نظر باش أنه يأخذ اللقب كالكسوا سويسرا ولا كندا ولا بوسنا ولا قطر. يعني هذا فونتاج المنتخب الكندي اللي يمكن معناتها لو يتجاوز الدور الأول يمكن يولي فما كلام آخر ويمكن يلعب على أشياء اللي هي نقاط قوة متاعه ويترشح لأبعد الحدود.
1: هذا المنتخب الكندي باش يمشيو إلى منتخب تعرفوا أكثر من المنتخبات الأخرى.
2: مونديال.
1: إلى المنتخب القطري نزار، وتاريخه في كأس العالم تقريبا ما عندوش تاريخ كبير، فقط استضافته لمونديال 22 تاريخية، وأول بلد عربي وشرق أوسطي وقت نظم البطولة. وقت المنتخب القطري هو الثاني منتخب بعد إيطاليا يلعب المونديال دون تصفيات طبعا باعتباره البلد المضيف. يعني كيفاش نجم نقدم المنتخب القطري؟
0: منتخب القطري أول شيء نتمنى له التوفيق بحكم أنه منتخب عربي. الشيء الأهم من هذا الكل أنه المنتخب القطري مش تخدموا البطولة القطرية اللي تعرفوا المستوى متاعها مش عالي وعالي برشا، والملاعبية الكل يكونوا موجودين كالكسوة في الغرفة ولا في السد ولا في السيلية ولا في الفرق هذه. صحيح أنه مخادم عليهم من مدة، لكن أنا نشوف المنتخب القطري مشى في كور باسوندون طلعت بالباهي الكور بمتاعه وقت اللي كان مع المدرب سانشيز اللي كان معهم في الناشئين، ومن بعد أخذوا كاس آسيا كانت كما نقول وإحنا في التوب متاعهم. لكن بصراحة بعد الخيب بمتا المونديال اللي عملوها اللي كانت في بلدهم ما قدموش مستوى عالي، زاد كيف ما ننساوش الكاس العربية الأخيرة المنتخب القطري معناتها خرج بخفي حنيمة، خاصة حتى مباراة تونس في الأخير شفناها معناتها النتيجة عليها 3-0 وكانت تكون أعرض. المنتخب القطري فيه أول حاجة هو منتخب متكون من عديد الجنسيات وال كما نقولوا والعقليات اللي ممكن نتكونت هذه
1: الظاهرة في قطر التنس في اكثر من سبور.
0: هو صحيح معناته ديجا عندنا زوز ملاعبيه تونس مجنسين مع المنتخب القطري، صحيح معناتها كون الفريق كما قلت لك وصل للبيك نتاعو، لكن تو بصراحه كي نشوفوا اكرم عفيفي ولو انه معناتها ملاعب خارق للعاده ومن احسن لاعبيه في اسيا، لكن تحس انه متراجع اكرم عفيفي الهيدوز، حتى الحارس نتاعهم برشا ملاعبيه
1: المعز علي
0: معناتها كلهم نشوفوهم حتى على مستوى السن تراجعوا برشا، وهذا راهو باش ياثر عليهم في المونديال. واللي معناتها منتخب القطري كما قلت لك معناتها ما يلعبش في نسق عالي، بطولة قطرية مع احتراماتي لها معناتها بطولة متوسطة وأقل من متوسطة اللي ما تخليكش تخلق ملاعبية ممتازين. اليوم كون يمشي ينافسوا الديسيبلين القوية متاع كندا، ديسيبلين القوية متاع سويسرا ومواهب سويسرا، معناتها لازم بصراحة المنتخب القطري يعرف باش يجاري المباريات متاعه ولا باش تكون نتائج كارثية بصراحة.
1: معنوين نجم نقوله يدخل في أحسن حالاته بعد باعتبار أنه توج مؤخرا بزوز ألقاب على مستوى كأس آسيا، خذا كأس آسيا مرتين ويمشي بهم المونديال، هذا النجم يعاونه على المستوى الذهني المعنوي زاد متاع اللاعبين.
0: والله أنا نشوف ديما المباراة الأولى أخوي وليد هي المفتاح بصراحة، معناتها المنتخب القطري لو معناتها يكون حاضر وبقوة في المباراة الأولى ويعمل مستوى عالي مع سويسرا، ولو أنه معناتها كما قلنا معناتها هي أصلا سويسرا طامعة في قطر، ما نجموش نكونوا قطر طامعة في سويسرا، حاجة معناتها صعيبة. لكن يبقى المونديال ديما فيه مفاجآته، فما طعم خاص في المونديال، فما ديفيرونس دور كما قلت لك عليها، والكليما يمكن يأثر ويمكن ما يأثرش على المنتخب القطري بحكم أنهم يلعبوا ديما في درجة حرارة عالية وعالية برشا، تعرف معناتها الخليج نسق كيف كيف. لكن ان شاء الله القطريين نقول واحنا يلعبوا بتكتيك شمال افريقيا ولا بتكتيك كما نقولوا الفرق اللي تعرف كيفاش تسكر وتلعب الكونتر اتاك، لان عندهم ملاعبيه قطر عندهم سرعه فائقه في الهجوم، واكرم عفيفي يمكن يكون معناتها حل ممتاز انه يلقى لك الديبلوكاج. علاش ديما نقول وقت يكون عندك ملاعبي عنده لمسه فنيه نيمار كريستيانو ولا حتى ملاعبيه اللي في تونس، راك ديما تلقاك التوش تكنيك اللي تخرجك معناتها. شوف انا نرجع نعاود نرجع لعلي معلول، شوف الباس اللي تعطات معناتها ديرنير مو معناتها تكسرت لينيا كامله، راهو هذا جوار تريز انتيليجون
1: كرياتور
0: اكيد وهو الملاعبي هذا سيتا ليدر، وخلي حتى الفريق يعلى في المستوى ويعلى في المونتال نتاعه.
1: اميز يكون في احد سن حالته زاد
0: اكيد اكيد
1: على مر
0: اكيد.
1: تشوف منتخب قطر ما خدمتوش القرعه طبعا، دونك في النتيجه مش لقى قدام وزوز منتخبات، بلد مضيف ومنتخب تاريخه في اوروبا، نحكي على سويسرا زوز منتخبات. اما نجم نحكيه زاد على المدرب، المدرب اللي عنده تاريخ جولين لوبوتيغي الاسباني، عنده خبره كبيره خاصه مع المنتخب الاسباني وانديه اوروبيه كبيره، يعاون
0: خاصه ريال مدريد.
1: ريال مدريد كيفاش تنتظر الاداء نتاع المدرب يعني مع المنتخب القطري؟
0: والله هما تعرف الاسبانيين يلعبوا برشا توش تكنيك للكونسيرفاسيون كيما يلعب معناتها خاصة برشلونة، شوفوا اللمسات الكورة ديما تتحرك باش تخلي الفريق الثاني يجري وراء الكورة يتعب أكثر فيزيكمو. لكن إن شاء الله معناتها يتبقوا له الملاعبية الشيء هذا بحكم أنه تعرف الفروقات من أنك تريني في بطولة أوروبية وتريني ريال مدريد وشوف الكاليتي جوار الموجودة وتو تريني في قطر، وخاصة كما قلت لك معناتها عامل الجناس مش موجود، لأنه الإسبانيين يحبذوا الجناس يحبذوا السرعة يحبوا لكونتر أتاك. يمكن هو يعرف يوظف الملاعبية متاعه، إن شاء الله ما يلقاش مشاكل على مستوى خاصة البدني، ونتمنى لك التوفيق. أكيد أنه المدرب هذا عنده فكر وعنده خطة ومنهج باش يلعب به اللي يمكن ينجح إن شاء الله، ونشجعه في شيء ذي
1: إن شاء الله. نذكر إذن منافسات الدورة الرابعة من التصفيات الآسيوية، وقتها المنتخب القطري يحسم التأهل متاعه مباشر إلى كأس العالم بعد فوزه على الإمارات في الدوحة، وسجل وقتها بوعلام خوخي وبيدرو ميغيل أهداف اللقاء، ويضمن صدارة مجموعته ومقعده في البطولة. من قطر مش مشيو إلى منتخب ثالث، هو المنتخب السويسري.
3: إيكو مونديال.
1: سويسرا 12 مرة في كأس العالم، تعتبر مشاركة قوية في البطولات، أفضل إنجازاتها هي الوصول للربع النهائي 3 مرات عام 34 38 54، خرجت من الدور 16 5 مرات 94 2006 2014 2018 و2022، لعبت 41 مباراة فازت في 14 تعادلت 8 مرات خسرت 19 واستضافت وقتها نسخة 1954.
0: شوف منتخب سويسرا بالنسبة لي أنا معناتها منتخب تكوين، لأنه السويسريين معناتها بارعين جدا في التكوين الملاعبية، والبرودوي واضح معناتها كي تشوف تشاكا توا ولا أكانجي يلعب في الانتر، ملاعبية من أعلى مستوى، ملاعبية ما شاء الله بوتنسيال عالي وعالي جدا. علاش قلنا خويا وليد ديما راهو مهما كان معناتها السيتياسيون تصعب تلقى ديما الملاعب التكنيك ديما فما كيتوش تكنيك الموجودة راي في المنتخب السويسري. منتخب السويسري صاعد بقوة وبقوة. أنا مرشح هو اللي بش يكون أول مجموعة إن شاء الله. أنا أتوقع كي معناتها كوجهة نظر خاصة أن الملاعب هذا تشاكا ما نتصورش أنه فريقه نجم يحافظ عليه.
1: خبرة كبيرة برشا
0: خبرة كبيرة وخاصة ملاعب موهبة ونشوفه أنه ممكن انطلاقته في كأس العالم مش تكون قوية ومستحيل الفريق متاعه أنه نجم يحافظ عليه لأنه مش جيه عروض قوية برشا. وشوفوا مع أنت قيمة في ملاعب كما ذي في وسط الميدان هي اللي مش تعطيك الكليبر في الهجوم وفي الدفاع وعنده برشا ملاعبيه يلعبوا في مستوى عالي بصراحة. مع أنت نتكلموا على ملاعبيه تلعب في فرنسا مع أنت بطولة فرنسية بطولة الإنجليزية بطولة
1: عنده المهاجم بريلان بولو فيرين تقريبا معولين عليه برشا على مستوى قلب الهجوم بيسجل
0: بالضبط بالضبط.
1: ريكاردو رودريغيز مركز ظهير أيسر معروف هذا بصنع اللعب نجم نقول على الجهة اليسرى. أما الأسماء هذه نزار ممكن تشارك في آخر بطولة دولية ليهم لأن العمر عنده قيمة
0: فانسيكل كما نقول احنا
1: هذوما مش يسكروا مسيرتهم بالمونديال هذا
0: صحيح. كما قلنا معناتها شوف هو كلنا نذكروا احنا المنتخب الأرجنتيني وقت أخذها كأس العالم في قطر خدم بالخبرة وبالجنس. لو كان ذكر المهاجم جوكروا رودريغيز اللي كان مع ميسي كان ملاعب جون وكان يسجل وراه ميسي وعنده خبرة في الحارس وعنده يعني يزمك ديما تلقى كما نقولوا خلطة بين الجنس وبين الخبره هيك اللي باش تخليك تنجح لانه تعرف
1: هو تقريبا ذي موجود راهي في المنتخب لانه عندهم ملاعب يوهان مازامبي ذي النجم ساعد في الصفوف نتاع المنتخب السويسري 20 سنه فقط لعب وسط في فريبورغ يلعب زاد من اللاعبين
0: المعولين معناتها شوف المستويات اللي يلعبوا فيها مقارنه معناتها بقطر ولا حتى منتخب تو من جوا البوسنه والهرسك بصراحه معناتها عندهم افونتاج كبير برشا لكن تبقى حقيقه الميدان هي اللي تحكم في الاخير.
1: ان شاء الله بعد شويه نعطيكم البرنامج بتاع لقاءات ونختم بعجالة نزار بمنتخب البوسنة والهرسك اللي يقعد ديما في الأذهان بتاعنا هو المفاجأة اللي عملها وتأهل على حساب المنتخب الإيطالي منتخب البوسنة والهرسك كيفاش قدموه.
0: شوف احنا صراحة معناتها البوسنة والهرسك كما قلت لك نحيوا المنتخب هذا على المسيرة والبطولية اللي عملها باش وصل المونديال وتبقى في الأخير هو خرج منتخب عزيز علينا اللي هو منتخب إيطاليا. بصراحة تعرف المونديال ما غير منتخب إيطاليا صعيب شوية لكن هذه أحكام الكورة.
1: ما احنا شو تعاطفوا مع البوسنة خرجتنا إيطاليا.
0: شوف الباركور اللي عملوه معناتها باركور بطولي بصراحة وكما قلنا هذوما الملعبية تحسهم أنهم يعاولوا برشا على كما نقولوا الانضباط وعلى المجموعة لأنهم ما عندهمش ملعبية قوة واللي مش يخليهم ينطلقوا لبعيد ولا بش يمشيوا لأبعد حدود في المونديال هذية. فهم معولين على المجموعة ما مش معولين على الفرديات. نتصور أنه مش ياخذ منهج دفاعي أكثر منه منهج هجومي المنتخب البوسني حتى المدرب متاعه معناته موش معناته اسم معروف كما قلت لك خويا وليد معناتها حتى ترشح المنتخب البوسنة والهرسك
1: مدرب سيرجي بارباريز هذا تقريبا في ألمانيا ينشط كان قبل صنع ألعاب رقم 10 لاعب ما عندوش تاريخ كبير
0: اي بالضبط هذا اللي حابين نوصلوا له ما عندوش انجازات كبيره. كما قلت لك معناتها منتخب البوسنة حتى في الترشح نتاعه ضد ايطاليا ولا ضد الفريق اللي لعب قبل في الملحق معناتها بصعوبه وفي ضربات الجزاء لكن يبقى فريق عنده شخصيه لانه تعرف فريق انه يفوز في ظروف كما هذه ويترشح ويخلي نفسه اي ويرجع من بعيد وخاصه انه يخلي نفسه مستوى ايطاليا. برافو للمنتخب هذا ان شاء الله نشوفوه منتخب بيحل المونديال لكن تبقى ما نتصورش انه مش يعمل مفاجاه كبيره ولا يمشي لبعيد
1: دونك مش حوصلوا نزار شكون ترشح في المجموعه هذه سويسرا
0: كما قلنا معناتها اللي اقرب تاريخيا ولا حتى كرويا سويسرا وكندا بصراحه لكن نتمنى انه المنتخب القطري يعمل الفارق باش يحل المجموعه هذه كيف المنتخب بوسنا والهرسك ان شاء الله يكون ند قوي. وكما قلت لك خويا وليد راهو بالنسبه للمونديال ما فماش احكام مسبقه للمونديال لانه تعرف هذه معناتها ايشيونس انترناسيونال العالم الكل يستنى فيه الملاعبين الكل تستنى فيه باش تبرز باش يجيوا وكلاء لاعبين باش الملاعب ينجم يخرج سامحني في الكلمه من الفقر يمشي لحوايج بعيده برشا بمونديال بلقطه فنيه بمباراه معناتها بصراحه فرصه كبيره للملاعبين الكل فرصة كبيرة زادة حتى المدرب يمكن يبرز. فما مدربين تنجم تبرز
1: بدأ مسيرتهم انطلقت نقول من المونديال،
0: لكن قلبنا مع المنتخب القطري لأنه منتخب شقيق. كلمة سي وليد من واجبي أني نبارك تقدم شقيق الدير الصعود
1: طبعا
0: جهة فاقس الكل شرفتنا التقدم كيف كيف جمعية الحنشة مع مستقبل الحنشة برافو زادة صعود كيف كيف زاد نادي رياضي صفاقسي كرة سلة مع تصعيد تاريخي. الإنجازات هذه الكل راهي جات بالعمل جرون برافو للناس اللي خدمت. إن شاء الله ديما جهة صفاقس متوجة، وخاصة نتمنوا أن الرياضة تتطور أكثر ونتلهوا أكثر بالليجون اللي هما هذم البرودوي اللي باش يكون بعد 10 أو 15 و 20 سنة في المنتخبات وفي المونديال.
1: نجم نعمل موعد معهم إن شاء الله. نذكركم على قناة الرياضية التونسية إن شاء الله ممنوحة الإنتاج التلفزي بصفاقس، يكون كمان عنده بلاتو خاص إن شاء الله في استضافة لفريق تقدم ساقيت الدير تلفزيونا. نعم خلينا من الإذاعة لأنه
0: هذه حاجة جديدة.
1: إنوفيل يعطيك صحة نزار، نورتنا اليوم وشكرا لك.
0: شكرا
1: يعطيك صحة. بعد النغم نرجع نكمل معكم مشوارنا اليوم في تعريفنا بالمجموعة الثانية في المونديال.

دقيقة بعد الأربعة طبعا حتى نحوصلوا المجموعة الثانية المنتظرة في نهائية كأس العالم الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك. نذكروا من 11 جوان إلى 19 جويليا. منتخب قطر في الحقيقة منذ بداية التصفيات قدم أداء نجم نقولوا ثابت، أداء مقنع، تصدر المجموعة متاعه في الدور الثاني 16 نقطة من 5 انتصارات، تعادل وخسارة واحدة، وفي الدور الثالث واصل المنافسة بقوة لكنه أنهى المشوار نتاعو في المركز الرابع. جات قدامه إيران وأوزبكستان اللي حجزوا زوز بطاقات التأهل المباشر، ويمشي هو إلى الدور الرابع ومواصلة السباق نتاعو. وقتها أظهر الفريق شخصية كبيرة بعد ما جمع 4 نقاط من 2 مباريات أمام عمان والإمارات وحسم التأهل بطريقة نجم نقوله مستحقة ومنتظرة. إن شاء الله المنتخب القطري يشرف الكرة العربية. بالنسبة لمنتخب البوسنة والهرسك كما قلنا الفوز كان بأداء ملحمي، ركلات الترجيح أمام منتخب إيطاليا تبقى ذيك اللحظة التاريخية مش تقعد حاضر في أذهان الجماهير، وخاصة المشهد بتاع اللاعب بتاعه إيدين جيكو اللي قفل 40 سنة اللاعب ذي ومازال يجري ويعمل بريسينج بتاعه على المنافس حتى الدقائق الأخيرة من الأشواط الإضافية، تقعد دائما في الذاكرة، مش يقعد ديما اللاعب اللي يقعد في ذاكرة الجماهير، جماهير البوسنة والهرسك في هذه المباراة وقتها، ومنتظر يقدم أداء متميز في المونديال. بالنسبة لسويسرا أبرز نجوم المنتخب السويسري الحارس غريغور كوبيل دورتموند في ألمانيا باش يكون من بين الحراس الأكثر شهرة في كأس العالم، منتظر ذي بشهادة الفنيين بعد العملاق سامر طبعا في منتخب سويسرا. المدرب هو السويسري مراد ياكين هو المدرب. في خط الدفاع باش يتم التعويل على مانويل أكانجي أكثر اللاعبين خبرة في المنتخب. أكانجي اللي يلعب حاليا في صفوف انتر ميلانو معروف جيدا لدى مشجعي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ما فاز ب7 ألقاب كبرى مع مانشستر سيتي. أيضا غرانيت شاكا بصفته قائد للفريق مركز خط الوسط يقترب الآن من بلوغ 150 مباراة دولية، مهارة كبيرة في التسديد اللاعب ذي حتى نشوفوه مع المنتخب سويسرا. أيضا روبن فارغاس مهاجم إشبيليا. المهاجم بريلون بول من رين هو من مش يتحمل طبعا العبء الأكبر في تسجيل الأهداف في المونديال. ريكاردو رودريغيز مركز ظهير أيسر أيضا معروف بصنع لعب ملعبية قد يشاركون هذا الصيف في آخر بطولة دولية لهم. ونحكي على منتخب كندا اللي مازال يبحث على تحقيق فوزه الأول في كأس العالم، مع ذلك بفضل جودة اللاعبين متاعه ومنتظر دعم جماهيري كبير في المدرجات باعتبار من المنتخبات اللي تنظم المونديال المنتخب الكندي. نذكركم إذن بالمباريات بتاع المجموعة هذه مش تكون على نحو التالي: كندا ضد البوسنة والهرسك يوم 12 جوان 8 على عشب ملعب تورونتو، قطر مش تلعب مع سويسرا يوم 13 جوان في ملعب ليفايس سانتا كلارا، سويسرا ضد البوسنة والهرسك يوم 18 جوان في ملعب سوفي إنجليود، كندا ضد قطر 19 جوان ملعب بيسي بليس في فانكوفر، سويسرا مع كندا يوم 24 جوان ملعب بيسي بليس في فانكوفر، والبوسنة والهرسك أمام قطر المباراة الأخيرة مش كون نوعدها يوم 24 جوان لومونفيلد سياتيل هو اللي بيش يحتضن هذه المباراة المجموعة الثانية. هذه فكرة كاملة كانت مع نزار تمار، شكرا لي على حضوره معنا اليوم، أعطانا فكرة على هذه المنتخبات. تقعدوا معنا ما تغيروش الموجة، ما زلنا مواصلين معكم المباشر على موجاتنا. شكرا لكم ونتقابلوا معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضية. موعدنا القادم إن شاء الله مش يكون مع آخر الأخبار إن شاء الله بعد 6 أخبار رياضية على المستوى المحلي والعالمي.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. عقد المجلس المحلي صفاقس الجنوبية جلسة عمل حول الاستعداد لحملة النظافة المزمع تنظيمها غدا وبعد غد ببلدية العوابد الخزانات ووادي الشعبوني في اتجاه وادي العوابد عبر إزالة الأعشاب الطفيلية والتدخل للعناية بالمحيط البيئي. وأكد نواب المجلس خلال الجلسة على ضرورة مزيد الاهتمام بجمالية مداخل المناطق البلدية وتكثيف الدج بصفة دورية والعمل على إحداث مناطق خضراء في ظل الانعدام التام لها ببلدية العوابد الخزانات. تكثفت وتيرة رحلات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين التي تقوم بتنظيمها السلطات التونسية انطلاقا من نقطة تجميع مركزية أقيمت بمخيم إيواء بمعتمدية العامرة، وذلك ضمن برنامج يهدف إلى تمكين المهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء من العودة إلى بلدانهم. وقد وصل اليوم أكثر من 50 مهاجرا غير نظامي قادمين من تونس العاصمة استعدادا لترحيلهم إلى أوطانهم. أفاد الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بأنه بمناسبة عيد الأضحى تقرر وبصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف الجرايات إلى يوم الجمعة 22 من مايو الجاري. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك أيضا أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية إدخال تعديل استثنائي على سير القطار الدولي عنابة تونس عنابة من 24 من مايو إلى 5 من جوان القادم. احتفالا باليوم الوطني الأول لصحة الأم وتحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان لي كل صغيرك، دعت وزارة الصحة بالمناسبة إلى توحيد الجهود من أجل تعزيز الوعي لدى النساء الحوامل بأهمية المراقبة الدورية للحمل لحماية صحتهن وصحة مواليدهن في المستقبل وضمان ولادة آمنة وخالية من كل الأخطار والمضاعفات. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، وإنه كان على وشك اتخاذ قرار بتوجيه ضربة قبل أن يؤجلها. وأشار إلى أن قادة إيران يتوسلون للتوصل إلى اتفاق، لكن الولايات المتحدة ستشن هجوما جديدا في الأيام المقبلة إذا لم يتسنى التوصل إلى اتفاق. أشار وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بسالئيل سموتريتش اليوم إلى إصداره أوامر بإخلاء منطقة خان الأحمر شرق القدس المحتلة، متوعدا بأن هذا الأمر مجرد بداية. أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 3 شهداء و3 مصابين إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية، إلى جانب إصابة صيادين بنيران البحرية الإسرائيلية في بحر مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. ختاما، أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم مقتل جندي وجرح آخرين في انفجار سيارة أثناء محاولة تفجير عبوة ناسفة اكتشفت قرب مبنى الوزارة في دمشق. نهاية الموعد الإخباري، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة ديمة.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: أحبك.
1: تسمعونا في جيبس الصغيرة والمزونة على 89.

0: يمسيكم بالخير.
1: يمسيكم بالخير.
2: قلت الله يمسك بالخير أيامك وحشان.
1: حكايات مظلومة بالنية فيها المحبة خيوط والأصل ياسمين يفتح كل عشية. يمسيكم بالخير.
0: يمسيكم بالخير.

0: يمسيكم بالخير، يمسيكم بالسعادة والهناء مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا في ذات فيقس اللي برانشي مع راديو سفاكس. أهلا وسهلا بكم اللي تابعونا على البوند افيم وإلا على النت عطروا www.radiosfax.in. هذه هي منوعتنا، نمسيكم بالخير، تبدأ معكم تتواصل إن شاء الله حتى الثمانية ونص امتاع الليل. نحييكم، نسأل عليكم على أحوالكم، أكيد كلكم تعيشوا على نبض من ناحية الامتحانات وإيقاع الامتحانات، إن شاء الله بنجاح وبالتوفيق لأبنائنا التلاميذ. نحاولوا نوفر لهم ظروف ملائمة مريحة من غير ضغوطات. احنا السنة مرت والحمد لله بسلام، ربي يحفظهم، ربي يبارك فيهم، توا نهيرين ونكملوا الامتحانات إن شاء الله على خير، وإن شاء الله بنجاح وبالتوفيق ليهم صغيراتنا الكل، خاصة تلامذة البكالوريا زادة كيف كيف، نحييهم إن شاء الله ربي يوفقهم. والطلبة زادة حتى هم يعيشوا على إيقاع الامتحانات، إن شاء الله سنة دراسية موفقة. كيف كيف زيدا نعيشوا على إيقاع علوش العيد والتحذيرات للعيد الأضحى، إن شاء الله يا ربي يكون مبارك وسعيد على الأمة الإسلامية الكل وعلى التوانسة بصفة خاصة. احنا نرحب بكم في نهاية اليوم تقريبا بعد ما نعيشوا خدمة وقراية وبرشة هكا برشة جري على امتداد اليوم. نبدأ معكم منوعتنا، ديما نحاول نودوكم برشة موزيكا برشة إيقاعات مع زيدا استضافات وفقرات مزيانة إن شاء الله تفرهد عليكم وننسوكم الليكيب الكل كيف ما تعودتوا علينا، ديما ثنائي ألفا زميت وريم بن جويرة يأمنوا لكم هذا اللقاء مع زيدا، ثنائي في الهندسة الصوتية مراد الحاج قاسم زميلنا إلى جانب زيدا ينورنا زميلنا أنور بوجلبين. نورتنا يا أنور بانضمامك لمؤسسة إذاعة أسفاق، إن شاء الله مسيرة موفقة ليك ولكل المنضمين لنا لهذه المنارة الإعلامية المشعة، إن شاء الله تبقى على كامل جهة أسفاق. تحياتي لكم. احنا مش نبدأ بالموزيكا، نعطيهم شوية الفقرات ألفة ولا نستني ومن بعد شوية هكا سيسبانس وشوية طقس، خاصة الطقس الأيامات هذيا ألفة تقول لي هكا نحس بها عندها تحس بسخانة ألفة هكا ولا تخص سخون
1: حاسة بيك حاسة
2: عليه خاطرني لبسة باليدين
0: بمرت لبسة شتاء
2: خاطرني لبسة باليدين وما زلت بشتيت ما صيفتش ما فهمتش أنا علاش حسيت روحي ما زلت ما فهمتش أنا ما فهمتش روحي نجي مش نصيف وقول لا ما زال بكري تقول علينا من فنور
0: مش يعز علينا يعز علينا
2: يعز شوية شتاء خاطر ما هوش برشا قدام الصيف ما شاء الله يا ناس نقول لكم استحفظوا شوية على باش الصيف راه مهما يكون جدد ومهما يكون عندكم مهما تشري رامي تهتكوا في خر الصيف
0: خاطر نصف العام ولا صيف معناها نصف العام تقريبا ولا صيف
2: حتى الفريب بيدا معناتها الفريب بيدا اللي خو براء الفريب معناتها يفهموني المغرومين انه راهو الفريب معناتها الدبشت يوصل يوفى في الصيف خاطر الاقبال عليه اكثر لانه الفتره الصيفيه وفتره الحراره معناها مرتفعه اكثر اوك الشتاء ماهوش برشا وتلقى ديسبونيبل اكثر
0: والله ما تلحق حتى تلبس كباتك لي مونتو نتاعك معناها ساعات نغزر المونتو كمعلق ونشتها نشري مونتو قلت قول بالله انا هذيك ما لبستوش وهذيك ما لبستوش
2: معناها ما هذيك علاش انا نقول لكم ألفة ما زالت هكا شويه لبسه خفيف هكا باليدين مستحفظه شويه على دبيشاتي حصيل ونسلموا عليكم من جديد الناس الكل احنا نقول لكم تعرفوا شنو نمشيو الموزيكا في بالي انا هكا
0: نفرهدوا عليهم
2: وبعد نرجعوا ونحكيوا على فقراتنا الكل جوست نقول لكم اقعدوا معنا ما تبدلوش الموجه خاطر فما برشا اخبار مزيانه وفما برشا موزيكا حلوه مع الفوري
0: نعم.
2: وأنور بالطبيعة ومراد
0: ومراد وفريد زيدا كيف كيف ما ننسيوش بالطبيعة فريد عبد الجواد في استقبال المكالمات تحيتنا ليه

0: ألف شكرا. هكا غنينا تامر عاشور، خطر عنا تامر حسني وتامر عاشور.
1: نسيت كي هبطت من الطيارة من مصر. عندك حق يا ألف، عندك حق تامر، هذيك هو
0: تامر، على خاطر احنا كاتبينه تامر في خزينة وهو هكا كيفاش جينا
1: ديما احنا راهو وقولوا له تامر حسني، احنا
0: تامر تامر احنا يقولوا له تامر، احنا تامر حسني سوتو وقت جالس فيقص. تامر حسني عمل سارية بالحق مزيان على الاخر وجمرتين على القليلة. تامر حسني لصفاقس خاصة في مهرجاناتنا الصيفية وعمل نجاح جماهيري مزيان برشا، نعرفوا شعبيته ونعرفوا شي يحبوه، خاصة لي جون من الفاد من صنف الفتيات أكثر لمحالة. على كيما عنا فنان متاع راب لي سي تري غار، انه فنان راب يحبوه البنات أكثر من الأولاد، تعرفش شكون ترى؟ وما برشا راهم الحقيقة. أنور نتخيلوا يعرف عامل توا غنيه ضاربه ضاربه ضاربه على الاخر.
1: هو راهو عاده النوردو، خاطر النوردو عنده الكاريزما وهكا وروحه خفيفه
0: هو صحيح
1: فهمت، هذا انا لاحظ اللي الفتيات يحبوه النوردو.
0: بيشوف كان نحسبه بالجيشي فيرمي بلغه المهرجانات والحفلات، جيشي فيرمي هو اسرع في الجيشي فيرمي اكثر من نوردو فنان الراب اللي انا مش نقول عليه توا.
1: هو بلتي زيد يحبوه برشا، اما هي مش تقول بلتي، انا متاكده
0: ماهوش بلتي، خاطر بلتي جماهيريا
1: فئات الكل،
0: عموريه فئات الكل، اما جماهيريا في المهرجانات الصيفيه خليني نحكم على مهرجان صفاقس خاطر ويكبت مختلف تقريبا سهره الراب. فشفت وانه بلتي الحقيقه ما وصلش للكومبلي، كان بعيد برشا على الكومبلي، لكن
1: الحقيقه اختياراته مميزه.
0: اي سمي لوحده اخرى مش سميه اليوم، مش عنا ما نعملوا احنا ترى. شكون انور قلت لي
1: ما تسمعش فيه انت
0: الكاسك الاخرى؟
1: كازو
0: هذيك هو
1: اسفي عرفتو كازو،
0: هذيك هو كازو. كازو جستومون خاطر عملوا عليه حتى دي زانيكدوت الحقيقه حلوين برشا برشا، ولاد تويسا اللي قالوا معناتها حتى في لي كومونتير على كازو تقريبا 90% منهم فتيات، عكس دوت الرابور اللي معناها تلقى كلام ظاهر كلام تاع ولاد وغيره. فجمهور كازو بالحق معناها وصلنا ولينا عنا جمهور من صنف الفتيات يسمو برشا راب اكثر من الاولاد، هذه حقيقه راهي، هذه حقيقه مش من عندي أنا، والحفلات والإقبال الجماهيري يشهد على هذا. به شلينا فيه احنا في هذا الكل، احنا من تيمر فينا واحنا مع كازو.
1: أيوة احنا تو عندنا
0: قلنا شو مش نحكيه اليوم،
1: فكرة عليها شوية.
0: احنا عنا سكوب يتسمى معاه كريم اليوم، عنا سكوب
1: دكتورتنا صحيحة ان شاء الله باش تنورنا بعد شوية، مش جيل استديوهاتنا مشكورة جدا خاطر هي مازالت كي جيت ومازالت كي خلطت لتونس ولا لصفاقس
0: في إطار وفد تونسي. هو هي
1: من صفاقس اثنين معناتها الدكتورة. أيوة. لمياء هدريش بالغيث مديرة مدرسة الدكتوراه بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس، كيف ما قلت هو وفد تونسي فرحوا به برشا في رومانيا، تم تكريمه كان على شرف هذا الوفد التونسي، وكانت فما أجواء أكاديمية متميزة برشا وزادت دعمت العلاقات، فما شراكات جديدة طوم بعد
0: مهم برشا الحقيقة. إشعاع جامعة صفاقس دوليا وعالميا والحمد لله، ذاك عربيا في الليدر تتسمى جامعة صفاقس والحمد لله. باش نحكيو بطبيعة على يعني الزيارة هذية أكيد بأكثر تفاصيل، باش نحكيو على الحقيقة برنامج مهم برشا، برنامج اختتام نوادي التربية المرورية بالمدارس الابتدائية، وانا نعرف اللي برشا توا يسمعوا فينا خارجين من لي غاردوري صغيراتنا اللي مازالوا يقراوا حتى بعد العيد ويعديوا في الامتحانات. جست حاب نذكركم باش راهو تقراوا في العيد تحضروا مش كيما الثانوي والاعدادي اللي كملوا قبل العيد. دونك اللي مش يتم معناها الاختتام هذيا بعديد الفقرات اللي بدات اليوم الصباح الحقيقه، لينا عودة ان شاء الله بعد شويه على تفاصيل البرنامج هذيا اللي يخدم سنه تربويه مهمه برشا. وكيما معودنا الحقيقه ريم 2025-2026 خدم كيما يلزم واكثر، اذا المكتب الجهوي للجمعيه التونسيه للوقايه من حوادث الطرقات بصفاقس وبالشراكه هذا الكل مع المندوبيه الجهويه للتربيه صفاقس واحد.
1: نعم هذا هو شوي من برشا حكيات باش نحكيو فيها اليوم، باش نعطيكم الثقافه الرقميه مع محمد نور ماني
0: والبكالوريا بيان سور 7:30
1: بكالوريا 7:30 هذيك موعدنا قار معاكم حتى لين نطمنوا عليكم تعديونا الباك ان شاء الله بنجاح وبالتوفيق لكم ابنائنا الكل.
0: بعد شوية فقرة إن شاء الله ستة غير درجة إن شاء الله دينية على العشر الأواخر إن شاء الله من العشر الأوائل من ذي الحجة، وأحسن الأوقات اللي نجم نتصدقوا فيها، أحسن الأوقات والأيامات اللي نجم نصيموا فيها
1: أيام العشر اللي فيها أجر كبير
0: من ذي الحجة، هذا للتذكير فقط. ولكن إن شاء الله يا ربي المعلومة توصل للناس الكل، وإن شاء الله الكلنا نكونوا يشملنا هذية. فبعد شوية ذي ستة غير درجة قبل هو مش اسمه الموزيكا ريم كالعادة،
1: كيف العادة الإيقاعات والأنغام غير ما تحضر معكم،
0: مش تامر تولى تامر ولا
1: هذه دوام ماشي فوهش ماشي فوهش
0: هذه جولة زيري المزيان، نسمع جو مزيان زي ده كيف كيف مع الراي ومع الأجواء الحلوة.

0: مع شادية بن عياد.
1: اليوم الثاني من ذي الحجة، التوبة النصوح، يوم ثاني من أيام جعلها الله مواسم خيرات وعبادات وأوقات قربات، جعلها الله نفحات ثواب الأعمال فيها مضاعف يثقل ميزان الحسنات. ومن الأعمال التوبة النصوح، بداية طريق السالكين وأول منازل العابدين وأساس قبول أعمال المؤمنين التائبين طالب العفو المستغفرين. التوبة النصوح والرجوع إلى الله أفضل ما يستفتح به العبد أيام العشر، خير ما يستقبل به العبد تلك المنحة وتلك الفرصة التي منحها الله للبشر. فضلها لا يغيب على المقبلين على طاعات العشر في أيام العشر، فالمعاصي والذنوب أثارها عظيمة على القلوب تمحى عندما نتوب. في أيام المغفرة ومراجعة النفس، التوبة مفتاح النجاة والفلاح، ومن أقبل على الله بقلب سليم ونية صادقة خالصة أقبل الله عليه، قربه، وفقه، وهداه. فالله عظيم كريم غني، يتجاوز عن الخطايا والزلات، بابه مفتوح يقبل التوبات إذا تحققت شروطها ويعفو عن السيئات. فما هي شروطها؟ الإخلاص، أن تكون لله وحده. الندم، الشعور بالحزن الحقيقي على ما اقترف من ذنوب. الإقلاع، ترك المعصية فورا. العزم، النية الجازمة بالاستقامة وعدم العودة إلى الذنب. رد المظالم إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الناس. الإكثار من الاستغفار وتجديد العهد مع الله. اللهم إننا نستغفرك مما نعلم ومما لا نعلم ومما أنت به أعلم. اللهم إن كنا محسنين فزد في حسناتنا، وإن كنا مسيئين فتجاوز عن سيئاتنا.

0: أسعد الله ومساءكم بكل خير. في عناوين الأخبار: متابعة المشاريع التنموية بصفاقس محور وجلسة عمل للمجلس الجهوي بصفاقس. المجلس المحلي بصفاقس المدينة يطالب بتحديد موعد نهائي لإخلاء شاطئ الكازينو. تنظيم رحلة عودة طوعية للمهاجرين غير النظاميين من مخيم لحزق إلى بلدانهم الأصلية يوم الخميس القادم. تسجيل علامة مشطية جبنيانة كعلامة جماعية بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية. في أخبار العالم: الرئيس الأمريكي يقول إن الأمور مع إيران ستفرج سواء بحل عسكري أو باتفاق، وحزب الله اللبناني يعلن استهداف تجمعات إسرائيلية بمسيرة انقضاضية. نشير في البداية إلى أنه تقرر وبصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف الجرايات إلى يوم الجمعة القادم بمناسبة عيد الأضحى، حسب ما أفاد الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. من أخبار صفاقس: ولتحسين جودة الخدمات الأساسية والاستجابة لانتظارات المواطنين، انعقدت اليوم جلسة عمل حول متابعة عدد من المشاريع التنموية برئاسة غادة بنت بابيس رئيسة المجلس الجهوي بصفاقس، وبحضور ممثلي الإدارة الجهوية للتجهيز ورؤساء المجالس المحلية. ومن أبرز المشاريع التنموية: التنوير العمومي ضمن ميزانية البرنامج الجهوي للتنمية 2024-2025 وتعبيد الطرقات بعدد من المناطق، بالإضافة إلى التدخلات المتعلقة بصيانة وإصلاح الطرقات وتحسين البنية التحتية. على أثر معاينة بعض الأشغال التي من شأنها تشويه الجانب العمراني والوظيفي لفضاء شواطئ الكازينو، شدد المجلس المحلي بصفاقس المدينة على ضرورة التدخل لاتخاذ كل الإجراءات لحماية هذا الفضاء الشاطئي والحفاظ على صبغته الترفيهية والسياحية وعدم تركيز صناعة السفن، ومطالبة السلطة المينائية بتحديد موعد نهائي لإخلاء بقية الفسحة الشاطئية من شركة صناعة السفن، مع ضرورة فتح تحقيق إداري وقضائي حول مواصلة بقاء إحدى الشركات لصناعة السفن لسنوات بعد نهاية رخصة الأشغال الوقتي التي أسندت لها منذ سنة 2010. كما طالب المجلس بتكليف كاتب عام الولاية بمتابعة ملف تغيير الصبغة لشواطئ الكازينو والتدخل لدى الوكالة الوطنية لحماية المحيط لمدهم بدراسة التأثيرات على المحيط لمشروع صناعة السفن، وبتقرير مفصل حول تأثيرات إنجاز أشغال السفينة حاليا في الهواء الطلق وتسريع مشاريع الاستصلاح والتهيئة. في موضوع آخر: تكثفت وتيرة رحلات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين التي تقوم بتنظيمها السلطات التونسية انطلاقا من نقطة تجميع مركزية أقيمت بمخيم إيواء بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس، وذلك ضمن برنامج يهدف إلى تمكين المهاجرين الوافدين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من العودة إلى بلدانهم. وليد الصادق ممثل عن الهلال الأحمر التونسي أفاد في تصريحه لقسم الأخبار بأنه سيتم مساعدة أفارقة جنوب الصحراء على العودة طوعيا في سفرة بعد غد الخميس إلى بلدانهم. كان ذلك خلال يوم مفتوح انتظم اليوم للصحفيين بمخيم لحزق كيلومتر 21 بجبنيانة الذي يعد حاليا 420 شخصا، وأكد أنه تم سابقا مساعدة 4000 إفريقي جنوب صحراء على العودة الطوعية لبلدانهم.
1: احنا في المخيم 21 للعودة الطوعية، الحمد لله في المخيم هذا البداية متاعه كانت في جويلية 2025، تو برسك قريب العام. العدد الحمد لله أنا ثم تقريبا 4000 واحد اللي روحوا حاليا، اللي موجودين حاليا في المخيم تقريبا 420 موجودين في اليوم. ثم أول سفرة قريبة اللي هي نهار الخميس إن شاء الله. احنا بتبيع معاضدين للمجهودات الدولة مع وزارة الداخلية، قاعدين نشرف على المخيم هذا ديما الجانب الصحي، الرعاية الصحية وكل شيء. تقريبا كل 10 أيام 15 يوم ماكس تصير قافلة صحية، حتى إذا كان ثم شكون ألزم أنه حتى يهزوه للمستشفى ولا حاجة بتبيعه، يتم النقل متاع المستشفى ويتبعوا للحالة الصحية متاعه.
0: في موضوع آخر، من المنتظر أن تنتظم غدا وبعد غد حملة نظافة تشمل مداخل الخزانات والعوابد ووادي الشعبوني في اتجاه وادي العوابد، إضافة إلى إزالة الأعشاب الطفيلية والتدخل للعناية بالمحيط البيئي، وفق ما جاء في جلسة عمل عقدها اليوم المجلس المحلي بإصفاقس الجنوبية. ببادرة من الديوان الوطني للصناعة التقليدية والمنظمة الدولية للملكية الفكرية، تم اليوم خلال ندوة لفائدة الحرفيات المنتفعات ببرنامج دعم الحرفيات التونسيات وتعزيز دورهن الاقتصادي والاجتماعي، تم تسجيل علامة مشطية جبنيانة كعلامة جماعية بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الجماعية. أمال الزغيدي عضوة بمجمع ست النفيسة للمشطية بجبنيانة تبرز أهمية الإنجاز وفوائده على المشطية والحرفيات في تصريحها لمراسلنا مختار بن علي.
2: في إطار اختتام مشروع تسجيل العلامة الجماعية للمشطية بجبنيانة، في إطار اتفاقية الشراكة اللي صارت بين المنظمة الدولية للملكية الفكرية ديوان الوطن التونسي للصناعة التقليدية، اتفاقية هذه تقضي أنه كان اختيار المشطية كمنتوج لإسناد علامة جماعية، تحاول باش تكون تخدم نسيج المشطية كمنتوج وتخدم الجهة وتخدم الحرفيات، هو باش يحمي الصناعة باش يحمي النسيج من التقليد ويحل أفاق ويسعى لترويج المشطية في العالم. إن شاء الله على مدى 3 أيام 19-20-21 باش يكون اختتام المشروع بتوضيح واتفاق على كراس الشروط اللي باش تم إصدارها، باش كل حرفية تكون ملتزمة بكراس الشروط هذه تنجم تاخذ، مع العلم أنه تم اختيار وانتخاب مجمع ست نفيسة المشطية بجبنيانة كمالك للعلامة الجماعية.
0: في شأن تربوي، أفاد المتفقد العام للتربية لسعد الخدوجي بأن الناجحين في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة للتعليم الثانوي وأساتذة للتعليم الفني والتقني بعنوان 2026 سيلتحقون بمراكز عملهم وسيباشرون مهامهم مع العودة المدرسية القادمة بعنوان السنة الدراسية 2026-2027. وشدد الخدوجي على أن الوزارة حرصت على تأمين كل ظروف الشفافية والنزاهة منذ انطلاق الأعداد لها وفرز الملفات واختيار المترشحين، حيث تم اعتماد التكنولوجيات الحديثة على المستوى الجهوي والوطني في مختلف مراحل الفرز.
3: الكفء هو الاجدر، الناس اللي باش يعديو الكيسيام ومن بعد باش يعديو ليكري اي لورال او ميم طون اوتوماتيكمون باش يكونوا منتدبين خلال العوده المدرسيه 1 سبتمبر 2026. بالتالي اللي ينجح في المناظره هذه باش يقع ديريكتومون انتدابه، ما عادش يبقى يستنى وراهينها وتكوين وبعد الله اعلم ياخذوني ما ياخذونيش، باستعمال التكنولوجيا الحديثه طريقه الفرز. وهذا يعني منذ ايداع ترشحات بالنسبه للمترشحين، ثم بلاتفورم موجود، ثم زاد تصليح الكيسيات باش يصير باستعمال التكنولوجيات الحديثة. الفرز من الأول حسب الاختصاصات، صار فرز على مستوى جهوي باش نتأكدوا من الشهيد وملائمتها للمطلوب، بعد صار فرز زاد ثاني على مستوى مركزي لتأكد من إمكانيات المترشح اللي باش يمشي يقري معناها ديسيبلين معينة، اختبار كتابي ومشفوع زاد باختبار شفاهي.
0: في المجال الاقتصادي، تشارك تونس اليوم وغدا بثمان مؤسسات في الصالون الدولي للمنتجات ذات العلامة الخاصة بمدينة أمستردام. مدير التمثيلية التجارية التونسية محمد إقبال الخالدي أفاد بأن المؤسسات المشاركة تنشط في مجال الصناعات الغذائية كزيت الزيتون والمصبرات الغذائية بأنواعها والتمور التونسية والبهارات، وأضاف أن المنتجات ذات العلامة الخاصة تعتبر قطاعا متطورا جدا في أوروبا، وأن الصالون يمثل فرصة هامة للمؤسسات التونسية المشاركة بهدف الانفتاح على الإمكانيات التصديرية المتاحة في هذا المجال.
4: بالنسبة للمشاركة التونسية السنة هذه تصلت على 8 مؤسسات تونسية ناشطة في المجال الصناعات الغذائية، أهم المنتجات زيت الزيتون التونسي، المصبرات الغذائية بأنواعها كالتن والطماطم والمستحضرات الغذائية، كذلك التمور التونسية وكذلك البهارات. بطبيعة احنا المشاركة متاعنا هو تحفيز للمشاركة التونسية وحضور المؤسسات التونسية في التظاهرات العالمية، وكذلك أيضا إمكانيات التصديرية المتاحة في المجال هذا باعتبار أنه قطاع المنتجات ذات العلامة الخاصة المتطور بشكل كبير في الدول الأوروبية، فرص هامة للمؤسسات التونسية، تتمكن من أيضا تواجد في أهم العلامات التجارية الأوروبية من خلال استقطاب موزعين والتجار للقيام بالعلامات الخاصة في تونس من خلال الشركات المصدرة التونسية.
0: خارج تونس، تسلم وزير الصحة مصطفى الفرجاني من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس شهادة منظمة الصحة العالمية بإعلان تونس خالية من مرض الرمد، اعترافا بسنوات طويلة من العمل المتواصل وبجهود أطباء وممرضين وإطارات صحية وفرق ميدانية عملت في كل الجهات من أجل حماية صحة التونسيين وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لوزارة الصحة. نوالي تقديم الأخبار من إذاعة صفاقس. وفي أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمور ستفرج سواء بحل عسكري أو باتفاق، وإن إيران لا تزال لديها قدرة عسكرية محدودة للرد، ولا يمكن للسماح لطهران الحصول على سلاح نووي، ومن المرجح التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم عن الحالة الصحية للمرشد الأعلى مجتبى خامئني، مؤكدة أن وجهه لم يتشوه وأطرافه لم تبتر كما يدعي البعض. وأكد رئيس قسم البروتوكول في مكتب المرشد الأعلى الإيراني أن خامئني يتعافى من إصابته وأنه في صحة تامة، ولفت إلى أن الإصابة اقتصرت على قدمه وأسفل ظهره بشكل طفيف، وأن شظية صغيرة أصابته خلف الأذن. على الجبهة الشمالية، أعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمعات إسرائيلية جنوبي لبنان بمسيرة انقضاضية، كما أعلن قصف تجمعات أخرى للعدو الصهيوني بقذائف المدفعية في بلدة بيت ليف جنوبي البلاد. قال مصدر رسمي لبناني اليوم أن استمرار التصعيد جنوبي البلاد سيشكل خطرا على مسار المفاوضات مع تل أبيب، وأشار إلى أن بيروت ترفض استخدام مصطلح نزع السلاح، وأوضح أن استمرار الخروقات سيؤدي إما إلى عدم توجه لبنان إلى المفاوضات وإما إلى مشاركته مع الاكتفاء بطرح بند وقف إطلاق النار فقط. نقطة نهاية النشرة، وفيما يلي تذكير بأهم ما ورد فيها من أخبار. متابعة المشاريع التنموية بصفاقس محور وجلسة عمل للمجلس الجهوي بصفاقس. المجلس المحلي بصفاقس المدينة يطالب بتحديد موعد نهائي لإخلاء شاطئ الكازينو. تنظيم رحلة عودة طوعية للمهاجرين غير النظاميين من مخيم الأحزاق إلى بلدانهم الأصلية يوم الخميس القادم. تتويج جديد للصحة العمومية التونسية بجنيف.
5: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.net.
0: شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام الثامنة بإذن الله. الأخبار متواصلة لكن رياضية مع وليد الشاهد. متابعة طيبة.
6: إذاعة صفاقس،
7: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
6: عشرة ديمة.
8: الفساد عمره ما كان أنواع، كبير ولا صغير، يبقى فساد، يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنضاف، كافح الفساد خليها تنضاف.
9: سبور نيوز، سبور نيوز.
10: 14 دقيقة بعد السادسة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وعجيد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. والبداية بالحدث اليوم مع سحب قرعة تصفية كأس أمم إفريقيا 2027 اللي تقام في كينيا، تنزانيا، وأوغندا. المجموعة الثامنة هي مجموعة المنتخب الوطني التونسي مع أوغندا، ليبيا، وبوتسوانا. نذكر ببقية المجموعات، إذن المجموعة الأولى فيها المغرب، الجابون، نيجر، ليزوتو. المجموعة

12 نيجيريا مدغشقر تنزانيا غينيا بيساو. ذكروا يتأهلوا صاحبا المركز الأول والثاني، صاحبي المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات اللي باش تقام كما قلنا في الفترة بين 19 جوان و 19 جويليا 2027. ونذكروا المنتخب التونسي موجود في المجموعة الثامنة مع أوغندا ليبيا ومنتخب بوتسوانا. إفريقيا دائما ومع مباراة مهمة اليوم أيضا لكن على مستوى كأس إفريقيا لأقل من 17 عام المقامة في المغرب 13 ماي تتواصل إلى 2 جوان. اليوم المنتخب التونسي يواجه إثيوبيا انطلاقا من 8 متاع الليل، مباراة مهمة ومواجهة حاسمة لمنتخبنا الانتصار وانتظار نتيجة مباراة المغرب ومصر من أجل الإبقاء على حظوظ التأهل للدور الربع نهائي وأيضا ضمان بطاقة العبور للمونديال. نرجع لتونس مع أخبار الأندية طبعا والمسابقة الخاصة بكأس تونس الدور الربع نهائي غدوة، لقاء نادي الصفاقسي والملعب الجيبسي، حكم خالد جويدر سيدير المباراة حكم ساحة، وحسني نايلي في غرفة الفار. ترجي جيس مع نادي البنزرتي أمير لصيف حكم ساحة وأمير العيادي في غرفة الفار. ويوم الخميس بعث بوحاج ليستضيف ترجي التونسي تحكيم نضال الطيف وهيثم جيرات بشكون في حكم فار، وتقدم ساقيت الدير غدوة أيضا يوم الخميس أيضا مع شبيبة العمران تحكيم سيف الورتاني ومجدي بلاغم شكون حكم فار. مباراة الكل تنطلق في حدود الساعة 3:30. وبالنسبة لنادي الصفاقسي الرصيد البشري سيتدعم بعودة إياد بلوافي بعد تعافيه من الإصابة، في المقابل يغيب على مباراة الغد الحارس أيمن دحمير الموجود مع المنتخب الوطني، أيضا يغيب عن باقي مشوار الكأس المهاجم النيجيري مانويل قبولي اللي كان أصيب في مباراة النجم الساحلي والفحوصات أكدت عرضه لتمطط عضلي يستوجب راحة تمتد 4 أسابيع. وإحنا نحكي عن نادي الصفاقسي وفي خصوص ملعب الطيب المهيري، وبطلب من إدارة نادي الصفاقسي عقدت رئيسة المجلس الجهوي بصفاقس السيدة غادة بن بابيس جلسة عمل في مركب النادي للنظر في استعدادات الفريق لاستقبال مبارياته الإفريقية بعد ضمان الفريق مقعد في كأس الاتحاد الإفريقي الموسم القادم. مجهودات في الحقيقة كبيرة تم بذلها في السنوات الأخيرة لتأهية الملعب ملعب طيب المهيري وفق شروط الاتحاد الإفريقي كيما تركيب الكراسي، الأضواء الكاشفة، تهيئة حجرات الملابس ومنصة الصحفيين والمنصة الشرفية. رغم هذا عديد النقائص ما زالت قائمة وتستوجب تدخل عاجل وسريع حتى يكون النادي الصفاقسي قادر على استقبال منافسيه بين جماهيره. وتبقى أبرز المطالب المطروحة تهيئة الملعب الفرعي بأضواء كاشفة، تهيئة وصيانة شبكة الصرف الصحي بالملعب، تهيئة القاعة الشرفية لاستقبال الضيوف، الحصول على شهادة وقائية للإدلاء بها لدى المصالح المختصة بالاتحاد الإفريقي. صفاقس بالحقيقة تستحق ملعب كبير بمواصفات عالمية وفي سباق ضد الساعة حتى أن الفريق يستقبل مباريات في كأس الكاف أمام جماهيره وفي مدينته. اليوم مثل مهاجم نادي الإفريقي في رشاوات أمام مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة على خلفية أحداث ما بعد الدربي. نذكروا في لقطة اعتداء توغاي على نائب رئيس النادي الإفريقي مهدي ميلاد قبل ما يتحول شوات للرد على توغاي، ومن المنتظر أنه تقرر الرابطة عقوبتها بعد الاستماع إلى محمد أمين توغاي الموجود خارج تونس في الجزائر حاليا. ننتظر الاستماع ليه طبعا ثم تصدر الرابطة عقوبتها في هذا الشأن. ترجي النادي التونسي أعلن اليوم عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك على تعيين الحارس الدولي السابق شكري الواعر لتولي خطة نائب رئيس مكلف بكرة القدم خلفا لرياض بنور. في كرة السلة النادي الإفريقي سافر اليوم إلى العاصمة الرواندية كيغالي لخوض غمار البال دور الربع نهائي ومواجهة منتظرة مع نادي أهلي بنغازي الليبي بحساب 2 مباريات يومي 23 و 25 ماي. قائمة البرتغال في المونديال ضمت كريستيانو رونالدو كما كان منتظر باش يلعب سادس مونديال ليه في مسيرته، هو رقم قياسي ممكن يعادو ليونيل ميسي. نذكروا كان غاب على آخر مباريات مع المنتخب أمام المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية بسبب الإصابة مع ناديه النصر السعودي. منتخب البرتغال يلعب في المجموعة 11 إلى جانب كولومبيا، أوزبكستان، جمهورية الكونغو الديمقراطية. كريستيانو يقول أنه المونديال القادم باش يكون آخر مونديال ليه في مسيرته، ونذكر رونالدو على موعد مع التتويج بأول لقب محلي ليه رسميا في السعودية وقت يلعب طبعا مباراة مع فريق النصر مع الذمكة الخميس القادم في المرحلة الأخيرة من البطولة. ونختم بتنيس الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثاني عالميا، وبعد ما أعلن انسحابه من رولان غاروس أعلن اليوم أيضا انسحابه وغيابه على بطولة ويمبلدون لمواصلة التعافي من إصابته اللي كانت عرض لها على مستوى المعصم. بالتنس نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة، جمع تحيات وليد شاهد نقابل معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضية. تحيات مراد حش قاسم وأنور بوجلبان، ريم ستواصل معكم المشوار على موجاتنا، إلى اللقاء.

0: ريكاب دي جور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أهم الأحداث اليوم في مجلس النواب: لجنة التشريع العام تستمع إلى خبيرين في القانون الجنائي حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح قانون مكافحة جرائم المخدرات ومقترح قانون تنقيح أحكام فصول من المجلة الجزائية. كذلك أيضا في البرلمان اليوم لجنة النظام الداخلي تعقد جلسة وعقدت جلسة استماع حول المبادرة التشريعية المتعلقة بالمجلة الانتخابية والاستفتاء، وخصصت للاستماع إلى أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بالمجلة الانتخابية والاستفتاء بحضور رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة وممثلو جهة المبادرة، بين أنه مقترح القانون يندرج في إطار العمل على تطوير المنظومة الانتخابية من خلال توحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للانتخابات والاستفتاء ضمن مجلة قانونية موحدة، وبين أنه ما شهده القانون الأساسي لسنة 2016 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء من تعديلات وتنقيحات متتالية بموجب عدد من المراسيم والتشريعات أدى إلى تشتت الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية وتعدد مصادره وتعقيده، وبالتالي الحاجة إلى تجميع هذه الأحكام ضمن نص تشريعي موحد. النواب أثنوا على هذه المبادرة لترمي لتعزيز الضمانات المرتبطة بالحق الانتخابي باعتباره حق دستوري يكفل الدستور والدولة حول مدى جدوى آلية سحب الوكالة كأداة للرقابة والمساءلة في ظل عدم تحديد النص بوضوح لأوجه التقصير أو الحالات التي تستوجب تفعيلها. كما تطرق عدد من النواب إلى مقترح إدراج مديري المؤسسات التربوية ضمن قائمة الأشخاص الذين لا يمكنهم الترشح للانتخابات البلدية، وبينوا أن هذا المقترح يطرح إشكال في علاقة باحترام مبدأ الضرورة والتناسب المنصوص عليه بالفصل عدد 55 من الدستور، هذا فيما يتعلق بالجانب الوطني. في الجانب الدولي، بيان ختامي اليوم أصدر لوزراء مالية مجموعة السبع حول الأوضاع في مضيق هرمز، ومن أهم النقاط إقرار أن حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي زادت من مخاطر النمو والتضخم في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط، وأكدوا على الالتزام بالحفاظ على استقرار أسواق الطاقة، وندعو لتعزيز الرقابة المستمرة على الاختلالات الخارجية ضمن أطر الرقابة، ونتعهد بالنظر في فرض مزيد من العقوبات على قطاعات رئيسية من اقتصاد روسيا، وقد تؤدي الاختلالات الكبيرة والمستمرة في الحساب الجاري العالمي إلى تفاقم التوترات التجارية. ونؤكد حسب البيان لمجموعة السبع وزراء المالية التزام بالحفاظ على استقرار أسواق الطاقة. وفي الأخبار الدولية، العنوان الأبرز هو رد إيران على مبادرة للوساطة، وتتألف تقريبا من 14 نقطة ستسلم إلى ترامب والفريق الأمني له للنقاش والنظر فيها ومدى جديتها في الوصول إلى حل ينهي الأزمة في الشرق الأوسط. وبالتالي الرد على المقترحات هذه بالقبول والرفض موضوع نرجع له غدوة إن شاء الله في المنتصف بمزيد من التحليل والتعليق. يتواصل المشوار مع كامل فريق مساء الخير، ونتقابل غدوة. إلى اللقاء.
1: يمسيكم بالخير.
2: يمسيكم بالخير.
1: عشرة دائمة.
2: عشرة دائمة.

0: تحياتنا لكم من جديد مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا وتابعوا في منوعة يمسيكم بالخير. مازلنا معكم متواصلين. أنا نحب نرحب بضيفتي منورتني برشا في الأستوديو الدكتورة والأستاذة الجامعية لمياء هدريش بالغيف، مديرة مدرسة الدكتوراه بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس. أهلا وسهلا يا دكتورة، مساء النور ومساء الفل.
1: مساء الفل، مرحبا بك، بارك الله فيك مدام ريم على هذه الاستضافة، ومن خلال برنامجك أنا الحقيقة نحب نحيي إذاعة صفاقس اللي ديما ما شاء الله تواكب في النشاطات متاع الجامعة التونسية بصفة عامة وجامعة صفاقس بصفة خاصة.
0: ما شاء الله عليكم، احنا اكيد نواكبوا نجاحاتكم وتميزكم، ونعرفوا جامعة صفاقس ديما متميزة وديما متألقة وتشاع على مستوى دولي اخرها، اللي مؤخرا نعرفوا انت اليوم كيف وصلت لتونس.
1: اليوم كيف وصلت لصفاقس؟ اليوم وصلت لصفاقس الصباح بكري، معناتها في 3:30 متاع الصباح.
0: يعطيك الصحة. دونك كنت من الوفد التونسي ليمثل الجامعات التونسية في دورة الثانية. نعم. اللي كانت في رومانيا.
1: أي.
0: واللي كانت فيها برشا إنجازات، واللي كان فيها تميز لتوينسا وتكريم خاص ما شاء الله للوفد التونسي، واللي كان فيها زادة علاقات كبيرة واتفاقيات جديدة. تعطينا فكرة على هالتظاهرة هذية كيفش كانت، وكيفش كانت هالشراكات الجديدة وهلا اللقاء.
1: يعطيك الصحة مدام ريم. هو الحقيقة تظاهرة هي اسمها بولي انترناشنال فيست، في دورتها الثانية ببوخارست عاصمة رومانيا، واللي انطلقت من 14 ل 15 ماي 2026. التظاهرة هذه الخاصية سنة أني استضافت تونس كضيف شرف، معناتها انفيتي دونور كانت تونس، وانا الحقيقه كان لي الشرف اني نكون ضمن وفد متكون من 24 عضو ممثلين للجامعات التونسيه، وعدد الجامعات في تونس هي 13. وانا معناتها كان لي الشرف صحبه زميلي اللي هو سي لمجد القلال، نائب مدير مدرسه المهندسين بصفاقس، وانا نمثل جامعه صفاقس ايضا وكليه العلوم الاقتصاديه والتصرف بصفاقس. ونحب نشكر الحقيقة رئيس الجامعة أستاذ أحمد حش قاسم، وأيضا عميد كلية العلوم الاقتصادية والتصرف أستاذ يونس بوجلبان، اللي أعطاو فينا الثقة باش نمثلوا الحقيقة جامعتنا إن شاء الله في أحسن وجه. بالنسبة للفيستيفال هذية هو اسمه فيه وسيتان فيستيفال، هي تظاهرة كبيرة كانت كما قلت على شرف مع ضيوف التوينسا، وكان ضيف الشرف هي تونس، وكان الهدف منه هو عقد اجتماعات وخصوصا امضاء اتفاقيات شراكة وتعاون ما بين جامعات التونسية وما بين نظيراتها في رومانيا. احنا مثلا في جامعة صفاقس قمنا بامضاء 3 اتفاقيات اللي هي مع جامعة بوليتكنيكا في رومانيا، وايضا جامعة العلوم الاقتصادية وجامعة العلوم الزراعية. هذه هي 3 الاتفاقيات اللي كنا معناتها أمضيناها،
0: جمعت ما بين جامعات صفاقس وما بين
1: ونظيراتها في جامعات رومانيا في بوخارست عاصمة رومانيا. والهدف من الاتفاقية
0: أكيد من شأنه بش يعزز التعاون العلمي والأكاديمي وبش يكون زادة مثمر.
1: أكيد هو الحقيقة الهدف من الاتفاقيات هذه هما 4 حاجات. أولا تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي، ثانيا تشجيع تبادل الطلبة من دون لي دو سانس، معناتها طلبة توانسة يمشيوا لرومانيا وطلبة أيضا من رومانيا يجيوا لتونس، تبادل أيضا الأساتذة والباحثين، ثالثا تطوير مشاريع بحث مشتركة، ورابعا إرساء اللي حاجة مهمة أيضا إرساء برامج وشهادات مزدوجة، معناتها دوبل ديبلوماسيون، معناتها توا احنا نجمو نخدمو على دي دوبل ديبلوماسيون ما بين مثلا نقولوا احنا كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس، ناخذوا مثال باركور معين مثلا نقولوا ماجستير في الاقتصاد والتصرف وماجستير اخر معناتها في رومانيا، وتكون ثم دوبل ديبلوماسيون، معناتها الطالب التونسي نجم يتمتع باللي دو ديبلوم اون ميم طون،
0: معناتها يتحصل على زوج شهائد معترف بهم دوليا في تونس وفي رومانيا، وهذه اكيد مش يضيف له خاصه في سوق الشغل.
1: اكيد في سوق الشغل، وايضا زاد ثم تعاون واكسبرتيز مشتركه، معناتها اكيد مش يكون عند الطالب معناتها انفتاح على آفاق دولية وعالمية أيضا. أنا نحب جيست معناتها نأكد أنه الحقيقة الاستقبال كان في رومانيا الحقيقة كان أكثر من رائع. ونحب نشكر بصفة خاصة سعادة السفير السيد سامي نجا اللي هو كان من الأول معناتها سهل لنا من تسهيلات الفيزا حتى للقاءات والإمضاءات ومعناتها متاع الاتفاقيات التعاون والشراكة. ونحب نقول اللي راهو معناتها بخلاف الوفد أنه كنا موجودين كنا أيضا كان ثم وزارة الشؤون الثقافية متواجدة avec deux stands معناتها موجودين ويعرفوا بالثقافة
2: الثقافة التونسية
1: وبالسياحة
2: وذي ما شأنه زيد أنه يخدم السياحة في معناتها زيد يعرف بالسياحة التونسية وإحنا مقبلين على موسم سياحي
1: بالضبط.
2: جديد إن شاء الله يكون موفق في رومانيا
1: وكان ثم أيضا جناح بطبيعة للسفارة التونسية وكان الحقيقة شيء مشرف جدا. احنا مثلا شفنا ديفيلي دمود على اللباس التقليدي التونسي في افتتاحية الفيستيفال هذية وكان الحقيقة معناتها حاجة رائعة جدا انه نشوفوا علم تونسي رفرف معناتها هو الأول ويخرجوا به طلبة توانسة في الفيستيفال هذية. وكما قلت لك كان الحقيقة استقبال رائع مع يعني المسؤولين أو رؤساء الجامعات اللي احنا قمنا بزيارتهم واستقبلونا وكنا زد حضرنا دي تابروند وناقشنا كيفية التعاون ومعناتها إن شاء الله المستقبل
2: إن شاء الله فما برامج متاع تعاون زد في المستقبل.
1: أكيد أكيد هو الحقيقة يمكن معلومة نسوقها وأنه في سنة 2023 عدد المنح من رومانيا الضعف كان 10 منح يتعطاو لطلبة توانسة وليو 20 منحة وإن شاء الله يكون ثم زيادة. هذه جست في البرنامج متاع المنح يعني على نطاق خاصة بالطلبة اللي هما نجحوا في البكالوريا لكن احنا نجمو زيدا ان شاء الله نطوروا برامج التعاون ويكون ثم عنا معناتها دي بروجي دو ريشيرش ندخلوا فيهم الطلبه متاعنا ونجمو زيدا نتبادلوا كما قلت لك طلبه واساتذه من دولي دو كوتي
2: وباحثين من البلدين
1: من رومانيا لتونس ومن تونس لرومانيا.
2: ما شاء الله عليكم يعطيكم الصحه. ظهر انه الاجواء كانت منعشه
1: لحقيقة.
2: الاجواء معناها كانت بهيجه برشا وكانت مشرفه للتوانسة وانتم تمثلون أحسن تمثيل علميا وأكاديميا ومن حيث معناتها دكاترة وعلماء في البحث ما شاء الله عليكم وإن شاء الله يكون تعاون مثمر والاتفاقية هذه أكيد مش من شأنها أنها باش تضيف الجامعاتنا وإن شاء الله ديما جامعة إصفاقس تشع على كامل العالم يعني على مستوى دولي كيف ما عودتونا.
1: عايشة كان حب جيست نغتنم الفرصة باش نقول لجامعة إصفاقس الحقيقة ديما كانت في المرتبة الأولى والثانية على أقصى تقدير معناتها في التصانيف التصنيفات اللي
2: العالمية
1: وهذه حاجة معناتها
2: مشرفة جدا
1: مشرفة جدا لنا كجامعة إصفاقس. ونحب نشكر يعني رئاسة الجامعة وكامل الفريق في الجامعة وأيضا الباحثين والطلبة والأساتذة وحتى الإداريين الحقيقة اللي هم يشاركوا ومعناتها في هذه الترتيبات
2: اللي نعم أكيد يتضافر مجهودات للجميع باش أنه نحصلوا على هالمراتب هذه المشرفة واللي تعودنا عليها تقريبا في إصفاقس ما شاء الله تعودنا عليها ديما إصفاقس في الطليعة من حيث العلم من حيث البحث العلمي من حيث الجامعة هذا يأكد أهمية العلم بالنسبة لأهل إصفاقس.
1: نحب نذكرك مدام ريم اللي راه مؤخرا جامعة إصفاقس من خلال أكثر من 200 طالب دخلت يعني
2: موسوعة
1: جينيس وهذا شرف لنا كجامعة إصفاقس ولتونس بصفة عامة مش كان الجامعة إصفاقس لكن للجامعات التونسية وكانت معناتها يعني حاجة كنا سباقين يعني طلبة متاعنا ما شاء الله عليهم وأكيد بتأطير من الأساتذة يعني كان شرف لنا أنه ندخل الموسوعة هذه خصوصا عن طريق طلبة شباب أنه ينجم في ظرف أقل من 3 ساعات معناتها ينجم يكون ستارت اب من البداية من الصفر حتى للأخير يعني حتى للإمبليمونتاسيون وشفناهم
2: ما شاء الله عليهم.
1: أي ما شاء الله
2: في ظرف وجيز في
1: أقل من 3 ساعات
2: أقل من 3 ساعات في زمن قياسي. إن شاء الله ديما هكا منورينا ومشرفينا.
1: عايشك
2: صحة دكتورة، نشكرك برشا على حضورك معنا رغم اللي تعب بالسفر. أما أنت ما بخلتش علينا وعلى مستمعينا باش تكون حاضرة معنا وباش زيدا نعيشوهم شوية من الأجواء المنعشة الحقيقة والمشرفة جدا اللي كنت عشتوها في رومانيا.
1: بارك الله فيك، يعطيك الصحة. شكرا مدام ريم، وشكرا لإذاعة صفاقس اللي هي ديما تواكب الحقيقة التظاهرات العلمية والبحثية والأكاديمية لجامعة صفاقس، وديما تدعمونا وبارك الله فيكم.
2: يعيشك، شكرا ليك، وتحياتي لكم الجامعات الكل، جامعات صفاقس ما شاء الله اللي هي عددها كبير. نحييها الكل، الناس اللي يشتغلوا فيها، الأساتذة الجامعيين، الباحثين، الإطارات، الناس كل باش تكون تخلي جامعة صفاقس في الطليعة دائما. شكرا لكم وتحياتنا لكم.
3: السابعة مساء،
4: خلينا نفهم،
5: خلينا نفهم،
4: خلينا نفهم، خلينا نفهم،
6: خلينا نفهم وش معناتها الحصة النسبية، كيفاش تقسم الكعك في الاقتصاد. أي سيدي تخيل معايا اجتماع في شركة تونسية أو حتى في مشروع عمومي، عندهم مبلغ محدود ولازم يتقسم على عدة أطراف، مشاريع، إدارات، ولا حتى ولايات أو مساهمين في شركة. السؤال أنا كيفاش نحدد شكون ياخذ أكثر وشكون أقل؟ لهنا يظهر مفهوم الحصة النسبية. في المفهوم الاقتصادي نقول أن الحصة النسبية هي طريقة لتوزيع مورد أو قيمة بين أطراف متعددة، بحيث يحصل كل طرف على جزء يتناسب مع مساهمته أو حجمه أو وزنه النسبي داخل المجموعة. يعني التوزيع ما يكونش متساوي بل حسب النسبة بالدرجة وبالعامية يا سيدي. كما نقوله كل واحد ياخذ من الكعكة على قد حجمه ولا قد مساهمته ولا قد كريشته، مش الكل كيف كيف، أما كل واحد ونسبته. مثل بسيط، أنت عندك شركة فيها 3 شركاء، الأول ساهم 50% من رأس المال، الثاني 30%، الثالث 27%. طبيعي أنه الأرباح تتقسم بنفس النسب، الأول ياخذ 50% والثاني 30% والثالث 20%. هذه هي الحصة النسبية. وانتو استعمل الحصة النسبية مثال الشركات والأرباح، توزيع الأرباح بين الشركاء، مثال في الميزانيات العمومية تقسيم التمويل بين الإدارات والمشاريع، مثال في الاقتصاد العمومي توزيع الموارد بين الجهات أو القطاعات، مثال الضرائب أحيانا حسب الدخل أو الحجم الاقتصادي. الحصة النسبية تقوم على فكرة التوزيع العادل، لا يعني المساواة بل التناسب، العدالة التناسبية، كل طرف ياخذ حسب مساهمته. ولهنا تجي تحفيز المشاركة، إذا عرفت أنك باش تاخذ حسب ما تعطي ماك تزيد حافزك للمساهمة. زاد كيف كيف تقليل الصراعات، النسب الواضحة تقلل الخلافات حول التوزيع. زاد الكفاءة الاقتصادية، خاطر الموارد تتوزع حسب الوزن الاقتصادي الحقيقي لكل طرف، وعندها رأي الحكاية برشا إيجابيات، كما العدالة حسب المساهمة، كل واحد ياخذ حقه النسبي سبحان الله، كما الوضوح سد في التوزيع، سهل الفهم والحساب، كما تحفيز العمل والاستثمار، خاطرك تولي تعرف كل ما ساهمت أكثر راك باش تحصل على أكثر. زاد تقليل التوتر داخل المؤسسات خاصة في الشركات والشراكات. لكن فما برشا سلبيات، من السلبيات تكريس الفوارق، اللي عنده أكثر يواصل ياخو أكثر، وفما نوعا ما ظلم غير مباشر، نوعا ما اللي يبدأ صغير يبقى ديما في موقع ضعيف، وفما مسألة تجاهل البعد الاجتماعي. زادا مش كل مساهمات مالية فقط، ترى وفيه عمل وجهد غير محسوب أحيانا، وقد يخلق احتكار زاد داخل الشركات، خاطر ديما الأغلبية تتحكم في القرار والموارد. بيحنا في وقعنا في الشركات مثلا، فما برشا شركات عائلية تعتمد على النسب في التوزيع، وأحيانا هذا يخلق خلافات داخلية، مثل في المشاريع العمومية توزيع الميزانيات بين الجهات يثير دائما جدل حول من يستحق أكثر. في الاقتصاد المحلي مثلا، بعض المناطق تشعر أنها مهمشة لأنها لا تحصل على حصة عادلة وعندها أثرها على المواطن، خطره ساعات يشعر بالإنصاف وساعات يشعر بالظلم حسب الموقع متاعه في النظام. زاد مسألة تفاوت في الفرص، المناطق أو الفئات الأقل حظ تبقى ديما أضعف، وتخلق توتر اجتماعي أحيانا إذا لم تكن نسبة شفافة ولا مفهومة. المشكلة يا جماعة ما هيش في الحصة النسبية نفسها، بل في كيف يتم تحديد النسب، هذا هو الإشكال. وشكون يملك سلطة التوزيع زادة؟ وهل يتم احتساب كل أشكال المساهمة وإلا المال فقط؟ إذا كانت القواعد غير شفافة تتحول الحصة النسبية إلى أداة ظلم بدل عدالة. كنلخصوا المسألة ونقولوا أن الحصة النسبية هي طريقة لتوزيع الموارد حسب الوزن أو المساهمة داخل النظام، لكن عدالتها الحقيقية تعتمد على الشفافية وشمولية احتساب المساهمات وتوازن الفرص.
4: خلينا نفهمه.
5: خلينا نفهمه.
4: خلينا نفهمه.

0: هذيك مرة الغربة خلطتنا الدقيقة 12 بعد السبعة متاع العشية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد معنا في عدد جديد في جو جديد من يمسيكم بالخير حتى الثمانية ونصف متاع الليل. سويت وقيت أنا نقول وقيت باش نعيش مع بعضنا أجواء فقرة الثقافة الرقمية كيف العادة مباشرة من تونس العاصمة مع خبيرنا في الثقافة الرقمية والسلامة المعلوماتية محمد نور ماني. أهلا وسهلا ومرحبا بك كيف العادة على مجدة عتفيقس. محمد نور
1: السلامة وتحية كل مستمعي راديو الثقافة.
0: مرحبا مساء النور يا محمد نور. عنا في دينا ستة دقائق أكهو خاطر عنا بعد ان شاء الله رفع اذن صلاة المغرب دونك احنا نحب نكونوا بيكن سايز يقول لك معناتها لخص اما زيد اعطي المفيد هكا ولا
1: بالضبط.
0: يلا على شنو اخترت اليوم باش نحكيو اليوم؟
1: اليوم اخترنا باش نحكيو على موضوع من طور يهم الناس الكل خاصة بريود متاع تعدي او تعدي زيكزاما.
0: ايوة
1: هذه موضوع يهم الاولية وزاد الناس اللي تقرأ كيف سواء جماعة الليساء والا اللي في الجامعة. اليوم باش نعطيكم تطبيق موقع نجم موجود هذا في التليفون كتطبيق اسمه نوتبوك الام. لهنا شنو الفكره منه انك تعطيه الدروس نتاعك
0: أيوة.
1: في شي بي دي اف تصاور فيديو من اليوتيوب وهو باش يخرج الدوكيومون هكا ولا الفيديو ونجم يولي يعطيك منه تلخيص نجم تساله اي سؤال وهو يجاوبك. زاد مثال فما حاجات نجم تعاون الاوليه انه نجم يخرج لك منه خريطه ذهنيه خاصه نعرفوا انه الصغار ينتركتيو أكثر مع الخريطة الذهنية.
0: مع الخريطة الذهنية هذه في الجديدة ظلي هذه أكثر حاجة نجمي كبتيها التلميذي كبتي بها
1: بالضبط
0: بيه؟
1: يعني هترسم له ديركت خريطة ذهنية تفصل له الدرس نتاعه خاصة نتحقوها نتصور في المواد نتاع الحفيظة كما تاريخ والجغرافيا حاجات كما هكا تعاونك على الأخر وديركت موت واللي معناها ماكش مستحق أنك نجم معناها جوست تحط عطيه لي في شيء وتخلي التلميذ نتاعك ولا الميسيان ولا اللي في الجامعة يقرأ كي يبدأ يسأل فيه باش يجاوبوا عن الدروس اللي أعطاهم له. دونك الأجوبة نتاعه مش كما تمشي تسأل مثل آيات البرة من الموقع هذا إنه نجم يجاوبك أسئلة ما تنجمش تفهمهم نجم ما قريتهمش أما هذا باش يكون السورس نتاع المعلومة الدروس اللي أعطيتهم له. دونك هنا باش تربح برشا وقت خاصة توا بريود نتاع تعدي تصور برشا توا في غفرة الكلاب ماذا بهم حاجة تعاونهم
0: مهم برشا ما إن شاء الله يا ربي هي تعاون ما نسحت نحس قد ما الحاجة تعاون هذيا قد ما تنجم تفشل المخ أنا نحسك عرفت عبارة بدن مستانس يعمل السبور فيه ومن بعد يولي قاعد وشادد بيرو دونك الميسكلوات الكل تسيب روحها وتترخف وحديثنا قياس معناتها كيما التليفون كل شيء كنا نحفظوه لينا نتعمدوا يسرع تليفون في ارقام الهواتف في اسامي الناس في النوت معناها وين مش تحط شنو عندك باش تعمل فما برشا حاجات الانسان يسيب روحه معناها نقول في الحكايه هذيا كيف على المستوى السهوله لهنا قد ما نبسطوا قد ما نسهلوا قد ما ساعات الحكايه تقول انت تبعد شويه تخلينا ما قاش نجموا نعتمدوا على روحنا.

0: انا توا زوز دقايق ونص. ايوه
1: نكملوا مع التطبيق الثاني اللي هو مغلبنا، معناها كي نبداو نراجعوا ولا نقراو هنا نقولوا نتعبوا شويه، نقولوا خلينا ناخذ بوز صغيره ونحلوا التليفون. من البوز الصغيره تولي ربع ساعه ساعتين.
0: تنسى روحك، تولي ما قاش عينك باش ترجع تقرا اصلا.
1: تلقاك سارح، تلقاك في الانستغرام والتيك توك في الريلز وفي الشورت. دوك في محل فما ابليكاسيون، تطبيق تصبو في تليفونك موجوده على الاندرويد ولا اي او اس، جماعه الايفون وجماعه الاندرويد موجوده، اسمه ستوب سكرول.
0: اسمع على جسمها معناتها ستوب سكرول. ما قاش تسكرول على الانترنت، معناتها ما قاش تشد صوبك على الكرون تبدا تطلع تك تك تك باش تشوف. هذاش معناه
1: قليل الوقت، مثلا انت باش تاخذ بوست درس تعطيه درج على تسكرولي، دوب ما يوفى الوقت هكا ما عادش باش تنجم تسكرولي. انت تدخل مثال تطبيق تيك توك ولا انستغرام تشوف الابليكاسيون تخرج وحدها.
0: سي بيان، معناتها بيورمون قرايه اليوم. يعطيك الصحه محمد نور، معناتها ركز تنا على الجماعه اللي تحب تقرا. كيفاش دونك تجم الابليكاسيون اللي تسهل لها برشا في الحفاظ وفي الفهم، كيما زاد الابليكاسيون هذه ستوب سكرول اللي تحدد لك المده الزمنيه اللي انت اخترتها. محليها محليها محليها بالحق تفيقك وتخليك ما تعملش كلابول كبير وانت تسكرولي جوستومون، خاطر تدخل في اللاوعي تولي تاك تاك تاك هكاك وما قاش بحشيش وريشو احنا نقولوا هكا ولا
1: صراحه تولي حتى معناها المعلومات اللي قريتهم باش تنساهم وباش تضيع
0: وينقص تركيز، ينقص تركيز برشا. جوستومون في الاخر نتمنوا ان شاء الله النجاح والتوفيق لتلامذتنا لوليداتنا وبنياتنا في الاعدادي في الثانوي، تلامذة البكالوريا ان شاء الله ربي ينجحهم كل الطلبه. وبيسيو ما نساوش الاساسي واحده واحده الاساسي، خاطر ان شاء الله بعد العيد الامتحانات نعيشوا الايقاعات هذيا. العائله التونسيه تقريبا الكل تنكب الفترة هذية على التركيز على الامتحانات، إن شاء الله بنجاح وإن شاء الله بالتوفيق. شكرا ليك محمد نورماني، يعطيك ألف صحة. اللي يحب واللي فاتوا شوية الاستماع راهو ينجم يلقى طول ديتاي في دي فيديو دي ريلز موجودين على منصة محمد نورماني، كسوسوا على انستغرام وإلا على تيك توك. نقول لك باي باي، نتلقى بيك إن شاء الله الجمعة الجاية بإذن الله، إن شاء الله ليلة العيد بإذن الله. حضرنا روحك بركة، خاطر باش تعطينا عيد المرجي دولي باش تعطينا أبليكاسيون كيفاش ندفعوا العلوش، كيفاش كذا، كيفاش ينقص هكا أبليكاسيون المشوي بربي عايشك. يلا نقولكم باي باي، احنا نرفو إن شاء الله أذن صلاة المغرب ثم لينا عودة ألفا ريم وزميلي سمير تقتق للتحق بنا زادة في جزءنا الثاني من حصتنا. تقابل الله صلاة الجميع.
2: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: 30 دقيقة بعد السابعة مساء من جديد، نحييكم الناس كل اللي تابعوا فينا واللي تابعوا في مناوعتنا. مسيكم بالخير، نعود وإحنا نمسيكم بالخير وبالسعادة وبالفرحة. تحياتي لكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا ونزيد تلتحق بنا الآن في الاستماع. احنا بدينا معكم المشوار من 5:30، منزيل تقريبا ساعة تفصلنا عن نهاية اللقاء، نكملوا معكم 8:30 وباش نحكي واليوم على تظاهرة تنظمها الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، اللي هو اليوم الختامي أو اليوم الاختتامي لأنشطة نوادي التربية المرورية، وقديش مهم أن نربيو أبنائنا على تربية مرورية، وعلى أنه وعديد مرات كنا طالبنا أنه يتم دمجها كذلك حتى في البرامج الدراسية. نحب نرحب بالسيد محمود التركي الكاتب العام الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات. أهلا وسهلا، مساء النور ومساء الفلسي محمود.
1: مساء الخير أختي ريم، مساء الخير ليك ولكافة الفريق العمل معك ولكل أوفياء إذاعة فاقد.
0: نعم يعيشك، شكرا ليك. في إطار دعم الأنشطة الثقافية بالمؤسسات التربوية، المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية صفاقس واحد نظموا اليوم الاختتام للأنشطة، يوم اختتامي لأنشطة نوادي التربية المرورية بالمدارس الابتدائية لسنة دراسية 2025 و2026. تعطينا فكرة عن هذا اليوم الاختتامي.
1: فعلا نحن قبل كل شيء كل عام احنا عندنا اليوم الاختتامي هذا على غرار السنة الفارطة اللي نظمناه في منتزه الحضري بيتينا. معناتها العام هذا زدنا قوينا شوية في العدد على خاطر لقينا اقبال كبير من طرف المدارس الابتدائية ويطلبوا ديما التكوين، واحنا كنا من بداية السنة معناتها متواجدين في كل أسبوع كل أسبوعين عندنا مدرسة نمشيو نعملوا فيها تكوين وتحسيس بطبيعة بالتعاون مع شرطة المرور اللي قدموا لهم تحية كبيرة ياسر. يمشي يخرج معنا ديما السيد الرائد علي الهرابي اللي بصراحة معناتها يقدم درس نظري في القاعة للمجموعة للقسم الكامل، ومن بعد يخرج يعمل تطبيق معناتها على عين المكان على الكيس على الطريق ومع توزيع المطويات للمستعملي الطريق. صغيرات تواكا الأطفال ولاو معناتها يعرفوا كل شيء، ولاو بصراحة معناتها متكونين على قاعدة صحيحة ويوصلوا ويبلغوا لأوليائهم كل الأخطاء اللي قاعدة تصير يشاهدوها في الطريق، والمدارس اللي شاركت السنة تقريب 10 مدارس كانت حابة نسميها مخترين.
0: نعم
1: بس عندنا مدرسة جوهر اللي شارك بكرة الأطفال متميز جدا مع فرقة موسيقية ممتازة، والكورة هذه يهدف إلى تحسيس وتوعية في المجال التربية المرورية في مجال السلامة على الطرقات. مدرسة عين شقروحو زادة قدمت مسرحية ممتازة في المجال هذه، واللافت للنظر كونهم التلامذة هم اللي يقوموا بتأليف النص متاع المسرحية ويقع تأثيرهم من طرف المعلمة متاعهم اللي بصراحة عنا إطارات تربوية متكونين ومتميزين في ميدان المسرح. كيف عنا مدرسة جوهر، مدرسة سميناها مدرسة بوغطفة، مدرسة فرحة حشات حي النور، مدرسة حي الحبيب 2، مدرسة محمد بالي، مدرسة عديد من المدارس الحق
0: أناتول فرانس.
1: اليوم كنا انطلقنا من أناتول
0: فرانس.
1: انطلاقة من أناتول فرانس، عدينا الساعة الأولى الحصة الأولى في أناتول فرانس، في مدرسة ناتور فرانس، وبعد نقلنا للكازينو. حق المشاركة كانت متميزة العام هذا.
0: كيفاش تفعلوا التلامذة؟ كيفاش كانت المشاركة؟
1: هما متحضرين متهيئين، لأن ما حضرناها معناتها من منذ على الأقل معناتها أسبوعين. حضروا العروض نتاعها من المسرحية، وكلهم تحصلوا على شهادة مشاركة، ومعناتها كانوا متميزين. الناس الكل رفعوا اليوم، الناس الكل ناجحين معناتها. الحق كل عام نلقاو اقبال كبير وتفاعل كبير وطلب. احنا كل جمعه براتيك ما يطلبونا باش نجيو ننظموا الايام التكوينيه. كنا ننظموها في العطل عطله الربيع، لكن توقع ولات معناتها تكوين مستمر على امتداد السنه الدراسيه من اللي نبداو من شهر سبتمبر حتى شهر ماي. والحق حاجة تفلج الصدر، حاجة أقبال وتميز وإنتاجات معناتها في مستوى رفيع. وإن شاء الله معناتها عندنا تسجيلات، عندنا الفيديوهات، ونحاولوا كيفاش نبثوهم على
0: على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى
1: الصفحات. هما ديجا توقع عنا على موقع المندوبية الجهوية للتربية واحد موجودين معناتها، تلقى بعض العروض موجودة في النجم معناتها المواطنين، نجم السادة المستمعين النجم يدخلوا يتفرجوا. وكان حضور لافت للأولياء زادة اليوم.
0: نعم،
1: معناتها مرافقين بالأولياء نتاعهم.
0: نعم، يعطيكم الصحة سي محمود. شكرا لكم على كل ما تقدموه للناشئة وللتلاميذ في إطار أنهم يكون عندهم ثقافة مرورية.
1: صحيح، وحتى تفاقص معناتها تحسن في فيما يتعلق بالأحصائيات، حوادث المرور تحسنت نتيجة كبيرة ياسر. تفاقص خاصة مصلحة شرطة المرور بتفاقص في المركز 18 على 24 ولاية، معناتها ثم تحسن كبير ياسر في احترام وفي السلامة المرورية في ولاية تفاقص.
0: نعم، شكرا لك سي محمود، تحياتنا لكم على كل المجهودات اللي تقوموا بها في إطار التثقيف المروري والحفاظ على سلامة الجميع مع التربية المرورية في المدارس الابتدائية. شكرا لك، تحياتي لك سي محمود. يعيشك،
1: إلى اللقاء.
0: شكرا، يعيشك، تحياتي ليك سي محمود التركي، الكاتب العام الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات. تحياتي ليك سي محمود التركي، وإلى اللقاء.

سؤال مهلا.

0: اهلي عن حركاتك يا شبحتك لما تفكر تبقى تقول لي
1: انت بالي ليل ونهار
0: لما تفكر تبقى تقول لي
1: انت بالي

انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله. كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصه جسور للدعم والمرافقه المدرسيه. إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: تحياتنا لكم الناس كل اللي يتابعوا فينا مستمعينا الكل، اكيد اغلبكم يراجع تصور ديما في اللحظات الاخيره،
1: اغلبكم الاخرين قاعدين تكملوا طيبوا خاطر العشاء يلزم تيك تاك في صفيصة نجيب كمل الزيب الصغار من القرايه.
0: فظهر لي وقت فما ناس تعرف برشا ناس الحقيقه في فتره الامتحانات يتجندوا مع صغارهم حتى ما تطيب قولك لا العيشة توا من الشارع كسكروتات و...
1: لا
0: بالله لا لا عيشوا حياتكم بشكل طبيعي.
1: لا لا لا نجموا نعيشوا طبيعي
0: حياتكم طبيعي
1: ولا حاجه تحضر زوج ثلاثه تطيبات
0: ما تحسسوش صغيراتكم اللي انتم فما نسق تبدل وفما ريتم اخر وفما ضغط وفما حاجات جديده ولا هذوكم اللي مستانسين في فطور الصباح مثلا ما يعطيوش قيمه كبيره لفطور الصباح
1: بعد يولي يقرق بولده ويلقى

0: يمسيكم بالخير.
1: يمسيكم بالخير.
2: قلت الله يمسيك بالخير أيامك وحشاني.
1: حكايات منظومة بالنية فيها المحبة خيوط والأصل ياسمين يفتح كل عشية. يمسيكم بالخير.
0: يمسيكم بالخير.

0: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. أعلن ممثل عن الهلال الأحمر التونسي وليد الصادق في تصريح للأخبار اليوم خلال يوم مفتوح قيمة بمخيم لحزك كيلومتر 21 بمعتمدية جبنيانة والذي يعد حاليا 420 شخصا من المهاجرين غير النظاميين، أعلن تنظيم سفرة بعد غد الخميس إعادة عدد من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية طوعا، مشيرا إلى أن المخيم الجديد ساهم في تفكيك تدريجي لما يعرف بالمخيمات العشوائية عبر توفير الخدمات المعيشية والصحية لهم. بهدف تحسين الخدمات الصحية تم استئناف أشغال إعادة بناء وتجهيز مركز الصحة الأساسية الشعالة بمعتمدية الغريبة، ومن المنتظر أن تشمل الأشغال تهيئة الفضاءات الصحية ودعم التجهيزات الطبية اللازمة. من المنتظر أن تنتظم غدا وبعد غد حملة نظافة تشمل مداخل الخزانات العوابد ووادي الشعبوني في اتجاه وادي العوابد، إضافة إلى إزالة الأعشاب الطفيلية والتدخل للعناية بالمحيط البيئي وفق ما جاء في جلسة عمل عقدها اليوم المجلس المحلي صفاقس الجنوبية. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ اليوم في سياق الاستعداد لعيد الأضحى إلى الالتزام بجملة من التوصيات والإرشادات الأساسية لضمان سلامة الأضاحي وحماية المستهلك من خلال الانتباه عند اقتناء الأضحية إلى أن تكون الأضاحي نشيطة ولا تظهر عليه أي علامات مرضية مثل السعال أو انتفاخ البطن، وخالية من أي إفرازات أو التهابات سواء على مستوى الفم أو الأنف أو اللسان، وغير حاملة لجروح أو لأمراض طفيلية. تم رسميا رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان الصادر بتاريخ 14 من مايو الحالي بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة الصحة، حسب ما أعلنته المنظمة اليوم في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. واعتبرت المنظمة أن رفع القرار يعد تراجعا عن إجراء لم يكن مبررا وانتصارا لحق الهياكل المستقلة في النشاط والتعبير والتنظم. في العالم، استهدف حزب الله بمسيرات انقضاضية تجمعا للعدو الإسرائيلي في بلدة العديسة ورامية، كما وقصف بقذائف المدفعية تجمعا للقوات الصهيونية في بلدة بيت ليف جنوب لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم مقتل ضابط برتبة رائد خلال معارك في جنوب لبنان، فيما أفادت مصادر أمنية لبنانية بأن قوة إسرائيلية اختطف 3 أشخاص بعد توغلها في محيط طريق كفر شوبة. ختاما، أكدت رئاسة الوزراء اللبنانية اليوم أن رئيس الحكومة نواف سلام بحث مع السفير الفرنسي لدى بيروت مرحلة ما بعد اليونيفيل. نهاية الموعد الأخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديمة.

0: أجواءنا طربية، أجواءنا سمعنا فيها كل الأنماط تقريبا ريم، أنماط موسيقية متنوعة اللي سمعناها اليوم في جيت شوق الموسيقى بالعمل تلمو. أنا اليوم سمعت الموسيقى الكل، نوعنا الحقيقة بين الغربي بين التونسي بين الشرقي بين الجديد بين القديم، جو مزيان خلطنا بينا والراي زادة سمعنا الراي صحيح، خلطنا تقريبا لدقيقة 16 احنا تو بعد 8 متاع الليل تلمو عادين اختار نحط شو يزيدون عادي يظهر لي، ولو انه ما شاء الله الشواء ديما موجود
1: نعرفوا احنا بعد 8 ديما يحبوا الطربي
0: يحبوا الطربي مين برشا للطربي للطربي
1: يحبوا لقيت ذي الطربي ذيك علاش احسن ما نختموا به ايقاعاتنا الطربية. واحنا كيف يحضر معنا مهندسنا سمير طقطق جيك الطقطقات السمحة الكل وك الاغاني الطربية المزيانة الكل اللي من اختياراته الجميلة. احنا الفريق الكل يحييكم يسلم عليكم، كنت معكم في الاعداد والتقديم ألفا زميت وريم بن جويرة، كان معاكم زيدة في الهنسة الصوتية مراد الحاج قاسم وأنور بوجلبان
0: أيوة.
1: وسمير طقطق
0: سمير طقطق خلط في الجزء الثاني عاد من الميسيون فيتو برشا موزيكا ما حتى هو راه نعرفه يحب الطربي زيدة تقريبا نفس الأذواق
1: فيتو الإيقاعات الخفيفة
0: هذا هو
1: أما هو يحب إيقاعاتك الفندوات خليني له تقاطق لي له هو
0: تقاطق عندك أنت يا سمير شنو رأيك هاي هكا يظل في جسمه تقطوقة توا تعمل 66 كيف احنا
1: فريد زيد عبد الجواد فريد في استقبال المكالمات الهاتفية المستمعين احلى مستمعين زيد
0: وقت شي يتلقوا بيك المستمعين من جديد ريم
1: يتلقوا بي جمعة وسبت انا
0: كيف
1: ان شاء الله جمعة
0: شؤون
1: تربوية وسبت العشية ان شاء الله في مناوعة مساء السبت مع زميلتي هندة من الساعتين للستة متى العشية
0: انا بإذن الله تلقوني في من هنا وهناك ان شاء الله نهار الخميس في موزيكا نهار سبت كيف العادة من 9 حتى للعشرة وهذا هو الإيقاع اللي باش نختموا به قصتنا اليوم. شكرا لك سمير مرة أخرى وروبي راجي عمل 66 كيف في ظل نقطة الختام توا ريما قولوا نصحة الأخيرة
1: قولوا إلى اللقاء
0: إلى اللقاء.

0: يمسيكم بالخير.
1: يمسيكم بالخير.
2: قلت الله يمسيك بالخير أيامك وحشاني.
1: حكايات ملضومة بالنية فيها المحبة خيوط والأصل ياسمين يفتح كل عشية. يمسيكم بالخير.
0: إذاعة شفاقس أحلى الأنغام.
1: أحلى الأنغام.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

سارة ليلى. إذاعة صفاقس.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أفاد الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بأنه تقرر وبصفة استثنائية وبمناسبة عيد الأضحى المبارك تقديم تاريخ صرف الجرايات إلى يوم الجمعة القادم. ضبطت وزارة التربية طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية 2026-2027 في حدود 3750 مركزا موزعة على مختلف الجهات وفق قرار صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 19 من ماي 2026. تم رسميا رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان الصادر بتاريخ 14 من ماي الحالي بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة الصحة حسب ما أعلنته المنظمة اليوم. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، وادعى أن قادة إيران يتوسلون للتوصل إلى اتفاق، لكن بلاده ستشن هجوما جديدا في الأيام المقبلة إذا لم يتسنى التوصل إلى اتفاق. أعلن الجيش الصهيوني مساء اليوم مقتل ضابط برتبة رائد خلال معارك في جنوب لبنان، وفي وقت سابق أفادت مصادر أمنية لبنانية بأن قوة صهيونية اختطفت 3 أشخاص في الأثناء، ارتقى 12 شهيدا اليوم جراء غارات صهيونية على جنوبي لبنان في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
1: نغم في حياتي،
4: نغم في حياتي.

0: مع حنان بن جماعة.
1: يا مساء الخيرات، يا مساء الأنوار على كل مستمعينا ومستمعاتنا. مرحبا بكم في عدد جديد من نغم في حياتي. رجعت لكم الأسبوع هذه بعد ما تغيبت عليكم الأسبوع الفارط. إن شاء الله تكون زميلتنا سوار ديما بألف خير ويعطيها ألف صحة، لأنها كانت معاكم في سهرة يوم الثلاثاء الفارط، فشكرا لها من القلب، يعطيها ألف صحة وألف عافية. هني رجعت لكم من جديد لبيس، الحمد لله توعك صحي عادي، كو تبدل الطقس وإحنا في بعض الأحيان كان غير من عاداتنا، ف نقولوا احنا حصل ما لم يكن في الحسبان، هذيك هي وكذلك. فهني الليلة معاكم ان شاء الله يا ربي نقضيه مع بعضنا وقيت مزيان مع الموسيقى والالحان ومع الموسيقى. اكيد ديما نغم من انغامنا لبصمة خاصة في وجديننا، اما الليلة مش نغم فقط وانما هو نمط موسيقي، هو شكل من الاشكال الموسيقية. واحنا توا في الايام العشر الاولى من ذي الحجة، وما ادراك ما الأيام هذية وفضل الأيام هذية، هذيك علاش ها نتصوركم بديتوا تخمنوا شنو النمط الموسيقي والشكل الموسيقي اللي ليلة مش يكون حاضر معنا. أي سيدي زيدوا خمنوا شوية وقولوا زعما على شنو واش نحكيه. نمط موسيقي موجود في تونسنا، متأصل عنده سنوات وسنوات، وعندنا قامات بسم الله ما شاء الله أسماء كبيرة في المجال هذية على امتداد سنوات وسنوات. في صفاق سلينا بيع وذريع في المجال هذية، اللي كنت بركلها ما شاء الله على مستوى تونسنا الكل، فما أسماء عديدة، منها عائلة البراق، منها الفرشيشي، منها فما عائلات اللي هي معروفة بالشكل الموسيقي اللي مش نحكيه عليه الليلة. داري برشا ناس عرفوها بالفعل، هو نوعا ما المالوف الجد، أما المالوف الجد في زوز أشكال، احنا الليلة مش نحكيه على شكل بالذات من المالوف الجد. ما لخليكم معنا من توا حتى للنص الليل. مرحبا بمكالماتكم 70-164-180، هذه هي رقمنا الموضوع على ذمتكم حتى تكونوا معنا في اللقاء. مرحبا بكم الناس الكل. أكيد ديما نقول لكم الشكل الموسيقي اللي مش نحكيه عليه بعد شوية شنو يرمز لكم في حياتكم، شنو خلى من بصمة في وجدينكم، شي ذكركم، برشا تفاصيل نحكيه عليها بعد شوية. ما قبل ما نحكيه على الشكل الموسيقي هذية، أكيد هي خانة كاملة تتسمى الإنشاد الصوفي، لكن زيدا فما الأغنية الدينية اللي هما زوز يتكاملوا وزوز نقولوا احنا أشكال تتكامل في الموسيقى. فاحنا مش نسمع كوكب الشرق وهي تغني، وبعد ندخلوا للنمط الموسيقي في تونسنا شنو نقولوا احنا وشنو لينا من اسماء ما شاء الله عندها سنوات وسنوات قدمت الكثير، وثم كذلك اليوم شباب قاعد يقدم الكثير في هالمجال الموسيقي. اما قبلها مقطع غنائي بصوت أم كلثوم، تحية من كامل فريق نغم في حياتي، سي سمير طقطق في الإخراج الفني وفريد عبد الجواد في استقبال المكالمات الهاتفية، وهذه كالعادة حنان بن جماعة تتمنى لكم أحلى الأوقات وأمتعها.

يا عيني على القلب يعشق كل جميل، واحنا حبينا نبدأ بها اللقاء ونقوله إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور لكل حجيجنا الميامين وكل حجاج العالم الإسلامي. لكن زيدا نقوله إن شاء الله يا ربي كل توينسا يقضيوا هالعشر الأوائل من ذي الحجة إن شاء الله يا ربي بالخير، لأنها أيام فضيلة وأيام فيها خير كثير. فإن شاء الله يا ربي كل الخير لتوينسا الكل أينما هما موجودين، وإن شاء الله بنجاح وبالتألق لأبنائنا التلاميذ في مختلف مراحلهم الدراسية. نعرف الفترة هذه فترة امتحانات ومراجعة وغيره، فإن شاء الله يا ربي بنجاح وبالتألق. وخلينا نمشي مع بعضنا لنمط موسيقى الليلة، مش غنية بعينها لكن برقلوا ما شاء الله، كي نقولوا سيد علي البراق، كي نقولوا عبد المجيد بن سعد، كي نقولوا محمد بن محمود، كي نقولوا حاتم الفرشيشي، فما أسماء سي محمد الفرشيش، فما أسماء تعرفت في المجال هذية، تعرفت على امتداد سنوات وسنوات، وتعرفت تبارك الله ما شاء الله كل ولاية تلقى فيها أسماء معروفة في المجال الموسيقي اللي مش نحكيه عليه، اللي هي السلمية. السلمية هذية اللي ديما معروفة في الملوف الجد، يقولك الملوف الجد هي الحضرة والسلمية. السلمية وكأنها طريقة من الطرق كما التيجانية هي السلمية، واللي فيها ذكر لله وذكر لرسول الله أثناء الأغاني اللي قدموها. احنا باش نزيدوا نعملوا مقاربة أكثر لنمط الموسيقي هذية، قلنا علاش لا ما تكونش سهرتنا فيها برشا صلاة على سيدنا النبي، فيها برشا ذكر، فيها برشا أغاني اللي تنعش الروح والوجدان فيها الأيام الفضيلة هذية. هذيك علاش اخترني لكم الليلة باش نحكيه على السلمية. إيه نقول كل الناس اللي تحب صوت سي عبد المجيد بن سعد وإلا الأصوات الأخرى سي محمد فرشيش وغيره، راهو الليلة مش نسمعوه لكم إن شاء الله في حصتنا، فخليكم معنا ما تبعدوش لبعيد. بعد شوي يكون معايا سي حاتم الفرشيشي اللي هو منتج لبرنامج بنادر ونويتر. البرنامج هذية امتد لسنوات وسنوات في إذاعة المنستير. إنسان ابن المجال هذية، ابن السلمية، وعنده معرفة تبارك الله ما شاء الله، وراه قال له أن درك تلقى من الشوبين اللي صحيح كان قبل المجال هذية وكانه معروف أكثر عند كبار السن، أكثر السلمية معروفة عند الكبار أكثر، يمكن الصغار معروفين عليهم حبهم للحضرة، أما لا، راه كل نمط موسيقي ليه ليه الناس اللي يحبوها، ليه روادو، ليه الناس العشاق اللي يحبوا المجال هذي. هذيك علاش ان شاء الله بعد شوي يكون معنا سي حاتم الفرشيشي حتى نحكيه معاه اكثر على هالمجال هذي، خاطر فما تبارك الله ما شاء الله راهو اسماء عديده، مختار بيوض، معز زيتون، اسماء بارش موجوده في الساحه الموسيقيه بين الشمال والجنوب، اللي هما من الناس اللي قاعده تشتغل على السلمية وما ادراك ما السلمية. يلا خلينا نسمع ملاحات الفرشيشي فيها النغم هذية الأوليني، المقطوعة هذية، وبعدها نستقبلوها ونزيد نحكي معاه على السلمية.

0: العنبر فيح العنبر فيح، اكيد هذا النغم الجميل اللي قدمناه واحنا نحكيه على السلميه وما ادراك ما السلميه. وانا سعيد جدا يكون معايا سي حاتم الفرشيشي اللي هو تبارك الله ما شاء الله منتج لبرنامج قعد لسنوات على مواجه اذاعه المونستير بنادر ونوادر، لكن الجميل انه الرجل ملم بالسلميه وما ادراك ما السلميه. حتى انه انا في الكواليس انا ومخرج الحصة قال لي زعما ما يكونش سي محمد الفرشيشي وما أدراك ما سي محمد الفرشيشي بحكم اللي هو حاتم الفرشيشي. قلنا يلا خلينا نسألوه في المباشر هل هناك علاقة بيناتهم وإلا لا، يا ترى هذية ثم نسب بين وبين سي محمد الفرشيشي وإلا لا. خلينا نستقبله مع بعضنا ملا سي حاتم الفرشيشي اللي منورنا الليلة، اللي هو فنان وتبارك الله ما شاء الله عليه قامة فنية بأتم معنى الكلمة في مجال الانشاد الصوفي، والليلة حديثنا مش يكون معاه على السلمية. سي حاتم اهلا وسهلا ومرحبا بيك ونورتنا.
1: مرحبا بيك اختي الغالية ومرحبا بكل مستمعي ومحبي موجات اذاعة الساقس.
0: الله يبارك في عمرك.
1: برشا برشا برشا على التقديم ونشكرك على
0: اذا بسط شيرة وقلت كان الحق معناتها فيك.
1: ربي يفضلك وربي يعزك.
0: الله يفضلك ويشدك بالصحة والعافية.
1: اهل رب ان شاء الله ديما نكونوا اهل الثقة واهل
0: ان شاء الله يا رب
1: الانسان من الناس المبدعين في تونس ان شاء الله.
0: يعيشك يعيشك سي حاتم، ربي يفضلك ويخليك وشكرا لك على قبول الدعوة. سي حاتم الفرشيشي اكيد احنا في ايام فضيلة جدا معناتها فيها نفحات ومباركة، وايام العشر الاوائل من ذي الحجة وما ادراك ما ذي الحجة، والحجاج قصدوا بيت الله وبدأوا في المناسك متاعهم، وناس الكل تستنى في اليوم الثامن من ذي الحجة وما نعرفه من مناسك أخرى حتى تتم الحج إن شاء الله، حج مبرور وذم مغفور لكل حجاجنا الميمين. فقلنا علاش ما نحكيوش على السلمية وما أدراك ما السلمية، لأنه برشا ناس تو يسمعوا فيه يقول لي نعرفه اللي فما ملوف الجد اللي هو الحضرة والسلمية، هل كنقولوا السلمية في موروثنا الشعبي هو المعروف عليه الحضرة والسلمية، وإلا السلمية في حد ذاتها منفصلة تماما عن الحضرة؟
1: نتمنى كونوا حجيجنا الميامين ربي يوصلهم ويجيبهم سالمين.
0: أمين.
1: وربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وربي يتقبل منا في الأيامات المباركة الدعاء والتضرع. أختي العزيزة، بالنسبة لكلمة الحضرة عندها دلالات وعندها مفهوم، وبالنسبة للسلمية عندها دلالاتها وعندها مفهومها. وبالنسبة للعيسوية باش نوضح المثل. أولا السلمية طريقة من الطرق الصوفية الموجودة في البلاد التونسية وتنسب لسيدي عبد السلام الأسمر الفيتوري دفين مدينة زليتن بالقطر الليبي الشقيق. على غرار على اختلاف الأسماء الموجودة من الطرق الصوفية، كنقولوا العيسوية نسبة لسيدي بن عيسى، العوامرية العامرية نسبة لسيدي عامر، المزوغي اللي موجودة في ساقس الحضر
0: عوامرية
1: عوامرية
0: عوامرية
1: اللي هي موجودة في ساقس وفي سيدي عامر من في الساحلين
0: في
1: ولاية المنستير وفي القيروان، يعني منتشرة في ثلاثة مناطق هذية ومتوزع أكثر بلاصة فيها، يعني هي في ساقس على كبر المدينة. دونك العزوزية
0: أما زيادة فما السلمية والقدرية
1: للعزوزية سيدي علي عزوزي زغوان، القادرية سيدي عبد القادر جيلاني، العلوية في الجنوب التونسي معروفة في قفصة وفي توز وفي نفطة، القادرية قلنا، يعني عنا برشة طرق في البلاد التونسية وفي العالم الإسلامي. تبقينا كلمة الحضرة، كلمة الحضرة هي كلمة شاملة،
0: تشمل الكل
1: يعني
0: العيسوية والعوامرية يعني والقدرية والكل.
1: كنقولوا الحضرة يعني هو محضر ينجم يكون يغني فيه يقولوا فيه مدنية أو عيسوية أو قادرية، ما موش مشكل موش مختص، ولكن السلمية هي يعني طريقة من الطرق الصوفية وعندها أصولها وعندها الضوابط متاحها وعندها يعني الأوراد متاحها والبحور متاحها يعني والأناشيد نتاعها ويعني هذا
0: مضبوطة المسألة فيها معناتها
1: وبالتالي وبالتالي النصوص اللي تستعملها الطريقة السلمية هي موجودة في بالأساس في المجلد ما يسمى سفينة البحور. احنا ما نقولوش كتاب في الطرق الصوفية وما نقولوش مجلدات, نقولوا سفين جمع سفينة, سفينة سفينة العيساوية, سفينة القادرية, سفينة العوامرية. السلمية عندها سفينة سيدي عبد السلام اسمها سفينة البحور. علاش؟ على خاطر الأغنية الرئيسية في الطريقة السلمية ما تسماش أغنية ولا أنشودة ولا مدحة, تتسمى بحر. سفينة البحور يعني سفينة البحور هي في البحور. كتقول إن قدر الله يا ابن مراد بحر نقدر الله يا مراد, يقول النبي ومشاله, تقول بحر النبي ومشاله, كتقول على ابن مريم اسلام الله تقول بحر على ابن مريم. هذه الفاظ تقنيه للطريقه السلميه. ومن بين الالفاظ هذه عن الطريق الاغنيه الرئيسيه تسمى بحر, ويتخلله تطريز وتهليل واختام وتصليه وشطحه وبرش عدة الفاظ نستعملوها يعني, ودي يعني على اختلاف يعني العملية يعني الحركة والغناء والإنشاء. يعني
0: السلمية ما هيش سلالة التيجانية؟
1: لا, السلمية هي سلالة الشاذولية, هي طريقة نسبة سيدي عبد السلام الأسمر في توري تلميذ سيدي أحمد
0: سيدي أحمد
1: وبالتالي وبالتالي هي طريقة سلمية عروسية, وسيدي أحمد بن عروس تلميذ سيدي بالحسن الشادي. إذن هي الطريقة السلمية اسمها الكامل الطريقة السلمية العروسية الشاذولية.
0: تماما. كيفاش ترجع الأصول متاحة؟
1: هذا أصولها يعني تتل ماذا عن كذا عن كذا عن كذا.
0: اللي بدأت في 1900 مع سي حمد التركي في تونس العاصمة, بدأ يحفظ ويخو وبدأت تنتشر أكثر فأكثر.
1: بالضبط بالضبط. هي
0: وبعد ظهور السيد علي البراق وسي عبد المجيد بن سعد وسي محمد بن محمود الله يرحمهم وينعمهم.
1: بالضبط هذوما. وسيدي محمد السريح وحميد عجاج وغيرهم من الأسماء, وصولا إلى محمد شقرون رب يطول في عمره مازال موجود.
0: أمين.
1: ما شاء الله 95 عام تقريبا. يعني والشيخ الحسناوي في باجة وفي الكابون عمر يدعس وغيرهم والهادي بن عائشة رحمه الله ووصلنا إلى
0: نقاو حاتم الفرشيشي ومختار بيوض وصحر زيتون
1: في الساحل في الشيخ مختار بيوض صحيح. فهمتني برشا برشا في كل بلاد. سيدي محمد براق ولد علي البراق رحمهم الله. يعني عدة مشايخ في الطريقة السلمية هي منتشرة من أكثر الطرق منتشرة. علاش الانتشار بتاع السلمية في البلاد التونسية؟ لأنه اعتمادها على الصوت. وهذوما اللي سميتهم لك عندهم العديد منهم عندهم نقولوا زمارة أو نقولوش حنجرة نقولوا زمارة. زمارة عنده محلاها زمارة يعني الحبال يعني المخارج الحروف
0: عنده خامة صوتية رهيبة.
1: خامة صوتية يعطيك الصحة. يعني
0: ايش معناتها؟
1: سيدي البراق في اختصاص ترتيل القرآن والمولدية سرد المولدية والقصائد سيدي البراق كي تقول البحور والصنايع والتجديد في الطريقة السلمية سيدي عبد المجيد بن سعد الله يرحمه تلميذهما سيدي محمد البراق رحمه الله. وفي تونس العاصمة بطبيعة محمود سيدي محمد بن محمود وولده عبد العزيز بن محمود اللي هو فرقة محمود عزيز اللي هي أشهر الفرق في تونس, وحميد عجاج اللي هو يعني سليمي بالأساس في تونس, الناصر عبدلي الشيخ العروسي بن خميس ما شاء الله يعني هذا ملحن يعني الشيخ العروسي بن خميس ملحن ومجدد. وفي الوطن القبلي كما قلت لك سيد عمر يدعس سي الهادي بن عائشة وفما سويسي يونس السويسي وغيرهم. وفي باجة سيدي الحسناوي الله يرحمهم الكل.
0: الله يرحمهم الكل. علاش ملا سي حاتم احنا ماذا بينا نزيدوا نسمعوك في مقطع كشوية صغير قبل ما نزيدوا نحكي خاطر جميل وحنا نحبوا نفهموا علاش ملا السلمية دي ما تربطت بأذكار لله وذكر سيدنا النبي والاشتياق ليه أكثر منها لذكر لأولياء صالحين؟ معناتها علاش ارتبطت في ذهن ومخيلة المواطن التونسي بالطريقة هذه؟
1: السلمية هي تعيش داخل الديار التونسية أكثر من تعيش في الزوايا. احتضنت العادات والتقاليد أكثر شيء في البلاد التونسية. السلمية تلقاهم جماعة السلمية يعملوا التسويق نتاع الحج.
0: صحيح.
1: جماعة السلمية يعملوا المولد نتاع المولدية نتاع المولد النبوي الشريف والقصائد نتاع جعفر البرزنجي. وهذه السريدة معروفة، كل يقولوا عطر اللهم ويبدأ يسرد المنشد، والمجموعة تقول عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. عليه.
0: أمين يا يعني رب العالمين.
1: إضافة إلى الأفراح، أغاني الأفراح، يعني السلمية تلقى فيها السلمية كإنشاد للبحور والخاصة بسيد عبد السلام، وتلقاها يعني تواكب العصر. ما نعطيك شوية من التشويق حتى تسمع.
0: أعطيني سمعني. أي سمعنا.
1: هذا يتقال على الطريقة الساحلية التشويق الحج. شي يقول
2: القلب شوق للنبي العدنان طول الليل معاه تجيني نوم، طول الليل متحير سهران مثيل رضيع من أمه مفطوم، صرت نمشي على

0: اطول عليه الليل يا حي يا قيوم. لاني طالب مال ولا بنيان ولاني برزق الفاني يا مغروم. طالب زيارة للنبي العدنان ونشاهد هاك الكوكب المعلوم.
1: الله الله.
0: نوصل المكة ونبات في آمان، الركب ساير والطبول تزوم. وحين نوصل مع الإخوان وكيف نوصل نطوف بالقدوم. نبدأ حارم الراس والكتف عريان، نبدأ حارم الراس والكتف عريان. نشرب من زمزم

0: ألف صليت وألف سلام على سيدنا النبي ومحليه محليه. الحقيقة أنت شوقتنا أكثر وأكثر تبارك الله ما شاء الله.
1: يوصف فيه يعني القافلة كيفاش كانت قبل تمشي ويمشوا على البل وكيف نوصل نطوف بالقدوم يعني كان
0: تعطي في
1: يعني
0: مراحل
1: أي مراحل أي
0: معناتها طواف القدوم وبعدين الكتف العريين وغيرها معناتها توصف في الحاج
1: ونشرب من زمزم
0: ونشرب من زمزم
1: تبدأ الذنوب هابطة من الأبدان مثل ورق مثل الورق وهب عليه حصوم يعني كده الورق فيه هب عليه الحصوم يطيح
0: يطير
1: الذنوب يطيح يعني شوف صحيح. التوصيف لهنا تجاه سورة النور والرحمن الله اللي تجعل منها الشاقي المحروم
0: أمين.
1: ولهنا بعد يبدأوا يعملوا تقريبا فوق 50 بيت شعر المجموعة تقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ثم يخرج كل مرة المنشد يقول من البداية يعني من البداية إذا المقاطع يوسف
0: محليه.
1: من هو في الدار يبدأوا في الدار يقول بسم الإله بديت وعلى النبي الهادي صليت وعلى الصحابة رضيت يا زايرين البيت ويبدأ يتكلم
0: هذه كما اللي برشا ناس يعرفوها موجودة في في في عرض الزيارة موجودة باسم الإله بديت مش كيفها أما
1: لا لا فما شبلها فما في أغنية أخرى تشبع شوي
0: ريت سبحان الله إن توسي حتى ما أنت تحكي وين نقول ريت توكي نرى القيروان نقاو تشويق الحج عندهم تشويقة أخرى في المونستير او عندكم تشويقه
1: اي كل بلاد ورطانها كل بلاد ورطانها لكن فما برشا كلمات متداوله ومتعاوده تواني كنت نسمع في صديقي الشيخ نوفل زريات من مدينه ابن خيار ما شاء الله عليه شفته فيديو نهار تذوما نسمع في التشويق لحن اخر ولكن الكلمات نفس الكلمات اللي نقوله فيهم احنا يعني قديمه الكلمات من نفس الشاعر نفس الكلمات لكن يقول فيهم في لحن آخر
0: في وفي
1: الهنك نتاع الوطن القبلي يعني الوطن القبلي بالهنك بالقوالة متاعهم هم احنا ما نقولوش الغناء متاعهم هم نقولوا قوالة الصوفي اي قوالة نقولوا قول
0: ريت راهو كل كلمة بحسين
1: كل كلمة بحسين هذوما هذا ألفاظ تقنية خاصة يعني برشا حاجات يعني إنسان كل ميدان عنده أسرار
0: أكيد أكيد عنده خصوصيته وعنده مميزاته
1: بالنسبة للعيسوية أختي الفاضلة بالنسبة للعيسوية عندها مالوف الجد ومالوف الهلف مالوف الهلف هو اللي نقوله فيه المالوف اللي تسمع فيه الأمانية للأني وبالنسبة لمالوف الجد هو اللي غني فيه العيسوية اللي يقولوه وينشدوه الطريقة العيسوية عيسوية المرسى ولا عيسوية أريانة ولا عيسوية الكاف ولا عيسوية الساحل اللي هنا في الساحلين وزرمدين يعني السفينة هي بيد المصدر هو هو بيده من نفس السفينة سفينة سيدي بن عيسى سفينة العيسوية الكلمات هما موجودين فهمتني؟
0: واضح واضح هي نفسها الكلمة موجودة لكن تختلف من
1: تختلف من بلاد البلاد من مثلا في تونس ما فماش ذكرى في العيسوية وفي الساحل يستعملوا ذكرى وفي زرمدين يستعملوا الذكرى في في شسمه في الكاف العيساويه فما شويه فما بالذكرى فما بلاش معناتها كل بلاد ورطالها لكن في تونس العاصمه ودوائر تونس ما عندهمش الذكرى بالكل بتاتا وفي الوطن القبلي يستعمل الكرنيطه اما يتسمى كما شسمه الكرنيطه نقولوا لها
0: كرنيطه كما السي محمد بوديه قبل كان يستعمل الكرنيطه
1: صحيح ذلك هي كلارينات
0: الكلارينات هيك هي بالفرنسية كلارينات
1: كرنيطة
0: اي
1: كرنيطة في الوطن المقدم
0: احنا الكلارينات اللي عند الشيخ طحيفة يا جماعة في مسلسل الخطاب الباب هذيك هي
1: صحيح صحيح
0: او المخرج
1: محمد بودية الحضرة
0: سي محمد بودية عنده
1: في الستينات وفي السبعينات ولا في الستينات بالخصوص يعني ملحن ومجدد في شيخ محمد بودية رحمه الله
0: الله يرحمه وينعمه
1: عنده يعني مداخلات كثيرة وتسجيلات كثيرة موجودة حتى في ذات الشخص وفي الإذاعة الوطنية شيء كبير شيء كبير الله يرحمه
0: أكيد وكانت ثم مجلس سيدي بالحسن اللي فيها بارشة من هكا السلمية والأذكار متاع السلمية بصفة كبيرة برشا مجلس سيدي بالحسن السي محمد بودية معناتها يمكن في الحضرة في العويمرية نقاو سي محمد بركية وسي محمد بودية أما بالنسبة لمجلس سيدي بالحسن خاصة سي محمد بودية هو اللي أشرف عليها وهذه من مجلس سيد علي الكراي تحديدا كانت قبل كانت و مش سمعنا مخرجنا زعما مش سمعنا اسمع اسمع مديم مديم طلعنا هاي سيدي هذه الكلارينيتا
1: هاي. لا هذه الزكرة.
0: لا الزكرة هذه قال لي الزكرة حتى زكرة. مخرج حتى مخرج قال لي الزكرة انا غلط
1: مسالش
0: انتم موسيقي انتم تفهموا اكثر مني.

0: يا عيني يا عيني هاي انا هذا بالعتيق
1: هذا بحر سلمية من الطريقه السلميه
0: من
1: عروس شكيت لك بحوالي هذا مريد من المريدين مش في بالهم العباد تولى هنا خاصه الناس القليلين الثقافه الصوفيه مش بالهم يجيك يقول لكم انتم جماعه السلميه تكفروا تقول شكيت لك يا سيدي بن عروس شكيت لك بحوالي والشكوى لله مش سيدي بن عروس يا ولدي قل له راه هذا تلميذ مريد التلميذ مريد احنا نقولوا من عروس
0: اي مريد الطريقه اي
1: المريد المريد اللي قاعد يتعلم في الدروس مع شيخه سيدي عبد السلام مش يشكي له قالوا راني شكيت لك بحوالي عاري عليك راني قليل الوالي وبدا يحكي له في الحكايه يا شكيت لك يا بابا يا ندهد المضيوم صيد الغابه يا ابن عروس معناتها ويحكي له ويحكي ويحكي ويحكي يعني يشكي
0: على اللي صار له
1: كان موجود عندي حتى مكتوبه موجوده عندنا مطبوعات وموجود بحر ابن عروس شكيت لك بحوالي
0: ايه
1: دونك هذا معناتها من بعض الاشعار الموجوده وغناها في بداية في لحن محلاه اللحن يعني على لحن بحر بالله يا خيال بالله يا خيال ريتو شيل عالم كيف
0: هي نفسها
1: تبارك الله شيء كبير التسجيل هذا أول مرة تسمع
0: لا في إذاعة صفيق تسمع كان الأشياء المميزة خاطر بالحق سي محمد بودية هي الكلارينيت هذه الكلارينيت ولا
1: هذه كرنيتا
0: البيانو
1: هذا البيانو
0: سي محمد بودية.

0: هذه قلت لي هربنا للمالوف توا.
1: ايه جو المالوف خاطر محمد بودي يخدم المالوف وخدم العقيق وخدم كل شيء يعني موسوعة.
0: هو يقول لك مالوف اصلا صفاقس ليه ميزة وليه بصمة خاصة.
1: أيه
0: معروف هذية في حتى في الراشدية معروف اللي مالوف صفاقس ليه بصمة خاصة وفما حتى معناتها اللي هي كيف العمل معروفة اللي هي صفاقس ما حتى في تونس في الراشدية ما يعرفوهاش وما يغنيوهاش معناتها باش نكون واضحين. هنا السلمية سي حاتم خاطر الوقت تبارك الله ما شاء الله راهو خذينا بصفة كبيرة برشا واحنا ما زلنا ما سمعنا لكش برشا غاني ما نقولش غاني هنا عاد توا
1: بحور
0: نقول بس ما عليكش برشا بحور يا خويا ونحبوا نسمعوا الليله زيد صوتك ونسمعوا برشا صلت على سيدنا النبي وبرشا اذكار جميله ومحلاه سلميه كي تبدا تعطينا برشا بحور جميله وجميله جدا خاطر زيد مبرمجين انه نسمعوهم زيد من الاصوات الاخرى كيما سي عبد المجيد بن سعد عندنا برشا ناس يحبوه زيد في صفاقس. على فكره سي محمد الفرشيشي من نفس العائله نتاعك ولا لا؟
1: لا مش من نفس العائلة
0: قلنا يطلعش من نفس العائلة حسي حاتم
1: يشرفني برشا بطبيعة ولكن
0: صوته جميل كما قلت لي انت زمارة جميلة
1: عنده زمارة
0: مزيانة احنا نقول خاف عنده صوت جميل وتو ان شاء الله بعد شوية نسمعوها خلال السهرة كل مستمعين خليكم معنا ما تبعدوش لبعيد. هنا معناتها السلمية توا بالنسبة للشباب سي حاتم قاعدين يقبلوا عليها ولا خطرة كل ما تزيد تعرف أكثر على السلمية وعلى على الحضرة وغيره تقول راهي بحر من الموسيقى معناتها لازم إنسان مش عارف موسيقى لازم يكون عارف موسيقى ومتخصص معناتها في الموسيقى باش يجم يعرف
1: فما نوعين فما عدة أنواع ولكن يعني خلينا نركز على نوعين من اللي يخدموا السلمية نقولوا بلغتنا الشعبية نقولوا نوعين فما النوع اللي موجود توا اكثر ومنتشر هو نوع الشباب ومقبل الشباب في الساحل وفي المنسير يعني جل الفرق نتاع السلميه معدل اعمارها لا يتعدى 30-35 سنه يعني كي نقول الفرق قاعد نحكي مش قاعد نحكي على 4 أو 5 فرق لا قاعد نحكي على اقل شيء 20 فرقه في مدينه المنسير فقط في مدينه المنسير يعني اللي معناتها ما تسماش
0: ما حكيناش على الاماكن الاخرى معناتها المدينه مش الولايه بالضبط ما مشيناش لا للسحلين لا للمكنين لا قصر هليل
1: وقصيبة المديوني
0: وما ادراك
1: اي دونك هذوما الكل شو نقول لك معناتها الشباب دونك فما نوعين النوع الاول اللي منتشر توا اكثريته ولا الشباب يسترزق منها يعني بالضبط ما في الكلمة من معنى
0: واضح.
1: يعني أعملها مورد رزق
0: يشتغل في شكل موسيقي
1: إلا من رحمة ربك يعني واضح. الأغلبية قاعد نحكي بنسبة تتعدى 80% ماخذها مش غرام شغل على خاطر المغروم يتعلم هم لا ما يتعلموش يحفظ زوز كلمات ويمشي يدبر راسه وحط البندير ويلبس فرملة ويلبس جبة ويمشي يغني 4 غنيات معروفين فهمتني شويه تعليل او شويه مازل حل البيبان والغناء وفما النوع الاخر اللي هو محافظ اللي اقليه ناس يعني تخدم الطريقه بيح يعني ب ب ب ب ب ب ب ب يعني بكلها يعني
0: كل تفاصيلها
1: يعني بجذورها الطريقه اصولها بالضبط اللوج على اللفظه اللي يخدم الطريقه
0: فيكون مريد وفي نفس الوقت معناتها نقول احنا من المريدين للطريقه هذيك
1: من المريدين للطريقه
0: يعني يحبها
1: يعني ولو حتى يخسي فلوس اوكي يخسي فلوس ويخدم في مهرجانات وما اليه ولكن
0: فما لانه صدق. قاعد يقدم في عمل
1: فما صدق
0: يعني لكن فما صدق فما
1: اي عمل ناجح

0: بالنيه، مع بنيه
1: أيه.
0: بنيه ينال نصيب، ينال نصيب،
1: ينال نصيب، نصيب
0: من الخير، نصيب من عند كلمه نصيب دي فسرها كما تفسرها انت.
1: واضح.
0: ينال نصيب يعني
1: في المطلق، نصيب من كل
0: نصيب.
1: واضح
0: من
1: واضح كما نقولوا والارزاق انواع، معناتها كل انسان وشنو هذا هو النصيب، كانه رزق، معناتها رزق من من الخير، من الدعاء، من المال، من من من من من مجالات الح.
0: دونك السر، السر هو اللي يخدم البنية، اللي يخدم بصدق، هذا هو.
1: هذه هي أهم حاجة بالنسبة للسلمية. احنا الحقيقة الوقت خذينا معك تبارك الله وما شاء الله وصلنا لنهاية اللقاء معك. في نهاية اللقاء سي حاتم شنو تقول على المجال هذا، خاطر ما عرفناش حتى على شكون خذيته انت المجال هذا ودخلت له.
0: بون بالنسبة لعزيزي بو بابا في تونس كان قادري، قادري بالاساس، هذا يحكي لي بابا بعد ما توفى عزيزي، وانا ما في باليش بروحي كوني ورثت هذا يعني في الجينات يعني
1: المحبه هذه والغرا.
0: اي ثم انا دخلت بالصدفه عام 87 88 مع اصحابي في نادي في بالي بيهم كشاف، كانوا يغنيين في الانشاد هما يجربوا مع الشيخ نتاعهم، وزاد حتى الشيخ نتاعهم كان موش شيخ، معناتها انسان يعني لمهم برا يعني قائد كشاف، قالوا لي جرب. هيك النهار جربت فيه نغني وبر،
1: كنت ينهارت لي
0: هذا النهار ذاك
1: هذا النهار وهذا
0: النهار قالوا لي ما عادش تتحرك من غادي، خذوا فيه أصحابي وأنا صغير قعدت معهم
1: يا أخي قينا قينا زمارة سمحة هذيك
0: نلقى روحي في القاهرة، نلقى روحي في مراكش، نلقى روحي في الرباط وفي شونغهاي في الصين، ونلقى روحي في الدوحة،
1: الحمد لله،
0: في طهران، في إيران، في المولد، ونلقى روحي يعني من غادي يشوف
1: محافل دولية، الحمد لله،
0: محافل دولية وكارتاج في 2014 وحمامات
1: الحمد لله،
0: الحمد لله عملنا.
1: هذا هو النصيب اللي نحكيه تبارك الله ما شاء الله، هذا هو الرزق اللي قلت لك عليه، والنصيب اللي الإنسان يجم يلقاه في مجالات عدة. كل ما يكون صادق، كل ما يكون محب للشيء اللي يعمل فيه على قد ما يكون ناجح ومتألق. نورتنا برشا تبارك الله ما شاء الله. انا نقول فنانه، نقول فنان، مانيش غلطه ولا المريد،
0: كله فن،
1: كله فن. نورتنا برشا سي حاتم الفرشيشي، الله يبارك في عمرك ويخليك، والله ما احلاك،
0: وان شاء الله ان شاء الله ديما متألقين،
1: ان شاء الله مرة جاية تكون بحضينا في الاستديو، ان شاء الله
0: ان شاء الله، ربي
1: ان شاء الله، علاش لا تكون بحضينا في الاستديو ونفرحوا بيك،
0: ربي يدعمكم بالحج،
1: امين امين اجمعين يا رب اجمعين،
0: الله تكفى هموما ان شاء الله، كل من متشوق ان شاء الله ينال نصيب
1: ان شاء الله. هانا بعد شوية تو نسمعوه بتشويق الحج. الله يبارك في عمرك وانت محليها، كي سمعتنا أكابيلا محليها جيت منك انت، ربي فضلك ويخليك. نورتنا برشا سي حاتم الفرشيشي الليلة في نغم في حياتي، ريت راه وفي بعض الأحيان غنية تغير حياة، نغمة تترنم بها تغير مسار إنسان وحياته، وهذا اللي صار مع فنيننا ونجمنا اللي كان معنا الليلة سي حاتم الفرشيشي. مواصلين معاكم المشوار بعد شوية، مش نحكيه ومعاكم انتوما على أكيد الأنغام هذه والسلمية شنو تخلي من من من بصمة في داخلكم، شنو أفضل نقولوا احنا البحور اللي سمعتوها واللي تحبوها وتعشقوها، اذا الكل تعرف عليه بعد نشرة الاخبار. خليكم معنا وما تبعدوش لبعيد. إلا

0: العاشرة ليلا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل، جلسة استماع حول المبادرة التشريعية المتعلقة بالمجلة الانتخابية والاستفتاء، تتويج جديد للصحة العمومية التونسية بجنيف. في العالم، ترامب يلوح بمهاجمة إيران مرة أخرى في الأيام المقبلة إذا لم يتسنى التوصل إلى اتفاق. نستهل النشر بشأن الجهوي، من المنتظر أن

0: ما غدا وبعد غد حملة نظافة تشمل مداخل الخزانات والعوابد ووادي الشعبون في اتجاه وادي العوابد، إضافة إلى إزالة الأعشاب الطفيلية والتدخل للعناية بالمحيط البيئي، وفق ما جاء في جلسة عمل عقدها اليوم المجلس المحلي صفاقس الجنوبية. جهويا أيضا ولتحسين جودة الخدمات الأساسية والاستجابة لانتظارات المواطنين، انعقدت اليوم جلسة عمل حول متابعة عدد من المشاريع التنموية بإشراف رئيسة المجلس الجهوي بصفاقس غادة بنت بابيس، وبحضور ممثلي الإدارة الجهوية للتجهيز ورؤساء المجالس المحلية. ومن أبرز المشاريع التنموية التنوير العمومي ضمن ميزانية البرنامج الجهوي للتنمية 2024 و2025 وتعبيد الطرقات بعدد من المناطق، بالإضافة إلى التدخلات المتعلقة بصيانة وإصلاح الطرقات وتحسين البنية التحتية. في بقية الشأن الوطني، أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم زيارة غير معلنة إلى معتمدية تكلسة من ولاية نابل، وعاين رئيس الدولة قرية المرناقية ومرسى الأمراء واستمع إلى مشاغل المواطنين، كما اطلع رئيس الجمهورية على الوضع البيئي والتنموي بالجهة. اجتماعيا، أفاد الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بأنه تقرر وبصفة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تقرر تقديم تاريخ صرف الجرايات إلى يوم الجمعة القادم. تربويا، ضبطت وزارة التربية طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية 2026-2027 في حدود 3750 مركزا موزعة على مختلف الجهات، وفق قرار صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 19 من مايو 2026. وبين القرار أن معهد بورقيبة النموذجي بتونس تصدر قائمة المؤسسات من حيث طاقة الاستيعاب ب 300 مركز، يليها المعهد النموذجي بسوسة ب 275 مركزا، ثم المعهد النموذجي بصفاقس واحد ب 250 مركزا. كما حددت طاقة استيعاب المعاهد النموذجية بالمنستير ونابل وأريانا بين 200 و175 مركزا. في علاقة بالشأن التربوي، أفاد المتفقد العام للتربية الأسعد الخدوجي بأن الناجحين في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة للتعليم الثانوي وأساتذة للتعليم الفني والتقني بعنوان 2026 سيلتحقون بمراكز عملهم وسيباشرون مهامهم مع العودة المدرسية المقبلة بعنوان السنة الدراسية 2026-2027.
1: الكفء هو الاجدر، الناس اللي باش يعديوا الكيسيام ومن بعد باش يعديوا ليكري اي لورال او ميم طون اوتوماتيكمون باش يكونوا منتدبين خلال العوده المدرسيه سبتمبر 2026. بالتالي اللي ينجح في المناظره هذه باش يقع ديريكتومون انتدابه، ما عادش يبقى يستنى وراهينها وتكوين وبعد الله اعلم ياخذوني ما ياخذونيش، باستعمال التكنولوجيا الحديثه طريقه الفرز. وهذا منذ ايداع الترشحات بالنسبه للمترشحين، ثم بلاتفورم موجود، ثم زاد تصليح الكيسيات باش يصير باستعمال التكنولوجيات الحديثه. الفرز من الاول حسب الاختصاصات، صار فرز على مستوى جهوي باش نتاكدوا من الشهاده ملائمتها للمطلوب، بعد صار فرز زاد ثاني على مستوى مركزي للتاكد من امكانيات المترشح اللي باش يمشي يقري معناها ديسيبلين معينه، اختبار كتابي ومشفوع زاد باختبار شفاهي.
0: في الشأن الاقتصادي، تشارك تونس اليوم وغدا بثمان مؤسسات في الصالون الدولي للمنتجات ذات العلامة الخاصة بمدينة أمستردام. وبالمناسبة أكد مدير التمثيلية التجارية التونسية محمد أقبال الخالدي أن الصالون يمثل فرصة هامة للمؤسسات التونسية المشاركة بهدف الانفتاح على الإمكانيات التصديرية المتاحة في هذا المجال.
2: بالنسبة للمشاركة التونسية السنة هذه اتصلت على 8 مؤسسات تونسية ناشطة في المجال الصناعات الغذائية، أهم المنتجات زيت الزيتون التونسي، المصبغات الغذائية بأنواعها كالتون والطماطم والمستحضرات الغذائية، كذلك التمور التونسية وكذلك البهارات. بطبيعة احنا المشاركة متاعنا هو تحفيز للمشاركات التونسية وحضور المؤسسات التونسية في التظاهرات العالمية، وكذلك أيضا إمكانيات التصديرية المتاحة في المجال هذا باعتبار أنه قطاع المنتجات ذات العلامة الخاصة المتطور بشكل كبير في الدول الأوروبية، فرص هامة للمؤسسات التونسية تتمكن من أيضا تواجد في أهم العلامات التجارية الأوروبية من خلال استقطاب الموزعين والتجار للقيام بالعلامات الخاصة في تونس من خلال الشركات المصدرة التونسية.
0: نيابيا، عقدت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة خصصت للاستماع إلى أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بالمجال الانتخابي والاستفتاء. وأفاد ممثل جهة المبادرة بأن مقترح القانون الأساسي المعروض الذي تقدم به 29 نائبا يوم 20 أفريل الماضي يهدف إلى تطوير المنظومة الانتخابية من خلال توحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للانتخابات والاستفتاء ضمن مجلة قانونية موحدة تعزز الشفافية وترسخ الثقة في المسار الانتخابي. واقترحت جهة المبادرة إلزام المترشح بتأمين ضمان مالي قدره 5000 دينار لدى الخزينة العامة للبلاد ضمن ملف الترشح، تكريسا لجدية الترشحات والحد من الترشحات الصورية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الخاصة بالمترشحين وتوفير الظروف الملائمة للناخبين بما يساهم في دعم الإقبال على العملية الانتخابية. وفي ختام الجلسة أبرز النواب ضرورة مزيد التعمق في المقترحات التعديلية وتجويد المبادرة التشريعية المعروضة على ضوء مقتضيات الدستور ذات الصلة بالحقوق والحريات والضمانات الانتخابية، مع الاستئناس بآراء الجهات والهياكل والأطراف المتدخلة في المجال بما يضمن تحقيق النجاعة المرجوة من الإصلاحات المقترحة. خارج تونس، تسلم وزير الصحة مصطفى الفرجاني من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية شهادة المنظمة بإعلان تونس خالية من مرض الرمد، اعترافا بسنوات طويلة من العمل المتواصل وبجهود أطباء وممرضين وإطارات صحية وفرق ميدانية عملت في كل الجهات من أجل حماية صحة التونسيين، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة. تم رسميا رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء شبان الصادر بتاريخ 14 من مايو الحالي بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة الصحة حسب ما أعلنته المنظمة اليوم. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم قال أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، وادعى أن قادة إيران يتوسلون للتوصل إلى اتفاق، لكن بلاده ستشن هجوما جديدا في الأيام المقبلة إذا لم يتسنى التوصل إلى اتفاق حسب قوله. قال قائد قوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا اليوم أن الحلف لا يضع أي خطط لمهمة محتملة في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن مهمة كهذه تستوجب قرارا سياسيا، وأي قرار يتطلب موافقة جميع أعضاء الحلف البالغ عددهم 32 عضوا وفق تعبيره. أعلن الجيش الصهيوني مساء اليوم مقتل ضابط برتبة رائد خلال معارك في جنوب لبنان. وفي وقت سابق أفادت مصادر أمنية لبنانية بأن قوة صهيونية اختطفت 3 أشخاص. في الأثناء، ارتقى 12 شهيدا اليوم جراء غارات صهيونية على جنوب لبنان في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل. جلسة استماع حول المبادرة التشريعية المتعلقة بالمجلة الانتخابية والاستفتاء. تتويج جديد للصحة العمومية التونسية بجنيف. وفي العالم ترامب يلوح بمهاجمة إيران مرة أخرى في الأيام المقبلة إذا لم يتسنى التوصل إلى اتفاق. شكرا لكم على المتابعة، سارة طيبة.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
4: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
5: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
4: صنعتي في دايا، ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
6: تربينا بالكريل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
4: في عمرنا هذا، ولينا نفكروا في السي ان اس اس.
7: شنو هي؟ حرفيين، فريلانسر ولا تجار؟ نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناسيس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. متمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
8: إذاعة صفاقس،
9: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
8: عشرة ديما عشرة ديما.
10: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
11: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم، ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كان تمشيوا لمكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: العشرة وعشرين دقيقة. يا مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع والمتابعة لبرنامجنا، مرحبا بكم الناس الكل اللي قام زي المتواصل معاكم حتى حدود منتصف الليل. كان هذا تشويق الحج، والحقيقة التشويق كثيرة هو التشويق الموجود في القيروان، لأنه كان من المفروض من الضيوف سهرة الليلة سيزين الحديد، لكن الالتزامات أخرى أجلناها إن شاء الله بعد العيد يكون معنا، ومش نحكيه في برشة تفاصيل منها الأغنية هذية تشويق الحج. لكن تشويق الحج هذية هذا هو التشويق اللي يصير في مدينة القيروان منذ قليل مع سي حاتم الفرشيشي. سمعنا تشويق الحج كيفاش يكون في المونستير وما أدراك ما المونستير. مواصلين معاكم المشوار حتى حدود منتصف الليلة، ما قبل خلينا نمشيه لتفاعلات المستمعين، ربي فضلهم ويخليهم. كما هيدية بعسيدة، مرحبا بك يا هيدية منورتنا. سي محمد علي ترشونة، مرحبا بك منورنا. مرشد خريفش، سي عادل دربيل، شكرا لك يا سي عادل منورنا. هدى ريجين، فاطمة كمون، مريم الحمامي، هي تقول لي مساء الخير ومساء الجمال. السلمية هي نوع من الفن المغل في التقرب لله عز وجل ومحبة الرسول. مع السلمية نشعر بخشوع بهيبة بتضرع، لأنها تخليك تتقرب إلى الله عبر الإنشاد الصوفي. احنا في أيام العشر الأواخر تغمرنا نفحات من المشاعر الجميلة اللي تجعلنا نتقرب إلى الله، وذلك يزداد عبر السلمية عبر الإنشاد الديني. سميرة قليل قالت سهرة ذات شجون. هذه الليلة السلمية وعلاقتها بالذكريات الدينية، وخاصة نحن في العشر الأيام المباركة، وعاد الله علينا بالخير إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله عيد أضحى مبارك بالصحة والراحة والسلامة لحجيجنا الميامين. أكيد برشا منكم توا عندهم تفاصيل، برشا ناس يربطوا السلمية بالحج، وإحنا نتصور هكا برشا في صفاقس يقول لك الحاج يمشي بالسلمية ويرجع بالسلمية، هكا كانت تقبل. سعادة قلسي تقولي هو ليالي عشر، نسأل الله أن يرزقنا حسن اغتنام هالعشر هذه من ذي الحجة، وأنه يكتب لنا فيها القبول والمغفرة والأجر العظيم، أمين يا ربي. وقالت كل عام وانتم حين بخير، أمين. سعلا الاسكندراني يتفعل معنا، محبوبة حمد الرويد، ابتسام الشريف، مرحبا بيك ونورتنا يا ابتسام، الله يفضلك ويخليك وربي نجح صغيراتك كل إن شاء الله يا ربي. فكرية الغرياني، مساء الجمال، قالت سارة رايقة، ربي فضلك ويخليك. شكون آخر؟ سعمل بقلوطي، ربي فضلك، مبروكة هادي، مرحبا بيك يا مبروكة منورتنا. برشا تفاعلات، ونرجع لكم إن شاء الله زيادة بعد شوية تفاعلات عن طريق الفيسبوك. أما وقيت باش نمشيو للمكالمات الهاتفية ونستقبلوا أولى المكالمات. يا مرحبا، أهلا وسهلا ومرحبا بيكم، مساء الخيرات.
1: السلام
0: عليكم. يا مرحبا.
1: شكرا، بارك الله فيك.
0: الله يخليك. سي مجيد؟
1: نعم.
0: سي مجيد ولا سي محمد معايا؟
1: سي عبد الفتاح.
0: سي عبد الفتاح، يا مرحبا. منين تتكلم فينا يا سي عبد الفتاح؟
1: من جبنيانة.
0: يا مرحبا، مرحبا بكل مستمعينا في جبنيانة.
1: بارك الله فيك.
0: الله يبارك في عمرك. اي سي عبد الفتاح،
1: تحية لي لك والفريق وكامل الفريق.
0: يعيشك، الله يفضلك ويخليك ان شاء الله يا رب. يعيشك يا سيدي، يعيش كبيرك في عمرك. أي سيدي السلمية.
1: إنسان ديني صوفي هيك. في خشوع وفي هيك تقرب، تحس تقرب إلى الله هيك. ولا.
0: أي.
1: يعني السلمية يعني إنسان تكون تاع مجموعة.
0: تاع مجموعة. صحيح.
1: نعم مجموعة ديني.
0: هما قبل كانوا بالنغمة وبالأصوات كهو، وبعد بشوية بشوية دخلوا فيها الآلات. وكم منذ قليل سي حاتم ريت قالك فما أماكن فيها الزكرة، فما أماكن فيها الكلارينيت، فما أماكن تلقى فيها البيانو، فما أماكن، معناتها كل ولاية من ولايتنا ليها خصوصية في السلمية.
1: آلات موسيقية.
0: فيش بنينا السلمية موجودة بكثرة ولا لا؟
1: ما
0: عادتش موجودة يا حسرة.
1: للأسف.
0: شكون أكثر الأصوات اللي كنت تحبك تسمعها في السلمية؟
1: نعم.
0: شكون أكثر الأصوات اللي تحبها في السلمية؟ ولا بصفة عامة تحب السلمية فقط؟
1: الأصوات. أصوات تحب السلمية، أصوات يعني كثيرة تو ما عادش ما عادش برشة تو بكل صراحة بكل الأدب.
0: صحيح صحيح تقول أنت نقصت برشة كما قال سي حاتم قال تو يخدموا فيها برشا الناس ما باش يسترزقوا فقط لا اكثر ولا اقل اما الناس اللي يخدموها على قبل كما كانت قبل ما قاش موجود بكثره
1: اي معليش كل تعب على كل تاع قبل وكل الحال هيك والمجموعه مثل كي مثل محمد الشيخ بردي الله يرحمه برشا
0: اي اي ما قاش كيما
1: دورش البوليل ممكن عنده أغاني كي يعني صوفية ومطرب دورش البوليل
0: اي يا سيدي هاني مش ندلك انا بصوت اي والله نودوك ملا اي ابدا ملا زيد صلي على سيدنا النبي هنا نمشي وسيد نسمعه عليه على سيدنا النبي سي عبد المجيد بن سعد من الاصوات الجميله والعتيقه واللي يحبوها برشا مستمعين اي سيدي على عزيزتك تحية لكل أهلينا في جبنينة ونورتنا الليلة بهالمداخلة اسمع اسمع الصلاة على النبي المختار.

0: ألف صلاة وألف سلام على سيدنا النبي. كان هذا سعد مجيد بن سعد هو يغني ومش يغني، احنا قلنا بحرة، إذا بحر في السلمية مش هكا يا سي سميرة؟ قالك يا سيدي بحر بحر صلاة على النبي. فخلينا نمشي المكلمة الثانية. أهلا وسهلا ومرحبا بك، يا مرحبا، شكون معنا؟
1: مالك؟
0: أهلا وسهلا أمي مجيدة، يا مرحبا،
1: عايشك يطول عمرك.
0: يعيشك يا باهي، شحوالك انت؟ لاباس عليك؟
1: لاباس
0: الحمد لله،
1: يا رب عيدكم مبروك
0: علينا وعليك ان شاء الله يا ربي مسبقا. امين يا رب العالمين،
1: يا ربي خلينا بخير.
0: امين يا رب العالمين.
1: فريد وانت والكل،
0: يعيشك يعيشك يا باهي. يا باهي
1: سمحه،
0: انا
1: باهي.
0: اي
1: سلم على سي منذي عيد ميلاده،
0: ان شاء الله كل عام هو حي بخير ان شاء الله يا رب، ان شاء الله بطول عمرك يا سي المنجي، ربي يبارك في عمرك.
1: يا سمحه سلم على رمزي نجمي زفزار حي بورقيبه.
0: لا لا عاد هكا يولي يشهر يومي مجيده.
1: سلام عليكم.
0: يبلغ يبلغ سلامك.
1: سلام عليكم.
0: يعيشك يومي مجيده، الله يبارك في عمرك. السلميه كيفاش كنت قبل؟
1: سمحه مالها يا لله.
0: وقتاش كنت السلمية قبل اللي يجيبوها خاصة؟
1: والله نعرفها هنا من قبل السلمية بهي.
0: إيه كانوا يجيبوها في الحج ولا في الـ في الـ في العروسات ولا في الختان؟
1: في الحج وفي العروسات، وكي تمشي تعمل عمرة واللي يقدر يجيبها يجيبها. أنا كعملت عمرة جيبوها لي ولاد أختي.
0: يا عيني يا عيني.
1: هاي بالبوخ وشيخوها ليلتها.
0: اي برشا صليت على سيدنا النبي وبرشا اذكار وبرشا جو سمح.
1: سمير قال له قالت لك امك مجيده ان شاء الله فرحت وليداتك وان شاء الله عوده.
0: يعيش
1: بنا مولاي تربينو.
0: حاضر يا لله
1: على محمد
0: صليت على النبي. حاضر يا لله صليت على
1: وسلم على بقيه الشعب كامل اللي يعيش.
0: يعيشك يا امي مجيده، الله يبارك في عمرك يا لله.
1: ليلك وربي يخليك
0: ويعيشك
1: لوليداتك.
0: يعيشك الله يفضلك ويخليك وربي يحيك الكل. شكرا ليك يا امي مجيده، تو نسمعوك ان شاء الله يا رب. ناخذ المكلمه اللي من بعد. اهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا.
2: الو.
0: اهلا وسهلا.
2: تحيه ليك اخت حنان.
0: الله يبارك في عمرك.
2: وللفريق العامل معاك.
0: يعيشك.
2: وتحيه للمريد حاتم الفرشيشي. وتحية لحجيجنا الميامين.
0: امين يا رب.
2: مبرور وذب مغفور.
0: امين يا رب العالمين.
2: ومن خلال سرد المريد عشان طموحنا هذا، يعني هو مش فنان، هو كمنشد ديني. هو
0: منشد ديني. منشد ديني.
2: اي حاتم الفرشيشي.
0: اي
2: انا استخلصت عباره يا اخت حنان.
0: اي
2: من اللي كان يسال فيها في حاتم الفرشيشي. هي تساقط الذنوب من الابدان كما تتساقط الاوراق عند
0: هبوب رياح الحصوم. الحصوم بالفعل.
2: بالفعل، لكن الاوراق هذيك نتاع الاشجار هذيك تعود اللي تورق الشجره عندي مثل الحديقه ما شاء الله.
0: اي
2: لكن لك الذنوب هذيك نتاع التنحات في في في الحج ماذا بينا ما ترجعش. معاك محمد صالح الشمنجي من حاجب العيون.
0: ايه عرفت انا حاجب العيون. احنا عرفنا المكلمه من حاجب العيون تحديدا سي محمد واللي معانا.
2: اي والله شوف، يعني هو السلميه هو هي طرق صوفيه هي وموجوده في كل جهاتنا، ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى على بلدنا يعني فيه زخم كبير يعني تراث واغاني وسلميه واحضاني. أنا حضرت حتى الحضرة مش بعيدة برشا على
0: السلمية. هو قال لك الحضرة، الحضرة تشمل السلمية والعيساوية والقدرية وكل هذيك الحضرة هي اللمة. الحضرة
2: هي الحضرة هي اللمة.
0: هو برشا الناس قاعدة المفاهيم خاطئة.
2: هي فيها نفس فيها نفس المعاني ونفس
0: خاطرها. يقول لك الحضرة الهيكية. الحضرة ويقول لك العويمرية ويقول لك النوبة ويقول لك السلمية ويقول لك معناتها المفاهيم قاعدة بالنسبة للناس ضبابية. شنو الفرق بين السلمية وبين العيساوية وبين السلمية وال ومعناتها برشا ناس يقول لك يا هل ترى مش وإنما الحضرة هي تشمل الكل، والسلمية طريقة من الطرق كيما التيجانية وكيما العيسوية وكيما القدرية وكيما هذيك هي.
2: أنا قطعتك. السلمية هي هي طرق صوفية، فما القادرية وفما السلمية كما كان يحكي لك سي
0: سي حاتم.
2: يعني بالنسبة إلى
0: عبد السلام الأسمر،
2: وأنا نعرف البلاد هذيك مشيت لها فهمني، و وتتغنى يعني تنشد بال سامحني كنت تتغنى تنشد يعني بال بالكلارينات وبالبيانو وبالزقرة، ولكن فما في الشمال الغربي في تونس فهمني يا لا يعملها بال بالقصب 3 و4 قصب نغم واحد وتدخل فيها حتى العنصر النسائي راهو مش و يعني هي شبه حاضرة فهمني، فيهم يتشاطحوا وكل الشعورات نتاعهم على يهزوا فيها وينظروا يعني كل بلاد
0: كل بلاد وكيفاش
2: شوفوا استفدنا الليله يعني برشا عبارات يعني والفاظ يعني من سلمية، احنا ما ديما نمشوا فك المجال الطرب والغناء متعودين هكا احنا
0: الليله مشينا في البحور والسفن
2: في البحور نشوف يعني حتى
0: والزمرات
2: سامحني حتى والله الخامس الصوتيه يعني ما كناش نعرفوها اللي هي زمارة.
0: اي قالك في
2: بالضبط حنجرة ذهبية
0: هيك شنو نقولوا احنا
2: هكا هكا ولا لا والله استفدنا منه سياحات تحية ليهم مجددا
0: يعيشك يعيشك
2: ولا يعني ال شوف السلمية نحن منتشرة عندنا تو حتى عندنا في العريس هنا يا حنان
0: يعني مش نقول لك في القيروين منتشرة ولا
2: اي منتشرة جهام اللي يجيبها لكن اليوم اللي سمعني عاد في العبارة فهمني يجيبوا السلمية العرس اللي فيه السلمية الشباب كله نادر باش يجي والعرس فيه حد هاي فيه تدخل فيه حتى السكينة فهمني ولكن وقت يجيبوا الطبل والذكرى و و و و الدنيا معبية يعني هذه هي ثقافة من الثقافات حكيتها فهمني.
0: قول انت بعده شويه على بعده برشا على السلمية
2: بعده برشا بعده برشا هو الحقيقه السلمية هي ما يخشوع فهمني و تجي ولا تجي في مناسبات يعني والله فما يستعملوا فيها ديما هما بعض فما جهه تخيل نحن نعرفوها في الساحل الاكثر ونحن في القروان زاد باهي عندنا عندنا نحن نفتخر ب بالشيخ عبد المجيد بن سعد
0: اي وسيد علي البراق ومحمد البراق
2: يقراوا صوته تعرف طه حسين وعميد الادب العربي انبهر بصوته قال هذا وقت يسمع علي البراق
0: ام كلثوم زاده ام كلثوم كي سمعت صوت علي البراق
2: هذه هي تلاوه القران
0: اي هذه طه حسين وام كلثوم زاده ابهرت واعجبت ايما اعجب صوت علي البراق
2: هذا علي البراق طبعا طبعا
0: اي
2: بالله قبل ما يفوتني ونخلنا نترك المجال لاخوتي المشاركين والمشاركات ثم هذا يا سي عبد الوهاب بن العيدي ابن الملوح الشواتي من حجب العيون يرغب في الانضمام الى اصدقاء نغم في حياتي لكم تحية
0: مرحبا بي يا سيدي ينورنا الى جنبك
2: مرة فاتت يا حنان
0: اي
2: والله يا بنت بقعتك الحقيقة
0: يعس قدرك يخليك يخليك
2: والله يا بنت بقعتك هي مشهورة الأخت
0: لا السوار مجتهدة وتبارك الله ما شاء الله
2: مش متعودة باش تعدي كالمشاركين مش ممكن مش تعودة ولكن يعني وأنا واحد من الناس وصلت السهر مع نغم في حياتي إلى منتصف الليل
0: هاي به الحمد لله معناتها شدتك بالمادة شدتك بالمادة الكلمية اللي متعود اللي قدمتها هذيك هو الأساس هذيك هو الأساس
2: أنا نسلم على عم صالح من الغرابة فهمني ونسلم على أميرة كمون وعلى مينا وعلى يعني أصدقاء البرنامج كله سامحوني أنا ساعات نسأل على حاتم البدوي إن شاء الله نسمعه فهمني على كافة الأصدقاء والصديقة
0: إيه عايشك يا سيدي الله يبارك في عمرك ونورتنا حبيت نعرف صديقك بحثيك إلى جنبك حبيت يتفاعل معنا ولا يبعث لنا التحية وبرا
2: لا هو شوف هو رئيس فرقة وفهم هو رئيس
0: لا خليه خليه مال
2: وشنو رأيك يعني مش مقولك حاجة ممكن انت سوى كلمة نجدها في المجتمع متاعنا هذا يا حال عبد الوهاب ابن الملوح فني يعني هو وخوه وبوه يعني العائلة
0: مع بعضهم الثلاثة يخدموا مع بعضهم
2: مكونين فرقة
0: ربي يعينهم
2: يعني نادر ما نشوفوا معنا الأب وأولاده فني معناها عاملين فرقة مع بعضهم لكن هم يعتبروا عائلة فنية
0: عائلة فنية فقط لا أكثر ولا أقل وموجودة بكثرة راهي موجودة بكثرة.
2: اليوم التقيت به في السوق الأسبوعية فهمني يسلم عليكم برشا ويحب ينضم إلى
0: يا سيدي مرحبا به يا سيدي مرحبا به نورنا تحية لي من القلب الله يفضلك ويخليك أنت سيدة سي محمد نورتنا برشا ربي يبارك في عمرك وشكرا ليك على هالمداخلة القيمة هذه يا سيدي عطيتنا حتى في القيروان كيفاش توا السلمية مازالت موجودة ولا خطر كنقولوا القيروان نقولوا علي البراق محمد البراق عبد المجيد بن سعد أسماء كبيرة تبارك الله أيوة
2: أنا عادة توا مو تكرمين عاد بي
0: نكرموك يا سيدي هيا سيدي هيا سي سمير ماشي
2: شديني لي
0: حاضر يا سيدي
2: لجمال الشابي
0: جمال الشابي حاضر يا سيدي سي جمال ولا سي علي البراق اللي يريحك ومخرجنا
2: جمال الشابي
0: حاضر يا
2: سيدي مبدا واحد
0: واضح واضح واضح احنا مش نخلي احنا مش نخليه مخرجنا هو اللي سمعنا وهو اللي اختارنا باهي شي هكا سي محمد هكا امورنا واضحه باهي هكا اسمع يا سيدي

0: كان هذا سي جمال الشابي كيما طلب سي محمد من حجب العيون. مواصلين معكم المشوار، ناخذ المكالمه اللي من بعد. اهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: الو.
0: يا مرحبا.
1: اهلا
0: يا سي حسين، اهلا وسهلا ومرحبا بك. الحمد لله.
1: لاباس انت تحتك؟ لاباس
0: الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله.
1: تحيه لك وتحيه للجماعه كليك اللي معك، فريق اللي معك.
0: الله يخليك يعيشك.
1: الله يخليك. والله خليت مقعدك
0: يعيشك يعس قدرك.
1: ما الله
0: يعيشك يعيشك. هاني رجعت لكم الاسبوع هذا الحمد لله يا رب.
1: فرحنا احنا كسبان صوتك فرحتنا.
0: طيب يخليك يا ربي.
1: الله.
0: الله يحفظك ويخليك. ايوه يا حسين السليمية الليلة.
1: والله اسمع، تعرف انا سليمية مشات مع البلد، ما عادت احنا يطوق احنا يضحك، ما عادت مش بزيانة، ما عادت الليلة. أقبل والله ظل عيس يجيبوه، أقبل في العرس يجيبوه السلمية.
0: في العرس تجيبوا السلمية.
1: أيه يجيبوه في العرس والحضرة ذلك كيف تجا جو فك الحضرة تجا الدنيا معبية تو نحوها مع عادته السلمية حتى فرجي ونحوها
0: ما قاش تسمعها.
1: أجبل الستة بتاع الصباح يبدأ يعني البراق ويبدأ السليمي يقول لك تبدأ الصباح لعبه جوه هذا الصباح برديون تبدأ تصنطفه تو سنين ما عادتش قليل تو والله حتى برديون قليل.
0: قبل كانت بعد لذين الفجر تقدم. اسمع اسمع.

0: يا عيني يا عيني، هذه هي اللي توحشتهم يا سحسين، المديح انت عقبل كذوا.
1: الله يقول الله الله يبارك لك ويرحم والديك.
0: اي سي سمير والله الله يبارك في عمره ان شاء الله يا ربي.
1: والله السلاميك بدل ما تاخذها بالصواب، انا يعني يمشي للحج يجيبوا له سلاميه.
0: سلاميه اللي يجي يمشي
1: للحج يجيبوا له سلاميه. تو ما عادوش.
0: تو ما قاش.
1: تو ما عادتش والله انا ما عادتها. تو من مثل الناس ما عادتش. فهمتني؟ والله كذا فرجوني قعدت الفجر نلقاها في اذاعه الشباب قعدت نستمتع. والله. والله قعدت نستمتع يا سلامية. هذا ما حدش منها كالصباح.
0: قبل كانت الاذاعات الكل راهم اذاعه صفاقس، اذاعه الاذاعات الجهويه الكل والاذاعه الوطنيه كانوا يعديوهم الصباح.
1: قبل كان يعديوهم
0: المدايح يذوبها.
1: الصباح تقعد كنت قاعد لنا جو.
0: هيك علاش برشا ناس تقام يتذكروا سلامية، يتذكروا الاذكار والمدايح نتاع الصباح اللي كانوا قبل كانوا يفيقوا عليهم.
1: صحيح.
0: تلقى تلمذة تقوم باش تراجع تكمل تقرا قرايتها. بعد
1: والله عام 87 عام 87 الستة بتاع الصباح ضاري يجيو. انا عرفت الستة بتاع الصباح ما زماش صباح غنية ورقيس وموقي ما عاد جاي بيت وقتك كي شد بن علي من ساعات ابتحات ما عاش يجيبه
0: ما قاش فما موجودة.
1: اي قدم تحية يا رحمة
0: قدم يا سيدي قدم
1: تحية لكم دوما تحية لك انتو تحية لسمير تحية لفريد
0: يعيشك الله يفضلك ويخليك.
1: نقدم تحية لفتح صالح وعائلته. ونقدم تحية للناصر، نقدم تحية لحاج باضي والمدام تاعو تريسة. ونقدم تحية لثابت الحطاب جابر الثاني وحسن خوف وخاتبة ولدي واخواتي كل كانت في قرقنا ولا ناي.
0: يا عيني
1: ان شاء الله نجدكم زينة ويعيشك ويديكم ويكسر خيرك.
0: يعيشك يا سحسين ونورتنا انت بطلتك معانا الليلة.
1: الله ينور ذاتك.
0: الله يحفظك ويخليك ان شاء الله يا سيدي. شكرا ليك ونورتنا الليلة. عطيناك سمعناك الاذكار لانه هذا هو الناس اللي تبحث عليه في السلمية، هذاك الذكر اللي يبدا موجود وهذاك المديح اللي كانت موجودة، فهذه من أكثر الأشياء اللي وليها حنين. وهذاك علاش قلنا احنا سهريتنا الليلة فيها حنين، فيها حنين لوقت الحج، فيها حنين للناس وقت المراجعة والقراية. خاطر قبل كان فما بارشة فئة كبيرة كانت تصبح تفيق بكري تقرأ، متعودة أن تقوم الصباح بقى شكون معاها، يا إما أمها يا إما الأب هو اللي يحل الراديو يقعد يسمع شوية في الأذكار وهما تقام قاعدين يراجعوا يلحقوا يخدموا في خدمتهم والمراجعة متاحهم. فالحقيقة المدايح والأذكار هذه تربطت في المخيلة الشعبية في المجتمع التونسي، ارتبطت مع الاستيقاظ الباكر، مع الدراسة، مع مناسبة الحج. فهذه أكثر اللحظات. لكن زيادة ما نسيوش اللي فما بعض الولايات كما في المنستير مثلا العروس عنده يوم فيه بالسلمية، يفرحوا به بالسلمية، معناتها يوم خاص به، ويكون اللمة هذه تكون أمام مسجد من المساجد الموجودة في ولاية المنستير. يمكن هدى كنت تدخل معنا تو تعطينا خطر عند تسمية معينة حبينا نحكيه مع سي حاتم الليلة على برشة تفاصيل، أما الوقت تبارك الله ما شاء الله جرى بصفة كبيرة برشة، فاكتفينا بهذيك القدر من الحوار. لكن فما برشة تفاصيل اللي نلقى فيها السلمية موجودة في برشة مناسبات سعيدة، وهذيك علاش قال قارة في السلمية تلقاو حتى الأغاني. وتو بعد شوي نسمعكم زيدا سي حاتم الفرشيشي ربي سعدنا وهنينا، تسمعوها الأنشودة، مش أنشودة هي قال لك بحر البحر هذية وإلا زغروت عليها عروستنا، معناتها راهي في السلمية حتى يوصلوا لتهنئة العروسين، معناتها التفاصيل راهي موجودة داخل النمط الموسيقي هذية السلمية. يلا ناخذ المكالمة من بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بك. يا مرحبا، شكون معنا؟
2: مينا.
0: أهلا يا مرحبا. زارتنا البركة
2: يا حنونة.
0: يا مرحبا بك، تنورنا يعيشك، الله يبارك في عمرك.
2: والله
0: أي المينة السليمية،
2: والله يعطيك الصحة وقت حجيش توا، والله يعطيك الصحة.
0: حتى أنا قلت ما نجموش في العشاء،
2: والله هالسليمية جاو في وقت توا
0: توا وقت.
2: اسمع تحية، التحية مخلصة للأخ في المنجي القليل بمناسبة عيد ميلاده
0: إن شاء الله، كل عام وحي بخير
2: الأخوة.
0: يا عيني، الحمد لله الحمد لله
2: الحمد لله يا رب
0: الحمد لله يا

0: لك بدها نكهة روان قل لك. وسلمية الحج راه زيد لك بدها نكهة معناها كل سلمية شنو معناها الغناء نتاعها.
1: كل وحده وعندها خصوصيتها معناها.
0: والله والله العظيم يا حليم
1: شو معناتها في الختان. في الختان يبداو يغنيوا على في صلات على النبي وفيها كذا وفيها حديث فيها معناتها بحور يحكيوا فيها على الصغار
0: ولا اي بهيك النغمه نتاع السلميه على الطهاره معناها تمشي على
1: الختان. مختلفين
0: كل بلاد ورطالها كل
1: وفي الحج فيه برشة تشويق على الحج وعلى الكعبة
0: يا سريك يا عادي يا لله. وفي المولد النبوي الشريف
1: في المولد النبوي الشريف يعني أكيد أكيد
0: في هيك اسمه الجامع
1: أي صحيح ملا صحيح
0: هيك الجامع الكبير نتاع قروين
1: أي من يا أمنة بوشراكي وأنت والبردة
0: والله محليها
1: والله والله والله
0: بيا السلمية والله السلمية تقعد باقي ما تقدمش وما توخرش لتالي. احنا انت فرحتني كيف قلت لي كانوا بالمجد اخر ضربه من القران في الاذاعه يجيبوا هيك السلميه ربع ساعه محليها
1: تذكرها قبل
0: على الصبيح ولا نتذكرها على الصبيح الواحد يحل الراديونا كي يحسها محليها
1: اي وذكرتك ملا في ايام قبل
0: لا والله ذكرتني ملا
1: يا عيني
0: احنا نحلوا عينينا نصلي ونحلوا الراديو
1: اي ريت محليها تفاصيل راي تفاصيل اليوميات معناتها كل نهار نفس
0: يا حنين ما تتنسيش والله الحياة بتاع قبل مهما كانت ما تتنسيش.
1: مانيش باش نقول لك جميلة قبل أكثر ولا توا أما مش خلي هذه مسألة شخصية بينك وبين روحك. مانيش باش نسألك السؤال هذي خاطر أنا ديما نشوف اللي كل لحظة يعيشها الإنسان هي فيها جمالية وفيها خصوصية. يا المينا شكون من الأصوات اللي تحب أنك تسمعهم في السلمية ولا الكل به؟
0: والله الكل بيه
1: اللي نسمعوه
0: حتى في علي البراق الله يرحمه على محلي
1: على محلي
0: والله على محلي حتى الأجيال بتاعه والقرآن بتاعه وحده
1: يا سيدي ظهر لي سي سمير مش يسميك يسمعك سي علي البراق شنو رايك ولا سي محمد براق
0: من كل
1: توا مش نسمعه سي محمد شقرون اللي منذ قليل حكى عليه سي حاتم الفرشيشي يلا نسمع مع بعضنا ونصلي على سيدنا

0: يا سيد الكونين، هكا غنى وهكا شدا سي محمد شاقرون هالبحر هذية. تبارك الله ما شاء الله، معناتها الأصوات وهذية. سي محمد شاقرون منذ قليل سي حاتم الفرشيشي حكى وقدمه وقال 90 سنة ظهر توا. سي سمير قال عمره، ربي يبارك في عمره وربي يطول عمره في الخير إن شاء الله يا ربي. مواصلين معكم المشوار، نمشي وناخذ مكالمة أخرى. أهلا وسهلا ومرحبا بك، شكون معنا؟
1: أسلم.
0: يا مرحبا.
1: مرحبا بأختي حنان.
0: أهلا بسي فتحي.
1: أهلين.
0: يا مرحبا، نورتنا.
1: سوار أعطيها الصحة ما شاء الله.
0: يا الله.
1: أنا نذكرها سوار.
0: أي بارك الله فيها، يكثر خيرها.
1: بارك الله وربي يفضلها، وعندها برنامج ما شاء الله.
0: لا تبارك الله ما شاء الله عليها.
1: والله دورك تلحق سناك.
0: أي.
1: أنا نشكر الإعلامية سوار.
0: بالعكس. هيك يا اختي،
1: اختي حنان ابو حتى سوار ما شاء الله عليها.
0: اي اكيد اكيد، بارك الله فيها. هنا بالعكس، بارك الله فيها كثر خيرها.
1: لا لا
0: الحمد لله.
1: ما تغصوش حنان، انا والله غلط معناها الحادي
0: علاش يا فتحي
1: ما شاء الله عليها حتى ما قيتش معاه.
0: يا فتحي فتحي يا فتحي فتحي شنو اللي قلق انه زميلتي؟ بالعكس انا نعرفها اللي هي متميزه وليها بصمتها الخاصة، ونسينا تعرف في الموسيقى والأنغام.
1: الله
0: عليها. إيه بالعكس، معناتها سبحان الله، كل إنسان وليه بصمته في الحياة.
1: نهديلها مدحة.
0: أي هي تيا سمعنا.
1: ونطلب المولى ربي ما يخليها بيا، جيني الحال سهمة قبولة، نصلى مجال بورقية، البرح في عز منامي، نسمع صوت المهونة دي، جتني زيارة بوزعية، غدوة سافر لين هادي، واني ماشي متعنينة، وهنو بعضي عالعيلة، طمع في وفي كينة، جيني الحزة عصية، البس لبس نكبه حرامة، الحج بدانا فيها قدامة، الواحد حبه وغرامة، يتم الحج عاصلية.
0: يا عيني يا عيني يا عيني يا فتحي،
1: بتشبريك الجدة عن مدح والسلامية.
0: اي
1: هي الأصل كما قال السيد جيم آكر، المدح يترجع مدح بكل.
0: اي
1: هي المدح والسلامية. ما روح نتوى ديما ديما نمشي ونسير حجاج ولا حاجة، نمشي نتطوع بس نضرب بندير اني عادي نحضر الناس نفرح معهم. اما بالله برس والديك ثم مدح اخرى هي خاصة معناها زميلتك عفاف برهوم يتعرف معها النهارين.
0: اي
1: اريد تطوين عندهم نوع اخر مثلا.
0: ايش عنده مثلا؟
1: حنين حنين تو جبنا مدح تطوين.
0: اي
1: تطوين يقولوا هو انا اهلا قرعه عبدالله، ركب المسحوطة العبد زيها يد قله، العبد سلم فيه خوته، وقت الطيارة جات ضربها جمها في اطوافة، مدفع طيار عزناته تلقى براري ما مفلوتة، وعن عبد الله وجناته شعره قالوا يا ترامة، من قد ما نسع صوته وبابا لنقر عبد الله. هذه تطوينية.
0: هذه تطوينية.
1: ما هو عاد يزينا كما كي رتيها الحضرة والسلامية هذه. شوفي أختي حنان.
0: سوى
1: معك كل حد يعب. أنا مشيت أنا عجبني حضرة عقارب.
0: أي.
1: سلامية عند عقارب. سلامية عند سيدي بالباب. هم كل سمعين. سلامية عند طوزة. عند القروان. راهو كل راي سلامية هي أصل. ثم السلامية ثم الحضرة ثم المدح.
0: اي
1: راه السلاميه والحضره والمدح.
0: أي.
1: المدح مثلا اختي حنان.
0: اي
1: المدح راه مش سلاميه مش حضره. المدح نقول وصلوا يا اللي تصغوا فيا على هذه الرسول، وعلى قد الدنيا متنية برب عرض طولنا، الدنيا خوانا غدارة كلبه في دواء، وكان بالك سبب قدامك ورد بالك من شارة، صلوا يا اللي تصغوا فيا على هذه الرسول.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا النبي، على سيدنا النبي.
1: يا ربي حجازنا.
0: أي.
1: يمشي بخير ويروح.
0: امين
1: بخير
0: امين امين امين امين. هو هي المساله متشعبه، الحضره والسلميه، هو كما قال سي حاتم الفرشيش الحضره تلم الناس الكل، خاطر خاطر حتى في المديح، حتى في المديح والاذكار وغيره راهو لازم يكون فما مجموعه باش يقوم بعمليه المديح، كيما كيما السلميه كيما العيسويه، وقال لك الحضره هي اللمه كامله. السلميه نوع من الانشاد الصوفي.
1: اي احنا عندنا منطقه بحذانا تبع ولايه صفاقس،
0: اي
1: اللي هي الصخيره،
0: اي
1: ثم منطقه يقولها الغريره،
0: اي
1: اللي هم اكثر وحدين يزوروا في سد الغريب. ما نزورش معناها ما عنديش بها، اما هم عندهم معناها سيدي سلام ويزوروا ويعملوا حضره ويعملوا كل شيء. اما انا رتاها كيف، انا رتاها كيف كيف نمشي نحفظ رن نكتب الشعر ونحفظ المدح معناها ونضرب بالدين معناها نحضر كما كان. اما سنية ثم كلمه قالها بكريك عجبتني اني راي
0: اللي هي
1: اللي هي قال لك سويك بدت راهي الناس تمشي على المظاهر فلوس.
0: اي قال لك باش يسترسقوا.
1: لا رتاها انا كي نحضر الحجاج نمشي متطوع.
0: انت انت انت محبه
1: محبه
0: انت صدق.
1: انا علاش علاش قلت لك مثلا على اختي سيوان اول مره، اول مره انا مثلا اسمعها راه
0: اي
1: اما ما شاء الله عليه.
0: لا اسم الله عليها، لا اسم الله عليها، لا بالعكس عندها برامج مختصه في الموسيقى سيوار من الناس اللي عندها
1: معناها لا ما شاء الله وربي يحفظها.
0: اي لا بالعكس تحيه لي. يا يا يا فتحي اللي انت ما فهمتوش اللي كل انسان في الحياه هذه عنده بصمته الخاصه.
1: انا
0: ربي سبحانه خلقنا مختلفين كل انسان. انا مانيش سوار، وسوار ما هيش قيس وما هيش زهره وما هيش ريتا. سوار محلاها اما ما هيش زهره النفاتي، زهره النفاتي محلاها اما ما هيش حنين بن جماعه، حنين بن جماعه محلاها اما ما هيش سوار شعري. ريت سبحان الله كل انسان وليه، كل انسان
1: انا العالمين كلهم الف تحيه
0: والله كلهم ربي يفضلهم ويخليهم كل محليهم. كل انسان وليه بصمته وليه تميزه في اشياء معينه. اي وبالعكس انا نفرح كي تقول لي محليه وعجبتني. راي سوار من الناس اللي كانت اشتغلت برشا سهرات وهي مختصه كذلك حتى في الموسيقى، مختصه واشتغلت برشا في الموسيقى والموسيقى حتى الصوفيه في رمضان وغيره.
1: تحيه
0: اي
1: قدم تحية السير حبيب العقربي أخوي حسين وسي الهادي وأمي مزيدة وأختي مينة أم فاطمة عم صالح وسي حاتم البدوي وسي ناصر من ملولس وسي خبيس ومحمد صالح ومستمعينا كلنا نسي ورجال وأختي هدام السير وسعاد الهرابي وسيد المستمعينا كاملين
0: يا عايشة.
1: وأحسن تحية يا رب مش أقدمها العذاب الدرهومي.
0: باهي. مش السوار، مش السوار شعري ولا والله اللي نتغش.
1: شعري قدمها تحية، ألف تحية سوار الشعري.
0: يا فتحي راهو أنت يمكن خدك ما تعرفنيش، أما اللي يعرفوني يعرفوني اللي أنا والله ما نتغش. مش ما نتغشش بالعكس نفرح.
1: وأحسن تحية الحنان بالجماعة.
0: والله نفرح وراس خويا، وراس خويا نفرح خاطر بالنسبة لي كلنا نتكامل محلينا ربي يبارك في عمرنا.
1: قسما بالله ما شاركتش معاها انا صحيح.
0: اي
1: اما والله قعدت نتبع في الكلمات اللي تقول فيهم.
0: اي
1: والله ما شاء الله عليه.
0: ايه بهيش
1: ما تعملش كلمه الحق حق راه
0: لا بهيش عاد تو حتى وهكا تو تو تشكك تو تشكك تو تشكك تو تشكك هكا في قيمه زملائنا تو هكا يا سي فتحي بالعكس.
1: اقول لك وينك وشديك غمتي
0: توحشوني توحشوني
1: انا توحشتك ما نقولكش توحشتك
0: توحشوني. يمكن يحبوا الطريقه هذه في تقديم البرنامج، يمكن نتعودوا ب معناتها الاختلاف لا يفسد للودي قضيه بالعكس.
1: ان شاء الله ربي يفضلكم الكل.
0: يعيشك يعيشك يا سي فتحي
1: خير
0: يعيشك
1: كلنا فيهم. ان شاء الله ربي يفضلكم
0: ربي يفضلك ويخليك انت زاده. الله يخليك يعيشك نورتنا برشا سي فتحي شكرا ليك. اسمع اسمع

0: هذه السلمية كما سمعنا الحقيقة منذ قليل للمينا قالت السلمية في المولد مشية السلمية في الحجوة، وحاولنا نوعو لكم بالشاكة تلقاو ظلتكم وتلقاو كذلك وقع البحور هذه في أنفسكم، لأنه نعرفكم مع كل بحر تذكر برشا تفاصيل وبرشا ذكريات. يلا خلينا نزيد نستقبل مكالمات المستمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: مرحبا،
0: زارتنا البركة حاتم البدوي.
1: وانتي محل كل برك.
0: الله يبارك في عمرك يا حاتم، نورتنا
1: والله بوجودكم، منورين. ان شاء الله ربي معكم ويحفظكم ويرعاكم.
0: يعيشك الله يفضلك ويخليك.
1: افتقدناك للامانه، افتقدناك جدا جدا جدا.
0: يعيشك يعيشك يا سي حاتم
1: بالحق معناه. اما اغزر
0: اي
1: خير خلف لي احسن سلف.
0: الحمد لله الحمد لله
1: للامانه معناه، فهمتني
0: ولا ما هو تعرف عليه ولا خاطر هو البرنامج ليه نغم في حياتي ليه هيكل معين، معناته احنا نبداو بالنغم وحكاية النغم وجواهر النغم، باش شنو طبع المخدوم فيه، شنو المقام المخدوم فيه، شنو اللي يميزه. الليلة حكينا على السلمية، تاريخية السلمية كيفاش بديت، وبعد مشينا شنو الجواهر اللي فيها السلمية، شنو اللي يميزها على غيرها من الأنماط الموسيقية الأخرى، وبعد نمشيو لي النغم في الوجدان اللي هو متعلق بالمستمع، وهذا هو شكل البرنامج. سوار خدمة معاكم بشكل البرنامج اللي كانت تتقدم قبل اللي فيه مقتطفات من الفنانين ومشكورة من القلب، والله يبارك في عمرها إن شاء الله.
1: الله يبارك فيها بالحق، قلت لك الله هاي. يبارك فيها للأمانة هاي. فهمتني، وأكلكم جواهر ولا آلة.
0: الله يفضلك ويخليك يعيش.
1: تحية ساعة لك كل وجميع المستمعين الأوفياء بدون استثناء.
0: يعيش.
1: أنا كلكم نحبكم لله في الله وبالله.
0: يعيش.
1: تحية ليك وللحج والخوية فريد فرهود السمح.
0: واضح يا سيدي.
1: الله يبارك فيك. والله أنا معناها للأمانة سي حاتم أبدع فأقنع فأمتع. أما أنا حضرت حاجة معناها، فهمتني ولا، إن شاء الله قلت فيها بسم الله بديت والبلاد الحجاز مشيت. لبيت نداء الرحمن وعلى سيد النبي صليت. يا مرحبا بيكم يا زايرين البيت، والستر والرضا والمغفرة من المعبود رجيت. وفوق جبل وحد، وفوق جبل وحد يا وطرت وحطيت. وبعد الطواف، وبعد الطواف والذكر راية الإسلام عليت. وبين الصفا والمروة سبع شواط سعيت. ويا فرحنا يوم انحرنا وبمزدلفة المبيت. ويوم العاشر ذي الحجة بسبع حصيات للجمرات رميت. وبذبح الهدى والحلق، والحلق ناديت رب البيت. يا ربي عافي كل مؤمن واشفي كل مريض وارحم كل ميت.
0: امين يا رب.
1: بعد فهمتي ولا نقول يا سائق الأضعان للمدينة. يا سائق الأضعان للمدينة بلغ سلامي للمشفع فينا. بلغ عهودي، بلغ عهودي لغاية المرام والمقصودي. طه العدنان النبي، طه العدنان النبي هو كل الجودي. من فيضه، من فيضه عند الصفاء يروينا. يا مقصودي تمسكت، تمسكت الأرواح بالعهودي وشهدت، وشهدت. يا ربي يا معبودي، يا ربي يا معبودي. يوم، يوم رب العالمين زرت ومشيت يا عدناني. لقد يا عدناني لقد فش الوهن في الإنساني. يا ربي يا ربي لا ترى الأعمال، يا ربي لا ترى الأعمال وارحمنا بالقرآن. يا رب اهدينا والطف بينا يا حبيبي يا حبيبي يا محمد، أسألك الأمان من لهيبي، وتوبة نصوحة من قريبي، وامنح لنا رسوخ الراسخين. يا مجيري يا مجيري يا مجيري، صل على النبي.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وان شاء الله زوارنا يا ربي لا تحرم، يا ربي لا تحرم منها سمتي ولا زائر. يا ربي
0: امين يا رب العالمين،
1: اكتب لنا الحجه يا ربي، واكتب الشفاء والهداء والرضا لكل المؤمنين، وحببنا في بعضنا، والطف بتونس والطف بينا، وان شاء الله ديما يا رب منصورين، وربي حببنا في بعضنا، وليلتكم زينه ويرحمكم.
0: يعيشك يا حاتم، يعيشك يا حاتم، ربي فضلك ويخليك ليك انت. انا مش نودك.

0: نبدأ بسم الله. ريتو قديش الأنغام هذا من العتيق، هذا مبقاش نسمعه في أوقات أخرى في سهرتنا الليلة. نسمعه لكم هذه سلمية من بحور السلمية. خلينا نمشيو للمكالمة المويلية بعد حتم البدو يزعم. شكون معنا؟ أهلا وسهلا ومرحبا بيك. يا مرحبا.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا.
1: عسلامة يا حبيبي،
0: نورتنا.
1: عايشك.
0: منيرة هذه.
1: عايشك، نحييك ونحيي فريد وسمير.
0: يعيشك يا منيرة.
1: من نزيدش على المستمعين، توحشتك توحشتك توحشتك برشا برشا برشا.
0: يعيش أختي، يا ربي يخليك يا ربي يخليك.
1: هم يقولوا فيه وانا نقول يا ربي يعجلني يلحقني الدور، خليني نبلغ مرادي.
0: هك وصلتي لله، هك نلت مرادك. مرحبا بيك، نورتنا.
1: تحية للأخت وار اللي قامت وكفت ووفت بصراحة.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: أما أسمعني يا حنين، بلاصة حد
0: ما يخو حد. كل واحد وليه بصمته،
1: كل واحد وليه بصمته. كل حد لا، كل هي في برنامجها ودي في برنامج.
0: صح صح.
1: أنا بالحق يعطيها الصحة وبارك الله فيه.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: والله يعطيكم الصحة،
0: الله يكثر خيرها. يعيشك يعيشك يعيشك.
1: عايشك يا حنين.
0: أي سمحة، سلمية يا منيرة.
1: والله سلمية
0: في سلينا فما سلمية ولا؟
1: نحن عنا بالنسبة في أنا المنطقة نسكن فيها معتمدية سلينا الجنوبية. هي السلمية المشهورة. هي سلمية سيدي حماد. هذه معناتها المشهورة في كاكوسا. فما كما قالوا الأخيان، فما اللي يجيب سلمية في عرس، وفما في الحج، فما في نجاح، فما في طهور.
0: وما زالت التوى ولا لا؟
1: مش بالعكس، زادت كبرت
0: وكثرت أكثر،
1: انتشرت معناتها المرة اللي فاتت نسمع معناتها شاهدتها حتى عبر خارج حدود الوطن. معناها سلمية كبيرة كبيرة معناها.
0: كيما سمعت سي حاتم معناتها تبارك الله ما شاء الله زار عديد البلدان من خلال السلمية معناتها. قال بديتها بضحكة في نشاط كشفي، فمن غاديك بديت الرحلة.
1: ما سمعتوش.
0: ما سمعتش ضيفنا الأولاني.
1: ما سمعتوش.
0: من لما اكتشفوا الصوت من غاديك بدأ مشوار مع السلمية وبديت المحبة والعشق.
1: العديد السلميات مثلا في سوسة، في الصيقص، في الكيف. يعني حضرت البرشة معناتها مع الختيان.
0: وثم اختلافات ولا؟
1: فما
0: خاطر الإنسان كي يقارنهم بينات بعضهم، كي يبدأ شاف أكثر من نوع يشم يقارن.
1: ريتي حنين، نحن بلهجتنا العامية أرت اللفت لكل بلاد ورطارة،
0: كل بلاد ورطارة. هذيك هي
1: معناتها كما مثلا نحن سلمين تاعنا تختلف. سلميت معناتها الصفاقس القروين هذيك، حد هذيك ما تحكيش عاد القروين. في سيدي عامر، في المنستير، يعني حتى في اللباس، حتى في الهيئه، في كل شيء تختلف. اما هو معناتها كله صلاه وسلام على رسول الله
0: وذكر الرحمه
1: الرسول صلى الله عليه وسلم معناتها. اما في اختلاف اللباس، في حاجات برك فك الآلات الموسيقية، فك الحديث هذيك دخلوا عليها حاجات. أما معناتها هو معناها ما يختلفوش في مديح الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: واضح.
1: أما حضرت البرشة تختلف العديد. أما فما اللي يجيبها دخلت عليها حتى الآلات مش موقتش مثلا توكيم السلمية حمادة، نحسها حافظة على النمط نتاعها. يعني بك بالبنادر
0: بالبنادر
1: ما دخلتش فيها مثلا آلات أخرى معناها. هذيك هي الموجودة من البداية، من معناتها من القديم اللي هي ربما كبرت في الفرقة وفي حاجات. وفما اللي دخلت عليها آلات موسيقية،
0: آلات موسيقية أخرى. صحيح صحيح صحيح. ثم اللي جددوا نوعا ما.
1: يعطيك الصحة المديحة إن شاء الله، كما قال خوي حاتم إن شاء الله لا تحرم منها مؤمن يا رب.
0: آمين يا رب العالمين.
1: بالحق تشويق إلى سيد الخلق، إن شاء الله ربي لا يحرم منها مؤمن.
0: آمين يا رب العالمين.
1: تحية حنان.
0: أي
1: تحي بربي سامحوني اللي يكلموا فيهم هزت عليهم التليفون، راني الغالب راني كنت مريضة شوي. تحي العم صالح ان شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب اللي هو بالحق ذاك هو بونا. تحي العم عبيدي من القروين، تحي خوي حاتم الخوي محمد صالح يعطيه الصحة من حاجب العيون، سيدنا القاتي حنان من بوحجلة، عايشة وينك عايشة اللي غيبت، طامينة هدى، كل اللي انت فتحي من حام اللي نسيت وصل
0: كل المستمعين،
1: كل المستمعين خوي خميس، وتحية لكم انتم
0: يعيشك يعيشك يا منيرة،
1: ربي يفضلها.
0: امين يا رب العالمين، امين امين امين.
1: اللي قد يمشي بحذاه
0: يا عيني يا عيني. اسمع تدخل فيها وهي فرحانه،
1: ما رقدتش بالعمل،
0: حس بيك الليله فما شنو مرا،
1: انا ما فهمتش
0: حتى يطلع الصبح.
1: الله
0: الله يخليك يعيش
1: عادي حياتي.
0: الحمد لله الحمد لله، يعيشك يعيشك. وانا بدوري نبدلك نفس الشعور، الله يبارك في عمرك ان شاء الله يا ربي، ويشدك بالصحه والعافيه، وسلمنا على الوالده غدوه، ربي يوصلك سالمه ان شاء الله يا ربي غانم. يعيشك يعيشك. ليلتك زينه يا منيره، بعد منيره الله يبارك في عمرك. بعد منيره شكون معانا؟ يا مرحبا.

0: مرحبا،
1: يا
0: تحية طيبة.
1: عيني يا عيني يا
0: مرحبا،
1: عيني، أهلا يا سيدة، يا مرحبا،
0: أعيشك. مرحبا بك يا
1: نورتنا.
0: حبيبي، يعيشك عزيزتي بوجودك إلى.
1: الله
0: مرحبا
1: يخليك، يعيشك يا سيدة،
0: مرحبا بك يا حنان، تحية ليك، تحية للحاج سي سمير، وتحية
1: يعيشك.
0: الفريد وكل المستمعين. وخليت فراغ المرة اللي فاتت، أنا حليت راديو ما لقيتكش، ما سمعتش الحقيقة البرنامج للأمانة، ما نعرفش كيفاش تقدم.
1: هني جيتكم الجمعة هذه، هني رجعت من جديد، هني رجعت من جديد.
0: مرحبا بيك،
1: الله يبارك في عمرك،
0: خلي فراغ.
1: يعيشك.
0: بربي نحب نبلغ تحية كبيرة للمستمعين اللي بالكومنتير، على الرقي اللي هما بالحق، يعني معناها مستمعين ذات رقي، وقديش يقدموا إضافة، قديش محليهم. يا مستمعين اللي تبعتوا بالكومنتير، سمعونا أصواتكم. يا سعاد اللي قلتي، خطر أنا على
1: أي سعاد مقام،
0: في سعاد، خطر سعاد تعرفت برشا وقعدت اسمها في مخي. أما لكلكم المستمعين اللي بلاحظ قديش تقدموا إضافة، قديش مشاركاتكم راقية بالحق، هذه نوعية المستمعين. فبربي سمعونا أصواتكم اللي تكتبوا، سمعونا، خلينا نسمعوكم بربي بالحق. يعني تحية ليك يا حاتم البدوي، بكيتني بالحق، يعني كل الكلام متاعك كان جميل، جميل جدا. وهذا الرقي متاع المستمعين، هذا المستمع اللي يقدم الإضافة، اللي يسري البرنامج، اللي يخلي البرنامج يمشي نحو الأفضل. يعني بالحق برافو، برافو ليك يا حاتم. وتحية لصديقتي نزيها، وينك يا نزيها، زادت على الحقيقة قدم إضافة، عبد المجيد،
1: عبد المجيد زادة
0: محلاه، صديقي كريم من المهدية، وصديقتي منيرة. ويا منيرة نستنى في زيارتك للقيروان.
1: هل نستنى فيك يا منيرة؟ لا منيرة ماشي غدوة لدربو،
0: هي جاية بحذايا،
1: غدوة فرحانة بسلينة، غدوة فرحانة بسلينة. ربي وصلها سلمة إن شاء الله يا ربي.
0: تحية حاتم الفرشيشي محلاه، ومن خلالك يا حاتم نسلم على أحمد موسى.
1: أي أحمد موسى بيشي صديقنا وأخونا، ربي فضله ويخليه. آمين.
0: السلمية شهرت برشا في القيروان، والتوى موجودة، ممكن فما بعض يعني كلي انبسط شوية نوعا ما، احنا في القيروان نزلت. السلمية في عقد القيران في الطهور، كذلك في العشاء مثلا، مول العروس قبل العرس بليلة ولا بيومين يعمل عشاء، عشي اصحابه.
1: اش تتسمى هي هذيك في القيروان؟ عندها تسميه خاصه لما هذيك
0: سلميه،
1: إيه هو يجيب السلميه ويخرج ويبدا قدام جامع ويتلمدوا مع بعضهم. اش تتسمى هذيك؟ عندها تسميه خاصه، عندها تسميه خاصه، خاطر حتى حاتم قال لي عليها في الكواليس انا نحضر الوي، خاطر نعرف العاده هذيك، ومحليها وتبدا السلميه ويبداو محليهم ولابسين بالجبه هكا كلهم. اللهم صلي على النبي.
0: حزب كما السلميه، ولكن الحاجه الباهيه في القيروان، ما الاغلب ممكن فما البعض، اما الاغلب اللي شفتهم انا واللي حضرت واللي قاعده نشوفهم، مثلا بقات بالبنادر، معناها ما
1: اي بالبنادر، اي بالبنادر.
0: اي مره خديت لرونديفو لصديقتي في عرس باش تعمل هكا الليله قبل، قال لي تحبها بالبنادر ولا تحبها معناها هكا ولا تحبها بالالات؟ راهو اذا كان بالالات نوع اخر، حاجه اخرى. قلت له لا، كيما انتم العاده العاديه اللي بالبنادر. فهمت، قلت له ما تنشور العروسه، ممكن العروسه تحبها معناها في القيروان ما زلت الحقيقه بالبنادر فقط،
1: بالبنادر كهو. وهذا اللي قال سي حاتم منذ قليل، قال راهو ثم اماكن تضاف عليها بعض الالات الموسيقيه، وثم اماكن ما زالت كما هي، معناتها اللي هي في الاصل راهي سلميه بندير، وطريقه انشاد بطريقه معينه، معناتها يغنيوا بطريقه معينه فيها تناغم، مجموعه كبيره ويغنيوا مع بعضهم، وفي بعض الاحيان حتى كان تصفيق بالايادي لا اكثر ولا اقل. معناتها
0: في الاخر هكا، في الاخر من الاول يعملوا هكا غاني دي، في الاخر يعملوا جو هكا شويه باش ما يفيقوا.
1: لا باش نقول احنا هذه هي السلميه كيفاش كانت بدات، وبعد فما اليت في كل شيء عندها خصوصيه، معناتها السلميه.
0: ومحليها احنا لتوا الحقيقه محافظين عليها، ولتوا قلت كنا نجيبوها ديما ديما في الاغلبيه ديما، خاصه قلت في العشاء نتاع العروس خاصه.
1: وهي نفسها في الـ في الـ في تش معناتها في الحج، هي نفسها
0: هي نفسها في الحج، اي في الحج هي نفس... اما في الحج هي في الحج ديما اغاني هكا رايضه هكا كان اغاني هكا نتاع حج، اغاني
1: على مكه على سيدنا
0: اي اي على مكه وعلى سيدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل. بينما في العروسات هكا يعملوا هكا شويه ذو هكا
1: يحفلوها اكثر تقول
0: اي شويه بس يعني سهره سهره وكل
1: واضح
0: واضح
1: يا سيده واضح فهمناك راهوك قلت لنا يحفلوها
0: شويه يعني نوعا ما
1: ربي يفضلك. هو تبارك الله ما شاء الله راهو علاش احنا هالخلطه هذيا، لانه برشا ناس يقول لك العمل اللي قدمه سمير العقربي وسيلفاذر هي الحضره، لكن الحضرة فيها السلمية ضمنية، مثلا يا محمد يا جد الحسنين راهي بحر من بحور السلمية، هيا نزور شيخنا من السلمية، جارت الأشواق من السلمية،
0: معني
1: فهمتني ولا باش نكونوا واضحين، خطر الناس قعدت ملخبطة بين اش معناتها حضرة اش معناتها سلمية اش معناتها الحضرة، هي جامعة والسلمية والعيسوية والعويمرية والكل هذوما ضمنيا أيه. في الحضرة
0: وفي القيروان يقولوا زاد ونفسه راهو
1: الحزب الحزب
0: باش يوم الليلة باش نعملوا حزب، ولات توا تعرف أكثر توا ولات أكثر حتى من قبل توا ولات توا بربي العروسة مثلا تقول بربي عامل لنا ليلة حزب في النجاح خاصة في نجاح البكالوريا ديما يعملوا ليلة حزب، كانت قبل في البكالوريا وفي السيزيام كانوا يعملوا الحضرة هذيك نتاع كيما اللي عندكم
1: نوبات
0: نوبات كل فقرة احنا لا الحضرة هذيك نتاع النساء ديما الفقرة يقولوا في القيروان كانت يقول لك الليلة باش نعملوا فقرة، لكن توا ولات في نجاح البكالوريا يقول باش نعملوا حزب، يا بربي عامل لنا حزب باش نعملوا جو عملنا حزب، ولات ياسر دارجة ولات توا زاد يدخل به العروس مثلا العروس كيجيب العروسة من الحجامة تدخل هي وهو يقبل يستنى وهو العرس ويدخل هو بالحزب، يبقى الحزب شوية هكا حكاية ربع ساعة نص ساعة كل قدام الصالة يعمل جو هكا قدام الصالة وبعد يدخل هو يتصدر
1: ويبدأ وقتها بالسناجق وبالغناء وصلت على النبي حتى احنا قبل كنت موجودة حتى احنا قبل كنت موجودة هالعادة هذه
0: بالموزيكا ولا بالحزب العروس يدخل بالموزيكا
1: موسيقى البي معنات الموسيقى العصرية هكا هذيك هي حتى احنا العروس في صفاقس كان هكا يا بموسيقى البي يا بالسلمية
0: حتى تو نفس العادة حتى تو
1: نقصت برشا
0: حاجات رجعوا لها احنا القيروان ياسر رجعوا برشا حاجات رجعوا لها برشا رجعوا لها معناها القيروان
1: رجعوا برشا عادات وتقاليد
0: رجعوا ياسر العادات هذيك.
1: وبيناتنا سيدة شكون أكثر صوت تحبه في السليمية؟ حق الحق
0: حاتم مجيد بن سعد ونحب في الجديد حاتم الفرشيشي
1: حاتم ياسر محليه وكإنسان محليه وملم ملم ملم وربي يبارك في عمره إن شاء الله يا ربي
0: أكيد إن شاء الله
1: اسمع وقلك ربي سعد

0: ألف صليت وألف سليم على سيدنا النبي ما أحلاها. هذه مزاوجة بين حاتم الفرشيشي وبين جميل الشابي يا سيدة.
1: محليهم الاثنين. تحية
0: الله يفضلك.
1: الشابي أنا تمنيت نكلمه المرة اللي فاتت لكن
0: إن شاء الله في مرات قادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. لا ماذا بينا تستضيفنا جميلة خطر أنا نحبه برشا ويعجبني.
0: يعيشك
1: مرة أخرى.
0: يعيشك يا سيدي.
1: حنان حاجتين أنت سنة عندك باك ولا عم جاي؟
0: لا عم جاي إن شاء الله بيحاول.
1: عم جاي خطر قلت لي عم ناوي وقعدت من نتذكر من عم جاي أنا وياك الاثنين عندنا باك عم جاي.
0: أيوه
1: هي بنت بنت خويا كاني بنتي عبارة بنتي.
0: ربي يحفظها وإن شاء الله ينجحهم ربي ينجحهم ويوفقهم إن شاء الله ربي ينجح.
1: بنتك هكاك.
0: لا ولد أنا ولدي.
1: ولدك يا ربي نجح إن شاء الله يا ربي.
0: ولدي البكر مش ولدي البكر.
1: يا ربي فهالليلة فالعواشة.
0: آمين يا رب العالمين. آمين.
1: وربي نجح ولد حنان وربي نجح بنتي أسومة.
0: يا ربي يحفظهم إن شاء الله يا ربي ينجحهم ويفرحهم ويعطيهم ما يتمنوا إن شاء الله يا رب.
1: وبالنسبة للمستير قبيلة قلت فما هم يقولوا إحنا سلمية لكن ديما تقول في المستير والله الليلة عندهم سليمية.
0: سليمية أيوة سليمية صحيح
1: سليمية ديما هكا عندهم سليمية ومحليها إن قديش تعجبني نحب ساعات ما نسمع هكا سليمية يا رب نقول مصاب بالسدية نحب نمشي نتفرج أما ما نسمع نعرفهم ساعات أقول يا رب مصاب تعجبني
0: وعندهم بر أي عندهم تقاليد ياسر مزيانة أي.
1: محليها محليها محليها تفرجت عليها مرة هكا ولا مرتي نحن مرة في سهرية في باك ومرة في عرس تقريبا ولا حاجة كفاك في سيدي المازري عملوها معناها محليها محليها الحقيقة
0: اي ريتا قديش ها وحاتم الفرشيشي الله يفضله ويخليه حاول انه يمتعنا لانه بدينا معاه السهرة وهذه ثاني بحر نسمعوها ربي سعدنا وهنينا ولكن في بداية الحصة زيدا بدينا بعد أم كلثوم بدينا معه هو
1: القلب يعشق كل جميل
0: لا يا أم كلثوم وبعدها سمعنا حاتم الفرشيشي زيدا كانت مزينة برشا ربي فضله
1: حاتم الفرشيشي
0: العنبر فيح أيوة إذاك هي البحر اللي سمعناه لحاتم الفرشيشي نورتنا برشا يا سيدة
1: يعطيك ألف صحة
0: محليك
1: الله بنتي متألقة
0: يعيشك
1: إن شاء الله معناها ديما ناجحة وديما في سماء الإعلام
0: يعيش
1: نجمة طالة ديما نجمة في سماء الإعلام
0: الله يفضلك ويخليك يا سيدة محليك أنت زيدة
1: وصلى عيدك مبروك من عرفت تخدم معنا ليش العيد ولا
0: لا ليلة العيد منش في شكر خدم شكر معكم نهار العيد
1: الا ما نقول لك صلاه عيد مبروك من تو
0: يعيشك الله يبارك في عمرك
1: نقولوا لك الله
0: نهار العيد ان شاء الله بيحاول الله يعيشك يا سيده
1: الوليد بشي عدي الباك او كتوك تفكر هو السومه
0: ايوه وربي ينجح كل ابناء البكالوريا وكل ابنائنا في مختلف مراحلهم الدراسيه ربي يعطيهم النجاح ان شاء الله
1: شيما ان شاء الله ربي ينجحها
0: امين امين امين نفرحوا الشيما سناء وعم جاي الاسماء واشرف ان شاء الله ان شاء الله باذن الله باذن الله امين يا رب العالمين ربي فضلك يا سيده محليك نورتنا برشا من عش سي سمير نكتفي بهذا القدر ما زلت زوج مكلمات ما نتصورش مش نجم ناخذهم حبيت نختم مع سي محمد الفرشيشي خاطر صوت جميل جدا اما الغالب دار لي الوقت ماشي يدهمنا بهيت ناخذ مكالمه اهلا وسهلا ومرحبا بك
2: مرحبا اخت حنان
0: نورتنا يا سلمونجي
2: مرحبا
0: كل عام انت حي بخير ظهر لي في عيد ميلادك برشا ذكر وبرشا صليت عن بي ظهر لي حاجه تثلج الصدر
2: الله يخليك اخت حنان
0: يعيشك
2: قدوم مبارك توحشناك ياسر
0: يعيشك يا سيدي خليك
2: تحيه سي سمير وتحيه سي فريد
0: يعيشك يا سي مونش يعيشك
2: الله يبارك فيك اخت حنان توحشناك ياسر
0: يعيشك يعس قدرك وانت ان شاء الله بطول عمرك
2: يعيشك
0: كل عام انت حي بخير مستمعينها وكهنيوك ربي يفضلهم ويخليهم
2: تحيه مزيده وتحيه اخت مينا وتحيه فكريه الغرياني وتحيه

0: مش كمقبل.
1: أيوة.
0: الله يشدهم بالصحة والعافية وربي يبارك في أعمارهم. أيوة. وإن شاء الله ديما نلاقيكم في أوقات زينة. مش نختموا مع حاتم
1: أي حنان
0: أي
1: حنان نحب نقدم تحية لولدي محمد منور، نقول له ربي إن شاء الله ينجح في ست ونص بعد العيد.
0: أمين يا ربي.
1: أمين. بنتي إن شاء الله تأخذ الباك.
0: أمين يا ربي. إن شاء الله ربي ينجحها إن شاء الله يا ربي، وربي يفرحك بيهم الاثنين يا ربي. الله يخليك يا سلمونجي، نورتنا، ظهر لي ختام ومسك معاك. مش نختم مع صوت حاتم الفرشيشي في هالبحر هذية. أجمل تحيات كم الفريق اللي كان معاكم، سي سمير طقطق في الإخراج الفني، فريد عبد الجويد في المكالمات الهاتفية، وإذا حنين بن جماعة كنت معاكم في الإعداد والتقديم، متابعة طيبة لمختلف فقرات. إذا عسفاق تصبحون على خير وعلى محبة.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أفاد الصندوق الوطني للتقاعد والحطة الاجتماعية بأنه تقرر وبصفة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك تقديم تاريخ صرف الجرايات إلى يوم الجمعة القادم. يوافق اليوم 24 مايو 2026 آخر أجل لإداء التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس زيارة غير معلنة إلى معتمدية تكلسة من ولاية نابل، وعاين رئيس الدولة قرية المرناقية ومرسى الأمراء واستمع إلى مشاغل المواطنين، كما اطلع على الوضع البيئي والتنموي بالجهة. في العالم، قالت بعثة إيران بالأمم المتحدة أن واشنطن أساءت من جديد استخدام مجلس الأمن لنشر أكاذيب ضد طهران وضد البرنامج النووي الإيراني الذي أكدت أنه سلمي، وأضافت أن الولايات المتحدة تواصل انتهاك القانون الدولي من خلال فرض حصار بحري وصفته بأنه غير قانوني. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه سيعطي مهلة يومين أو 3 أيام لإيران، مؤكدا أنه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي. ارتقى 16 شهيدا وأصيب 3 آخرون أمس جراء غارات صهيونية على جنوب لبنان في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. في المقابل، أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ 20 عملية استهدفت مواقع وآليات وتجمعات الجيش الصهيوني شمالي الكيان وجنوب لبنان باستخدام مسيرات

0: انقضاضية وقذائف صاروخية ومدفعية. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: 10 ديما.